0: عن هذه الكثرة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل إنسان يقول يا الله اسأل وين يروح قلبه، يمين ولا يسار ولا فوق، ها؟ فوق. فجعل يلتم على رأسه حيرني الهمدان حيرني الهمدان، عجل لا يجي. من هذه مسألة فطرية، مسألة فطرية. كل إنسان مفطور لولا أن الشياطين اجتلته على إيش؟ جيبوا يا ناس، على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء. فإذا علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الطائفة الثانية هو القول الثاني في هذه المسألة أن الله تعالى لا يوصف بالعلو إطلاقا. لماذا يوصف؟ قال في كل مكان، في كل مكان. ثم شبه بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. أينما هذه ظرف مكان، أي في أي مكان كنتم فالله معكم. قال الله معك في كل مكان. طيب إذا كنت في المسجد أين يكون الله؟ نعم في المسجد. الآخر في المرحاض، واحد غيري في المرحاض، أين يكون الله؟ ها؟ لزمه أن يقول هذا وإلا فليرجع. في المرحاض كم من إله الآن؟ كم من إله؟ اثنين. واحد في السوق، الله في السوق، صاروا كم؟ ثلاثة. واحد في الطيارة، الله في الطيارة. هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولا وصف الله بما لا يليق، أن يكون الله في المراحيض والحمامات والأماكن القذرة والعالية والساتلة. ثانيا يلزم أحد أمرين، إما تجزؤ الله وإما تعبد الله، إما تجزؤ وإما التعدد. إن قالوا بالتعدد صحنا بهم صيحة تتقطع منها القلوب، قلوبهم. ماذا نقول لهم؟ كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وأن تقولون ملايين الملايين. وإن قالوا يتجزأ قلنا الآن أبطلتم قولكم. إذا كان يتجزأ وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان، ما صار مع فلان، وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم، فأنتم الآن خذلتم والحمد لله. وهذا والله لا أظن قدما مؤمن بالله تثبت عليه، لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله بذاته في كل مكان أبدا. أما ما لبسوا به وشبهوا به من قوله هو معكم، فإننا نقول لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان. ولهذا العرب تقول في لغتها القمر معنا ومكانه في السماء، وهم يقولون معنا. العرب تقول المرأة مع زوجها، يعني في عصمته ولو كان هو في أقصى المشرق ولا في أقصى المغرب، أليس كذلك؟ القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان ويقول اذهبوا واغزوا بسم الله وأنا معكم، وهو في مكان. فالمعية مدلولها واسع، لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات. أفهمتم؟ إذن الحمد لله هذا القول باطل، القول بأنه بذاته في كل مكان هذا باطل. بقينا القول الثالث، ما هو؟ يقول لا تصف الله أنه معك ولا أنه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف. لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار ولا متصل بالخلق ولا مباين. أين يكون؟ أين يكون يا أخوان؟ عدم. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. أفهمتم؟ ولما جاء بابن فورك إلى الأمير محمد ابن سبكتكين رحمه الله وهو من الأبطال جاء إليه وقال له صف لنا ربك، قال الرب عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل. قال له وصفت ربك بالعدم، ولو أردت أن تصفه بالعدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. وصدق رحمه الله. أين الله على هذا الزعم؟ إيش؟ غير موجود، معدوم. فالحمد لله، نسأل الله يميتنا وإياكم على ملة الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم. القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اجتالت الشياطين هو أن الله سبحانه عال بذاته، عال بصفاته، ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ولا من الآخر إلا على هذا القول. جلو؟ نعم يا محمود. نعم.
1: الرجل هذا يؤول الصفات.
0: اي نعم.
1: فهل ترى ان يعني
0: لا لا لا، هذا غلط، هذا غلط عظيم. انا رايت بعض الناس الذين تنقصهم الدرايه مو العلم، اذا راى انسان يعني يظنه من منكر العلوم اول ما يسلم السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف اصبحت، اين الله، كيف، هل الرسول عليه الصلاه والسلام يبدا الناس بقولها اين الله؟ هذا من الغلط ابدا، الا ابسط له القول. نعم. ولا تناقش ايضا الا اذا فتح الباب، هو مسلم والاصل في الاسلام السلامه، لا تناقش الا اذا فتح الباب او اذا رايت المساله يعني صدره متسعا وهو نفسه يستطعم منك، فحينئذ ابدا. فإحسان الدعوة والحكمة في الدعوة أمر مهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهذه المرأة الجارية أين الله إلا لسبب يقتضيه بالنسبة لهذه المرأة. والأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال ماذا قال له؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما قال له أين الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، بما تقتضيه حاله. نعم.
1: بالنسبة للأشاعرة، هل هم أهل السنة والجماعة أو لهم تقسيمين؟
0: بارك الله فيك. أولا، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها. والإنسان قد يكون من أهل السنة والجماعة في شيء دون آخر، كما أن الإنسان يكون فيه خصال كفر وخصال إيمان، كذلك يكون فيه سنة وبدعة. فالأشعرية، وأعني بذلك المذهب الأشعرية كمذهب، ليس على مذهب السنة لمخالفة إياهم في كثير من الأشياء الأصولية المهمة كمسألة الصفات ومسألة الإيمان باليوم الآخر، فيه مخالفات كثيرة، ومسألة الإيمان وأعمال العبد وغير ذلك. لكن رجلا من الناس نعرف صدقه وإخلاصه في دين الله ومدافعته عنه ذهب إلى قول من أقوال الأشعرية، لا نقول إنه أشعري، بل نقول هو من أهل السنة، لكن نقول قال في مقالة الأشعرية في كذا وكذا. أفهمت؟ أيضا نقول المسلمون الآن انقسموا إلى سنة وشيعة، فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضة فهو سني بهذا التقسيم، فالمسألة لها اعتبارات.
2: يسألون يقول ائتني بدليل أن الصحابة يعني أسوأ علو الله بذاته.
0: نعم.
2: أنا نسألهم بهذا السؤال أيضا، أنتم ائتون بدليل يثبت أنهم الصحابة عار أنكروا.
0: بلى هذا هو الأصل، لكن نحن نريد دليل ثبوتي، دليل ثبوتي. أما الدليل السلبي فهذا لا يحتاج، نقول هذا الدليل على أنهم حرفوها إلى ما قلت. وقد أشرنا إليه قبل قليل، قلنا إنه لم يرد عنهم حرف واحد أنهم قالوا إن الله ليس في السماء أو لا داخل العالم ولا خارج. نعم، بإيش؟ بحد. أي كلمة حد وكلمة جسم وما أشبه ذلك من العبارات المبتدعة التي يريد بها أهل التعطيل إلزام أهل السنة والجماعة بما لا يليق بالله. فالحد نوعا، نسأل أولا، كلمة حد لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباته ولا نفي، فلتكن جانب. ثانيا، من حيث المعنى، إن أردت أن الله محدود بمعنى أنه منحاز عن الخلائق هو وحده شيء والمخلوقات شيء آخر فهذا صحيح. إن أردت أنه محدود يعني أن شيئا من المخلوقات أحاط به فهذا باطل، ولا يحتاج نقول بحد ولا بغير حد. حتى أن بعض العلماء أنكر أن يقول القائل استوى على العرش بذاته، قال لا تقول بذاته، ما يحتاج نقول بذاته يا جماعة، هل يحتاج؟ إذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه، ما حاجة نقول بذاته. لكن بعض السلف اضطر إلى كلمة بذاته دفعا للبدع، يقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، نحتاج إلى بذاته ليش؟ لأن الله أضاف الفعل لنفسه، ينزل إلى السماء الدنيا ما يحتاج نقول بذاته، معروف من كلمة ينزل أنه هو الذي ينزل. لكن احتاجوا أن يقولوا بذاته ردا على المبتدعة الذين قالوا ينزل الله أي أمره، أي أمر، فقابلوا أمره بذاته، وكلمة بذاته صحيحة والتعبير دل عليها، وكلمة أمره باطلة. انتبهوا أن السلف رحمهم الله أحيانا يعبرون بأشياء يضطرون إلى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق، وإن كان الأولى تركها لأن الصحابة تركوها، لكن الصحابة هل ظهرت عندهم هذه البدع؟ ما ظهرت. ولهذا يقول استوى على الأرض ينزل إلى السماء يأتي الفصل بين عباد، ولا يقول بذاته لأنه لم يكن عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك. فكلمة بذاته تحقيق للمعنى، ويضطر الإنسان إليها ليش؟ دفعا لقول أهل البدع، ما هو لأن المعنى لا يقوم إلا لا يتم إلا بها، المعنى يتم بدونها. كل فعل أضافه الله نفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات تقول بذاته؟ عجيب، لا، خلق السماوات هو نفسه، ينزل إلى السماء ما يحتاج يقول بذاته، ما دام ينزل أي هو، أي نفس الله، يأتي للقضاء أي هو، وهل مجرد. لكن السلف رحمهم الله يضطرون إلى قول لا يخالف المراد دفعا لباطل تدعه للبدع. مثلا قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ألا تعلمون أنه لم يشتهر عن السلف إلا قولهم هو معهم بعلم، ومعهم بعلم. قالوا هذا كما قال عبد الله بن مبارك، نقول هو معهم بعلمه ولا نقول كما يقول هؤلاء هو في الأرض. فقصدهم معه بعلمه يعني ردا لإيش؟ لمن قالوا إنه معهم بذاته يعني في المكان اللي هم فيه. لكن لو رجعنا إلى مدلول الآية بقطع النظر عن الرد على أهل البدع قلنا وهو معهم كما أضاف الله خلق إلى نفسه فهو معهم أي نفسه. لكن هل يلزم من المعية أن يكون في الأرض؟ لا، لا يلزم، بل هو بالنسبة لله تعالى ممتنع غاية الامتناع. انتبهوا لهذا، مع أنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وتدبيره وكل ما تقتضيه معنى الربوبية، لكن هناك ظروف تلجئ الإنسان إلى قول إلى شيء زائد عن النص لتوضيح النص والرد على من حرفه. أرأيتم الآن، ولو طولنا عليكم شوي، أرأيتم التسلسل مثلا، التسلسل أصول الخلاف فيه ثلاثة: المنع في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والماضي، الجواز في المستقبل والمنع في الماضي. تعرفون التسلسل؟ نعم. طيب هو صحيح ما تعرفونه، لأن الواقع أنه محدث أيضا، هذا من المحدثات. هل الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، أو كان في الأول معطل عن الفعل ثم فعل؟ هذا واحد. وهل لا يزال فعالا، أو سيأتي اليوم الذي تنتفي الخلائق ويفنى كل شيء؟ هذا اثنين. أو إن الله تعالى لم يزل في الماضي ولا يزال في المستقبل فعالا. الثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه لم يزل ولا يزال فعالا، لكن فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذا القول وهو جواز التسلسل في الماضي والمستقبل هو المتعين. الجنة مخلدة باقية أبدا ولا لا؟ باقية أبدا، وما يحدث فيها من النعيم متسلسل إلى ما لا نهاية له، وكذلك النار. في الماضي لم يخبرنا الله عز وجل إلا عن خلق السماوات والأرض والعرش وما أشبه ذلك، لكن نعلم أن الله عز وجل له أن يفعل ما شاء قبل هذه المخلوقات، لأنه قادر، والقادر على الشيء يجوز أن يفعل. وقوله عز وجل إن ربك فعال لما يريد يشمل الماضي والمستقبل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل. وإن كان بعض الناس أنكر على شيخ الإسلام رحمه الله حين صرح بجواز التسلسل في الماضي، وقالوا هذا لا يمكن، إذا قلت إن بالتسلسل في الماضي لازم أن يكون الخلق مع الخالق، وهذا باطل إلى أبعد الحدود. هل يلزم أن يكون الفعل مع الفاعل؟ إذا قلت إن الله فعال لا يلزم، بل من الضروري أن المفعول قد سبقه فعل، وأن الفعل قد سبقه فاعل، فاعل مريد، هذا شيء عقلي. فأنا أقول لكم التسلسل، البحث التسلسل وإتعاب النهوس فيه وإتعاب الأفكار وما الأسفار منه، كل هذا إنما حدث حينما قال به أهل البدع ودخل على الأمة الإسلامية حين عربت الكتب الرومانية واليونانية، وإلا في الناس في غفلة عن هذا على فطرهم، أن ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا، وأن ذلك لا يستلزم قدم الحوادث، فالمفعولات شيء والفعل شيء آخر. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذه المسائل، هذه المسائل لو فكرتم لوجدتم الطريق الأسلم والأعلم والأحكم طريق من؟ طريق السلف. واستمع إلى القولة المشهورة الباطلة التي تجدونها في كتب من عرفوا بالصلاح والإصلاح، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. سبحان الله، كيف تكون أعلم وأحكم وليست بأسلم؟ لأن نعلم أن الأعلم والأحكم يجب أن يكون الأسلم، ونعلم أيضا أنكم إذا أقررتم من طريقة السلف أسلم فهي الأعلم والأحكم، لكن هؤلاء أتوا حيث لم يفهموا طريقة السلف، ظنوا أن طريقة السلف التفويض، وأن نكون أمام آيات الصفات وأحاديثها كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يظنون أن السلفي إذا قلت له وجاء ربك والملك صف صف، وش معنى وجاء؟ الله أعلم، فك من شرك، ما أدري. استوى على العرش ايش معناه؟ قال ما ادري. ويبقى وجه رب ايش معناه؟ قال ما ادري. هذا هذا هذا رايهم في مذهب السلف. وهل هذا حقيقه مذهب السلف؟ ها ابدا. السلف يقول نعرف المعنى، نعرف وجاء ربك انه اتى عز وجل على وجه يليق بجلاله، ان له وجه يليق بجلاله، ان له استواء يليق بجلاله، نعلم هذا ونعرف المعنى. لكن تسالني عن الكيفيه؟ لا لا اسال، يعني تكلم لانه ليس لي علم بهذا. هم لما ظنوا ان مذهب السلف هو التفويض، يعني تفويض المعنى والكيفيه، قالوا طريقه الخلف اعلم واحكم، ونحن معهم اذا كان مذهب السلف انهم لا يفهمون المعنى، فالذي يفهم المعنى احسن من الذي لا يفهم، لا شك في هذا. وان كان فهمه خاطئا لكن طريقتهم سليمه، الا اننا نقول لهم طريقه السلف اثبات المعاني، وهذا مشهور متواتر عنهم. يقولون في آية الصفحة وأحاديثا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه الجملة التي اتفق عليها السلف تدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ونحن نعلم أن الله تعالى أتى بها ورسوله أتى بها لإثبات معاني، ما هو اللي تقرأ ألفاظا بلا جوفاء. ثانيا قولهم بلا كيف يدل على إيش؟ على ثبوت أصل المعنى، لأن نفي الكيف عما ليس بالموجود لغو من القول، فإذا أصل المعنى موجود والكيفية مجهول. والإمام مالك رحمه الله قال هنا سئل عن الاستواء قال إيش؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هم لما ظنوا أن السلف لا يثبتون المعاني قالوا إنها أسلم، ونحن نقول لهم إما أن تكونوا كاذبين على السلف أو جاهلين بحقيقة مذهبه، لا تخرجوا عن هذا. فكلامهم هذا عن السلف لا يخلو من ظلم، وهو إما القول بلا علم أو الكذب على السلف، وكلاهما ظلم. فهم ظالمون للسلف بهذا الكلام الذي قالوا إنه مذهب السلف. نعم ما خارج من الوقت عندي، وأنا قلت لك هذا أهم عندي من حديث نقرأه أو عبارة المؤلف. نعم إيش؟ نعم إذا قلنا بمعنى العلم فسرناها بلازمه وقصرنا في معناه، لأنه معهم بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وغير ذلك، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره رحمه الله، وذكر ابن رجب أيضا في جامع العلوم والحكم. يعني ليس معهم بالعلم فقط بل بكل ما تقتضيه الربوبية من علم وسمع وبصر وقدرة وسلطان وغير ذلك. ثانيا المعية الشيء والعلم من لازمه ومقتضياته، فهي أشمل إحاطة ومعنى، لكنهم يفسرونها بالعلم ردا لقول أولئك القوم الذين يقولون إن الله معنا في نفس المكان. والعام عندما تقول له المعية لها معنى والعلم مقتضاها ولازمها ما يفهم. والحملة الشديدة في ذلك الوقت في زمن الأئمة بالنسبة لتحريف المعية، فلذلك أتوا بهذا المعنى السهل الذي يتصوره الإنسان عن قرب. نعم طيب إذا لبست ثوبك فقلت أكلت خبزة تعني لبس ثوب، هل له وجه؟ إذا كان التأويل ليس له وجه لا لغة ولا شرعا فهو كفر لأنه تكذيب، ولهذا نقول جحد الصفات نوعان، جحد الصفات نوعان، إما تأويلا وإما تكذيبا. إن كان تكذيبا فلا شك أنه كفر، لو قال قائل الرحمن على العرش استوى إنه لم يستوي على العرش كذب، ماذا نقول؟ نقول كفر، كفر لأنه مكذب. لو قال نعم استوى على العرش لكن معناه استولى، قلنا هذا إيه؟ تأويل. عاد ينظر إن كان للتأويل مساق، إن دل عليه دليل أخذنا به، وإن لم يدل عليه دليل رددناه، لكن إن كان له مساق لم يكفر، وإن لم يكن له مساق فإنه يكفر. ثم قال الله عز وجل

0: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية. يستعجل بها أي يستعجلونها، يقول أين هي متى تكون. ليس ذلك حرصا عليها ولا رغبة فيما يكون فيها من الخير، ولكنه استبطاء لها وإنكار لها. يقول وين استعجلتم؟ كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيش إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهم بهذا ملبسون ومشبهون، لأنه لم يقل لهم إنهم يأتون في الدنيا، يأتون يوم القيامة. فالرسل لم تقل إن آباءكم سيأتون وأنتم أحياء، لأنه من مات لا يبعث إلا يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اللهم إلا أن تكون آية من آيات الرسل كما جرى لعيسى. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما الذين آمنوا فاسمع ماذا يقول الله عنهم: والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنها الحق. الذين آمنوا مشفقون، والإشفاق أشد الخوف، وتفسير المؤلف له بالخوف تقريب وليس على وجه التحديد، لأن الإشفاق خوف وزيادة، مشفقون منها خائفون منها لأنهم يعلمون أنها الحق وأنها ستقوم، وستكون الأهوال العظام، ستكون الجبال كالعين النفوس، وستفلك الأرض. وكل ما ذكر في الكتاب والسنة مما يكون في الآخرة فإن الذين آمنوا مؤمنون به خائف مشفقون منه. قال الله تعالى: ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد. ألا أعرفها يا أخي، ألا استفتاحيه يعني أداة استفتاح. الفائدة منها التنبيه، الفائدة منها التنبيه والتحقيق والعناية. ولهذا تأتي بعدها غالبا، تأتي بعدها غالبا إن، وإن للتوكيد، مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فإذا ألا أداة استفتاح تفيد إيش؟ التوكيد والتنبيه والتحقيق، نعم، والعناية. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. إن للتوكيد، واللام في قوله لفي ضلال بعيد لام التوكيد، داخلة على الخبر لفي ضلال بعيد، أي لفي ضلال بعيد عن الهدى، لأن الضلال قد يكون قريبا ويهتدي الإنسان عن قرب، وقد يكون بعيدا فلا يهتدي والعياذ بالله إلا بعد التي والتي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن منكر الساعة يستعجلونه، يقولون متى، والمراد بقولهم متى الإنكار، كما قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المؤمن بالساعة خائف منها، لقوله: والذين آمنوا مشفقون منها. ولكنهم مشفقون منها يعني خائفين خوفا يحملهم على العمل لها، لا خوف ذعر فقط، بل خوف يحملهم على العمل لها، وهذا هو الخوف النافع. أما مجرد ذعر فلا يكفي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ترجيح جانب الخوف، لأن الله تعالى امتدح الذين يخافون من الساعة. وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك والمعارف، أيما أفضل، أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. استمع الكلام الإمام: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. لأنه إن غلب جانب الخوف وقع الإنسان في القنوط من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما خطر على الإنسان. وقال بعض العلماء: ينبغي عند إرادة العمل السيء، يعني عند إرادة المعصية، أن يغلب جانب الخوف لئلا يقع فيه، وعند فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء. وهذا جيد جدا، لأنه عند الهم بالمعصية إذا لم يغلب جانب الخوف نعم وقع فيه، وعند فعل الطاعة إذا لم يغلب جانب الرجاء لم ينشر على الطاعة. فعليه نقول إن تغيب أحد الجانبين الخوف والرجاء يرجع إلى حال الشخص. في حال الهم بالمعصية يغلب إيش؟ جانب الخوف، وفي حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء لئلا يقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله، فيغلب جانب الرجاء. ويكون رجاءه هذا مبنيا على أنه لما يسر الله له فعل الطاعة فإن رجاءه بالله يكون أعظم وأمتن، فيكون الله تعالى عند حسن ظنه به. هذان القولان. القول الثالث: في حال المرض ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو محسن ظنه بالله عز وجل، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فإنه يكون عنده شيء من البطر والأشر، وربما يقدم على إيش؟ على المعاصي والتهاون بالواجبات، فيغلب هنا جانب الخوف. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند العوام يقولون: نعمتان مجهولتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. هذا مو صحيح. الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولم يكن فارغا إلا لأنه غني، لأن الفقير لا يكون فارغا، يعمل ويكدح ويكتسب. فهاتان النعمتان كثير من الناس مغبون فيهما لأنه لا يربح فيهما. إذن هذا قول ثالث. ما هو؟ في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. ولكن القول الوسط وما أشرنا إليه هو القول الثاني: إذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف، وإذا فعل الطاعة فليغلب جانب الرجاء. نعم.
1: في كتاب نازل يستند على الأحاديث أقلها صح الشيخ ابن باز.
0: نعم.
1: ونزلت ثلاث كتب الآن. علامات الصغرى كلها خرجت، واللي بقي منها هذه تسمى أحداث تقع بعد خروج بعض العلامات الكبرى، مثل كنز التراث وتعود مروج وأنهار في العرب. ويذكر أيضا في الكتاب طبعا الكتاب يذكر بعض علماء الأزهر، والحديث اللي فيه صحيح أغلبها يعني إلى درجة الحسن، يعني صحيح الحسن الشيخ الألباني، ويستدل بأحاديث في حصاد العراق، حصاد العراق، وأن هذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصاد، ويقول أن الأمة، ويستدل بأحاديث الأجراء، ويأتي بالكلام من شيخ الإسلام الأجراء أن الله سبحانه في الأمم اللي عملت في النهار والأمم اللي عملت في الليل، يعني طويلة صراحة. وقال أيضا كتاب ثالث رد على اللي ردوا عليه، وقال أنا ما هو أول واحد يعني سلك هذا المسلك، ابن حجر وأيضا ابن رجب وابن عساكر وكثير من أهل العلم والسيوطي تكلموا في هذا الباب، لماذا تنكر المعنى؟ طبعا هو يكون باقي عليه 70 سنة أو 68 سنة وتنتهي أمة الإسلام، يقول قد تزيد قليلا وتنقص قليلا، اما عند الساعه فعند الله سبحانه وتعالى، وهذا عمر امه الاسلام، والله اعلم.
0: لا شك ان هذا كذب ودجل واتباع للمتشابه. عندنا ايات صريحه مثل الشمس، قل انما عنده علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته، يسالونك كانك حفي عنها، قل إنما عند علمها عند الله. كرر، كيف يجي واحد يقول أنا أعلم؟ أما عمر الأمة الإسلامية بمعنى أن الإسلام يزول بعد هذه المدة، فهذا قد يقول قائل إنه ممكن، وقد يقول إنه غير ممكن العلم به، لأن قيام الساعة يكون على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، لكن هذا ما عندنا علم. فكل هذا باطل، كل هذا يجب أن يكذب وينكر. وأما الأحاديث التي يستدل بها فينظر أولا في سندها وصحتها، وليس كل ما صححه فلان أو فلان يكون صحيحا. البخاري رحمه الله قد يذكر تعليق هو يجزم بصحتها، كما قالوا إنه إذا ذكر التعليق مجزوما به فهو صحيح عنده، ومع ذلك ضعيف إمام المحدثين. وثانيا إذا تم النظر في صحتها وصار صحيحة ينظر في دلالته، فلا يمكن أن تدل الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما جاء في القرآن وبخلاف ما هو صريح، وقول رسول في صريح السنة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم، يدل على أن من ديننا أن نؤمن بأنه لا علم لأحد بقيام الساعة. ثم قال الله تعالى

الله لطيف بعباده، الجملة السنافية، وهي أيضا مبتدأ آية. الله لطيف بعباده لا يخفى أنها مبتدأ وخبر. ومعنى اللطيف، اللطيف هو الذي يلطف بالعبد فيقدر له من التيسير ما لا يخطر له على بال. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف به يرفق به وييسر له الأمر، لطيف لعبده يقدر له من الأمور الخارجية ما يكون فيه اللطف، كما قال عز وجل: إن ربي لطيف إيش لما يشاء. إذن اللطافة تعتبر عن إيش؟ كناية عن تيسير الأمر وتسهيل الأمر لمن شاء من عباده. لكن هنا يقول لعباده: برهم وفاجرهم. حتى الفاجر الله لطيف به، نعم لطيف به بالمعنى العام، ولهذا ينزل عليه المطر وينبت لهم النبات ويدفع عنهم الشرور إلى آخر. فالله عز وجل لطيف بالعباد كلهم البر والفاجر، لكن لطفه بالبر لطف خاص مستمر في الدنيا وفي الآخرة، ولطفه بالفاجر لطف عام يكون ابتلاء وامتحانا، وربما يزداد به الفاجر فجورا بما لطف الله به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعطيهم العباد حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، وإنما فسرها بقوله حيث لم يهلكهم جوعا توطئة لقوله تعالى: يرزق من يشاء. يرزق أي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء. ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إيش فارزقوهم أي أعطوهم. يقول: من يشاء من كل منهم ما يشاء، من وما يشاء، لأن المسألة فيها مرزوق وفيها رزق. المرزوق عبر عنه بقوله: من يشاء، فأتى بمن التي للعقلاء، والمرزوق قال قدرها الشارح بقوله: ما يشاء. إذن لدينا رزق ومرزوق. المرزوق عبر الله عنه بقوله إيش؟ من يشاء. والرزق حذف للعلم به وقدره المفسر بقوله: ما يشاء. ونظير هذا قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيش ما نشاء لمن نريد، لمن نريد. طيب، وقوله ما يشاء ترد كثيرا في القرآن أشياء معلقة بالمشيئة، فأنا بسألكم: هل هذه الأشياء المقدرة المعلقة بالمشيئة هي لمشيئة مجردة أو لمشيئة مقرونة بالحكمة؟ الثاني، يتعين هذا، لأن الله سبحانه وتعالى في أفعاله لا يفعل إلا الحكمة. كل ما وجدت مضافا إلى الله معلقا بالمشيئة فأعلم أنه مقرون بالحكمة. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل صادرة عن يا جماعة عن علم وحكم، فخذها بقلبك. كلما وجدت شيئا من أفعال الله أو أحكام الله الشرعية معلقا بالمشيئة فأعلم أنه مقرون بالحكم، خلافا لمن قال من الجهمية وغيرهم
إن أفعال الله تعالى لمجرد المشيئة وليست مقرونة بالحكم. طيب، وهو القوي العزيز. القوي ضد الضعيف، يعني ذو القوة الكاملة التي لا يلحقها ضعف. ولنسأل أنفسنا، هل لدينا قوة كاملة؟ جواب لا ثم لا ثم لا. وهل قوتنا الناقصة تستمر؟ لا. وهل قوتنا الناقصة ثابتة لنا من حين ولدنا؟ لا. واسمع إلى قول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف. هذا واحد مرتع. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. هكذا حال الإنسان ولا مفر منها. الرب عز وجل هو القوي ذو القوة التامة التي لم تزل ولا تزال. واستمع إلى عاد حين فخروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الله أكبر. لو قالت أمريكا الآن: من أشد منا قوة؟ ماذا نقول؟ الله الذي خلقكم، أنتم الآن مخلوقون ضعفاء، ولو شاء الله لسلبكم القوة والقدرة والعقول، لأن الله هو الذي خلق، هو أشد منكم قوة. وكذلك غير من الدول الذين يعتزون بقوتهم المادية يقول: إن فوقكم رب العباد عز وجل الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا فهو أشد منكم قوة. وقد يكون تفتيت القوة من نفس القوة. أرأيتم الاتحاد السوفيتي أليس يهدد العالم من قبل؟ نعم. أليس قد قال رئيسهم حين قال وزير الدفاع الأمريكي: إن لدينا صواريخ يمكن أن نضرب بها موسى؟ فقال له رئيسهم: ولكنها إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا، لكن إذا رجعت إلى أمريكا لم تجد أمريكا. وين راح؟ دمرها الروس قبل تصل صواريخهم إلى الروس. تفاخر بالقوة. الآن الاتحاد السوفيتي فتته الله من داخل، والقادر على هذا قادر على أن يفتت أمريكا، نسأل الله أن يفتتها، قادر على هذا. فالمهم أن الله هو القوي الكامل القوة، ولا يمكن أن يلحقها إيش؟ ضعف. طيب، هنا فائدة: هناك قدرة وقوة، وهناك ضعف وعجز. ما الذي يقابل القوة؟ نعم، الله المستعان. ما الذي يقابل القوة؟ الدليل: ثم جعل من بعد قوة ضعف. طيب، وما الذي يقابل القدرة؟ العجز. الدليل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ما قال عليما قويا، عليما قديرا. أيهما أشد وأكمل؟ نقول: كل شيء بحسب. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة. القدرة لا يوصف بها إلا ذو الإرادة. فالجدار مثلا لا تقول إنه قدير، والقوة يوصف بها ذو الإرادة وغيره. تقول: الجدار إيش؟ قوي، والحجارة قوية، لكن تقول قديرة؟ لا. طيب، القوة أكمل من جهة أخرى، لأنه ليس كل قادر قويا، ليس كل قادر قويا. فلو امتحنا واحدا منكم وقلنا: احمل هذا الحجر،
فأراد أن يحمله عجز أن يقله عن الأرض. هل نقول هذا غير قوي ولا غير قادر؟ ها؟ غير قادر؟ لا غير قادر، غير قادر لأنه عجز لم يزحزح. ولو قلنا لآخر احمل هذا الحجر فكشف عن ذراعيه ثم حمله لكن مر يتعصر، يا الله يجيب، ماذا نقول؟ غير قوي ولا غير قادر؟ غير قوي، هو قادر الآن حمله لكنه غير قوي. فصارت القوة من هذه الناحية أكمل لأنها هي القدرة على الشيء بلا ضعف. هنا يقول عز وجل وهو القوي العزيز، العزيز يعني الغالب، الغالب على أمره. وقد قسم العلماء رحمهم الله العزة إلى ثلاثة أقسام، قسموا عزة الله إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، ثلاثة. بارك الله فيك. عزة القدر يعني أن قدره عظيم لا نظير له، ومنه قول العرب هذا عزيز يعني نادر الوجود، هذا عزة القدر. عزة القهر يعني الغلبة، الغلبة، وهذا أكثر ما ترد بهذا المعنى. فالعزيز بمعنى الغالب، ومنه قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ردا على قول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أفهمتم؟ طيب، الثالث عزة الامتناع، يعني أنه يمتنع عليه السوء عز وجل ويمتلئ عليه النقص. يحاول المجرمون أن يصفوه بالنقص ولكنه يمتنع عليه. ومنه قولهم هذه أرض عزاز، أرض عزاز يعني ها؟ إيش؟ شديدة صلبة، الشديدة الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول يقولون إنها عزاز. وفي لغتنا نحن العامة يقولون عزا فيحذفون الزاي الثانية، أرض عزا يعني صلبة. طيب، إذن العزيز من أسماء الله عز وجل له ثلاثة معاني. الأول الأخ أنت، نعم، له ثلاث معاني. الأول عزة القهر، هو القهر، نعم، ها، نعم، ها، بارك الله فيك. كل هذه ثابتة لله عز وجل. قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز الغالب القهار، ونسيت أخ البيت، وهو العزيز بعزة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو الذي كملت له سبحانه. فالعز له ثلاث معاني: الله عز وجل هو القوي وهو الغالب، وإذا جمع بين القوة والغلبة كمل السلطان، لأن من الناس من يكون قويا ولكن لا يغلب. أرأيتم لو كان هناك رجل قوي جدا قوة الحصن لكنه جبان، جبان يغلب ولا يغلب؟ ها؟ يغلب لأنه جبان. إذا اجتمعت القوة والعزة كمل السلطان، وهو القوي العزيز إلى آخره، إن شاء الله يعتبر. سبق لنا أن ألا أداة استفتاح، وأنها تفيد، نعم، إيش؟ التهديد

الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وفي الآيات التي معنا: ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال الله تبارك وتعالى: الله يرزق من يشاء. ما معنى يرزق؟ يعطي. وقوله من يشاء فيه إثبات المشيئة، ولكن هل مشيئة الله عز وجل مجرد مشيئة أو أنها مشيئة مقرونة بشيء آخر بالحكمة؟ نعم، إذ لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضيه إيجادا أو إعداما. ما هو الدليل على أن مشيئة الله مقرونة بالحكمة؟ نعم، قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يعني فلا يشاء إلا ما الحكمة تقتضي إيجادا أو إعداما. والله نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. لا يخفى علينا جميعا من حيث الإعراب أن من هنا شرطية، والدليل قوله نزد له في حرثه حيث جاء الجواب مجزوما. وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا. ماضيا لقوله من كان، الجواب نزد له في حرث. وكذلك بالعكس، قد يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا، مثل من يشكر الله زاده الله. من يشكر الله زاده الله. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه، بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة أو أكثر. حرث الآخرة، أصل الحرث ما يحرث للنماء والزيادة، ومنه حرث الفلاح الأرض من أجل أن يزرعها فيكسب ويزداد ماله. وقول حرث الآخرة يقول أي كسبها وهو الثواب نزيد له في حرث. فسر المؤلف رحمه الله زيادة الحرث بزيادة الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ونزيد أمرا آخر أي نؤته من الدنيا والآخرة، بدليل قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن نزيد له في حرثه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخرة، والثانية مش الجميل أنه يضاعف الثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ومن كان يريد حرث الدنيا يعني كسبها والتنعم فيها، هذا في الغالب يعرض عن الآخرة لأنه لا يريد إلا الدنيا، ولهذا تجده مهتما بأمور الدنيا غاية الاهتمام. حتى السيارة إذا أصابتها بقعة من الطين بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها، لكن قلبه مملوء من البلاء ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته، لأنه لا يريد إلا إيش؟ إلا الدنيا. تجده مثلا في قصوره لا يهتم إلا بإصلاح الجدر وتنظيفها، لكن بناء الدين لا يهتم به. هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولا نؤته كل ما أراد، نؤته منها. وكلمة نؤته منها هذه مطلقة لكنها مقيدة بما في سورة الإسراء.

من كان يريد العاجلة إيش؟ عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد. يعني حتى أن الله عز وجل بيّن أن المعجل تابع لمشيئته، وأن المعجل له هو الإنسان تابع لإرادته، فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انتبع، يعني لا تظن أن الآن فيها تكرار، لا، ما نشاء هذا باعتبار المعجل، لمن نريد باعتبار المعجل له. فلا كل أحد أراد يعجل له، ولا كل أحد أراد شيئا يحصل له ما أراد، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا نؤتيه منها، فإذا قال قائل كلمة نؤتيه منها جواب الشرط، وهي تقتضي أن الله سيؤتيه منها، نقول هذا المطلق يا سام، هذا المطلق إيش؟ مقيد بآية سورة الإسراء. من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نؤتي منها فبلا تضعيف لما قسم له وما له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية. في هذه الآية دليل على، في هذه الآية حث على أن يريد الإنسان بعمله الآخرة. فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا، ولنفرض الأكل والشرب، ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري خبزة وإداما، كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة بذلك، فيريد أولا امتثال أمر الله لقوله تعالى كلوا واشربوا، ويريد ثانيا حفظ قوته وصحته، وهذا أمر مطلوب، لأن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم، وأمرنا أن نأكل من الطيبات ونشكره، يريد بذلك التقوي على طاعة الله، لأنه محمد خليل، كلما كان الجسم قويا كانت العبادة أكمل، فيريد بأكله وشربه التقوي على طاعة الله. رابعا يريد بذلك التنعم بكرم الله، التنعم بكرم الله، كيف ذلك؟ لأن الكريم يا إخواننا، الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا جوادا كريما أهدى عليك هدية، فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا رددتها، أو بالعكس؟ الأول يسر إذا قبلتها ويغم إذا رددتها. إن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، فهو يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه ويتنعموا بها. إذن هذا إرادة حرث الآخرة بعمل الدنيا. أما عمل الآخرة المحض كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك فهذا أمره واضح. إذا السؤال الآن أعيد مرة أخرى، كيف يريد الإنسان حرث الآخرة بما هو من لأمر الدنيا؟ الجواب أن ذلك ممكن، ونضرب مثلا لهذا بإيش؟ بالأكل والشرب، ويتبين لنا أربع إرادات كلها يثاب عليه الإنسان، مع أنه لو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إرادة الدنيا فقط، لقوله ومن كان يريد حرث الدنيا إيش نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الفوائد أن من أراد حرث الدنيا فإنه لا يعطى كل ما أراد، لقوله نؤته منها. ومن أراد حرث الآخرة يعطى كل مراده وزيادة، يعطى كل مراده وزيادة. ومنها الإشارة إلى أن الأعمال بالنيات، لقوله يريد ففيه إشارة إلى حسن النية، وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية، بل يجب عليه إحسانه،
ومنها الرد على الجبرية. الرد على الجبرية من أين؟ من قوله يريد، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان ما له إرادة، يقولون الإنسان ما له إرادة. سبحان الله، ما له إرادة؟ لا، ما له إرادة. طبخ الطعام ليأكله، فهذا بغير إرادة. حضر أدوات المنزل ليستعملها، قال هذا ما هو بإرادته، ليس بإرادته. ففهمتم يا جماعة ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا رأي مخالف للفطر، مخالف لأدنى فطرة، حتى الصبي يعرف إذا أجبر وإذا فعل بالاختيار. قدم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق، فأمر بقطع يده، اقطعوا يده، تم شروط القطع. فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. وش يريد؟ أن يرتفع عنه الحد. إذا كان بإرادة الله يعني ليس لي في اختيار. فقال له أمير المؤمنين: ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله. فبهت، ما يستطيع أن يقول شيء، مع أن قطع منه إلى يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية، والسارق بإرادة الله الكونية فقط، لأنه لم يؤذن له بالسرقة. طيب، إذن في الآية رد على من؟ على الجبرية. طيب، وهل في الآية دليل للقدرية الذين ينكرون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا، لا، ليس فيها رد لقوله، لكن ليس فيها إثبات لقوله. لأن إرادة الإنسان يا جماعة، إرادة الإنسان من صفاته ولا من غير صفاته؟ من صفاته، هو الذي يريد. العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذن إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة، ولا بد. فإرادته مخلوقة لله باعتبار أنك أنت مخلوق، وصفة المخلوق مخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل لقوله: نؤتيه منها نزيد له في حرث. ومن فوائدها إثبات كرم الله، وأنه عز وجل أكرم من عبد، يعمل العبد قليلا ويثاب كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة، وإثباتها ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح، يعني العقل. أما الكتاب والسنة فمملوءان من إثبات اليوم الآخر، وأما الإجماع فهو ثابت، لا أحد من المسلمين ينكر الآخرة، ومن أنكرها كفر. وأما النظر الصغير فلقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن يرادك إلى نار. وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أرأيتم يا أيها الأخوة، أرأيتم لو أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع وفرض الجهاد، وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ويسبي نساءه ويأخذ ماله يغنم ماله، ثم تكون المسألة عائدة إلى أن نكون رمما لا نبعث، ماذا يكون هذا العمل؟ نعم، عبث، ينزه الله عنه. ولولا إيماننا باليوم الآخر لكان القوي منا يأكل الضعيف، لأنه لا يرجو حسابه، ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخر. ولكن هل نفي النصيب هنا نفي كامل،
أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا؟ الثاني أو الأول؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا. طيب، هل مثلا لو أراد الإنسان بدراسته أن ينال الإجازة يعني الشهادة، هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة؟ حسب ما في قلبه. إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي إلى منصب دنيوي فقد أراد الدنيا، وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد الآخرة لا شك. ولذلك ما بين الدنيا والآخرة في هذه المسألة إلا شعرة أو أقل. هل أنت تريد بالشهادة أن تقول أنت في المرتبة الخامسة أو العاشرة أو المئة أو المئتين أو ألف أو ألفين، أو تريد بذلك أن تتبوأ مكانا تنفع به الناس؟ الأول خاسر والثاني رابع، لأننا مع الأسف الآن أصبحنا لا يقدر الإنسان إلا بما معه من البطاقة. العلم هو ورقة طلعها مخباتك، شوف شهادة دكتوراه رقم ألف، إذا أعطيتها إياه خلاص وش تبي، وين نوظفك؟ أي مكان تريد. لكن يجي رجل في العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وظفني في مدرسة ابتدائية، وش يقول؟ عجيب يا جماعة، بالواقع ما مع الشهادة، ما مع الشهادة، ما نوظف. يا رجل وظف جرب، قال ما في. فصار الآن ميزان علم الناس بهذه البطاقة. إذا كان الناس يعني نزلوا إلى هذا المستوى أنا أجاريهم ونيتي عند الله معلومة، قصدي أريد أن أتبوأ مكان في الأمة، أكون مدرسا قاضيا رئيسا لشيء وجه الناس، والله أكبر. ثم قال الله عز وجل:

0: أم لهم شركاء؟
1: قال المفسر أم بمعنى بل، أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل ألهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم، قال المؤلف لهم لكفار مكة، والصواب أنها أعم من ذلك، يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال هم شياطينهم شرعوا، أي الشركاء لهم للكفار، وهنا قال للكفار، وفيما سبق قال كفار مكة، فتكون أل في كلامه للعهد إيش الذكر من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث. وهذا الاستفهام هنا بمعنى الإنكار عليهم أن يتخذوا هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله ما لم يأذن به، المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، لأن الإذن يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بالأمر والنهي شرعي، وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري. فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يراد به الإذن الشرعي أو القدري، يحتمل هذا وهذا، إلا بإذنه أي بأن يأذن قدرا بأن يشفع أو يأذن شرعا. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذنين القدري، لأن الله تعالى لا يأذن شرعا بأن يضر السحرة أحدا. وهنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، أما قدرا فقد أذن به لأنه وقع، وكل شيء يقع فإنه مأذون فيه قدرا، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لم يأذن به قدرا. ومن ذلك، أي من شرعهم ما لم يأذن به الله، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما أحل جعلهم أربابا، كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم، يعني طاعتهم. ولولا كلمة الفصل، أي القضاء السابق، لأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. لولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا هذه يقول النحويون إنها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء بينهم، والموجود كلمة الفصل. واعلم أن لولا حرف امتناع لوجود، ولما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، فاقتسمت هذه الأدوات الثلاث، اقتسمت المعاني الثلاثة. لو حرف امتناع لامتناع، تقول لو زرتني لأكرمتك، هنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة، وتقول لما رأيتك أكرمتك، هنا وجد الإكرام لوجود الرؤية، وتقول لولا كذا، لولا زيد لفعلت كذا وكذا، هذا حرف امتناع لوجود لولا كلمة الفصل، وهي كلمة الله عز وجل السابقة التي قضى عز وجل فيها، التي قضى بها أن لكل شيء أجلا مقدرا. هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل لكل شيء أجلا مقدرا، لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين لتعجيل العذاب لهم. في هذه الآية فوائد، منها أن من أطاع الزعماء والكبار في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله أو إيجاب شيء لم يجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاء. ويترتب على هذه الفائدة أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله، يعني التي يفعلها الإنسان تدينا لا بد أن يكون فيها إذن من الله عز وجل، لأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء يشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا بمعنى قولنا الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام دليل على مشروعيته. وعليه فلو رأينا شخصا يتعبد بعبادة لم نكن نعرفه فلنا أن ننكر عليه حتى يأتي بدليل، أليس كذلك؟ لأن الدين متلقى من عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأمور العادية أو للأحوال العادية، لقوله شرعوا لهم إيش من الدين. وعلى هذا لو شرعوا قوانين ونظما لا علاقة لها في الدين فإن ذلك جائز، ولا تعد موافقة هذه النظم شركا. أفهمتم؟ فكيف إذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامة وهي جلب المصالح ودفع المفاسد؟ ومن فوائد هذه الآية الرد على أولئك القوم الجهلة الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه أمرا دينيا أو أمرا دنيويا، وبقطع النظر عن كونه موافقا للشرع أم غير موافق للشرع. لأن بعض الناس مثلا يقول أنا لا أتقيد بأنظمة المرور لأنها ما في دليل، وربما يقول هذه بدعة، فيقال له أولا الأمور الدنيوية نعم الأصل فيها الحلم، ولا يبدع من أتى بها خارجا عن العادة، لكن ينظر هل هي حلال أو حرام. ثانيا أن النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمير اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتعجيل أو تأخير العذاب لقوله ولولا كلمة سبقت من رب. ومن فوائدها أن ما قضاه الله أزلا لا يتغير، ما قضاه الله أزلا يعني في الماضي لا يتغير، لقوله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هل يعارض ما قررناه من فوائد هذه الآية؟ فالجواب لا، لا يعارض، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده أم الكتاب يعني أصل، فما في أم الكتاب لا يتغير، وما لم يكن كذلك فإنه يتغير. أليس الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات؟ فالسيئات بعد أن كتبت أتت الحسنات فمحتها. الإنسان يذنب فيكتب الذنب ثم يستغفر، نعم، فيمحى الذنب. وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير. وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية ويقول ولولا كان مثل الفصل لقضي بينه. فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر. وأنتم تقولون إن العمر مكتوب والرزق مكتوب، فالجواب الرزق مكتوب على هذا السبب والأجل مكتوب على هذا السبب، فيكون الله تعالى قد كتب أجل هذا مؤخرا لصلة الرحم ووسع في رزق هذا لصلة الرحم، ويكون هذا معلوما عند الله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا ترغيبا في صلة الرحم، لأن الإنسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل، وحينئذ لا منافاة. وأما من قال من العلماء إن المراد في قوله ينسأ له في أثره أن الله يبارك له في العمر، هذا غير صحيح، لأنه خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهر الحديث أنه يؤخر، لكن يكون مكتوبا عند الله إيش؟ أنه واصل وأن عمره إلى كذا. لكن هل الإنسان يعلم بأنه مكتوب عند الله هكذا؟ لا يعلم. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، فالكلمة السبب لتأخير العذاب. وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاهل. واعلم أن الناس انقسموا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروا الأسباب نهائيا وقالوا لا تأثير للسبب في المسبب، وقسم أثبت الأسباب على وجه الغلو وزعموا أنها أي الأسباب موجبة ولا بد، والقسم الثالث أثبت الأسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعا لمشيئة الله عز وجل. فالأقسام عقيل كم؟ ثلاثة، عدها. نعم أنكروا تأثير الأسباب، نعم، قال في إثباتها وجعلها موجبة لذاتها ولا بد، والثالث قالوا لكنها تحت مشيئة الله. هذا القول هو المتعين، هذا القول هو المتعين، أننا لا ننكر الأسباب، وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا. هم يقولون إن ما يحصل بالسبب ليس حاصلا به لكنه حاصل عنده. فمثلا إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت، يقولون إن الذي كسرها ليس الحجر لكن كسرتها إرادة الله عند ملامسة الحجر. أفهمتم الآن؟ إذن حصلت عند السبب لا بالسبب. عندما تدخل ورقة في النار تحترق، يقول النار ما أحرقتها، أحرقتها إرادة الله عند إيش؟ ملامسة النار. هذا كلام غير معقول، كلام غير معقول، يضحك منه السفهاء قبل الحلماء. كيف نقول ونحن نشاهد أن الحجر يقع على الزجاجة يكسوها، كيف نقول لم يكسوها؟ الإنسان لو اتكى على الزجاجة لقال له من عنده لا تتكى فتنكس. وأما القول الثاني الغالي في إثبات الأسباب، والذين يقولون إن أسباب فاعلة ولا بد أو موجبة ولا بد، هؤلاء أيضا ضالون. فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم إيش بردا وسلاما، ولو كان السبب موجبا بذاته ولا بد لأحرقت إبراهيم على كل حال، لكن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وكانت سلاما. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكت إبراهيم من البرد، لكن الله قرن البرد بإيش؟ بالسلام. طيب إذن الآية التي معنا فيها إثبات الأسباب بقوله ولولا كلمة سبقت لقضي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد للظالمين بقوله لهم عذاب أليم. ومن فوائدها اللغوية أن أليم تأتي بمعنى مؤلم، يعني فعيل بمعنى مفعول، وهذا قليل في اللغة العربية. أكثر ما يأتي أليم في اللغة العربية بمعنى آلم أي بمعنى فاعل، هذا هو الأكثر. لكن قد يأتي فعيل بمعنى مفعل كما في هذه الآية، وكما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى إيش؟ المسمع، يقولها في معشوقتي الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. ثم قال الله عز وجل
2: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. أم هنا قال المفسر بل، يعني أن أم بمعنى بل، ويسمونها منقطعة لأن أم تكون متصلة وتكون منقطعة. إذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عما سبق، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة، مثل أن أقول أتريد كتابا أم ساعة، هذه إيش؟ جيبوا جماعة، متصلة لأنها بمعنى أو، ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخر. وإذا قلت أم يقولون افتراه لا تجد فيه مقابل، فهي منقطعة بمعنى بل. يقولون أي الكفار من مشركي قريش وغيرهم افترى على الله كذبا، أي اختلق على الله كذبا، وذلك بقوله إن القرآن كلام الله، فقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإن محمدا كاذب، ولكنه ساحر كاهن مجنون وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فإن يشأ الله يختم على قلبك، مفعول يشأ محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق، أي فإن يشأ الله أن تفتري عليه كذبا، وهذا شيء محال. يختم على قلبك، قال المؤلف يربط، والصواب أن الختم هنا بمعنى الطبع، يعني إن افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك، ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر أنك افتريت، ويحق الحق بكلماته، يحقه أي يثبته بكلماته المنزلة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه عليم بذات الصدور. معنى الآية إجمالا أنه لو قدر أنك افتريت على الله كذبا فلن يتركك الله، لا بد أن يبين الحق، فيختم على قلبك يطبع عليه، ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، والله عليم حكيم. وقول فإن يشأ، هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟ لا، يأتي الشرط أحيانا في أعظم المستحيلات. أرأيت قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهل يمكن أن يكون لله ولد؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن، ومع هذا جاءت الشرطية. وقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهل هذا يقتضي جواز إشراك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصدي يستلزم؟ لا يستلزم. وقال الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هل يمكن أن أكون في شك؟ لا. إذن فإن يشأ الله، يعني إن يشأ الله أن تفتري عليه كذبا، لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا. ومن المعلوم أن الله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال: ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور،
وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب، كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها محاولة المشركين أن يلبسوا على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يقولون افترى على الله كذبا حتى يظن العوام أنه مفتر على الله كذبا فيعرضوا عما جاء به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة منابذة الكفار لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقولهم افترى على الله كذبا. ومن فوائده أن مثل هذا الكلام قدح في الله عز وجل، قدح في القرآن، قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه قدح في الله فلأنه ليس من الحكمة أن يؤيد الله تعالى هذا الذي افترى عليه كذبا، بل الحكمة أن يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده. والله سبحانه وتعالى قد أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الدالة على صدقه. هو قدح بالقرآن لأنه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقد قالوا إنما يعلمه بشر، فقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل أصدق الخلق في مقام المفتري على من؟ على الله. والافتراء على الله أشد من الافتراء على غيره، ولهذا قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل، من آية أخرى طيب من قوله: فإن يشأ الله يختم. وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمة أو لا يشاء شيئا إلا الحكمة؟ الثاني لقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فبين أنه عز وجل له المشيئة التامة، وأرجف ذلك بقوله: إن الله كان عليما حكيما، ليتبين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد مشيئة عبثا ولكن لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لله يفعل به ما شاء. من أين تؤخذ؟ فإن شاء الله يختم على قلبه. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف، لقول يختم على قلبك، فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطبع على القلب عقوبة، سواء كان طبعا على العلم أو طبعا على القصد والإرادة فإنه عقوبة بلا شك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالإنسان يجب أن لا يعتمد على ما في قلبه من اليقين، فإن هذا ربما يزول، بل عليه أن يسأل الله دائما التثبيت. يؤخذ من قوله: فإن يشاء الله إيش؟ يختم على قلبه. من فوائد الآية الكريمة حسن أدلة القرآن الكريم، حيث استدل بأمر واضح على ما زعمه هؤلاء، وهو أنه لو شاء الله أن يفتري الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا
لختم على قلبه وأنساهما عنده. ثم محى الله الباطل الذي افتراه ثم أحق الحق بكلماته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يقر على باطل، يمحو الله الباطل، فلا يمكن أن يقر الله تعالى على باطل. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة، وهي ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه. فهل نحكم بجوازه لأن الله اطلع عليه وسكت عنه، أو لا نحكم به حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه؟ الأول، لأن الله لا يقر على باطل، والوحي ما زال ينزل. ولهذا يخطئ بعض العلماء رحمهم الله إذا استدل بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فنقول هب أنه لم يعلم فإن الله قد علم. مثال ذلك، قال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، يعني لا يصح أن يصلي الفجر خلف من يصلي النافلة. أفهمتم؟ هذا هو المذهب عندنا. قيل لهم هذا قول مردود، لأن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا حجة في هذا، لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. فما الجواب؟ الجواب إذا لم يطلع عليه اطلع الله عليه، ولو كان باطلا عند الله لبين، كما بين حال الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويكتمونه عن الناس، فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا دفعنا شبهة هؤلاء الذين قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، بإيش؟ لأن الله عالمه ولو كان باطلا لم يقره. على أننا نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به، ومعاذ قد شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يطيل في الصلاة، لكن نريد أن نتنزل مع الخصم ونقول هب أن الرسول لم يعلم به فإن الله قد علم به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى لأحد كافر تمكينا مطلقا. من أين نأخذها؟ من يعرف؟ لا، من كيسك هذه الآية؟ لا، أين؟ فإن يشاء الله يختم على قلبه فلا يمكنك من الباطل. وقولنا التمكين المطلق خرج به ما لو مكن الله تعالى للكافر على وجه لا يستقر، كما حصل في غزوة أحد، فإن المشركين هزموا المسلمين، لكنه ليس هزما مستقرا، بل هو من حكمة الله عز وجل أن يمكن للكفار حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقضي المسلمون عليهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا محى الباطل جعل مكانه الحق، لقوله ويمحو الله الباطل وإيش؟ ويحق الحق.
ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلمات لله بقوله بكلماته، والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من خلقه، وهذا مذهب السلف الصالح، وعليه جرت المحنة العظيمة على أئمة المسلمين من أمراء الجور والظلم وعلماء السوء، حيث ابتدعت الجهمية والمعتزلة القول بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما، فقالوا إن الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق كلاما وكلامه مخلوق، فيقال لو قلنا بأن كلام الله مخلوق لبطلت الشريعة، لأنه يستوي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص تستوي لأنه مخلوق لا يمتاز بعضها عن بعض، فهي باعتبار الصوت كزمجرة الرعد، وباعتبار الكتابة كنقوش الجدار، لأنها مخلوقة، وحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء. وتلطفت طائفة فلم توفق وقالوا إن كلام الله غير مخلوق لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمع منه فهو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، فانظر كيف ضلت هذه الطائفة حتى صارت أشد ضلالا من الذين قالوا إن الكلام مخلوق. ما معنى كلامهم؟ يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، كما لو أنك في نفسك قدرت أن تتكلم بقول ثم قلت، هم يقولون إن الله تعالى أضمر الكلام في نفسه ثم خلق أصواتا تدل عليه، فيكون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، أليس كذلك؟ ليس كلام الله لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عما في نفس الله. المعتزلة يقولون الذي في المصاحف كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقولون ليس كلام الله وهو مخلوق، فأيهما أقرب إلى الصواب؟ المعتزلة أقرب، وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن الأشاعرة وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول، ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول. فنحن نقول إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية، والله يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل وبطون علم الله، أنه علم عميق يصل إلى أخفى شيء، من أين؟ إنه عليم بذات الصدور. ومن فوائدها الفائدة المسلكية المهمة، وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليم بما في قلبه فإنه سوف يمسك عن كل إرادة سيئة ويقدم على كل إرادة حسنة. ومنها أنه يجب على العبد أن يصحح ما في قلبه لأن المدار عليه، قال الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. واعلم يا أخي أن الحكم في الدنيا على الظاهر والحكم في الآخرة على الباطن، فهل تحسن ظاهرك ليحكم عليك في الدنيا بما يقتضيه هذا الظاهر، أو تحسن باطنك ليحكم لك يوم القيامة بما يقتضيه هذا الباطن؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا لا تغتر
بكثرة الركوع والسجود وبكاء العين وما أشبه ذلك، بل انظر إلى ما في القلب. وإن كانت هذه الأعمال التي ذكرتها علامة على صلاح القلب، لكن ثبت الإيمان في القلب. عليك بإصلاح القلب قبل كل شيء. اغرس في قلبك محبة الله ورسوله، اغرس في قلبك محبة الشريعة وإن ثقلت عليك، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اغرس في قلبك محبة المؤمنين، لا تكره أي مؤمن وإن أساء إليك. إن أساء إليك المؤمن فكره إساءته، أما هو شخصيا لا تكره. اغرس في قلبك الولاية لكل مسلم والعداوة لكل كافر، وهلم جرا. المهم أن تعتني بصلاح قلبك، لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة. قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، أي تختبر السرائر. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا يا رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدار على القلوب وأنها في الصدور، القلوب في الصدور وبها العقل. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن العقل في القلب، لأن الآية في هذا صريحة أو ظاهرة. وأما قول بعضهم إن العقل في الدماغ فضعيف، مقابل بقول العالم الخالق عز وجل. ولكن الدماغ لا شك أنه إذا اختل اختل تصرف الإنسان، وأصل العقل في القلب بلا شك. قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ونروي عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن أن أحد المعتزلة حكم عليه بالقتل على حين اختلاف بين الناس في العقل أهو في الدماغ أم في القلب، فقال لهم: إذا قتلتموني فأبين رأسي، ثم إن كان العقل في قلبي حركت يدي أو قال أصبعي، وإن كان في الدماغ رحم الدماغ. ففعلوا، فلما قتلوه حرك العضو الذي قال لهم على الوجه الذي قال لهم. وهذا دليل حسي، إن ثبتت القصة دليل حسي على أن العقل في القلب، لأنه حرك عضوه أما أصبعه أو يده على الوجه الذي ذكر له، وهذا يدل على أنه استحضر في قلبه بعد أن بان رأسه، استحضر في قلبه ما وعدهم به وأداه كما وعدهم. فإن ثبتت هذه القصة فدليل حسي، وإن لم تثبت فعندنا دليل سمعي، وهو ما هو السمع يا جماعة؟ الدليل السمعي عند العلماء هو الذي ثبت بالكتاب والسنة. ثم قال الله تبارك وتعالى:

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال وهو الذي يقبل التوبة، الله عز وجل يقبل توبة التائبين بل ويحب توبة التائبين، كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وتقع كلية وجزئية. كلية بأن يتوب الإنسان من كل ذنب، ومنها توبة الكافر، فإنها كلية يمحو الله تعالى بها كل ما سلف من ذنب، كما قال جل وعلا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول مسلم اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك. هذه كلية. التوبة الخاصة أن يتوب من ذنب معين، كإنسان تاب من أكل الربا لكنه مصر على شرب الخمر والعياذ بالله، فهذه توبة خاصة جزئية ما هي شاملة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها قريبا. للتوبة شروط، شروط خمسة. الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة قبل غلق الأبواب. خمس شروط: الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون التوبة في زمن الإمكان. طيب، الإخلاص بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء التقرب إليه، بأن لا يقصد بذلك دنيا ولا جاها ولا شيئا من مخلوقات الله عز وجل، لا يريد إلا الوصول إلى رضا الله عز وجل ودار كرامته. والإخلاص كما تعلمون بارك الله فيكم شرط في كل عمل. الثاني الندم، الندم على ما مضى من الذنب، بحيث يشعر الإنسان بالحزن والتأسف كيف وقع منه هذا الذنب. والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الإنسان وبغير فعله، لكن كلامنا في الندم في التوبة الذي يكون بفعله، بمعنى أنه يتحسر ويتأسف أن وقع منه الذنب، ولا يكون حاله كحال من لم يذنب. الثالث الإقلاع عن الذنب، فإن كان معصية بمحرم فليجتنب، وإن كان إفراطا في واجب فليفعله. وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة ولكنه لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب، فهل نقول إنه تائب؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع. كذلك من جحد مال شخص وأنكره وقال إنه تائب، فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه، وإلا فلا تقبل توبته. ومن اغتاب شخصا أي ذكره بما يكره في غيبته فلا بد أن يقلع عن ذلك ويتحلل صاحب الغيبة، يذهب إليه ويقول سامحني حللني فقد قلت فيك قولا قد تبت منه. لا بد من هذا. فإن قال إن ذهبت إليه

0: أيه أستحله؟ أخشى أن يظن الأمر أكبر مما قلت فيقع تقع العداوة. فالجواب وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك، وكون يترتب على ذلك عداوة أو ما أشبه ذلك ليس إليك. نعم لو فرض أن صاحبك لم يعلم بغيبتك إياه فهنا يكفي أن تندم وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بما له من صفات حميدة. الرابع العزم على أن لا يعود، بأن يقع في قلبي أنه لن يعود لهذه المعصية. فإن كان تاب لكنه متردد فيما لو تيسرت له هذه المعصية أيفعلها أم لا، فالتوبة غير صحيحة. لابد أن يعزم على أن لا يعود. فإن عاد يعني عزم أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك، هل تبطل التوبة؟ الجواب لا تبطل. التوبة الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني. ولهذا كانت العبارة العزم على أن لا يعود، وليست العبارة بشرط أن لا يعود. وبينهما فرق. ما تأكدوا إيش الفرق؟ إن هذا فرق. إذا قلنا عزم على أن لا يعود وعزم أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى صحيحة، لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني. أما إذا قلنا بشرط أن لا يعود فهذا يقتضي أنه لو عاد إيش لبطلت التوبة، وليس كذلك. الشرط الخامس وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان، فإن فات الأوان لم تنفع. وفوات الأوان عام وخاص. العام طلوع الشمس من مغربها، والخاص حضور الموت. أما الأول فدليله قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها الشمس تطلع من مغربها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما الخاص فهو حضور الأجل، فإنه إذا حضر الموت لم تقبل التوبة، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. الشاهد قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير. وجه ذلك جزاء، وجه ذلك أنه لا يعلم متى يأتيه الموت، فقد يموت بغتة على فراشه أو على كرسيه أو وهو ساجد أو راكع، وحينئذ يتبين أن التوبة واجبة على الفور. فاستدرك أيها العبد، استدرك نفسك إن كان في أمر بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق، لأنك لا تدري متى يأتي الموت. متى يأتي الموت؟ الخلاصة شروط قبول التوبة خمسة. شروط قبول التوبة خمسة نعدها: أولا الإخلاص لله عز وجل، ثانيا الندم على الذنب، ثالثا الإقلاع في الحال، رابعا العزم على أن لا يعود، خامسا أن تكون التوبة في زمن الإمكان. نسأل الله لنا ولكم التوبة. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال المؤلف: منهم، فصرف معنى عن إلى معنى من، وهذا مبني على ما سبق من أن حروف المعاني تتناوب، أي ينوب بعضها عن بعض. ولكن إبقاء اللفظ على ظاهره أولى، ويكون يقبل التوبة عن عباده مضمنا معنى يعفو عنه، فيقبل التوبة عن عباده أي يقبلها ويعفو عنهم. ونجعل عن على إيش؟ على بابها، ويكون قوله ويعفو عن السيئات كالتوكيد لما سبق، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات المتابع عنها. والعفو مأخوذ من قولهم عفى الأثر إذا أخفته الرياح، وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب. والسيئات جمع سيئة، وهي كل ما يسوء الإنسان فعله أو وقوعه. والمراد بالسيئات هنا، يعني تفسير لها على حسب اللفظ، والمراد بها هنا مخالفة الشرع، فكل ما خالف الشرع فهو سيئة، سواء كان بترك واجب أو فعل محرم. ويعلم ما تفعلون، يقول بالياء والتاء، يعني ما تفعلون وما يفعلون. أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السابقة، ويعلم ما يفعلون أي ما يفعله العباد. وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب، وأسلوب الالتفات أسلوب بلاغي، ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى إليه. وذلك لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغفل عنه، وإذا اختلف وقف الإنسان. لماذا صار الأمر كذلك؟ انتبه، صار الالتفات على قراءة ويعلم ما تفعلون، التفات من إيش؟ من الغيبة إلى الخطأ. الالتفات فن معروف في البلاغة، من فوائده تنبيه المخاطب. انظر إلى قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. مقتضى السياق أن يقول وبعث منهم، لكن قال وبعثنا منهم، فانتقل من الغيبة إلى التكلم لأجل تنبيه المخاطب. قال ويعلم ما تفعلون، علمه بما نعمل يشمل العلم بالأشياء الظاهرة والأشياء الباطنة. قد يذنب الإنسان ذنبا ظاهرا يعلمه الناس ويعلمه عز وجل، يعلمه رب الناس، وقد يكون خفيا لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى. نعم. إيش؟ نعم نعم. أو نعم، هو إما أنه من باب الاقتصار على بعض الشروط، أو أنهم يخاطبون أحدا يعرفون أن الرجل لم يندم، قد أتى بوجه واسع غير مهتم ولا مكتبر، فركزوا على هذا الشرط دون غيره. نعم خطأ، لأنه زعم أنه يختم يعني يربط على قلبك، والربط ثناء لا يتناسب مع السياق. ولم تأتي يختم بمعنى يربط، بل تأتي يختم بمعنى يطبع، كما قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم، وقال طبع على قلوبهم. نعم. اي نعم يجوز، لان التعبير بمعنى الكلام ووصف الافعال واسع بالنسبه لافعال الله عز وجل، واسع مو من جنس الاسماء، كل ما يصح ان ينسب الى الله فعبر به. نعم. ليس هناك فرق بين، لكن الأشاعرة يقول عبارة والكلابيه يقولون إنه حكاية، فالعبارة معناه أن الله خلقه ليعبر، خلق هذا الصوت ليعبر عما في نفسه، والحكاية تشبه ما يعرف بالصدى، إذا كان الإنسان بين جبال يتكلم تجد كل الجبال يكون لها صوت تحكي صوت الله. وعلى كل حال العبارات الباطلة كلها سيئة،
1: والله أعلم.
0: طيب، في أم هنا متصلة ومنقطعة؟ نعم. ما هو الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ ما هي؟ نعم نعم تمام، يعني بمعنى أو. طيب، ولا بد شيء آخر، أنه لا بد فيها من ذكر شيئين متقابلين. طيب، أما المقطعة فهي التي بمعنى بل، ولا تقتضي إبطال، يعني ما لا تقتضي الجمع بين شيئين متماثلين. طيب، قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نسأل عن شروط التوبة إجمالا. خالد. نعم. 10. 5. نعم. لا، أول بأول. الإخلاص لله تعالى، والثاني الندم. خمس شروط. ما تقول في توبة رجل سرق من شخص مالا ثم غاب المسروق منه ولم يعلم به، وأيس من الرجوع؟ نعم، هو ندم، تاب إلى الله وخاف من عقاب الله، ما يدرون الآن، لا يعلم عنه، لكن لا يعلم عنه، اختل شرط بغير اختيار. يلا عادل. يعني معناه لا تتم توبته إلا إذا أخرج هذا المسروق عن ملكه فتصدق به. تمام. طيب، إذا كان المسروق منه كافرا كيف تصدق به عنه وهو لا يقبل، لا تنفع الصدقة؟
2: نية الصدقة يكون للكافر، ولكن نية التبرع من هذا المال
0: ما يخالف، وش يدفع على أي أساس؟
2: بس نية الصدق لها يأخذ
0: أجل المعلوم، هذا شرط سواء مسلم أو كافر، لكن هذا لم أذكره لكم، لهذا يجعل في بيت المال، لأن بيت المال بيت لكل مال مجهول صاحبه. طيب، ثم قال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده، حيث حثهم على التوبة، وجهه في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإن هذا ليس مجرد خبر أن الله يقبل، بل هو حث من الله عز وجل أن نتوب إلى الله، اللهم وفقني للتوبة يا رب العالمين. نظير ذلك أن أقول من زارني أعطيته 100 درهم، معنى هذا حث الناس على الزيارة، كل إنسان سوف يقبل على الزيارة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، حث للناس بلا شك على التوبة إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كرم الرب عز وجل، حيث يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب. واقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. التوبة من الكفر مقبولة أو غير مقبولة؟ مقبولة. والإسلام يهدم ما قبله مهما عظم، حتى من سب الله أو رسوله ثم أسلم تقبل توبته بعموم الأدلة. وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. ما قد سلف منين؟ وإن عظمت وإن عظمت، لقوله ما قد سلف، وما اسم موصول يفيد العموم، حتى لو قتل هذا الكافر 1000 رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه. ولذلك إذا أسلم الكفار وقد أتلفوا أموال المسلمين في الحرب، هل يضمنون أموال المسلمين؟ لا يضمنون أموال المسلمين، لأن الإسلام يهدم ما قبله. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى لطف الله تبارك وتعالى، حيث قال عن عباده، يعني كأنه والله أعلم لما كانوا عبيدا له عاملهم بالرفق والعفو والتوبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا تاب على العبد عفى عن سيئاته مهما عظمت، لقوله ويعفو عن السيئات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل، لقوله تعالى ويعلم ما تفعلون. يتفرع على هذه الفائدة التحذير من المخالفة. وجه ذلك سؤال هنا هند. نعم، ويعلم ما تفعلون، يعني فاحذروا أن تفعلوا شيئا يغضبوا، فإنه عالم بكم. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
3: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
0: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال يجيبهم إلى ما يسألون. يستجيب بمعنى يجيب، مع أنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن معنى يستجيب أي يطيع، كما إذا قلت دعوت فلانا فاستجاب لي أي أطاعني، لكن هنا يستجيب بمعنى يجيب. ودليل هذا التفسير قول الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن استجاب بمعنى أجاب، ويستجيب بمعنى يجيب. فماذا يكون إعراب الذين؟ يستجيب الذين، الذين الذين، طيب الذين مفعول به وليست فاعلا، الفاعل ضمير مستتر يعود على الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، والإيمان والعمل الصالح يقرنان دائما، لأن أحدهما ملازم للآخر، فكل من آمن حقا فسيعمل الصالحات قطعا، كل من آمن حقا فسيعمل الصالحات قطعا. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن آمنوا بإيش؟ بكل ما يجب الإيمان به. وعرفتم أن أركان الإيمان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عاملوا الصالحات، الصالحات هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. فما ضابط العمل الصالح؟ ضابط العمل الصالح أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله يا محمود. طيب ما هو العمل الصالح؟ نعم، أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله. هذا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هل يقع في الأمم السابقة؟ الجواب نعم، حين كانت شرائعهم قائمة يقع منهم الإيمان والعمل الصالح. طيب، إذن العمل الصالح ضابطه أن يكون خالصا لله موافقا لشريعة الله. فقولنا أن يكون خالصا لله احترازا من العمل الذي يقع فيه الشرك فليس بصالح، وإن قل الشرك، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى وفق الشريعة أن يكون خاليا من البدعة، فإن كان فيه بدعة لم يكن صالحا، حتى لو كانت أجزاء هذه البدعة عملا صالحا، فإنها إذا كانت بدعة لا تكون عملا صالحا. يعني لو أن أحدا أحدث أذكارا من القرآن أو من السنة لكن على صفة لم تأتي بها الشريعة فإنها ليست عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة. لا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق الشريعة في أمور ستة: السبب والقدر والكيفية والنوع والزمان والمكان، لا بد أن يوافق الشريعة في هذه الأشياء الستة. السبب بأن يكون هذا العمل مشروعا لسبب معين، فلو أن إنسانا أحدثه لسبب آخر لم يقبل منه ولم يكن صالحا. مثال ذلك: نرى بعض الناس إذا قدم عليه الطيب يقول: اللهم صل على محمد، هذا ليس عملا صالحا. إذا قال قائل: كيف تقول ليس عملا صالحا وهو صلاة على الرسول؟ قلنا: لأنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلما تطيب صلى على النبي، ولا أمر أمته بذلك. إذن فأنت الآن أثبتت سببا غير شرعي. ومن ذلك أن بعض الناس إذا تجشأ قال: إيه، قال الحمد لله. تجشأ وش معنى؟ نعم، خروج الريح من فوق، التجشي هو هذا. بعض الناس يقول الحمد لله، نقول: من قال لك أنه يشرع عند التجشي أن تحمد الله؟ إذن عملك غير صالح، لأنه إيه؟ غير مطابق للشريعة. ونقول: يلزم على قولك أنك إذا فسوت إيش؟ تحمد الله، ولا دليل على هذا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. يستجيب بمعنى يجيب. ما هو الشاهد لكون يستجيب بمعنى يجيب. نعم. قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. على هذا المعنى ماذا يكون إعراب الذين مفعول به؟ مبني على الياء في محل نصب. نعم. قال الله تبارك وتعالى والكافرون لهم عذاب شديد. هذه جملة مستأنفة لما ذكر ما يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر ما يحصل لضدهم، لأن القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، فيتذكر فيه الجنة ثم يذكر النار والثواب ثم العقاب والمؤمن ثم الكافر وهل مجرا. والكافرون لهم عذاب شديد. الكافرون لهم عذاب شديد. الكافر في الأصل الجاحد مأخوذ من الكفرة وهي وعاء طلع النخل، ولكنه يطلق على كل من كفر بالله تعالى بجحد أو غيره، سواء كان بجحد مثل أن يجحد الرسالة أو القرآن، أو كان باستكبار عن دين الله مثل أن يدع الصلاة التي تركها كفر. وقول لهم عذاب شديد مبتدأ وخبر، خبر المبتدأ الأول الذي هو الكافرون، وأتت العبارة بهذا الوجه للتأكيد على عذابهم والعياذ بالله، وإلا لكان يكفي أن يقال وللكافرين عذاب مهين أو ما أشبه ذلك، لكن الله تعالى قال الكافرون لهم عذاب شديد، الشديد القوي. وإذا رأيت أن تعرف هذا فاقرأ ما في القرآن والسنة من عذاب أهل النار. زعمتم أننا لم نتكلم على قوله من فضله وأزيدهم من فضله، ونقول يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يعطيهم من فضله زيادة على ما عملوا، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، ولا يكون العمل صالحا إلا بموافقة الشريعة، بالإخلاص لله أولا ثم موافقة الشريعة ثانيا، ولا تتحقق الموافقة إلا إذا طابق العمل الشريعة في أمور ستة: الأول السبب، والثاني الجنس، الثاني الجنس بأن يكون من جنس ما جاءت به الشريعة، فإن خرج عن ذلك لم يكن عملا صالحا. مثاله لو أن أحدا ضحى بفرس، فالفرس أغلى من الشاة غالبا، فإن الأضحية لا تقبل. لماذا؟ لأنه ليس من جنس المشروع التضحية به، إذ أن التضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، كما قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الثاني أن يكون مطابقا للشريعة في قدره، فلا يزيد على ما جاءت به الشريعة. ولهذا لو أن إنسانا زاد في الصلاة ركعة لم يكن عملا صالحا، حتى وإن كانت الركعة في الأصل مشروعة، لكنها في هذا الحال ليست مشروعة. فإن قال قائل ماذا تقولون لو أن الإنسان زاد في صلاة الليل على 11 ركعة، هل تكون الزيادة عملا صالحا؟ نعم. إذا قلتم نعم أشكل علينا أننا قلنا لا بد أن تطابق الشريعة في قدرها عن العبادة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. الجواب أن صلاة الليل لم يرد فيها تحديد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن قال لا تزيد على كذا، بل صلى هو 11 ركعة، وقال للذي سأله عن صلاة الليل قال له مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما قص الليل. فقوله مثنى مثنى بدون تحديد يدل على أن صلاة الليل لا حد لها، صلي ما شئت من الركعات. الأمر الثالث أن تكون موافقة للشريعة في الزمان، فإن خالفت الشريعة في الزمان فإنها لا تقبل. مثال ذلك رجل ضحى وذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تصح هذه الأضحية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أخبره أنه ذبح قبل أن يصلي قال له شاتك شات لحم. الخامس في المكان، أن تكون موافقة للشريعة في المكان، يعني أنه إذا خص الشارع العبادة بمكان معين فإن صلاتها في غير هذا المكان لا تقبل. فالوقوف بعرفة، لو أن إنسانا وقف في مزدلفة بدل الوقوف بعرفة فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ لأنه وقف في غير المكان الذي حدد. ولو اعتكف الإنسان في بيته لم يصح الاعتكاف، لأن الاعتكاف مخصوص بالمساجد. السادس أن تكون مطابقة للشريعة في هيئتها، يعني الكيفية. فلو توضأ الإنسان وغسل يديه قبل وجهه فالوضوء لا يصح. لماذا؟ جيبوا جماعة. لأنه مخالف للشريعة في الهيئة، إذ أن الله يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم. ولو صلى الإنسان فسجد قبل أن يركع ثم قام وركع لم تصح الصلاة لعدم موافقة الشريعة في الهيئة. هذه ستة أشياء لا يمكن أن تكون العبادة مطابقة للشريعة إلا إذا تحققت هذه الأشياء الستة. من فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح، وأنه سبب لإجابة الله تعالى. ومنها من الفوائد أن الله تعالى يعطي المؤمنين العاملين الصالحات أكثر مما عملوا لقوله ويزيدهم من فضله، وهذه الزيادة بيّنها الله تعالى في مواضع أخرى من كتابه، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء. وربما يقال أيضا بزيادة أخرى غير العدد، وهي أنه يزيدهم من الإيمان والعمل الصالح، لأنه كلما عمل الإنسان عملا صالحا ازداد يقينه. ولهذا كان من قول أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما ينال الإنسان من خير فبفضل الله، وعلى هذا يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب، ويجب عليه أن لا يقول هذا من عندي أو أنا جدير به أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي يفخر بها على الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الكفر لقوله تعالى والكافرون لهم عذاب شديد، لأنه ليس المراد من هذه الجملة الإخبار بشدة العذاب للكافرين، ولكن المراد بيان هذا والتحذير من الكفر خوفا من العذاب الشديد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى ينذر الناس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب. أخذ العلماء من هذا أنه إذا ذكر الله تعالى عقابا في عمل من الأعمال دل ذلك على تحريمه، وإذا ذكر ثوابا في عمل من الأعمال دل ذلك على مشروعيته. نعم شيخ
4: عبد الله، كما قوله عن عباده،
0: نعم
4: أن القبول لا يضمن معنى العبد.
0: نعم
4: شيخ هل تفسير شيخ
0: لا لا هو في التكرار لكن توكيد معنى
4: شيخ مر معنى بقواعد تفسير أنه الحمل معنى على الأساس أولا نحن
0: ما لم يكن هناك دليل. يعني إذا تعارض هذا وهذا نحمل على التأسيس لا شك، لكن لم يتعارض. نعم.
4: تقرر معنا
0: شروط
4: التوبة خمسة.
0: نعم.
4: وكذلك ذكرنا من الشروط إذا تعلقت المعصية أو الذنب بحق آدم لإرجاع الحق أو الاستحلال، ولم نذكر ذلك في خمسة الشروط، هل هو يعني مدرج مع واحدة منها؟
0: ما تقولون؟ يقول لم نذكر أنه إذا كان الحق للآدمي فلا بد من استحلالها أو رده. أسمعت؟ لا داخل ما في أشكال. نعم. إيش؟
2: فقال الحمد لله إذا تجت الإنسان فقال الحمد لله بالسبب أن الكفار يضحك والتجت.
0: من اللي يضحك؟
2: الكفار.
0: حتى عن بعض المسلمين عيب. ولهذا قال الفقهاء يكره رفع الإنسان أن يرفع إلى السماء وجهه إلا إذا تجشى في الصلاة، فليرفع لئلا يؤذي من حوله بالرائحة. ولا يفهم الناس ما ذكرت أبدا. العجوز أو الشيخ الكبير إذا تجشى وقال الحمد لله هل يخطر بباله أنه علشان اللي يضحكون؟ لا لا أبدا أبدا. هذه علة عليلة ومريضة مرضا لا يرجى برؤه. هذا سبب. لا لا مو صحيح. لا يستصعب دائما. صحيح أنه مثلا لو أن الإنسان وجد ضيقة في نفسه واحتاج يعني ورأى نفسه محتاجا للتجشي، هذا يحمد الله مو علشان تجشي، علشان زوال الأذية، هذه للسبب. نعم. يجب أن نعرف أن التأويل يراد به التفسير فيدخل فيه التضمين، وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. ها؟ لا هذا ما يسمى تأويل، هذا يسمى تحريفا، ولا يجوز أن نسميه تأويلا وإن سموهم تأويلا، لكن هم يقولون تأويل علشان ألا ينفر الناس من صنيعهم. لو قالوا أهل التحريف والسلف يقبلهم أحد أو لا يقبلهم؟ لا يقبلهم، فجاءوا بالتأويل تلطيفا. ولهذا نظائر النصارى سموا في الأخير أنفسهم إيش؟ مسيحيين، ليضفوا على ملتهم المنسوخة أنها شرعية وأنهم أتباع المسيح، والمسيح عليه الصلاة والسلام أبرأ الناس منهم، ولو خرج لقاتلهم، وهم كاذبون على المسيح فيما يدعون، لكن سموا أنفسهم بالمسيحيين علشان إيش؟ يضفى على أنفسهم الشرعية. ونظير ذلك أيضا الرافضة يرفضون اسم الرافضة ويغضبون عليك، فسموا أنفسهم شيعة. ومن أحق أن يكون شيعيا؟ أهل السنة، لأنهم الذين يحبون أهل البيت محبة سنية شرعية. أما هؤلاء الرافضة فإنهم يحبون أهل البيت محبة شركية. أهل البيت يتبرؤون منهم بلا شك، ولهذا لما قال عبد الله بن سبأ وجماعته لعلي بن أبي طالب أنت الله حقا تبرأ منه، وأمر بالأخاديد فخدت وملئت حطبا وألقاهم في النار، حرقهم من شدة ما أصابه منه. أفهمتم؟ إذن هل يقال لهؤلاء الذين غلوا في آل البيت حتى أنزلوهم فوق منزلتهم هل يقال إنهم شيعة لآل البيت؟ أبدا والله، هم أعدى عدو لآل البيت لأنهم أنزلوهم فوق منزلتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزل الله. وآل البيت مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحبون أن ينزلوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله أبدا. فهمت الآن؟ نعم، إن دل عليه الدليل فهو تأويل، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف. هذا هو الضابط. ها؟
2: قتله كافر في غير الحروب، هل يضمن إذا أسلم؟
0: أصل الكافر حربي ما لم يكن بينه وبينه عهد، فلنا أن نقتله وله أن يقتلنا، يعني له بمعنى أنه لو قتلنا لم يضمن، وإلا حرام عليه أن يقتلنا وحرام عليه يكفر. ولهذا كان قول الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالتوحيد، بل أقول إن الكافر آثم حتى في المباح. الآن الكافر يأكل ويشرب وآمن ويلبس وكل شيء، كل نعمة فإنه معاقب عليها زيادة على عقوبة الكفر. أفهمتم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وإذا سئل أصحاب النار ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن فهم آثمون. وقال عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيرهم عليهم جناح. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. للذين آمنوا، وغير الذين آمنوا ليست لهم ولا خالصة لهم يوم القيامة. انتبهوا يا أخواني، الكافر عدو الله، ولو ساوت الدنيا جناح بعوضة عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهم إذا أكلوا أو شربوا أو أمنوا أو صحوا أو أي نعمة تصيبهم فإنهم معاقبون عليها. ثم قال الله تعالى: ولو

0: قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بسط بمعنى وسع، كما قال تعالى: والله يقبض ويبسط. وقال عز وجل: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. فالبسط بمعنى التوسيع، يعني لو وسع الله الرزق للعباد لبغوا في الأرض. وقول لعبادهم، قال المفسر: جميعهم، يعني لو كان كل الناس أغنياء بسط لهم في الرزق لبغوا في الأرض. قال: بغوا جميعهم في الأرض، أي طغوا فيها وتجاوزوا حدودهم، وذلك لأن الجميع كانوا في رفاهية وفي رزق واسع، ولا رادع ولا اعتبار ولا اتعار. وأيضا لو بسط الله الرزق لجميع العباد لفسدت الدنيا، لأنه لولا هذا التفاضل بين العباد في الرزق ما خدم أحد أحدا ولا استقامت الأحوال. لو كان الناس كلهم على حد واحد في الغناء وطلبت من شخص أن يعمل لك فإنه لن يستجيب. لماذا؟ لاستغنائه بما عنده. لكن الله تبارك وتعالى فضل بعض الناس على بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن قد يقال إن قوله تعالى: ولو بسط الله رزق لعباده، الشامل للجميع أو للأفراد. فإن الإنسان إذا بسط الله له الرزق بغى واستغنى، ولذلك تجدون أكثر من يكذب الأنبياء هم الملأ الأغنياء الكبرى، وأما الفقراء الضعفاء فالغالب هم الذين يتبعون الأنبياء. فيكون المراد بقوله لو بسط الله الرزق لعباده المراد الجنس، يعني لواحد من عباده لبغى في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال: ينزل بالتخفيف وضده. ما ضده؟ التشديد، يعني ينزل وينزل، ينزل من نزل وينزل من أنزل. وقول بالتخفيف وضده اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان، وكذلك إذا قال وفي قراءة فالقراءتان سبعيتان. أما إذا قال وقرئ فالقراءة شاذة، لأنه أتى بها بصيغة التمريض. انتبهوا للاصطلاح. هذا التعبير الذي معنا بالتخفيف وضده على حد سواء، يعني ساوى بين القراءتين، وعلى هذا فهما إيش؟ فهما سبعيتان. قال: من الأرزاق، بيان للمنزل. فالمضمر إذن من الأرزاق، ويدل على أن المضمر من الأرزاق قوله: ولو بسط الله الرزق، ولكن ينزل بقدر أي بتقدير مكتوب في الأزل، لا يتغير ولا يتبدل، ما يشاء فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط البغي، إنه بعباده خبير بصير. قوله بقدر ما يشاء، هذه المشيئة كما سبق مقرونة بإيش؟ بالحكمة. فمن اقتضت حكمة الله أن يغنيه أغناه، ومن اقتضت حكمة الله أن يفقره أفقره. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. فالله تبارك وتعالى حكيم. وكم من إنسان رجع إلى الله تعالى بسبب المصائب، من فقر أو موت قريب أو صديق أو ما أشبه ذلك. ما يشاء، قال المؤلف رحمه الله: فيبسطها لبعض عباده دون بعض، وينشأ عن البسط، يعني توزيع الرزق، البغي. هذا كالتعليل لكون الجواب لو بسط الله رزق لعباده لبغوا، بأنه ينشأ عن البسط البغي والطغيان والاستكبار عن العبادة والتكذيب بالحق. إنه بعباده خبير بصير، الجملة استئنافية تبين أن بسطه الرزق وعدمه ناشئ عن علم وخبرة، والخبرة أخص من العلم لأنها العلم ببواطن الأمور، ولكن نقول إن العلم ببواطن الأمور يدل بالالتزام على العلم بظواهر الأمور من باب أولى. بصير مأخوذة من الإبصار بالعين، ومن البصيرة وهي العلم، فيكون بصير لها معنيان: الأول من الإبصار وهو الرؤية بالعين، والثاني من البصيرة وهي العلم. إنه بعباده خبير بصير، وهذا يعني أنه يضيق على من شاء ويوسع على من شاء. من فوائد الآية الكريمة أن بسط الرزق وتضييقه من عند الله وحده، بقوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فإن قال قائل: ألا يرد على هذا أننا نرى الرجل يعمل ويكدح ويتجر فيزيد، يزيد ماله؟ قلنا: لا يرد، لأن أصل عمله من عند الله عز وجل، هو الذي أوقع في قلبه النية وأقدره على العمل، فهو من فضل الله عز وجل. هذا وجه. وجه آخر: أننا نجد بعض الناس يكدح ويعمل ويتعب ولكن لا يوفق، كلما ضرب وجها ازداد خسرانا، وحينئذ ينتفي هذا الإيراد من أصله. الإيراد قل هو يعني. يرجو علينا أنه الإنسان قد يتجه ويعمل ويكسب، فيكون بساط الرزق من عمله، فكيف تقولون إن بسط الرزق من الله عز وجل؟ هذا الإيراد. ما الجواب؟ نعم، يعني كون الله تبارك وتعالى أوقع في قلبه العزيمة على هذا ويسر له هذا الاتجار هو من الله عز وجل، لو شاء الله لم يجعل في قلبه العزيمة، ولو شاء الله لا أعجزه عن العمل. هذا وجه. وجه آخر. نعم، وجه آخر: أن الله على أننا نرى في الواقع من يكدح ويكسب، من يكدح فلا يكسب. نعم، أننا نرى في الواقع من يبذل الجهد والطاقة في التجارة والأخذ والإعطاء ومع ذلك لا يزداد إلا خسرانا. إذن فالبسط كله من الله عز وجل، لا من أصله ولا مما يتفرع عنه. من فوائد الآية الكريمة الحذر من الترف وسعة الرزق، الحذر من الترف وسعة الرزق. وجه ذلك أن الله تعالى أخبر بأن بسط الرزق سبب للبغي، وهذا كقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما يخاف علينا ما يفتح علينا من زهرة الدنيا، فليحذر الإنسان ما يبسط له من الرزق، فلعل شقاءه يكون بسببه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تبارك وتعالى فيما ينزل من الرزق، بقوله: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى حتى فيما يحصل للعبد. ومن فوائدها الإشارة إلى أن توسيع الرزق لشخص وتضييقه لآخر مبني على خبرة وعلم، لقوله: إنه بعباده خبير بصير. ثم قال عز وجل:
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
0: وهو الذي ينزل الغيث ينزله من أين؟ من السماء. الغيث أي ما يحصل به الإغاثة، وهي الإنقاذ من الشدة من بعد ما قنطوا، أي ما قنط العباد. قال المفسر: الغيث المطر من بعد ما قنطوا، أي يأسوا من نزوله لتأخره عن وقته، قالوا إذن هذا العام ما في مطر، فينزل الله المطر. وإنزال المطر على حين شفقة له وقنوط من نزوله يكون أشد وقعا في النفوس وأبين لرحمة الله تبارك وتعالى وفضله. قال: وينشر رحمته، يبسط مطره، هكذا قال المفسر. ولو كان المراد كما قال لقال ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشره، ولكن الصواب ينشر رحمته، أي الرحمة التي تحصل بهذا الغيث من نبات الزرع ودر الضرع وسعة الرزق وغير ذلك مما ينشأ عن المطر. وقال بعض العلماء: ينشر رحمته، أي يجعل السماء صحوا حتى تخرج الشمس. وفي هذا نظر، اللهم إلا إذا وصلت الأمطار إلى حد يخشى من ضررها، فحينئذ يكون انجلاء الغيم وخروج الشمس يكون رحمة. أما مجرد خروج الشمس وانجلاء الغيم فإنه ليس برحمة، لكنه حكمة، نعلم أن الله تعالى يفعل هذا لحكمة. وينشر رحمته، فالمسألة أعم مما ذكر المؤلف.

عنه. فقوله وهو الولي أي الذي يتولى أمور عباده، وقول الحميد أي المحمود على هذه الولاية، لأنها ولاية رحمة وحكمة وعدل فيحمد عليها. إذا كان الله تعالى هو الولي فإلى من يلجأ إذا ضاقت عليه الأمور؟ يلجأ إلى الله عز وجل لأنه ولي، كما أن اليتيم يرجع إلى وليه في تصريف ماله. وقولها الحميد أي المحمود على ولايته. وولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين لا تخرج عنهما، إما إحسان وإما عدل، والثالث ممتنع وهو الظلم. فولاية الله تعالى لا تخرج عن هذين الأمرين، أعني إيش؟ الإحسان والعدل. من فوائد الآية الكريمة أن إنزال المطر بيد الله عز وجل، لقوله وهو الذي ينزل الغيث. ومن فوائدها أن بإنزال المطر زوال الشدة، لأن الغيث هو إزالة الشدة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يصبر، طبيعة الإنسان أنه لا يصبر فيستولي عليه اليأس والقنوط من رحمة الله. والذي يجب على المرء أن لا يقلق من رحمة الله، كما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالواجب عليك إذا مسك السوء أن لا تقنط، الواجب أن تصبر وتحتسب، ودوام الحال من المحال. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء بحسب الواقع لا بحسب ما ينبغي للإنسان من ملازمة الصبر وانتظار الفرج. ومن فوائد الآية الكريمة أن نزول المطر رحمة، لقوله وينشر رحمته، وهذا على تفسير المؤلف أن المراد بالرحمة المطر. وقد ذكرنا أن الرحمة أعم من ذلك، وهو هكذا، تشمل نزول المطر نبات الأرض، سمن المواشي، كثرة التصرفات والحركات. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات ولاية الله عز وجل لجميع الخلق، لقوله وهو الولي ولم يقيد. واعلم أن ولاية الله تعالى نوعان، ولاية خاصة وولاية عامة. الولاية العامة هي لتشمل ولاية الله سبحانه وتعالى لجميع العباد، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، هذه عامة. ومنها قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذا من الولاية العامة، لأن المراد بهم الكافرون. الولاية الخاصة هي التي للمؤمنين فقط، ودليلها قول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن ما الفرق بين الخاصة والعامة؟ الفرق بينهما في المحل ظاهر، الولاية العامة تشمل كل أحد، الولاية الخاصة بالمؤمنين. الفرق بينهما أيضا من حيث الأثر أو التأثير أن الولاية الخاصة تستلزم توفيق الله تبارك وتعالى للعبد في الهداية وغير ذلك، والعامة لا تستلزم ذلك، فإن الكفار الله وليهم بالمعنى العام، ومع ذلك لم يهدهم لأن الحكمة تقتضي أن لا يهديهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن ولاية الله تعالى محمودة على كل حال، لقوله الولي الحميد. اقرن بين هذا وبين قوله تعالى وهو الغني الحميد تجد التناسب التام،
فالغني الحميد الذي

0: يحمد على غناه بحيث يغني به من شاء، والولي الحميد الذي يحمد على ولايته بحيث يختص بالولاية الخاصة من شاء ويمنعها عن من شاء. وعلى كل حال فولايته حميدة وغناه حميد عز وجل. نعم نعم
1: صحيح.
0: نعم بشرط بشرط ألا يتنافى. هذا هنا يتنافى وجه ذلك إن إذا قلنا يستجيب إنها عائدة الله عز وجل صارت الذين محلها النصب فهم مجابون. وثانيا أن وإذا قلنا إنها تعود على الله صارت الذين مفعول به. وأيضا يضعف القول الثاني أن يستجيب الذين آمنوا، يعني أن الذين هم الذين استجابوا لربهم قوله ويزيدهم من فضله، فإن الأصل أن الضمائر تكون واحدة، ومعلوم أن الزيادة من فضله من الفضل خاصة بالله عز وجل. فالقول بأنها تحتمل المعنى الثاني ضعيف لأنه مرجوح.
2: شيخ أحسن الله إليك، من هذه الآية من قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ذكر بعضهم أن الفقير الذي أفقره الله سبحانه وتعالى لحكمته لا يجوز لأحد أن يغنيه مارة، يعني يعطيه شيء يستغني به يأكله فقط، لكن لا كونه أن تعطيه ما يستغني به سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى.
0: من قال هذا؟
2: يقال هذا ذكره في كتاب تقديس الصوفية للأشخاص، هذا فتوى واحد من العلماء.
0: لا عبرة بأقوال الصوفية.
2: لا ذكر واحد من العلماء المفتين في بعض الدول ذكره بنصا هذا قول.
0: هل أنت كنت صوفيا؟
2: لا الآن ما صار.
0: لا هل الآن اللي من قبل؟
2: إيه قبل بدري كنت صوفيا.
0: صوفيا.
2: إيه.
0: والحمد لله الذي أنقذك منه. هذه نعمة كبيرة. لا هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لم يجعل الله للفقراء حظا من الزكاة. أليس الله تعالى جعل للفقراء حظا من الزكاة؟
2: نعم.
0: وأمر بالإحسان إلى الفقراء؟
2: نعم.
0: ما هو صحيح. تبين ضعف هذا القول. نعم. القنوط أشد اليأس، يعني إذا ارتفع اليأس حتى لم يبقى في الإنسان أي أمل فهذا قنوط. لا لا الذين مفعول به. نعم نعم. وأيضا المرجح، عندنا المرجح على أن المجيب هو الله، وهو قوله ويزيدهم من فضله. لو كان كذلك لقال فيزيدهم بالفاء، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم إذا استجابوا. فلما جاء حرف العطف الذي يقتضي تساوي المعطوف والمعطوف عليه لم يصح ما قلت، وإلا لقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيزيدهم، أي بسبب استجابتهم يزيدهم من فضله. نعم نعم. وعلى الإجابة قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم، يعني أجابهم. هذا من القنوط. إذا نزل بالإنسان ضائقة وقدر في نفسه أنه لا يمكن زواله فهذا قنوط بلا شك، لكن إذا قدر في نفسه أنه لا تمكن إزالتها من المخلوق فهذا حق. يعني بعض الأمراض مثلا حسب المعروف أنه لا يمكن المخلوق أن يزيله، لكن قد تزول بإذن الله عز وجل. يذكر لنا أن بعض القراء الذين وهبهم الله تعالى إيمانا وتقوى يقرأ على المصاب بالسرطان فيبرأ بإذن الله، والسرطان حسب الطب الحسي يرونه من الأمراض الميؤوس منها. أفهمت؟ إذا اليأس من أن هذه الضائقة لا تزول على يد المخلوق حق ولا مانع فيه، أما من عند الخالق فلا يجوز، لأن الله على كل شيء قدير، والذي خلقك من ماء مهين قادر على أن يشفيك من هذا المرض مثلا، والذي أخرجك من بطن أمك ليس عليك ثياب حتى هيأ الله لك ثياب قادر على أن يكسوك بالغنى بعد الفقر. فلا تيأس من رحمة الله أبدا، انتظر الفرج ولكن اصبر لا تتعجل الأمور. فالله تعالى جعل لكل شيء سنة وطريقة تأتي بها في النهاية. انتهى الكلام على ما سبق. الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ما المراد بالغيث صالح؟ وهو هنا، وهو المطر. طيب، هل هناك فرق بين الغيث والمطر؟ ما هو؟ تزول به الشدة. زين، ولا تزول به الشدة. هل هناك دليل على هذا؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. قوله: من بعد ما قنطوا، هل في هذا تقرير للقنوط؟ هل في هذا تقرير للقنوط وأنه جائز، أو بيان للواقع؟ بيان للواقع، لأن القنوط، لا، لأن القنوط من حكم شرعا لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. طيب، الإخبار بالواقع أو عن الواقع لا يعني إقراره، ودليل هذا، نعم، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف. وقوله: لتركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. وإخباره بأن الضعينة تخرج من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. هذا الإخبار عن الواقع لا يقتضي حلة وإقرار. ولاية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة. الخاصة تختص بمن؟ بالمؤمنين. ما الدليل؟ قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. نعم، أحسنت. الولاية العامة، نعم، تمام. قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهي عامة لجميع الناس. الحميد فعيل بمعنى المحمود. هل هناك في اللغة العربية صيغة فعيل بمعنى مفعول؟ ها؟ إيش؟ قتيل بمعنى مقتول. بارك الله فيك. طيب، يعني أن الله يحمد على ولايته. حميد يعني على ولايته، فكل ما أجراه عز وجل في ملكه فإنه محمود عليه. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسوءه؟ يقول: الحمد لله على كل حال. وإذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما ما يقوله بعض الجهال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذه عبارة بدعية لا تجوز، لأنها تنبئ عن كراهة الإنسان لما يفعله الله عز وجل. ثم هناك تناقض بين مكروه ومحمود. ثم إن كل ما يجيه الله عز وجل فإن الإنسان يجب عليه أن يرضى به، لأن من الإيمان الإيمان بقدر خيره وشره. فالمهم أن هذه عبارة محدثة ينهى عنها، ويقال لمن يقولها: قل ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو إيش؟ الحمد لله على كل حال. ثم قال الله عز وجل:

قال الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من للتبعيض، وآيات جمع آية، وهي العلامة المعينة لما كانت له علامة. العلامة التي تعين الشيء وتحدده يقال لها آية. من آيات الله أي من علاماته الدالة على كمال قدرته عز وجل وكمال سلطانه خلق السماوات والأرض، فإنه لا يمكن لأي أحد أن يخلق مثلهم. وسبق الكلام على السماوات والأرض ولمجموعات الأولى والثانية أفردت وما أشبه، وخلق ما بث فرق ونشر فيهما أي في السماوات والأرض من دابة وهي ما يدب على الأرض. قول ما بث يعني خلق ما بث، وبث بمعنى فرق ونشر. فيهما أي في السماوات والأرض من دابة أي مما يدب على الأرض من الإنسان وغيره، فهو من آيات الله. من آيات الله في هذه المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد الحيوانات وهي بهم لا عقول لها تجدها تكسب رزقها وتذهب تطلبه وتخزن ما تخزن منه إن كانت مما يخزن الأقوات، وتجدها تحن إلى أولادها وترحم أولادها وتجوع لشبعهم إلى غير ذلك مما إذا تأملته عجبت من هذه المخلوقات البهم. الطيور أعطاها الله عز وجل قوة نظر بعيد، بدليل أنها ترى الحب وهي في جو السماء، والآدمي لا يرى هذا بلا شك. لكن لما كانت الطيور لا تمشي على الأرض يسر الله لها بصرا نافذا قويا حتى ترى الحبة وهي في جو السماء فتنزل وتأخذها وتطير، إلى غير ذلك من الآيات العجيبة. انظر مثلا إلى الذر، الذر الصغير كيف يهتدي إلى جحره وهو يأتي إليه من بعيد، ثم إنه يمشي على خط واحد، شاهدناه بأعيننا يمشي على خط واحد على البساط الذي ليس فيه أثر تراب، فتجده يصل إلى النهاية وإذا به ينحرف على زاوية. كيف اهتدى إلى هذا؟ إلا بهداية الله عز وجل. وقد قيل إنه كلما مشى فإنه يخرج منه شيء أي مادة يشمها الذر الآخر فيمشي تبعه. هذا من آيات الله عز وجل. تجد النمل وهو أكبر من الذر يحرص على أن يأتي بزاده من بعيد ثم يخزنه في جحره، وإذا أراد أن يخزنه أكل رؤوس الحب من أجل أن لا ينبت، لأنه لو بقي الحب رؤوسه نبت وفسد عليه، فتجده يدقم أعلى الحبة وأسفلها حتى لا تنبت. ثم إذا جاء المطر وابتلت الأرض ووصل البلل إلى جحره تجده ينقل هذا الحب ليخرجه إلى الشمس والهواء حتى ييبس. من الذي علمه؟ الله عز وجل لا شك. فهو من آيات الله. وما أحسن الاستعانة على هذا بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، مفتاح دار السعادة. هذا ذكر فيه عجائب، حتى ذكر فيه قصة أن رجلا وضع طعما لذرة من الذرات، حاولت إما لحمها وغيره، حاولت الذرة أن تحملها عجزت، فرجعت إلى جحرها واستغاثت بأخواتها، فأقبلنا إليه يزفون. لما أقبلنا عليه نزع رفعه من الأرض، فجعل الذر تطلبه ما وجد شيئا، انصرفت وبقيت الأولى التي كانت قد دلت عليه، فوضع الطعم. فلما تيقنته ذهبت إلى قومها فدعته
فلما أقبلنا نزعه فطلبناه فلم يكن، رجعنا ثم وضع الطعم للمرة الثالثة فتأكدته هذه الذرة ثم رجعت إلى قومها تستفزعهم، فلما أقبلنا نزعه فلما طلبناه ولم يجدناه أكلنا هذه الذرة نهائيا، قطعناها أوصالا. يقول فحكيت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية متعجبا منه، قال نعم كل شيء مفطور على عقوبة الظالم الكاذب، وهذه كذبت عليهن وظلمتهن فلم يبقى إلا أن تعدم، لأن الساعي في الأرض فسادا نعم يجب إعدامه حتى الآدم. ولكني أسألكم، هل عليه دية هذه المقتولة الرجل؟ عجيب نعم، إيه ظالم لها، ظالم لها، نسأل الله يعفو عنه. على كل حال يعني قصدي بذلك أن كل شيء هداه الله عز وجل لما خلقه له، حتى الذر شاهدته أنا في حوض نخلة، لما سقيت النخلة في الماء دخل الماء من تحت الأرض إلى جحر الذر فجعلت الذر تحمل بيضها الأبيض وبسرعة حتى أخرجته عن الماء. من الذي هداه لهذا؟ الله عز وجل. وآية الله كثيرة، ولهذا قال عز وجل وما بث فيهما من دابة، وفي الآية الأخرى وما يبث من دابة، فأتى بالماضي وأتى بالمضارع الدال على الاستمرار. قوله من دابة، وهو هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، وهو على جمعهم للحشر إذا يشاء جمعهم قدير. وهو على جمعهم أي جمع هذه المخلوقات، إذا يشاء أي إذا يشاء جمعهم، فالمفعول به محذوف دل عليه السياق. قدير أي لا يعجزه شيء. يقول المفسر رحمه الله في الضمير تغليب العاقل، الضمير يعني في جمعهم تغليب العاقل، لأن الميم الدالة على الجمع لا تكون إلا في العقلاء، وأما غير العقلاء فيؤتى بنون النسوة، لكن هنا أتى بضمير الجمع مع أن ما في الأرض من دابة أكثره غير عقلاء، لكن يقول رحمه الله تغليب للعاقل. في هذه الآية الكريمة بيان أن خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولم يشارك أحد في ذلك. ومن فوائدها أن هذه المخلوقات من آيات الله عز وجل، ولكن يا أخوانا لا يتبين أنها من آيات الله إلا بالتأمل والتدبر، لأننا اعتدنا هذه المخلوقات، اعتدنا طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه، فلم يكن ذلك محركا لقلوبنا لأنه شيء معتاد، لكن لو أننا تدبرنا هذه المخلوقات يتبين لنا أنها من آيات الله العظيمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من آيات الله عز وجل ما يبث في هذه في السماوات والأرض من دابة من الآدميين وغير الآدميين، فإن في كل شيء منها آية تدل على كمال وحدانيته عز وجل ورحمته وحكمته. ومن الفوائد أن ظاهر الآية أن في السماوات دواب، لقوله وما بث فيهما من دابة، أما الأرض فالدواب فيها معلومة لنا، أكثرها معلوم لنا نعرفه ونشاهد، أما السماوات ففيها دواب لكن لا ندري ما هي.
إن قلت الملائكة صار في ذلك إشكال، إن قلت غير الملائكة قلنا إن الله على كل شيء قدير، لأن الملائكة بيّن الله تبارك وتعالى أنهم أولو أجنحة، فقال جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة، وذو الجناح يطير، وربما يكون يمشي أيضاً. على كل حال نحن لسنا مكلفين إلا بما نفهمه من ظاهر الآية ولا نتجاوز ذلك، فنقول ظاهر الآية الكريمة أن السماوات فيها دواب كالأرض. وإذا سألنا السائل ما هذه الدواب، قلنا إما الملائكة أو غيرها الله أعلم. أفهمتم؟ طيب. وقال بعض العلماء إن وما بث فيهما من دابة أي في الأرض، كما في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وزعموا أن ذلك لا يكون إلا في المالح. والصواب أن الآية على ظاهرها في آية الرحمن يخرج منهما، وأن البحرين المالح والعذب كلاهما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان وإن كان في أحدهما أكثر. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل بجمع هذه الدواب ليوم الحساب لقوله وهو على جمعهم إذا شاء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أولئك المنكرين للبعث الذين قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. المنكرون للبعث يقولون إن كنتم صادقين هاتوا آبائنا، فيقال إن الله تعالى لم يشأ ذلك وسيشاءه فيما بعد، وأنتم لم يقل لكم إنكم مجموعون اليوم، بل قيل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وأما تحديهم بما لم يلتزمه المتكلم فهذا ضائع سدى. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى بجمع هذه المخلوقات. فإن قيل هل في الآية ما يدل على تقييد القدرة بالمشيئة؟ فالجواب لا، لأن المقيد بالمشيئة ليس القدرة ولكن الجمع. وبهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير قد أخطأوا خطأ عظيما وقيدوا ما أطلقه الله، فإن الله قال إن الله على كل شيء قدير، على ما يشاء وما لا يشاء، وهؤلاء يقولون إنه على ما يشاء قدير، فقدموا المعمول، والتقديم المعمول يفيد الحصر، إذن هو قدير على الذي يشاء، وأما الذي لا يشاء فليس قدير عليه. وهذا غلط عظيم. الله قادر على كل شيء، اللي يشاء واللي ما يشاء. إذن هل ننهى من نسمعه يقولها؟ نعم ننهاه عن ذلك، ونقول يا أخي قل ما قاله الله عز وجل إنه على كل شيء قدير، لا تقل على ما يشاء قدير. نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

ثم قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قوله وما أصابكم هذه شرطية أعني ما جوابها فبما كسبت أيديكم، وقول بما كسبت أيديكم خبر مبتدا محذوف والتقدير فهو بما كسبت أيديكم. يقول المفسر وما أصابكم خطاب للمؤمنين من مصيبة، بيان لما قال بلية وشدة، فبما كسبت أيديكم أي كسبتم من الذنوب، لكنه عبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها ويعفو عن كثير منها فلا يجازي عليه، وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة. أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة. طيب، يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة، خص المفسر هذا بالمؤمنين، ووجه التخصيص أنه قال ويعفو عن كثير، والكفار ليسوا أهلا للعفو. وقوله من مصيبة قال بلية وشدة، ويشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية. وأيهما أعظم؟ المصائب الدينية، فإنها أعظم من المصائب الدنيوية. فإذا قدر أن أحدا أصيب بانتكاسة والعياذ بالله فهو أشد من أن يهلك أهله وماله، فإن المصائب الدينية أعظم بكثير من المصائب الدنيوية، إذ أن المصائب الدنيوية تزول وتنسى، كما قال بعضهم إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، لا بد أن تزول المصائب الدنيا الدينية والعياذ بالله، خسارة في الدنيا والآخرة. فإن قال قائل ما هو الدليل على أن الإعراض من المصائب؟ فالدليل قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فتأمل أن الذنوب صارت سببا لإعراضهم، والإعراض مصيبة عظيمة. المهم أن قولهم المصيبة يشمل إيش؟ مصائب الدنيا كتلف المال وموت الأحبة والخوف والفقر وما أشبه ذلك. مصائب الدين كالمعاصي والبدع وكراهة الحق وكراهة أهل الحق وما أشبه هذا كله فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، لأنها قد تكون يكون الكسب باليد ويكون الكسب بالرجل ويكون الكسب بالعين ويكون الكسب بالشم ويكون الكسب باللسان، لكن عبر بالأيدي عن الكل لأن أكثر ما تزاول الأعمال بإيش؟ باليد. الآن في جلوس هذا الرجل تعمل ولا ما تعمل؟ ما تعمل؟ ما تعمل. اليد تعمل بلا شك، تأخذ الكتاب ترفعه تنزله، نعم تكسب، هي أكثر الأعمال تزاول باليد. فعبر عن باليد عن النفس لهذا السبب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني يعفو عن كثير مما أذنبتم فلا يؤاخذ به. في هذه الآية فوائد، منها إثبات الأسباب لقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وجه ذلك أن الباء هنا للسببية، ففيه إثبات الأسباب، وإثبات الأسباب ثابت شرعا وعقلا وحسا،
وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل. أنتم معنا؟ أقول تأثير الأسباب ثابت بالشرع والعقل والحس، ثلاثة أدلة. وإنكاره ضلال في الدين وسفه في العقل. أما ثبوت الأسباب بالشرع فكما رأيتم، كما قرأنا الآية، والأدلة على هذا لا تحصي، لا في القرآن ولا في السنة. وأما ثبوته بالعقل فلأننا نعلم أن كل شيء حادث لا بد أن يكون له سبب يحدثه، إما معلوم لنا وإما مجهول، لا بد من هذا. فالطفل لا يمكن أن يخرج ينبت على ظهر بطن الأم، لا بد أن يكون له سبب لوجوده وبقائه، وكذلك كل الحوادث لا بد لها من سبب، إما معلوم وإما مجهول. أما الحس فظاهر أن للأسباب تأثيرا. لو أنك رميت زجاجة بحجر تكسرت، ما الذي كسرها؟ تمام، إذن لها سبب. لو أوقدت على الماء البارد صار إيش؟ صار حار، السبب أوقدت عليه، هذا شيء معروف حسا. يرى بعض العلماء من سفاهته أن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا، ما لها التأثير. سبحان الله، ما لها التأثير؟ قال نعم، ما لها تأثير. أليس إذا رميت الزجاجة بالحجر انكسر؟ انكسر الزجاجة؟ قالوا نعم، لكن حصل الانكسار عند وجود الرمي لا بوجود الرمي. كيف هذا؟ يقول لما لمس الحجر المقدوح الزجاجة لمس انكسر. هل هذا صحيح؟ أجيبوا جماعة، الصوت واضح ولا إجابتكم ضعيفة جدا، وأسبابها الظاهر الهلع وعدم الشجاعة. نعم، ما هو صحيح، بدليل أن لو جبت أكبر حجر كبر الزجاجة ثلاث مرات وضعته على الزجاجة وضعا ما انكسر. احتراق ما يقبل الاحتراق بالنار لسبب ولا غير سبب؟ لسبب. ضع ورقة في النار تحترق، هذا أمر معقول، يعني مدرك بالحس. يقول لا أبد، لو أنك أثبتت تأثير الأسباب في مسبباتها لكنت مشركا بالله العظيم، أعوذ بالله، لأنك جعلت مع الله خالقا. فأقول لم أجعل مع الله خالقا، لكني أقول إن السبب يؤثر لا بنفسه ولكن بما أودعه الله من قوة، ما هو بنفسه. والدليل على هذا أن نار إبراهيم وهي نار عظيمة أحرقت، جمعوا حطبا عظيما وأوقدوا عليه حتى إنهم رموا إبراهيم بالمنجنيق، لأنهم لا يستطيعون أن يحوموا حول هذه النار من حرارتها. ماذا كانت؟ قال الله تعالى فيها لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه فلم تؤثر. إذن نحن نقول إنها سبب بما أودع الله فيها من القوة وليس المؤثرة بنفسه. هناك طرف آخر تطرف قال الأسباب مؤثرة بنفسه، وهذا هو الذي نقول إن في قوله نوعا من الشرك، وليست الأسباب مؤثرة بنفسها. الدليل هو نار إبراهيم. فعلى كل حال نحن نؤمن بأن للأسباب تأثيرا بإيش؟ بما أودعه الله فيها من القوى المؤثرة، وأن هذه القوى قد لا تؤثر إذا أراد الله عز وجل. فبما كسب أيديكم، قلنا من فوائدها إثبات الأسباب لقوله فبما كسبت أيديكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجازى على كسبه بمثل كسبه، لأنه إذا كان بما كسب
فلا بد أن يكون على قدر ما كسب، فإن كان أزيد كان ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ومن فوائد الآية جواز التعبير بالبعض عن الكل، جواز التعبير بالبعض عن الكل بقوله فبما كسبت أيديكم، مع أنه يشمل ما كسبه الإنسان برجله كمشي إلى بيوت الدعارة والخمر وما أشبه ذلك، فإنه يؤاخذ عليه. فإذا قال قائل هل كل بعض يجوز أن يعبر به عن الكل؟ فالجواب لا، ولكن بشرط أن يكون لهذا البعض تأثير على الكل. فكسب اليد له تأثير بلا شك لأن أكثر أعمال بها. أعتق رقبة، المراد أن أضرب بصفحتي رقبة العتيق وأقول أنت أيتها الرقبة عتيق، صح؟ نعم، خطأ. لكن عبر بالرقبة عن الكل لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون رقبة، ولأن الرقبة عتيق، صح؟ نعم، خطأ. لكن عبر بالرقبة عن الكل لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون رقبة، ولأن الرقبة محل القتل التي إذا فصلت عن البدن هلك الإنسان. الخلاصة جواز تعبير التعبير بالبعض عن الكل بشرط أن يكون له أثر فيما عبر عنه به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله يعفو عن كثير من الذنوب فلا يؤاخذ بها لقوله ويعفو عن كثير، لكن هل هذا العفو مضمون؟ لا، غير مضمون. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا يأخذك الأمن من مكر الله أن تقول إن هذا الذنب مما يعفو الله عنه وتفعل الذنب، هذا غرور واغترار، لأن قوله ويعفو عن كثير مقيد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المفسر وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة، مراده رحمه الله أن المصائب التي تصيبنا بذنوبنا لا نعاقب على ذنوبنا في الآخرة، تكفي المصائب. هذا ظاهر الآية، لأن قول فبما كسبت أيديكم يدل على أن هذه المصيبة هي الجزاء، وإذا كانت هي الجزاء فلن يثني الله الجزاء في الآخرة، لأنه أكرم من أن يثني الجزاء. وهذا صحيح أن ما أصيب به الإنسان في الدنيا فهو كفارة عن ذنوبه، إذا أقيم عليه الحد في معصية فيها حد فهو كفارة، إذا عزر على ذنب ليس فيه حد فهو كفارة، إذا أصابتهم مصيبة عن هذه الذنوب فهي كفارة، فلا يعيد الله عليه العقوبة في الآخرة إلا ذنبا واحدا وهو السعي في الأرض فسادا. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وإيه؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا مستثنى، وذلك لفداحة هذا النوع من الذنوب، فإن الفساد في الأرض ليس للعين السهل، فجعل الله هؤلاء المحاربين المفسدين في الأرض لهم عقوبتين، العقوبة بقطع الأعضاء، والثانية ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. قال المفسر أما غير المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة،
هذا الكلام يوحي بأن هناك أناسا كثيرين غير مذنبين. نعم، وهذا عند التأمل فيه نظر، لأنه ما من إنسان إلا ويصاب بذنب، ما من إنسان إلا يصاب بذنب، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه: اللهم

0: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره واوله واخره. وقال الله لنبيه يخاطب: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فهل يمكن ان يجرؤ احد فيقول ان الرسول لم يذنب والله عز وجل يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ لا يمكن، لا يمكن ان تقول لا ذنب له حتى يمن الله عليه بمغفرته له. نعم الرسل معصومون من شيء ليس لغيره، وهو الاستمرار في الذنب، هذا لا يمكن، لا بد ان يعفو الله عنهم، اما باستغفارهم وتوبتهم الى الله، واما بمنه الله عليهم. أفهمتم؟ قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله ليس استعجلت فأذنت لهم. وهذه آية عظيمة ترتب سير الإنسان أن لا يتعجل في الأمور. إذا كان الله عاتب نبيه لأنه أذن لهم قبل أن يتبين له الأمر، فما بالكم بغيره؟ وقال الله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. نعم الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب، معصومون من الشرك، معصومون من سفاسف الأخلاق، أما المعاصي التي دون ذلك فإنهم غير معصومين منها، ولكنهم معصومون من إيش؟ من الاستمرار فيها، وهذا شيء ليس لغيره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم، إنه على كل شيء قدير. إذن قول المؤلف: أما غير المذنبين غير مسلم، لأنه ما من أحد إلا وإذن، كما سمعتم الأحاديث في هذا. وعليه فهذا الكلام من المؤلف غير وارد. نعم من الناس من تكون له ذنوب وأعمال صالحة تكفر الذنوب دون أن يصاب بمصيبة، هذا واقع كثيرا. حكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته غير أنه لم يزني بها، فقال: أشهدت معنا صلاة الفجر أظن؟ قال: نعم. قال له: إن الحسنات يذهبن السيئات. فصلاة الفجر أذهبت السيئات. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبات الكبائر. نعم. قبل أن ندخل في الدرس الثاني أود أن أنبهكم يا إخواني، أنتم طلبة علم جئتم من بلادكم إلى هنا لطلب العلم، وأنتم في بلادكم تطلبون العلم، أليس كذلك؟ لكن ما فائدة العلم؟ أفائدة العلم أن يكون الإنسان نسخة من كتاب يحفظ يجمع في دماغه ما يجمع، أم فائدة العلم العمل؟ الثاني الثاني الثاني. لا خير في علم لا عمل فيه، والعلم بدون عمل به حجة على الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، ما فيه قسم ثالث. وإذا عمل الإنسان بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا ايش زادهم هدى، هذا علم، زادهم هدى اي علما، واتاهم تقواهم اي صاروا متقين لله عز وجل. العمل بالعلم مهم، والمقصود من العلم ان يتربى الانسان به حتى يكون عالما ربانيا. أنا أن أنقم من بعضكم. أنهم يدعون شيئا مهما وسهلا وهو إفشاء السلام. نشاهد الآن الواحد منكم يمر بزميله وهو واقف ولا يقول السلام عليكم، لماذا؟ أرغبة عن السنة أم زهدا في الأجر؟ أنا ما أدري. أم إيجاد سبب للكراهة والعداوة؟ لأن الإنسان إذا مر بك ولم يسلم لا بد يكون في قلبك شيء، إلا من تحجر قلبه واعتاد عدم السلام فهذا ميت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحابوا، داخل بالقسم، ولا تؤمن حتى تحابوا. أفلا أدلكم أو قال أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أبشر السلام بينكم. لماذا لا نفشيه بيننا؟ مع أن المسلم إذا سلم يأتيه كم؟ 10 حسنات. وأظن لو أن أحدكم قيل له كلما سلمت أعطيناك درهم، ريال واحد، يسلم ولا ما يسلم؟ نعم نجيبه جماعة يسلم ويتردد مرة ومرة ومرة ومرة علشان إيش؟ تكثر الدراهم، مع أن هذه الدراهم اللي حصلها زائلة في الواقع. كل ما تملكه من الدنيا فإما أن يزول عنك وإما أن تزول عنه ولا بد، لكن الحسنة تبقى لك وتجدها أشد ما تكون حاجة إليها. أوصيكم بالعمل بالعلم، فإن لم تعملوا فأنتم نسخ كالكتب في الجدران، ومع ذلك الكتب في الجدران سالمة، أما أنتم إذا لم تعملوا فغير سالمين، غير سالمين، والله غير سالمين. اعملوا، تربوا بالعلم في عبادة الله وفي معاملة عباد الله وفي معاملة أنفسكم أيضا. هذه نصيحة أرجو أن لا تغيب عن بالي، فإنها إن شاء الله مفيدة. والله موفق. نعم لا، أولا إذا رأيت إنسان مشغول وتخشى أنك إن سلمت عليه شوشت عليه، لا تسلم. لماذا؟ لأن هذا من مصلحته. ولهذا قال الفقهاء يكره السلام على إنسان مشتغل بذكر أو أكل أو غيرهم، لا حرج. لكن ما أريد أن هذه الحالة، هذه الحالة ربما يكون الذي لم يسلم عليه أفرح منهم مما لو سلم عليه، لكن يتلقون ماشي. أو واحد يبي يلبس حذاءه ومر الإنسان من عنده تجاوزه ما سلم، ليش يسلم؟ وش يضر؟ والله الواحد يعني يكاد يتقطع أن يشوف طلبة علم يمر بعضهم من بعض ولا يسلم. نعم ما في شيء. نعم نظر غضب،
1: ما أدري كيف يا شيخ، من أول رأسك إلى خمس قدميك.
0: طيب هذا صحيح، يقول إنك إذا سلمت بعض الناس إذا سلمت جعل ينظر إليك. السبب أن هذه السنة ميتة عنده ما يعرف. لا هذا غلط، لا هذا غلط. أما العوام فنعم، بعض العوام اللي سلمت عليه وإياك شو العلم؟ نعم، لأنهم ما اعتادوا هذا. أما طالب علم فهذا ملحق، ملحق. إذا كانوا جالسين هكذا صفا سلم عند أولهم يكفي.
2: شيخ أحسن الله إليك، نبهتنا في هذا السلام أحسن الله إليك كثيرا. الطلبة شيخ أحسن الله إليك كان حريصين على السلام، وبعضهم يكون قد ينسى أحيانا، لكن السلام احيانا يرد لكن ما تفهم من هذا الرجل سلم او تنحنى، لانه الشيخ احسن الله عاده الواحد لما يقول السلام عليكم ياتي الرد مثله، لما يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمه الله هكذا، لكن واحد يقول ما تدري يقول سلم ولا تنحنى ما تدري، احيانا يكون الرد كذلك هكذا، واحد يقول السلام عليكم وما ما
0: لا لا بد من ذلك
2: يقول ما تدري هل تنحنى او رد السلام
0: له. على كل حال الاشتباه بين التنحنح والسلام غير وارد،
2: لا ينطق بها شيء.
0: نعم هو ربما يهمس بها همسة وهذا غلط، سلم سلاما واضحا. كما أن بعض الناس بالسيارات الآن إلى القوك يضرب بوري، معناه لو معي بوري ضربت بوري عشان أرد عليه، هذا غلط أيضا. لكن ربما يقول بعض الناس أنه يضرب بوري علشان أنتبه ويسلم، نعم هذه أشهر. نعم البدعة ما تكفر الذنوب، تزيد في الذنوب. أي هذه مصيبة، لكنها مصيبة تحتاج إلى توبة. يعني المصائب الدينية مصيبة لا شك، إن الإنسان إذا أصابه الفتور في الطاعة أو مثلا الإعراض عن الطاعة لا شك أنها مصيبة، لكنها لا يقر عليها، يجب أن يهرب منها كما يهرب من المصائب الحسية. نعم وش فيه؟
1: إذا كان الإنسان يقرأ
0: إذا كان
1: ثم يرد عليه نسيان فيما
0: الأقوال نسيان، وهذا يفرق
1: بين نسيان القرآن ونسيان غيره
0: المعلوم. النسيان ما يخلو منه الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم ونسي آية من كتاب الله، ما حد يسلم. لكن القرآن تجب العناية به أكثر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده، والقرآن أكثر الأشياء نسيانا. يعني تحفظ مثل المتن من متن الفقه ما يحتاج إلى تعاهد كثير، القرآن لابد أن تعاهده كثيرا وإلا نسيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فهو الذي بنفس بيده له أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقله. والحكمة من ذلك من كون الإنسان ينسى أكثر القرآن ينسى أكثر من غيره، أولا الابتلاء ليعلم الله تبارك وتعالى من هو راغب في حفظ القرآن أو غير راغب، ثانيا كثرة الأجر والثواب بترداده، فإن في كل حرف 10 حسنات، ثالثا أن يبقى ذكر الله تعالى في قلبه، لأن القرآن كلام الله، فإذا كنت تقرأ القرآن فكأنما تناجي الله عز وجل لأنك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا جعل الله تعالى من الحكمة أن ينسى سريعا حتى تحرص عليه. نعم
3: حديث الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شركاء في المنام فمر عن الذين يعذبون في قبورهم، فأو رجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه في النهار،
0: نعم
3: على
0: لا ما يجب، لكن هذا لعل هذا له صفة خاصة هذا الرجل، أو يقال نام عنه في الليل يعني حتى عن الواجب فيه كصلاة العشاء مثلا صلاة الفجر، لأن المنافقين لا يصلون الفجر ولا العشاء. لا نعم بعض السنة صحيح تجب على طلب العلم إذا كان عمله إياها في أهل السنة، فهنا يجب عليه فعلها لأن هذا من باب البلاغ. ثم قال عز وجل

قال الله تبارك وتعالى: وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما نافع، وهي تعمل عمل ليس على لغة الحجازيين، والقرآن الكريم نزل بلغتهم، وعلى هذا فيكون قوله أنتم اسمها، وبمعجزين خبرها، لكنه اقترن بالباء الزائدة إعرابا، الزائدة معنى، يعني أنها من حيث الإعراب زائدة، لو حذفت لتم الكلام بدونها، ولكنها من حيث المعنى غير زائدة بل هي مفيدة. وفائدة حروف الزيادة هو التوكيد، كلما جاءك حرف زائد فهو لتأكيد العموم. يقول: ما أنتم بمعجزين في الأرض، أي بمعجزين الله تبارك وتعالى إذا طلبكم فلن تعجزوه في الأرض. وقول المفسر رحمه الله

ربما يعجزه إذا هرب منه ويكون أسبق منه، ربما يعجزه إذا اختفى عنه بجدار أو غار أو شجر أو ما أشبه ذلك، ربما يعجزه إذا اختفى عنه بالاضطجاع على الأرض وما أشبه ذلك. فهل هذا الإعجاز الذي يكون من الإنسان للإنسان هل يكون من الإنسان لله؟ لا، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمتنع على قدرته شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا كالوعيد لهؤلاء. وما لكم من دون الله أي غيره من ولي ولا نصير، ما لكم، ما هذه نافية ولا نقول إنها حجازية، لأن من شرط عملها عمل ليس الترتيب، أن يكون الاسم هو المقدم، وهنا الخبر هو المقدم وعليه فتكون نافية غير عاملة. وما لكم من دون الله من ولي، من هذه زائدة بتوكيد النفي، من ولي ولا نصير يدفع عذابه عنكم، من ولي يتولاكم ويحسن ولايته، ولا نصير يدفع عنكم، فليس هناك ولي يتولاكم من دون الله ولا نصير يدفع عنكم عذاب الله، بل أنتم في قبضته تبارك وتعالى أينما كنتم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد، أولا تهديد المشركين بعذاب الله، وأن الله إذا أراده لم يعجز، ومنها وجوب خوف الله تعالى ورقابته، لأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب العاصي فلن يخفى عليه. ومن فوائده أيضا أنه ليس أحد يقوم بتولي هؤلاء المكذبين وينصرهم من دون الله، وعلى رأس هؤلاء الأصنام، فالأصنام لا تنفعهم، بل هي إن كانت عاقلة تتبرأ منهم يوم القيامة، وإن لم تكن عاقلة فهي وإياهم حصب جهنم، كما قال عز وجل في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم قال عز وجل:

ومن آياته الجوار من للتبعيض، وآياته علاماته الدالة على رحمته وقدرته وحكمته. الجوار مبتدا مؤخر، ولكنها معربة بتقدير الضمة على الياء المحذوفة للتخفيف، وأصل الجواري الجواري بالياء جمع جارية، والجارية هي السفينة، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. من آيات الله عز وجل هذه السفن في البحر على الماء كالأعلام أي كالجبال في العظم. هذه السفن العظيمة المحملة بالأموال والأناس والحيوان من آيات الله أن تكون في هذا البحر المتلاطم، تمشي على الماء، تمخر عباب الماء بما فيها من الأرزاق، لا شك أنها من آيات الله عز وجل. هدد الله تبارك وتعالى راكبيها بما يلي: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره.

هذا أدنى عقوق، يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. لماذا؟ لأن السفن سابقا إنما تمشي حسب الرياح، لأنها تمشي على شراع، شراع يوضع طويل فتصطنب به الرياح فتسير، فإذا سكنت الرياح وقفت. ولهذا قال إن يشأ يسكن الريح فيضللن أي الجواري رواكد على ظهره أي على ظهر البحر، وحينئذ تتعطل المصادر، وربما تأتي ريح عاصف تقصف بالسفينة فتغرقها. فالأحوال إذن ثلاث: إما رياح طيبة تسير بها السفينة على ما ينبغي، وإما رياح عاصفة تغرق السفينة، وإما سكون. ماذا يكون بالسكون؟ تقف رواكد على ظهر الماء. فهو سبحانه وتعالى يبين أن النآت في سير هذه السفن: إن يشأ يسكن الريح فيضللن يصيرن رواكد ثوابت لا تجري على ظهره أي ظهر البحر. إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور. من آيات ثم قال لآيات، لأن التبعيض بعض الشيء، فإذا كان الشيء ألفا فبعضه قد يكون 200 أو 300، وإذا كان الشيء اثنين فالبعض واحد. السفن كثيرة كثيرة لا تقصى، ولهذا قال إن في ذلك لآيات باعتبار السفن الكثيرة التي تجري على البحر، وربما نقول باعتبار السفينة الواحدة مما يشاهده ركابها في البحر من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله. ولهذا يحدثنا الذين يذهبون في البحر لاصطياد السمك، يحدثنا عن عجائب مما يشاهدون من السمك باختلاف أنواعه واختلاف ذواتها كبرا وصغرا وشكلا، مما هو من أعظم آيات الله. إن في ذلك لكل صبار شكور. صبار صيغة مبالغة أي كثير الصبر، شكور كثير الشكر. فما وجه الجمع بين الصبر والشكر؟ وجهه ظاهر، لأن هذه السفن إن جرت على ما ينبغي فوظيفة الإنسان إيش؟ الشكر، وإن جرت على ما لا ينبغي فوظيفته الصبر. فالصابر والشاكر كلاهما سيرى من آيات الله عز وجل في هذه السفن ما يوقن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه رحيم بالعباد وغير ذلك مما سيرى. قال: هو المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. وقد يقال المؤمن والكافر، لكن الكافر يصبر ولا يشكر. المؤمن يصبر ويشكر، يصبر في موضع الصبر ويشكر في موضع الشكر. الكافر يصبر في موضع الصبر ويتحمل ولكن لا يشكر في موضع الشكر، وإنما يزداد بطرا وأشرا. أو يوبقهن، عطف على يسكن أي يغرقهن بعصف الريح بأهلهن. هذا القسم الثالث: إن يشأ يسكن الريح وإن يشأ يوبقهن أي يغرقهن بما كسبوا أي بسبب كسبهم. فما هو الكسب الذي يؤدي إلى العقوبة؟ أجيبوا جماعة: المعاصي. المعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المحرمات. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قوله ويعفو عن كثير ليست معطوفة على يسكن، لأنه يفسد المعنى، إذ يكون المعنى إن يشأ يسكن أو يوبق أو يعفو عن كثير، وهذا فاسد. ولكن المعنى يوبقهن بما كسبوا ويعفو جملة استئنافية،
لكنها حذفت الواو للتخفيف. المعنى أن الله تعالى يعفو عن كثير من الذنوب فلا يعاقب عليها، ويعفو عن كثير منها فلا يغرق أهله. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قال المؤلف مفسر بالرفع مستأنف والنصب معطوف على تعليل مقدر، أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. أولا فيها قراءتها ويعلم ويعلم على قراءة الرفع الواو استئنافي تقدير وهو يعلم الذين يجادلون، وعلى قراءة النصب وجهها المؤلف بأنها معطوفة على تعليل مقدر أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. قال أو اقرأ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم. تجد أن الكلام لا يتناسب إلا إذا قدر ما يناسبه. المقدر على كلام المؤلف أن يغرقهم لينتقم منهم، أي وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي مهرب من العذاب. المعنى واضح الآن؟ طيب. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، الذين فاروا يجادلون في آياتنا. المجادلة هي المناظرة والمخاصمة، مأخوذة من الجدل وهو الفتل. يقال جدل الحبل أي فتله. وسمي المناظر مجادلا لأن كل واحد من المتناظرين يفتل حجته لتقوى على حجة الآخر. هذا أصل المجادلة، وهي المنازعة والمخاصمة بآياتنا ليثبت الباطل ويبطل الحق. تأمل مجادلة المشركين للأنبياء، ما قصدهم؟ إبطال الحق الذي جاءت به الرسل وإثبات الباطل الذي هم عليه. يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، ما لهم ما نافية. وهل يصح أن تكون هنا حجازية؟ لا يصح. لماذا؟ لعدم الترتيب حيث قدم الخبر. إذن هي ما نفيها مجرد لا تعمل، ومحيص مبتدا مؤخر دخلت عليه من الزائدة، والمحيص المهرب. قال ما له من محيص، مهرب من العذاب. وجملة النفي سدت مسد مفعولا يعلم، والنفي معلق عن العمل. هذا جواب سؤال مقدر، وهو أين مفعولا يعلم، لأن يعلم من أفعال القلوب التي تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر، يعني أنها من أفراد ظن تنصب مفعولين. أين المفعولان؟ يقول المؤلف رحمه الله إن العمل عمله معلق الآن، معلق بماذا؟ بالنفي. فجملة النفي سدت مسد المفعولين. وهذا يعلم من درس النحو، لأن أفعال القلوب إما أن تعمل وإما أن تعلق وإما أن تلغى. إذا ألغيت بطل عمله في المحل واللفظ، وإذا علقت بقي عملها في المحل دون اللفظ، وإذا عملت عملت باللفظ والمحل. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها التهديد بإغراق السفن بقوله أو يوبقهن. وقد علمتم قبل قليل أن الرياح بالنسبة للسفن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ريح مناسبة طيبة، وريح عاصبة مدمرة مغرقة، وريح ساكنة تبقى السفينة راكدة على ظهر الماء. فمن فوائدها التهديد بإغراق السفن
في المعاصي. ومن فوائد الآية التحذير من المعاصي وأنها سبب للعقوبات لقوله بما كسبوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها لقوله ويعفو عن كثير، يعني حتى مع إغلاق السفن يعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد أولئك العصاة بأنه ليس لهم مهرب من الله عز وجل لقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. ومنها ذم المجادلة لإبطال الحق، تؤخذ منين؟ من قوله ويعلم الذين يجادلون. أما المجادلة لإثبات الحق فإنها واجبة حيث كان الإنسان يجيدها ويحسنها. قال الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل واجبة، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم بما يجادل به، فإن لم يكن له علم فالواجب أن لا يجادل، لأنه إذا جادل لإثبات الحق بدون علم فقد تنعكس القضية عليه، يورد عليه من الشبهات ما لا يستطيع دفعه، وحينئذ ينقطع. وانقطاع المجادل بالحق ليس ضرره على نفسه بل هو على نفسه وعلى الحق الذي يجادل من أجل إثباته. وهل المجادلة تحصل بالغريزة أو بالمران؟ الجواب بهما كليهما. قد يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان قوة حجة وقريحة وسرعة إجابة، وهذا من الله عز وجل، وقد يكون قليلا من هذه الناحية في أصل خلقته، ولكن مع المجادلة يتمرن. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يحرر مسألة ويثبتها فرض نفسه مع مجادل، فيورد على نفسه إشكالا ثم يجيب عنه، ثم إشكالا ثم يجيب عنه، حتى يتمرن على المجادلة. ويذكر أن عامياً يجادله نصراني، يقول له أنتم أيها المسلمون ظلم. قال بما؟ قال لأنكم تجيزون أن تتزوجوا منا ولا تجيزون أن نتزوج منكم. إذا جاء هذا الإراد على شخص لا يعرف المجادلة قال هذا نعم صحيح. فقال العام إننا نؤمن برسولكم ولا تؤمنون برسولنا، آمنوا برسولنا نزوجكم. وهذه حجة صحيحة أو لا؟ صحيحة لا شك. فإذا كان صحيحة من عام كان هذا دليلا على أن المجادلة تكون غريزة وتكون بالمراسة والتمرد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا مفر لمن حاد الله ورسوله من عقوبة الله لقوله ما لهم لقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. من المعلوم أن يعلم تنصب مفعولين، فأين مفعولها؟ جملة ما لهم محيص. ماذا يسمى؟ يسمى تعليق. وذكرنا لكم أن ظن وأخواتها تكون عاملة ومعلقة وملغاة، أفهمتم؟ طيب، قوله يجادلون في آياتنا
هل هذا مدح أو ذم؟ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، هل هذا مدح أو ذم؟ ذم. طيب كيف يكون ذما وقد أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب؟ يعني إذا نقول المجادلة لإظهار الحق وبيانه مأمور بها، والمجادلة التي للعكس لإبطال الحق وإظهار الباطل هذه هي التي عليها الوعيد. تمام. طيب ثم قال الله تبارك وتعالى

0: قول الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء، يعني أي شيء أوتيتموه من زخارف الدنيا فمتاع الحياة الدنيا. قوله فمتاع، ألف رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله فما أوتيتم من شيء، لأن ما هنا شرطية، ومن شيء بيان لها، وجملة فمتاع هذه جواب الشرط. وعلى هذا فنقول إن متاع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهو متاع، متاع الحياة الدنيا. قال يتمتع فيها ثم يزول. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا إلى آخره. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وخير خبر المبتدأ، وأبقى فوصفه الله بوصفين مهمين جدا، الأول أنه خير، والثاني أنه أبقى، لأن ما في الدنيا فهو متاع زائل منغص، لا يكاد يمر بك أسبوع إلا وجدت التنغيص، وهذا على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. أما الآخرة فهي خير، خير محض ليس فيه شر، وأيضا هو أبقى يعني أدوم، متاع الدنيا قليل يزول سريعا بخلاف متاع ما عند الله عز وجل. للذين آمنوا، آمنوا بإيه؟ بكل ما يجب الإيمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، لا سؤال خاص، ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. إذن آمنوا بما يجب الإيمان به، هذه العبارة تشمل كل شيء. وعلى ربهم يتوكلون، قدم المعمول لإفادة الحصر والعناية به. وعلى ربهم يتوكلون، الرب هو الخالق المالك المدبر. يتوكلون أي يعتمدون ويفوضون أمرهم إليه تبارك وتعالى. والتوكل فسره بعضهم بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تبارك وتعالى. صدق الاعتماد على الله يعني أن تعتمد على الله اعتمادا صادقا لا تلتفت لسواه في جلب المنافع ودفع المضار، زد مع الثقة بالله عز وجل، يعني تعتمد عليه عز وجل وأنت واثق بأنه حسبك وسيعينك. والتوكل على الله نصف الدين، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بشرائع الإسلام إلا بالتوكل على الله والاعتماد عليه. انظر إلى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى قوله فاعبده وتوكل عليه، تجد أن الله تعالى قسم الدين إلى قسمين: عبادة واستعانة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فما أوتيتم من شيء، فمتاع الحياة الدنيا. فما أوتيتم، الخطاب يقول المفسر للمؤمنين وغيرهم، من شيء قال من أثاث الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. قول فما أوتيتم من شيء، من هذه بيانية لما، نعم، بل هي من فما أوتيتم من شيء زائد لبيان العموم، أي أي شيء تؤتونه من أمور الدنيا فإنه متاع الحياة الدنيا. وقوله الخطاب للمؤمنين وغيرهم صحيح، لأن هذا يخاطب به المؤمن والكافر، المؤمن يتمتع في الدنيا ولكنهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم. والمؤمن يتمتع بالدنيا ولكنه إذا قام بعمل الآخرة صار نعيمه في الدنيا وفي الآخرة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول. هذا هو الواقع، أن متاع الحياة الدنيا يزول أو يزال عنه، يعني إما هذا وإما هذا. لو قدر أن الإنسان يبقى غانيا صحيح الجسم آمن المقام، أليس من الجائز أن يسلب هذا؟ بلى، فيكون متاعا قد زال. فإن لم يزل عنه زال الإنسان عنه. من الذي مت أبد الآبدين؟ لا يوجد. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما عند الله خير وأبقى. ما هذه اسم موصول مبتدأ وخير خبر. وما عند الله خير وأبقى، خير من متاع الدنيا في ذاته ونوعه وكل متعة، وأبقى أي أدوم، لأن متاع الدنيا يزول. فنعيم الآخرة جمع بين الوصفين، أنه خير وأنه أبقى، فباعتبار نوعه وجنسه وأصنافه هو خير، وباعتبار بقائه هو أبقى. والإنسان لا يريد من النعيم إلا هذا، لا يريد إلا الأكمل والأبقى حتى لا يزول عنه. لكن لمن؟ للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. واعلم أن مثل هذه العبارة وردت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يخاطب بها الشخص بعينه فيقال له إن الآخرة خير له. والثاني أن تأتي مقيدة بأوصاف محبوبة مطلوبة. والثالث أن تأتي مطلقة. اسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وللآخرة إيش؟ خير لك من الأولى. فالآن نشهد أن الآخرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير له من الأولى. هذا قيد بشخص معين. المقيد بأوصاف كالآية التي معنا، وكقوله تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. فهذه مقيدة بأوصاف. الثالثة مطلقة كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لكن هذا المطلق يحمل على المقيد، أو يقال هذا باعتبار وصفه لا باعتبار من يحصل له، فيقول من حيث الجمال الآخرة خير وأبقى. أما من حيث التفصيل فيفصل في كل موضع بحسبه. نعم، يقول الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء إلى آخره. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا وأنها زائد، ومن فوائدها إنذار الكفار بأن ما هم فيه من النعيم ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخر. وذكر أهل التاريخ أن ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري كان قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم برجل يهودي زيات، يعني يعمل في الزيت، كل ثيابه وسخة وأوانيه وفي تعب شديد. فمر ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو قاضي القضاة، مر بمركبه تجره الخيول أو البغال وفي أبة، فأوقفه اليهود وقال: ما تقولون في قول نبيكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ كيف يتفق هذا مع الحالة التي نحن عليها الآن؟ أنت مؤمن وفي هذا النعيم، واليهودي يهودي وفي هذا العناء والتعب، كيف يتفق؟ فأجابه الحافظ بن حجر بجواب على البديهة، فقال: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة سجن، لأن الآخرة خير وهذا ليس بشيء، وأنت بما أنت فيه من العناء بالنسبة لعذاب النار في جنة. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آمن على طول، لأن هذا دخل عقله، وأن ما قاله الرسول حق، الدنيا مهما كانت فهي بالنسبة للآخرة سجن ما هي شيء، ولكن الدنيا مهما كانت من الضيق فهي بالنسبة للنار جنة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن حياتنا هذه دنيا، دنيا من الدنو أي القرب، أو من الدناءة أي الخسة والحقارة، تشمل المعنيين جميعا، فهي قريبة لأنها سابقة على الآخر من حين يولد الإنسان وهو فيها، وهي دنيئة أي حقيرة بالنسبة لإيش؟ عجيب جميل. بالنسبة للآخرة. إذن دنيا مؤنث أدون، وهي إما من الدنو وإما من الدناءة والحقارة، ففيها تحقير الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عند الله خير من الدنيا بأجمعها، لقوله: وما عند الله خير وأبقى. إذن فيه التزهيد في الدنيا، فيها الآية التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. من فوائد الآية الكريمة الثناء على من جمع بين الإيمان والتوكل، من جمع بين الإيمان والتوكل، لقوله: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من فوائدها أن التوكل عبادة يجب إفراد الله به، وجه الدلالة وتقديم المعمول، هذا دليل وجوب إفراد الله به. وأما الدليل على أنه عبادة فلأن الله تعالى ذكره في مقام الثناء، ولا ثناء إلا في عبادة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الجمع بين هذه الصفات المذكورة، لأن كل صفة منها صفة مدح لا شك، لكن اجتماعها يكون أكمل. أرأيت لو وصفت إنسانا بالكرم فقلت فلان كريم، هذا أليس مدحا؟ طيب إذا قلت شجاع انضم الآن الكرم إلى الشجاعة، وانضمام الصفتين بعضهما إلى بعض يولد صفة ثالثة وهو جمعه بين الصفات. طيب وهكذا نقول في كل الصفات المتعددة أن جمعها يزيد الموصوف بها ثناء. طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله بقوله: وعلى ربهم يتوكلون، حيث قدم المعمول. فإن قال قائل: أيجوز أن يتوكل على الغير فيما يقدر عليه؟ الجواب: نعم، ولكن لا يجعل هذا التوكل تفويضا يتعلق القلب به، لأن هناك فرقا بين أن أقول يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هنا أعتمد عليه، لكني لا أفوض الأمر إليه، بل أنا حينما أقول يا فلان اشتري كذا وكذا أعتبر نفسي فوقه ولا دونه؟ فوقه، لأن أنا الآن أنا الذي بيدي الأمر، آمره وأنهى. لكن اعتماد الذي هو التفويض المطلق هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا أورد علينا إنسان هذا الإرادة الذي ذكرته نقول الجواب سهل، التوكيل في الشيء لا يدل على التفويض المطلق، التوكيل على الشيء لا يتعلق القلب بنفس المتوكل عليه بخلاف التوكل على الله. فبهذا يظهر الفرق، ويقال للإنسان الذي وكل غيره إنه ليس ناقص التوكل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في حجة الوداع أن ينحر عنه بقية هديه، وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية. اسمع القصة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري لي به أضحية، فاشترى أضحيتين بدينار، ثم باع واحدة منهما بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقص شيء، لم ينقصه شيء، ديناره الذي سلمه له رجع إليه، وشاته التي يريدها حصلت له. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه، حتى لو اشترى ترابا لربح فيه، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء أخذوا من هذه القصة جواز التصرف في مال الغير لمصلحة، لأن الجعل من أن عروة تصرف اشترى شاتين وهو مأمور بشاة واحد، باع واحدة وهو لم يؤمر بالبيع، لكن هذا لمصلحة الغير. إلا أنه مع ذلك موقوف على إجازته، فلو أن هذا المتصرف قال له صاحبه لا أرضى بهذا التصرف فإنه يرد. لو علمنا أن فلانا يريد أن يبيع بيته قد عرضه للبيع، وجاء شخص وبذل فيه مالا كثيرا، بذل مثل قيمته مرتين، فجاء رجل تقدم وباع، يجوز أو لا يجوز؟ عجيب يا جماعة، يجوز، لأني أعرف أن الرجل عازم على بيع البيت، وهو إذا عزم على بيع البيت سيكون بيعه بثمن المثل. فإذا جاء إنسان بذل أكثر من قيمة المثل مرتين مثلا، وتقدم شخص لم يوكل وباعه، فالبيع صحيح، لأن هذا التصرف الغير بما يحبه. لكن لو فرض أن صاحب البيت قال لا أجيز هذا، فحينئذ يرد البيع، فيبقى على إشكال آخر، مع من؟ مع المشتري. المشتري يقول أنا اشتريت ولا علي منك أنت يا صاحبك، أنا اشتريت. والموكل يقول أنا لم أرضى، والوكيل يقول أنا راضي. فما الحل؟ الحل إذا كان الوكيل قد أخبر المشتري بأنه وكيل وأن البيت لفلان، ثم قال فلان وهو الموكل أنا لا أرضى بهذا البيع، وإلا بقي البيع وضمن الوكيل ما يطلبه الموكل. والله موكل. نعم، لماذا؟ لا، الولي هو الذي يتولى الأمور وقد لا يستطيع المدافع، يتولى أمورهم ولكن لا يستطيع المدافع، والنصير يستطيع المدافع، فليس لهم ولي يجلب الخيرات ولا نصير يدفع الشرور. نعم نعم نعم نعم الجواب أن هذا لمن أصيب فيبين لهم أن هذا بما كسب أيديهم لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الله. وأما الإصابة بدون ذنب فهذه لرفعة الدرجات، لأن الإصابة يقابلها الصبر لا بد من صبر عليها، والصبر درجة عالية لا ينالها إلا من وفق لها، ولا يمكن أن يقال صابر لمن لم يمسه أذى. ولهذا كان البلاء الذي للأنبياء مضاعفا على البلاء الذي لغيرهم، حتى في الأمراض فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوعك، يعني تجيه الوعكات كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه في الموت عليه الصلاة والسلام حتى يكون آخر حياته على أتم مقامات الصبر. أما إذا قيل ذلك في المذنبين فالمراد أن ينتهوا عن ذنوبهم، لا هذه ما هي عقوبة من الله عز وجل، خزي يعني ذل، أن هؤلاء المسيطرين المستكبرين سوف يعود أمرهم إلى ذل وفي الآخرة يعذبون. نعم نعم الكونية والشرعية، فالمجادلة في الآية الكونية أن يقول ليش يقدر الله كذا، ولماذا يقدر الله مثل على الشعب المسلم الحروب والفتن وما أشبه ذلك، وفي الآية الشرعية واضح يقول ليش أوجب الله كذا، لماذا حرم كذا وما أشبه. نعم نعم هذا المراد بذلك الجدال المرء الذي نعم الذي يقصد به المغالبة، أما الذي يقصد به إثبات الحق فواجب. حتى قوله تعالى في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الجدال الذي من أجل أن يماري الصفاء أو بغير فائدة، أما لإثبات الحق فلا بد منه. نعم نعم نعم يجب للمجادل لإثبات الحق أن تكون نيته إعلاء كلمة الله. يبطل لكن يجب أن الإنسان يدافع الرياء، أو يقصد مثل بالرياء أن يعلو على هذا العدو المجادل بالباطل، هذا ما في بأس. نعم نعم نعم إيش؟ لا عدلنا عنه، قلنا وما أوتيتم من شيء، قلنا بيانية بالأول لكن تبين ما ليست نافية لكنها زائدة لعموم النفي، أي أي شيء أوتيتموه فمتاع الحياة الدنيا. نعم نعم فسره المؤلف. نعم
1: هل يقال ان وقال الدعاء دعاء عند الجن مطر لانه رحمه؟
0: نتكلم عن كلام المؤلف قاصد، المراد بنشر الرحمه ما يحدث من اثار المطر. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تبارك وتعالى:

0: قول الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم، نص على أنه معطوف عليه لئلا يظن الظان أن الواو هنا للاستئناف، وعلى هذا فيكون من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الأعيان. فالذين استجابوا لربهم هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. هل لهذا نظير، أي عطف الأوصاف لموصوف واحد؟ الجواب كثير. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. قوله والذي قدر فهدى ليس هو شيء آخر بل هو الأول، فيكون هذا من باب عطف الأوصاف دون الأعيان. أنت إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد فهذا من عطف، من باب عطف الأعيان، لأن الثاني غير الأول. وإذا قلت جاء زيد الفاضل والكريم والشجاع فهذا من باب عطف الأوصاف، لأن الثاني هو الأول لكن اختلفت الصفة. إذن فالعطف نوعان: عطف أعيان وعطف أوصاف. في الآيات التي معنا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذه من باب عطف الأوصاف، لأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش هم الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر جمع كبيرة، فما هي الكبيرة؟ الجواب: ما ذكر الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. هنا نص على أنها كبيرة. أما ما لم ينص عليه الشرع فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد، في حد الكبيرة. وأقرب شيء ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني ما خص بعقوبة. وذلك أن المنهيات تنقسم إلى قسمين: قسم فيها النهي أو التحريم أو ما أشبه ذلك لكن ما فيه عقوبة، ما ذكر فيه عقوبة، وقسم آخر ذكر فيه العقوبة، فيقول: ما ذكر فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة. طيب، إذا رتب على الذنب لعنة، كقوله: لعن الله من لعن والدي، ماذا يكون؟ كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي اللعن. إذا رتب عليه السخط فهو كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يبيت زوجها ساخط عليها فإن الله يسخط عليها، هذا كبيرة. إذا قيل: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى جاهلي، فهو كبيرة. ما الذي رتب عليه؟ البراءة منه، ليس منا كذا، من غش فليس منا، نعم، مثل كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، كبيرة، لأنه رتب عليه نفي الإيمان. إذن الكبيرة محدودة أو معدودة؟ محدودة، يعني تعرف بالحد دون العد. وأحسن ما قيل فيها ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الكبيرة ما رتب عليه عقوبة خاصة. وقوله والفواحش بالنصب معطوفة على كبائر، أي ويجتنبون الفواحش قال وهي موجبات الحدود، من عطف البعض على الكل. فسر المؤلف رحمه الله الفواحش بأنها ما توجب الحد. فلنعد: الزنا فاحشة، وهو بنص القرآن: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نكاح ذوات المحارم فاحشة، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تأمل الآن، أيما أعظم، نكاح ذوات المحارم أو الزنا؟ الأول، لأن الله قال فيه: كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الزنا قال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا زنى بمحارمه وجب رجمه، سواء كان محسنا أم غير محسن. طيب، السرقة فاحشة أو غير فاحشة؟ فاحشة. المؤلف قال: كل اللي بحد فهو فاحشة. قطع الطريق فاحشة لأن فيه حدا. الخمر فاحشة، وش فيه؟ وعلى الحد الصحيح أن عقوبة الخمر ليست حدا، بل هي عقوبة لكنها لا تنقص عن 40. الدليل أنها عقوبة أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضربه الناس، اللي يضرب بيده واللي يضرب بثوبه واللي يضرب بنعله، بدون حد معين. ثم جعلها أبو بكر 40، ثم جعلها عمر 40، ثم كثر شرب الخمر فزادها عمر إلى 80، بعد أن استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. ما هو أخف الحدود؟ حد القذف 80، فجعلها عمر 80. وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، لأنه لو كانت حدا، هل يمكن لأي أحد أن يزيد؟ لا يمكن. ولهذا لو كثر الزنا في الناس لا نزيد عن 100 جلدة. طيب، أيضا قال عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود، فدل هذا على أنها ليست حدا، وإلا لما صح أن يقول كأخف الحدود. وأيضا إذا تكرر جلده ففي الرابعة يقتل، على رأي كثير من العلماء، لما جاء ذلك في السنن: إذا شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب فجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح، ذهب إليه أهل الظاهر، وأكثر العلماء يقول لا يقتل، لو يشرب 1000 مرة ويجلد 1000 مرة. واختار شيخ الإسلام قولا وسطا وقال: إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل، لئلا يتكاثر شرب الخمر. وأما إذا انتهى الناس بدون القتل فإنه لا يقتل. المهم، المؤلف رحمه الله يرى أن الفواحش هي موجبات الحدود. قال: وهو من عطف البعض على الكل، لأن الفواحش بعض كبائر الإثم، فهو من باب عطف البعض على الكل. وهذا يقع كثيرا، عطف البعض على الكل، كما أنه يقع أحيانا عطف الكل على البعض. فقول الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، هذا من باب عطف البعض على الكل، باب عطف البعض على الكل. وإذا قلت: أكرم زيدا والطلبة وهو منهم، فهو من باب عطف الكل على البعض. وتخصيص بعض الأفراد بكونه معطوفا أو معطوفا عليه يدل على العناية به والاهتمام به. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما هنا زائدة، زائدة في الإعراب، وأما في المعنى فهي للتوكيد. وأقول يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، تقبل أو ما تقبل؟ نعم، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يعني كلما أتتك ما بعد إذا فهي زائدة. كهذه الآية إذا ما غضبوا المعنى وإذا غضب، وكقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، أي حتى إذا جاءوا. فخذ هذه الفائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائد، وما من أوسع الحروف معنى، لأن لها 10 معاني أو أكثر، جمعت في قول الناظم محامل ما 10 إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. أقول مرة ثانية، نعم أقولها، محامل ما 10 إذا رمت عدها، هذا الشرط الأول، فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الثالثة، محامل ما 10 إذا رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. من يقرأها؟
1: على بيت سليم من الشعر ستفهم شرط الوصل، فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم
0: مصدر. ما شاء الله، جيد. يحتاج نشرح البيت الثاني ولا تغيبونها اليوم وبعدين نشرحون الجواب؟ نعم. طيب، ما على وجه السرعة، ستفهم إشارة إلى ما الاستفهامية، شرط إلى ما الشرطية، الوصل إلى ما الموصولة، فأعجب إلى ما التعجبية، مثل أن تقول ما أحسن زيدا، لنكرها إلى ما النكرة الموصوفة أو الوصفة، بكف إلى ما الكاف إلى ما الكافة، وهي الداخلة على إن، مثل إنما الله إله واحد، ونفي ما إيش النافية، زيد ما الزائدة، تعظيم ما التعظيمية، مثل الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، مصدر إلى ما المصدرية، مثل يعجبني ما فعلت، أي يعجبني عمل، كيف أنا قلت عمل، يعجبني ما فعلت، أي يعجبني فعل. هذه 10 معاني. إذا ما غضبوا هم يغفرون، يعني إذا نالهم الغضب فإنهم يملكون أنفسهم فيغفرون لمن أغضبهم، ومعنى يغفرون قال المفسر يتجاوزون، ونحن نزيد شيئا آخر، الستر، يعني يتجاوزون عن من أساء إليهم ويسترون. من فوائد هذه الآية أن من وصف الذين آمنوا على ربهم يتوكلون اجتنابهم كبائر الإثم والفواحش وبعدهم عنها،

نعم، صغائر الذنوب لا تنقص من كمال الإيمان. لماذا؟ لأنها تقع مغفورا باجتناب الكبائر، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم: إلا اللمم، يعني إلا الصغائر فإنها لا تضر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكن لو قال قائل: هل الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر؟ فالجواب: نعم، هذا المشهور عند أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، لكنهم لا يقولون إن الصغيرة تكون كبيرة، يقولون إن إصرار الإنسان على المعصية يدل على استخفافه بشريعة الله وعدم مبالاته بها، فمن هنا صار الإصرار عجيب، صار الإصرار كبيرا. وليس المعنى أن الصغيرة تنقلب كبيرة، لكن لما كان الإصرار يدل على استخفاف الإنسان بشريعة الله صار هذا كبيرة من أجل الاستخفاف. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم إذا غضبوا غفر. والغضب وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان فيفور دمه وتنتفخ أوداجه. أما المتكلمون فيقولون إن الغضب غليان دم القلب لمحبة الانتقام، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم خير، أنه جمرة يلقيها الشيطان. ولذلك تجد الرجل إذا غضب يتصرف تصرفا سيئا لا يحمده هو إذا سكن غضبه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان عند الغضب أن يكتم غيظه. وقد طلب أحد الصحابة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيه فقال: لا تغضب، فردد مرارا فقال: لا تغضب. قال الله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ما الفرق بين كبائر الإثم والفواحش؟ نعم، ما دون ذلك لكنها فوق الصغائر. نعم، المرتب عليها حد. ها، ما هي؟ قطع الطريق، الزنا، السرقة، القذف. طيب، شرب الخمر هل هو حد أو تعزير؟ الصحيح أنه تعزير. طيب، لكنه تعزير لا يقل عن 40 جلدة. ما هو الدليل على أنه تعزير وليس بحد مع أن جمهور العلماء على أنه حد؟ رهيب، حسنت، أن الناس لما كثر شربهم الخمرة في عهد عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف في الحدود 8. وهذا دليل واضح جدا، هذا كل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الخليفة الراشد عمر أنه ليس بحد، من وجهين: الأول أنه قال اجعله كأخف في الحدود، والثاني أنه لو كان حدا ما ساق لعمر ولا لغير عمر أن يزيد عليه. قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، ما شرابا، وإذا ما غضب اسم موصول لا غلط، ما زائدة، أي أنشدني الرجز المذكور فيها، وجه الخطاب للزميل، فهمت أنت الأول؟ كلما جاءت ماء بعد إذا فهي
زائد.

قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم وإذا ما غضبهم يغفرون. انتهى الكلام على ما سبق الآن. ثم قال الله تبارك وتعالى:

0: والذين استجابوا لربهم، الواو حرف عطف، الذين معطوف على ما سبق، عطف أعيان الأوصاف أوصاف. والذين استجابوا لربهم، قال المفسر أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. استجابوا لربهم بمعنى أجابوا. وقد سبق لنا ذكر الأمثلة على كون استجاب بمعنى أجاب. وقوله من التوحيد والعبادة تفسير لا بأس به. ولو قال رحمه الله استجابوا لربهم أي أجابوه إلى كل ما دعاهم إليه من فعل الأوامر وترك النواهي لكان أبين وأعم. وأقاموا الصلاة معطوف على استجاب، فهي داخلة في صلة الموصول. أقاموا الصلاة قال المؤلف أداموها وفيها نظر، بل معنى أقاموا الصلاة أتوا بها مستقيمة على الوجه الذي طلب منه، لأن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة. نعم إدامتها من إقامتها لا شك، ولكن ليست الإقامة هي الإدامة. إذن الإقامة معناه أن يأتي بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب. وأقام الصلاة، وقول الصلاة يعم الفريضة والنافلة. وأمرهم شورى بينهم، أمرهم أي شأنهم، والمراد الشأن العام لا الشأن الخاص، الشأن العام الذي يهم الجميع يتشاورون فيه. ومعنى يتشاورون فيه يعني يتبادلون الرأي، هل يقدمون أو يحتمون، هل يعدلون أو يبقون الشيء على ما هو عليه. المهم أن المشاورة هي تداول الرأي ليخرجوا بنتيجة مرضية للجميع. قال الله تعالى ومن شورى بينهم يتشاورون فيه ولا يعجلون ومما رزقناهم ينفقون، من هنا للتبعيض، ويحتمل أن تكون للجنس. فإن كانت الأولى صار المدح لمن ينفق بعض ماله، وإن قلنا بأنها الجنس صار المدح لمن ينفق ماله كله أو بعضه. فأيهما أولى، أن نقول للتبعيض أو للجنس؟ للجنس أولى، ليشمل القليل والكثير والكل. وما ورزقناهم قال أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المتوكلين أنهم يستجيبون لله عز وجل، أن يجيبونه إلى ما طلبه منهم، ومعناه المبادرة وعدم التأخير، لأن التأخير عن تنفيذ الواجب نقص في الاستجابة. وأضرب لكم مثلا برجل أمر ابنه أن يأتي إليه بحاجة، فتوالى الابن وبقي ساعة أو ساعتين ثم جاء بالحاجة، فهل يقال إن الابن امتثل امتثالا كاملا؟ لا، الامتثال الكامل بالمبادرة، وهذا معنى قول استجاب لربه. ومن فوائد الآية الكريمة العناية بالصلاة بإقامة الصلاة، وجه ذلك أن الله نص عليها بعد التعميم، لأن قوله استجابوا لربهم يشمل الصلاة وغيرها، فلما قال أقاموا الصلاة نص عليها بخصوصها، وهذا دليل على العناية بها، وحق والله أن يعتنى بها، لأنه ليس هناك عبادة أقوى صلة بك في الله عز وجل من الصلاة، أليس كذلك؟ الإنسان يتصدق لكن لا يشعر بالصلة بينه وبين ربه، يصوم يحج، لكن الصلاة الحقيقية الشرعية أن الإنسان يشعر بأنه في صلة بينه وبين الله. ومن أجل ذلك سميت صلاة، لأنها صلة بين الإنسان وبين الله. إذا قال الإنسان الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وهكذا محاورة، ثم هو يشعر بأنه إذا ركع ففوقه رب يعظمه، وإذا سجد فكذلك يضع أشرف أعضائه في مواطئ الأقدام. ولذلك صارت العناية بالصلاة حيث قال وأقاموا الصلاة. أين فرضت الصلاة؟ ليلة المعراج. طيب من الله إلى الرسول ولا بواسطة؟ بدون واسطة. بارك الله فيك. هذا يدل على أهميتها والعناية بها. ثم أنها فرضت 50 صلاة وخفف الله على العباد فجعلها 5 صلوات لكنها في الواقع 50 صلاة بمعنى أنك إذا صليت فريضة واحدة كأنما صليت 10. ما هو من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها لأن هذا لجميع الحسنات، لكن كأني صليت الظهر مثلا 10 مرات، صليت وسلمت صليت وسلمت حتى بلغت 10. وبهذا يظهر الفرق بينها وبين سائر العبادات الثواب الحسن بعشر أمثالها، لكن هذه كأنك فعلا صليت 50 صلاة. من فوائد الآية الكريمة مراعاة الأحوال الاجتماعية، وأن الأمور العامة ينبغي أو يجب التشاور فيها، لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. وهل تدل الآية على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا خاصا فيه يشاور؟ لا، لا تدل عليها، لكن المشاورة مشروعة إذا أشكل عليك شيء فلديك شيئان: الاستخارة والمشاورة. لكن الأمر العام لا بد من التشاور فيه. يستثنى من ذلك إذا بان الأمر لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى المشاورة فيه. يعني لو تبين للأمير أو الرئيس أو الملك مصلحة ما يريد فلا حاجة للتشاور، لأن التشاور يرجع عليه متى؟ عند الإشكال والتردد. أما مع ظهور المصلحة فلا حاجة إلى أن يشاور. لماذا؟ لأن المشورة حينئذ لا تزيد الأمر إلا إشكالا وفوضى، فالناس ليسوا على رأي واحد. إذا أردت أن يتمزق الأمر فضعه بين يدي 10، وإن أردت أن يذوب بالكلية فضعه بين يدي 20. لا بد من اختلاف الناس. إذن أمرهم شورى بينهم على عمومه أو يستثنى منه؟ يستثنى منه ما ظهرت مصلحته لولي الأمر فإنه لا حاجة إلى أن يشاور. ويدل لهذا الاستثناء عمل السلف الصالح، فها هو عمر رضي الله عنه وهو من أشد الخلفاء اهتماما بالرعية، لا يشاور إذا كانت المصلحة ظاهرة له، وإنما يشاور إذا أشكل عليه الأمر. لو أحصيت ما شاور فيه ما بلغ إلا العشرات أو أقل، وقد بقي 10 سنوات في الخلاف. هذا العمل السلفي من الخلفاء الراشدين يقيد قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. إذن ما الذي يستثنى؟ فلا حاجة للمشاورة، لأن المشاورة في هذا الحال ضرر في تنفيذ الأمر والمضي فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بذل المال في طاعة الله، لقوله ومما رزقناهم ينفقون. وهل يطلب من الإنسان أن ينفق جميع ماله؟ هذا ينبني على من، هل هي للتبعيض أو للجنس؟ إذا قلنا للتبعيض صار المدح على من أنفق بعض ماله، وإذا قلنا للجنس أي أنهم ينفقون من هذا الجنس الذي رزقهم الله صار إيش؟ صار عاما. والتفصيل هو التأصيل إن شاء الله. إذا كان الإنسان لا ينقص إنفاقه شيئا من واجبات الإنفاق على الأهل فلا حرج أن ينفق جميع ماله، مثل أن يكون عند الإنسان 100 ريال لا يحتاجها للإنفاق على أهله وليس عنده سواه، نقول هنا أنفق جميع 100 ثم اكتسب للإنفاق على أهله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان يحتاج المال للإنفاق الواجب على أهله وهو ضعيف الاكتساب فهنا نقول لا تنفق جميع مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم نعم وهو مؤتمن، الأصل مؤتمن، وإذا أراد أن يخون منع الشورى ولا احتاج له ولو احتاج له.
1: إذا ظهرت الخيانات
0: ما ظهر
1: له ذلك
0: والواقع عنه ما علينا بذمته هذا، لأن لو قلنا إن ولي الأمر يشاور في كل شيء مشكلة ولا يمكن تستقيم الحال، معناه لو يكتب للشرطة احبسوا فلانا لأنه أساء نقول الله هجم على الناس شاور لا تعني ما خالف معني بأشخاص معنى كل الناس يجابون جاء بالشورى، هل نقول كل مسألة تتعلق بالعامة لا بد أن تشاور عليها؟ ما يمكن. وكما قلت الآن بينا لك أن عمر رضي الله عنه من أشد الخلفاء مشاورة ومع ذلك تكاد تحسن مشاوراته، لا بد من هذا ولا ما يستقيم الأمر. نعم نعم سؤال جيد، يقول إذا أشكل على الإنسان الشيء هل يبدأ بالاستخارة أو الاستشارة؟ نقول يبدأ بالاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، هم يعني أصابه الهم فيه وتردد وشك، وليس مرضه أن كل أمر تهم به صلي ركعتين. أولا متأكد إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم الإنسان يروح يتغدى صلى ركعتين الصغير؟ لا. إذا هم أحدكم بالأمر يعني إذا أهمه الأمر ولم يتبين له شيء فليصلي ركعتين، فنقول ابدأ أولا بالاستخارة لوجهين، الأول أنه ظاهر الحديث، الثاني أن كونك ترجع إلى الله خير من كونك ترجع إلى آراء الناس، واضح؟ طيب، فإذا نبدأ بالاستخارة قبل الاستشارة. ثم قال الله تبارك وتعالى
2: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
0: قال الله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، الواو حرف عطف والمعطوف هنا باعتبار الصفات، أي من صفاتهم أنهم إذا بغى عليهم أحد انتصروا لأنفسهم. إذا أصابهم البغي أي العدوان من أحد عليهم هم ينتصرون، ينتصرون لمن؟ لأنفسهم، لا يظهرون مظهر الضعيف الذليل بل ينتصر لنفسه، والانتصار للنفس في مقام العز أمر مطلوب، أما في مقام التواضع فهذا شيء آخر يأتي إن شاء الله في المستقبل. يقول هم ينتصرون صمت، المؤلف رحمه الله ذكر أن الذين آمنوا عرب متأكلون صنفان، ولكن الصحيح أن هذا كله وصف لموصوف واحد وليس هناك أصناف، وعليه فنقول من صفات الذين آمنوا على ربهم يتوكلون أنهم ينتصرون لأنفسهم إذا ظلموا، أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه بدون عدوان، على أن قولهم ينتصرون لا يستلزم أن يأخذوا لأنفسهم بحقها بل إذا انتصروا فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا مع القدرة كان ذلك أكمل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من صفات الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أنهم لا يرضون بالذل والانخناس عن الأخذ بحقهم، لقوله الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهل من لازم الانتصار أن يقتص أو أن يكون له اليد العليا سواء بالقصاص أو بالعفو أو بغير هذا؟ الظاهر الثاني لأنه أعم، لأن من عفى عن قدرة وعزة فإنه لا شك منتصر، ومن أخذ بحقه فهو منتصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء لا ينتصرون لأنفسهم إلا إذا تحققوا البغي عليهم، وأما مجرد التهمة فلا يعتبرونها. يؤخذ من قوله إذا أصابهم البغي، فلو اتهموا أحدا أنه ظلمهم فإنهم لا يتحركون، لكن إذا أصابهم البغي حينئذ ينتصرون. في هذه الآية من الفوائد أنه يجب على من انتصر إذا أصابه البغي أن لا يتجاوز الحد في الاستيفاء. ثم قال الله تبارك وتعالى
2: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
0: وجزاء سيئة سيئة مثلها، سميت الثانية السيئة لمشابهتها للأولى في الصورة، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات. قال بعضهم وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله. قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في الحقيقة قاعدة أن للإنسان أن ينتقم لنفسه السيئة إيش بمثلها لا يزيد، لأنه إن زاد فقد ظلم، والزيادة قد تكون في الكمية وقد تكون في الكيفية وقد تكون في النوعية. الزيادة في الانتصار للنفس تارة تكون بالكمية وتارة بالنوعية وتارة بإيش بالكيفية. فإذا انتصر لنفسه فضرب من ظلمه ثلاثا وقد ظلمه باثنتين من باب إيش الكمية، وإذا ضرب من ضربه ضربا خفيفا فانتصر لنفسه بضرب ثقيل، هذا بإيش بالكيفية. وإذا ضرب من اعتدى عليه بصوت ضعيف بصوت أكبر هذا النوعي. المهم أنه لابد أن تكون المجازات بمثل السيئة التي أسيء إليه فيها ولا تزيد، فإن زاد فهو ظالم، ولهذا يقال هذه بهذه والبادي أظلم. طيب، وقول مالك رحمه الله، قوله رحمه الله تعالى سميت الثانية السيئة لمشابهتها الأولى في الصورة، فيه نظر واضح، فالمقاصة سيئة لكن ليست سيئة بالنسبة للفاعل، بل هي سيئة بالنسبة لمن اقتص منه، تسوء وتؤلمه وترد اعتباره إذا كان يرى أنه فوق صاحبه، فهي سيئة لا باعتبار الفاعل ولكن باعتبار المقتص منه. وأما قوله إن مشابهة الأولى فلا يمكن أن تطلق سيئة لمطلق المشابهة أو لمجرد المشابهة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، هذا في الواقع هذه قاعدة في جميع الاقتصاص. فلننظر، إذا شق ثوبك فهل تشق ثوبه؟ نعم ظاهر الآية. نعم، لكن إذا كان ثوبك رديئا يساوي 10 وثوبه جيد يساوي 100، تشق ثوبه أو لا تشق؟ نعم. طيب إذا شققته فنقص عشر قيمته، كم يكون؟ ينقص العشر. مثلا هذا الثوب يساوي 10 ريالات، شقه المعتدي بشق ينزل قيمته العشر. العشر كم من 10؟ 1. ثوبه يساوي 100 فشققته بشق يساوي العشر، كم ينقص؟ 10. الآن أخذت 10 مقابل 1، فهل نقول العبرة بالمعنى؟ فإنه لما شق ثوبك أذلك، وأنت إذا اقتصصت منه وشققت ثوبه أذللته وهو البادي، فنشق ثوبه ولو كان أغلى، أو نقول نشق ثوبه إن كان مماثلا للأول أو مقاربا له وإلا فلا. نعم، لأن هذا الذي ثوبه 10 ينكسر اعتباره كالذي ثوبه 100، والمقصود إذلال المعتدي وكسر اعتباره. وعلى هذا فنقول من شق ثوبك فشق ثوبه. طيب، وهل المعتبر المساحة أو المعتبر النسبة؟ أما في المسألة يعني مثلا، طيب هذا إنسان قصير شق ثوبه بمقدار شبر، الشبر هذا، الشبر هذا يساوي العشر مثلا من من من ثوبه، والآخر طويل جدا، شق ثوبه بمقدار شبر، هل يتساوى في النسبة مع ذاك؟ ما يتساوى. إذن نسأل الآن، هل المعتبر المساحة أو النسبة؟ العدل أن يكون المعتبر النسبة. فإذا شق نصف هذا الثوب القصير مساحته ذراع، والطويل شقه بمساحة ذراع لكنه طويل طول الأول مرتين، هل يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، وشق إلى أن تبلغ النسبة. إذا كان العشر فهذا العشر، واضح يا جماعة؟ لأن هذا هو العدل في الحقيقة، لأن المعتدي أفسد عشر ثوب المعتدي عليه، فلنفسد عشر ثوبه مع أنه هو المعتدي. وهذا ينطبق تماما على قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، رجل قال لشخص مع المغاضبة، قال أنت حمار، هل يقول له أنت حمار؟ نعم، لا يقول، كما يقول، لكن هل يقول أنت حمار وأبوك حمار؟ الجواب لا، هذا عدوان، لكن يقول أنت حمار. طيب، إذا قال له لعنك الله، هل يقول بل لعنك أنت؟ لا إله إلا الله، معكم شاب الله، جزاء سيئة سيئة مثله، له أن أقول هذا. ولذلك إذا لعن الإنسان شخصا لم يكن أهلا له، أين تذهب اللعنة؟ ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول فيعاقب بمثل ما فعل. اسمع كلام المؤلف، يقول وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات، واضح أنه جزاء سيئة سيئة مثل. الذي يقتص فيه من الجراحات كل عضو قائم بنفسه، وكل جرح ينتهي إلى عظم، كل عضو قائم بنفسه وكل جرح ينتهي إلى عظم، هذا فيه القصاص. كل عضو قائم بنفسه مثل إيش؟ العين والأصبع وما أشبه ذلك، هذا يقتص. رجل قطع خنصرك تقطع خنصره، واضح؟ أو جرح ينتهي إلى عظم، جرح ينتهي إلى عظم، جرحه في رأسه حتى بان عظم رأسه، يقتص منه أو لا؟ نعم. طيب جرحه في ساقه حتى بان العظم يقتص، حتى لو كانت طبقة اللحم الذي على العظم في الجاني أغلط يقتص حتى يصل العظم. إذا كان الجرح لا يصل إلى العظم، مثل أن جرحه في فخذه جرحا لم ينتهي إلى العظم، هل يقتص منه؟ يقول الفقهاء إنه لا يقتص منه، وذلك لعدم انضباط القصاص، ما ينضبط إلا إذا وصل العظم. لكن نظرا لتقدم الطب نقول إذا أمكن أن يقتص منه اقتص منه. طيب إذا قطع يده من نصف الذراع يقتص منها أو لا؟ الفقهاء يقولون ما يقتص منه لعدم الانضباط، لكن إذا كان من المفصل كما لو قطع كفه من مفصلها يقتص منه. والصحيح أنه في الصورة الأولى إذا قطع يده من نصف الذراع أنه إذا أمكن القصاص فإنه يقتص منه. وفي عصرنا الآن يمكن أو لا؟ يمكن، يمكن على الشعر أو أدنى من الشعر. فإذا كان لا يمكن وقال المجني عليه اقطعوا يده وأنا أعفو عن ما قطع من الذراع، فهمي كلامه؟ المجني عليه قال اقطعوا كف الجاني والزائد أعفو عنه، هل يقتص منه أو لا؟ الصحيح أنه يقتص منه، فتقطع كف الجاني وإذا أسقط الزائد يعني المجني عليه سقط. طيب فإن قال المجني عليه أنا أريد أن تقص كفه وأخذ أرش الزائد، نعم له ذلك، بارك الله فيك، جيد، له ذلك، لأن الله يقول الجروح قصاص، وهنا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا ظاهر فيما يقتص به من الجراحات. ما هو الذي يقتص به من الجراحات؟ كل عضو مستقل أو عظم أو جرح ينتهي إلى عظم، والباقي في خلاف. قال بعضهم يعني بعض العلماء وإذا قال له أخزاك الله فيجيبه أخزاك الله لقوله وجزاء سيئة سيئة مثله. طيب إذا قال لعن الله أباك ماذا تقول؟ تقول لعن الله أباك؟ أجزموا لا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا يدل على إيش؟ قول يا جماعة عدم الجواز. كيف عدم الجواز؟ طيب نشوف، نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي، يعني أن جرت العادة في المسابة بين الناس أن الرجل إذا سب أبا الرجل إيش سب أباه، وهذا شيء تعرفونه، وإن لم تعرفونه وإن لم تعرفوه فاعرفوه. انزل الأسواق انظر المسابة بين الناس، إذا سب أباه سب أباه، واضح ولا غير واضح؟ فيكون قول الرسول هذا بيانا للواقع، وبيان الواقع لا يعطي الجواز شرعا. والدليل على أن بيان الواقع لا يعطي الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل لنا أن نتبع اليهود والنصارى؟ لا، ولكن هذا لبيان الواقع. كذلك أيضا أخبر أن المرأة تسافر من كذا إلى كذا وحدها لبيان الواقع ليس لبيان الحكم الشرعي. إذا قال قائل ما هو الذي حملك على أن تجعل قوله يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إن هذا لبيان الواقع لا لبيان الحكم الشرعي. أقول الذي حملنا على هذا أنه لا يجوز العدوان على أحد لم يقع منه عدوان، هذا ظلم. كيف أسب أباه؟ هذا ظلم لا شك، والظلم لا يأذن به الشرع. لكن لو قال قائل إنه إذا لعن والديه فلا تطيب نفس الذي لعن والداه إلا إذا لعن والدي الأخ، لأن لعن الوالدين إذلال للولد وهو يريد أن يطيب نفسه، نقول الحمد لله هذا ليس هناك ضرورة. إذا لعن والديك العنه هو، العنه هو، وهذا أشد في الإذلال. فالحاصل يا جماعة، الحاصل أنه إذا دعا على أبيك وأمك لا تدعو على أبيه وأمك، لأنه لا ذنب لهما. والحديث عرفتم الجواب عنه أنه بيان الواقع لا للحكم الشرعي. ولكن لك أن تحول السب واللعن إلى نفس الفاعل لا إلى والديك. أين يسأل يقول هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أو يقتل بالسيف؟ الجواب يقتل بمثل ما قتل به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رض رأس الجارية بين حجرين. وقال عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن استثنى العلماء ما لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فلا يقتص منه. قالوا فلو تلوط برجل طفل صغير وهو يعرف أن هذا الفعل بيقتل ثم مات الطفل من أجل هذا، فهل نقيم رجلا يتلوط بهذا؟ لا، ما نفعل. قال بعض العلماء ما نفعل هذا معلوم، لا، لأن اللواط محرم لذاته، لكن ندخل خشبة في دبره حتى يموت. هذا له وجهة نظر، هذا له وجهة نظر، لكن عندي أن فيه نظرا، وذلك لأن الخشبة أشد ألما من اللواط، أشد ألما، فلا يمكن القصاص. قال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. على أي شيء حمل المؤلف السيئة الثانية؟ على مشابهة الأولى في اللفظ، نعم، عن طريق المشاكل. طيب هل كلامه صحيح أو لا؟ غير صحيح. كيف ذلك؟
3: لأن مشابهة في المعنى،
0: نعم،
3: لأن السيسوء المختص منه،
0: نعم،
3: المختص من إذا اختص منه يسوء، المختص من إذا اختص منه يسوء،
0: نعم. إذن هي سيئة بالنسبة لمن؟ للمختص منه. وإبقاء اللفظ على ظاهره خير من تحريفه بدون دليل. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من هذه؟ شرطية، فعل الشرط عفا والمعطوف عليه. جملة فأجره على الله هي جواب الشرط. يقول الله عز وجل فمن عفا، أي لم يؤاخذ بالذنب، يعني عمن ظلمه. وأصلح يقول الود بينه وبين المعفو عنه، فأجره على الله أي أن الله تعالى يأجره لا محالة. قوله فمن عفا، قال المؤلف عن ظالمه، وهذا واضح، والعفو عنه يعني عدم مؤاخذته. وأصلح يقول الود بينه وبين ظالمه، وهذا تفسير قاصر جدا، بل المراد أصلح في عفو، أي صار عفوه مشتملا على الإصلاح. وإنما قلنا ذلك لأن ما ذكرناه أعم وأنفع بالنسبة للمعنى، إذن أصلح المؤلف يراها قاصرة على إصلاح الود بينه وبين من ظلمه، والصواب أن المراد أصلح في عفوه، أي كان عفوه إصلاحا. فأجره على الله، يقول المؤلف أي أن الله يأجره لا محالة، أجر بمعنى ثواب، وسمى الله سبحانه الثواب أجرا لأنه في مقابل عمل، كأجرة الأجير إذا قام بعمله. وفيه أيضا إيماء إلى أن هذا الثواب واجب كما يجب إعطاء الأجير أجره. وقول المؤلف أي فإن الله يأجره لا محالة، أخذ هذا المعنى، يعني قوله لا محالة، من كون الجملة اسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. من فوائد هذه الآية الكريمة وجزاء السيئات أنه يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل، يجب أن تكون المقاصة على وجه العدل، فتكون جزاء السيئة سيئة مثلها. فلا يجوز أن يعتدي في القصاص لا القولي ولا الفعلي. ولننظر، لو أن رجلا سبك بوصفين وسببته بثلاثة أوصاف، ما تقول؟ يجوز أو لا يجوز؟ لأن الله قال خاص، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، لو أن رجلا قطع يد إنسان وطلب القصاص، فقال الجاني أنا أريد أن أضع بنجا في يدي حتى لا أحس بالألم، وقال المجني عليه لا، من القول قوله؟ قول المجني عليه، لأن الجاني أتى مفسدتين، الإيلام وفقد العضو، فلا تتم المقاصة إلا إذا حصل هذان الأمران بالنسبة للجاني. طيب، ولو أن سارقا حكم عليه بقطع اليد وطلب أن تبنج يده، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، لأن المقصود بالنسبة للسارق المقصود إعدام اليد المتعدية وهو حاصل، وليس هناك قصاص حتى نقول لابد أن يكون المثل بالمثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد المقاصة بالعدل بقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأكد ذلك بقوله مثلها. لو أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، السؤال خاص، يجوز أو لا يجوز؟ أراد المجني عليه أن يأخذ بعض حقه، يجوز؟ الآية تقول مثلها، ارفع صوت، ما وصلنا على فواصل، يعني معناه إذا أردنا العدل فهذا هو، وإذا عفى الإنسان عن حقه الخاص به فلا بأس، كما أنه لو عفى مطلقا فلا حرج عليه. ومن فوائد قوله تعالى فمن عفى وأصلح إلى آخره الحث على العفو إذا كان إصلاحا، الحث على العفو إذا كان إصلاحا، فإن لم يكن إصلاحا فالأخذ بالحزم أولى. دليل هذا أن الله قال فمن عفا وأصلح. يتفرع على هذا مسألة مهمة، لو أن الجاني معروف بالشر والفساد فاعتدى على شخص، هل نقول الأفضل أن يعفو عنه؟ الجواب لا، لا نقول، بل نشترط أن يكون ذلك إصلاحا. هذا الرجل الشرير المعروف بالشر إذا جنى على شخص، هل نقول للشخص المجني عليه اعفو عنه فأجرك على الله؟ لا، لا نقول هذا، لأننا لو عفونا عن هذا الرجل الشرير في هذه القضية المعينة فعل مثلها أو أشد بعد ذلك، لأنه أخذ على العفو، فكان يؤمل أن يرفع عنه في كل فعل إذا كان الجاني شريرا معروفا بالفساد فجنى على شخص، فهل نقول الأفضل أن تعفو عنه أو أن تأخذ بحقك؟ ذكرنا في هذه الحال أن الأفضل في هذه الحال أن تأخذ إيش؟ أن تأخذ بحقك، لأن هذا الرجل الشرير المجبول على الشر إذا عفوت عنه الآن ذهب يفعل ما هو أشد. في اليوم الثاني يجب أن نعلم أن قوله تبارك وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، هذه الآية المطلقة تقيد بهذه الآية، بل كل نص فيه الحث على العفو فإنه مقيد بهذه الآية. إذن لا بد أن يكون العفو، قل إنها مو في الصلح إصلاح، أصلح غير صلح، لا بد أن يكون العفو إصلاح، انتبهوا لهذا. طيب لو أن أحدا صدم شخصا وهو يقود السيارة وصدم شخص، صدم شخصا فمات، فهل الأفضل لأولياء المقتول أن يعفو عن الدية أو أن يأخذوا بالدية؟ في التفصيل، وهو إن كان هذا الرجل معروفا بالتهور وعدم المبالاة، وكما يقول بعض السفهاء الدية في الطبلون، فهذا لا ينبغي أن يعفى عنه. وأما إذا كان رجلا ذا مروءة ونعلم أن هذا أمر حصل منه كما يقول العوام فوات الحرص، فإن الأفضل إيش؟ أن يعفى عنه. وهذه الآية هي ميزان العفو المحمود وغير المحمود. من فوائد هذه الآية الكريمة تفضل الله تبارك وتعالى على عباده حيث أوجب على نفسه أجر العافية. من أين يؤخذ؟ أجره على الله، ضمن الله عز وجل لهذا العافي الأجر، لكن بشرط أن يكون ذلك مجمعاً إصلاحاً. قال إنه لا يحب الظالمين أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه. قوله إنه لا يحب، الضمير يعود على الله عز وجل، لا يحب الظالمين أي المعتدين، سواء ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، فصاحب المعاصي غير محبوب إلى الله عز وجل، والمعتدي على عباد الله غير محبوب لله عز وجل. وقول المؤلف رحمه الله أي البادئين بالظلم فيه نظر، الآية عامة تشمل الظالمين ابتداء والظالمين في الثاني، بمعنى أن المبتدئ بالظلم غير محبوب إلى الله، وكذلك من تجاوز في حقه فإنه غير محبوب عند الله. فإبقاء الآية على إطلاقها أولى، أي لا يحب الظالمين ابتداء ولا اقتصاصا. نعم. نعم. نعم. السؤال يقول إن بعض العلماء أخذ من قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها أن الإنسان لو جحد لك مالا فلك أن تأخذ من ماله بمقدار ما جحد بدون علم، فهمتم السؤال الكلام هذا؟ طيب، ونقول نعم هذا ظاهر الآية، أنه إذا أخذ من مالك وقدرت على استرداده من مالك فلك هذا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. ولو فتح هذا الباب لكانت الأمور فوضى، كل واحد يأخذ من مال الثاني ويقول قد جحد لي مالي، فلا يستقيم هذا، عملية لا يستقيم. وأما قضية هند فإن السبب فيها ظاهر، كل الناس يعرفون هذه زوجة أن هذه زوجته وأنه يجب عليه أن ينفق. فإذا أخذ من ماله بغير علم وقالت إنه لا ينفق عليه لم يقل الناس شيء لأن السبب ظاهر. ومثلها لو نزل الضيف على أحد ولم يقدم له الضيافة وقدر على أن يأخذ شيئا من ماله بقدر ضيافته فله ذلك لأن السبب ظاهر. وبهذا يتم الجمع بين الأدلة. ثم قال الله تعالى

0: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. اللام في قوله ولمن، اللام للابتداء، ومن اسم شرط جازم، وفعل الشرط انتصر، وجوابه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر يعني أخذ بحق نفسه بعد ظلمه، أي ظلم الظالم إياه. هنا نسأل، ظلم هنا مصدر، هل هو مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول به؟ كلام المؤلف يدل على أنه مضاف إلى المفعول به، أي ظلم الظالم إياه. وعلى هذا فالمصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، ولا يصح أن يكون مضافا إلى فاعله، لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ولمن انتصر بعد أن يظلم الناس فأولئك ما عليهم من سبيل. والظالم غير معتدى عليه حتى ينتصر لنفسه. إذن فالمصدر مضاف إلى المفعول. لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقد سبق أن الله تعالى مدح الذين إذا أصابهم البغي انتصروا لأنفسهم، فأولئك ما عليهم من سبيل، قال مؤاخذة. وأصل السبيل الطريق، أي ليس عليهم طريق للوم والمؤاخذة. ونريد واحدا منكم يعرب على قوله من سبيل، من حرف جر زائد إعرابا. نعم، منتهى المؤخر. طيب كمل الإعراب. من حرف جر زائد، وسبيل مبتدا مؤخر مرفوع. نعم، مرفوع بضمه مقدره على اخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد. والمعنى فاولئك ما عليهم سبيل. اذا قال قائل ما هي فائده حروف الجر الزائد، فالجواب ان فائدتها التاكيد، يعني تاكيد النفي. في هذه الايه الكريمه اثبات محبه الله سبحانه وتعالى لذوي العدل والقسط. منين تؤخذ يعني؟ مفهومها ان غير الظالم. احسنت، بارك الله فيك. ومن فوائدها ثبوت صفة المحبة لله عز وجل، وهذه مسألة بحث عقدي. ثبوت صفة المحبة لله، وجه الدلالة أنه لما نفى محبته للظالمين دل ذلك على أنه يحب العادلين ذوي القسط. وهذا الاستدلال يشابه استدلال الشافعي رحمه الله على أن المؤمنين يرون الله بقوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال لو كان محتجبا على الجميع فلا فائدة للنفي. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم. وجهه أن في الظلم انتفاء محبة الله للعبد، وما أعظم الخسارة في من خسر محبة الله له. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ومن فوائد الآية أن من انتصر لنفسه بعد أن يظلم فلا اعتراض عليه، لقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ومن فوائده أن انتفاء السبيل عمن انتصر لنفسه مشروط في تحقق الظلم، يقول ولم انتصر بعد ظلمه. أما الأخذ بالتهم فإنه لا يجوز، لا بد أن تتحقق أنك مظلوم حتى تنتصر لنفسك. ثم قال الله تعالى:
1: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
0: قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون، قال المفسر يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي، أولئك لهم عذاب أليم مؤلم. إنما السبيل على الذين، هذه الجملة فيها أداة حصر وهي إنما، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فكأنه قال: لا سبيل إلا على هؤلاء. إنما السبيل يعني الطريق إلى اللوم والقدح والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس، سواء بأموالهم أو دمائهم أو أعراضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فظلم الناس يدور على هذه الأشياء الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. فمن اغتاب أحدا فقد ظلمه، ومن أخذ ماله فقد ظلمه، ومن خانه في معاملة بينه وبينه فقد ظلمه. وهذه لا حصر لأمثلتها. المهم أن الذين يظلمون الناس عليهم اللوم. وقوله يبغون فسرها المؤلف بقوله يعملون، وكأنه تحاشى أن يجمع بين البغي وبين قوله بغير الحق، فقال يعملون من أجل أن يكون الفعل يبغون له معنى مستقل، وبغير الحق له معنى مستقل. والصواب إبقاء الآية على ظاهرها. ومعنى يبغون أي يعتدون، من بغى على غيره أي اعتدى عليه. قال الله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر وإيش والبغي. فقوله يبغون معناها يعتدون على غيرهم ويتجاوزون حدهم في معاملتهم. ويكون قوله بغير الحق صفة كاشفة تبين أن كل بغي فهو بغير الحق. فإبقاء النص القرآني على ظاهره هو الواجب، لا سيما أن هذا التفسير يجعله قاصرا. إذن يظلم على الذي يبغون في الأرض أي يعتدون فيها ويتجاوزون الحد، بغير الحق بيان للواقع، فهو صفة كاشفة، إذ أن كل بغي فإنه بغير حق. وقوله بغير حق، بغير الحق فسرها بأنها المعاصي. ونعم المعاصي كلها بغير حق، لكن لا تفهم من هذا أن ذلك خاص بحق الله، بل هو عام في حق الله وغيره. فالبغي في حق الله محرم، وكذلك البغي في حق الآدمي. أولئك لهم عذاب أليم. أولئك المشار إليه الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، لهم عذاب أليم أي مؤلم. والإلام بمعنى الإيجاع أي أنه موجع. في هذه الآية الكريمة إنما السبيل على الذين فيها من الفوائد أن من ظلم الناس فإنه مؤاخذ. وجهه أنه حصل

0: تهديد أولئك الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق العذاب الأليم، لقوله فأولئك لهم عذاب أليم. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء عظيم، لأنه أتى به بالجملة الإسمية على هذه الصيغة المعينة، أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال
1: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
0: ولمن صبر فلم ينتصر، وغفر تجاوز يعني عن الجاني، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور أي معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا. لمن صبر، اللام هذه لام الابتداء وتريد التوكيد، ومن اسم شرط جازم، وفعل الشرط صبر، وجواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور. انتبهوا لهذا الإعراب، من شرطية، فعل الشرط صبر وما عطف عليه، جواب الشرط إن ذلك لمن عزم الأمور. وهنا إشكال، وهو أنه إذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقتران الجواب بالفاء، كالآية التي قبلها، الآية التي قبلها ولمن انتصر بعد ظلمه إيش فأولئك ما عليهم من سبيل، وهنا حذفت الفاء. استمع، الإشكال هنا كيف حذفت الفاء في جواب الشرط وهو جملة اسمية؟ الجواب أن الفاء قد تحذف وإن كانت الجملة أي جملة جواب الشرط اسمية، وأنشدوا على هذا قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات هذه شرطية، فعل الشرط يفعل، جواب الشرط الله يشكرها وليس فيها فاء. فقالوا إنه يجوز أحيانا حذف الفاء، واستدلوا بالآية واستدلوا بالبيت. قال بعضهم في الإعراب في الآية حذف الفاء يدل على أن من ليست شرطية وإنما هي اسم موصول، وعليه يكون المعنى وللذي صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والحقيقة أن الإعراب الأول والثاني جائز، لكن كوننا نجعل من اسم شرط كالآية التي قبلها أولى من حيث تلاؤم السياق بعضه مع بعض، ويكون الإشكال في حذف إيش حذف الفاء في الجواب، وجوابها أنها قد تحذف أحيانا. قوله عز وجل ولمن صبر أي صبر على ظلم الظالم إياه، وإن شئت فقل إنها عامة تشمل كل من صبر على أذية من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، ولكن العموم قد يمنع القول به قوله وغفر، فإن ظاهر هذا السياق أن المراد صبر عن مؤاخذة الظالم. وغفر، غفر أي ستر ما حصل عليه من ظلم، إن ذلك لمن عزم الأمور أي معزوماتها، يعني لدليل على أن الرجل من ذوي العزم، لأنه تحمل وستر، تحمل فصبر وعفى فغفر. إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال ومن يضل الله فما لهم من ولي. بعد ناخذ الفوائد. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر والمغفرة، لقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولكن يجب أن تلاحظوا الآية السابقة أن يكون في ذلك إصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور تختلف في العزمات

0: وما دونها، لقوله إن ذلك من عزم الأمور. ولا شك أنها تختلف، أن بعضها يكون المقدم عليه ذا عزيمة صادقة ومروءة تامة، وبعضها دون هذا. نعم نعم. هذا هو الواجب، لكن قد يظن الظان أن هذه المظلمة لا يعني يسوغ أن يتجاوز فيها، وهي مظلمة عظيمة، كدعاء سعد رضي الله عنه على من ظلمه وقال إنه لا يقصد، إنه يظلم الرعية ولا يقصد بالسوية ويؤخر الصلاة عن وقتها، فدعا عليه بدعوة عظيمة: اللهم أعني بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فهذه قد يقول القائل إن هذه أكبر من ظلمه، ولكنها في الحقيقة ليست أكبر، لأن ظلمه له يتضمن القدح في ولي الأمر حيث ولى على الناس مثل هذا. نعم.
1: الظالم ظلم الظالم يختلف باختلاف الناس. نعم. مثلا يأخذ من هذا الإنسان قدر ما أخذ منه لا يتأذى منه كما تأذى هو. مثلا يأخذ من فقير مال قليل، فهذا الغني لا يتأذى بهذا المال إذا أخذ منه.
0: نعم.
1: أو أن يضرب الإنسان قوي البنية بيضربه لواحد ضعيف، الضعيف إذا أخذ بضربه قليل فيضيع، أما القوي إذا ضربه ذلك الضربة ما طاح. هل يكون
0: يأتي بواحد
1: قوي البنية
0: منه
1: يضربه؟
0: لا، مو شرط، إذا ضرب مثل ما ضرب يكفي. نعم. القصاص أولا بارك الله فيك، تعلم أن الضربة أكثر العلماء يقول ما فيها قصاص إلا أن يموت، ونعلم أن مثل هذه الضربة تقتل غالبا فيقتص منه. لكن لنقل غير هذه المسألة، المثال الأول الذي ذكرت، فقير أخذ منه غني 10 ريالات صار فقيرا مرة معجما، هذا الذي أخذ 10 ريالات عنده ملايين، إذا أخذ منه 10 ريالات ما ضره شيء. فنقول العدل أن يعطى هذا مثل أن يعطى هذا مثل ما أخذ منه فقط. نعم. يقول إن رجلا شريرا اعتدى على آخر فعفى عنه الآخر، فهل له أجر؟ ننظر، إذا كان هذا لم يعلم أن الرجل شرير وعفى يريد الإصلاح فله أجر، أما إذا كان يعلم ولكن يقول أعفو عنه ولا أبالي سواء سعى في الأرض فسادا أم لا فإنه يأتي. نعم. يعني بعد موته لا بأس، لا بأس، لا بأس له أن يدعو عليه ولو بعد موته، مع أن الظالم المظلوم لو فرض أنه لم يدعو فإن حقه سوف يأتي يوم القيامة، وهو إذا سوف بالدعاء عليه ما صار ما أخذ من حسناته يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

0: قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من هذه شرطية وهي للعموم، يعني أي أحد يقدر الله تعالى أن يضل فإنه لا يمكن أن يتولاه أحد بعد الله، ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يهديه أحد، كما قال تعالى في آية أخرى: فمن يهديه من بعد الله فما له من ولي من بعده. يقول المفسر: أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ ترى بصرية، والظالمين مفعول به، ويقولون جملة حالية. ولما رأوا العذاب، لما هذه إيش هي؟ جازمة، بمعنى إيش؟ بمعنى حين. ترى الظالمين، والمراد بالظالمين هنا الكافرون، كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. لما رأوا العذاب، أي حين رأوا العذاب بأعينهم، يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ هل استفهام للتمني، يعني يتمنون أن يكون لهم سبيل إلى الرد. وقوله إلى مرد، أي إلى مرجع، والمراد مرجع للدنيا ليعملوا صالحا. ولكن هذا التمني باء بالفشل، لأن ذلك أمر غير ممكن، بل قد قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهم يتمنون هذا ويدعون أنهم إذا رجعوا صلحوا، ولكن الأمر ليس بذلك. هل إلى مرد من سبيل؟ قال: أي من طريق. والجواب: لا سبيل، لا سبيل. وكما سمعتم: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أنهم إذا أصابهم، إذا غشهم موج كالظلل في البحار ودعوا الله مفصلين له الدين، إذا نجوا عادوا إلى الشرك. قال: وتراهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة ترى هنا والتي قبلها، هل المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحده، أو ترى أيها المخاطب الثاني؟ لأننا إذا قلنا بالثاني صار أعم مما إذا قلنا بالأول. وتراهم أيها الرائي يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم، وتراهم يعرضون عليها، أي على النار، خاشعين خائفين متواضعين من الذل، من للسببية، أي بسبب ذلهم. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا مستكبرين متعنجهين، لا يرون الناس شيئا ولا يقبلون الحق، يعرضون على النار على هذا الوصف، خاشعين من الذل، يعني قد امتلأت قلوبهم ذلا، ينظرون إليها من طرف خفي ضعيف النظر، مسارقة، يعني ينظرون إلى النار والعياذ بالله من طرف، أي من بصر خفي أي ضعيف، يسارقون النظر، كالإنسان الذي هو خائف من شيء تجده ينظر إليه نظرا ضعيف ثم يصرف النظر على طول. وذلك لشدة ذلهم، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. ومن ابتدائية، أو بمعنى الباء، من في قوله من طرف ابتدائية، أو بمعنى الباء أن ينظرون بطرف خفي. وإذا دار الأمر بين أن تكون ابتدائية على بابها أو بمعنى الباء، فالأولى أن تجعل على بابها، يعني يبتدئ نظرهم من الطرف الخفي، من طرف خفي. وقال الذين آمنوا، قالوا مثنين على الله عز وجل متحدثين بنعمه، قال: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إن الخاسرين تحتاج إلى اسم خبر، اسمها الخاسرين، خبرها الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي فقدوها، فقدوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة. الخاسرين حقيقة ليسوا الذين فقدوا المال ولا الذين فقدوا أهل في الدنيا، الخاسرون حقيقة هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أما خسران أهليهم فظاهر، لأنه لا يجمع بينهم وبين أهليهم في النار بخلاف أهل الجنة، فإن أهل الجنة يقول الله فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، حتى لو كانت الذرية نازلة المرتبة فإن الله يرفعهم إلى آبائهم. هؤلاء والعياذ بالله يفرق بينهم وبين أهليهم في النار، حتى لو جمع بينهم فماذا يكون؟ فخسرانهم أهليهم واضح، لكن كيف خسروا أنفسهم؟ خسروا أنفسهم لأنهم لم يستفيدوا من الحياة الدنيا شيئا، حياتهم خسارة لأنهم لم يستفيدوا منها شيئا، فلم يؤمنوا بالله ورسله. وقول المؤلف رحمه الله بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، في هذا نظر ظاهر، والمراد بأهليهم أهلوهم في الدنيا، وليس المراد الحور المعدة لهم في الآخرة لو آمنوا، لأن هذا قد علم من قبل، فإنه يقال للميت إذا دفن في قبره هذا مقعدك من الجنة يعني لو آمنت، ويقال للمؤمن هذا مقعدك من النار يعني لو لم تؤمن. فالمراد بالأهلين هنا من أهليهم في الدنيا لم يربحوا. قال وقول المؤلف رحمه الله والموصول خبر إن، أين الموصول؟ الذين خسروا أنفسهم، هذا هو الموصول. ونبه على ذلك لئلا يظن الظان أن الذين خسروا صفة للخاسرين. قال الله تعالى ألا إن الظالمين، يقول المفسر الكافرين في عذاب مقيم دائم، وهو من مقول الله تبارك وتعالى، يعني ليس من مقول الذين آمنوا. أتلو الآية وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. لو نظرنا إلى السياق لقلنا إن هذا بقية كلام المؤمنين، لكن المؤلف نبه على أن هذا من كلام الله وليس من كلام الذين آمنوا. والسياق محتمل لهذا وهذا، محتمل أن يكون كما قال المفسر من كلام الله، ومحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا، والذين آمنوا يعلمون أن الظالمين في عذاب مقيم من الوقت الذي هم فيه في الدنيا، لأنهم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ألا إن الظالمين، هذا الجملة مؤكدة بمؤكدين، الأول ألا، لأن ألا هنا للتنبيه، والتنبيه يقصد التوكيد، والمؤكد الثاني إن الظالمين، إن، لأن إن حرف توكيد، في عذاب مقيم أي دائم والعياذ بالله. في هذه الآيات فوائد، منها أن من أضله الله فلا أحد يهديه، من أضله الله فإنه لا أحد يهديه مهما كانت منزلة هذا الذي حاول أن يهديه، لقوله ومن يضل الله فما له من ولي من بعده. ويشهد لهذا الحكم العظيم المخوف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، أبو طالب شقيق أبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحوطه ويدافع عنه، ولما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان من قريش، فكان يعرض عليه الإسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له الرجلان أترغب عن ملة عبد المطلب وهي ملة الكفر والشرك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية والسلام، مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وشهادته له بالرسالة، لكنه لم يذعن ولم يقبل، فكان آخر حياته أن قال على ملة عبد المطلب ومات على الشرك. أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه، فشفع له، فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله، دماغه أعلى شيء في بدنه والنعلان في أسفل شيء، وإذا كان الأعلى يغلي فما دونه أشد وأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا شفعت، أو لولا أنا في رسالتي التي كان يدافع عنها أبو طالب. الظاهر أنه للأمرين جميعا، لأن الله شكر له، بل لأن الله تعالى أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم يشفع فيه لما قدمه للإسلام من نصر، ويؤخذ منه أن من نصر الإسلام ولو من الكافرين فله فضل، لأن الإسلام دين العدل يعطي كل ذي حق حقه. فمثلا إذا أعان الكفار المسلمين إعانة صادقة نعلم أنه ليس لهم طمع في ذلك، وانتفع المسلمون بهذا النصر، فإنه يجب أن نعترف بفضلهم في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم صنعوا إلينا معروفا، ولأن الدين الإسلامي دين العدل لا يظلم أحد حقه. وأما قول بعض الناس لن نعترف لهم بالفضل لأنهم كفار، فكفرهم بينهم وبين الله، وتفضلهم علينا حق يجب أن نعترف به. واضح يا جماعة؟ طيب أضرب مثلا لذلك في قضية كسوفة. قضية كسوفة حصل فيها ما سمعه كثير منكم، ومن الذي انتصر لهم؟ الكفار انتصروا له، الحلف الأطلسي وضع كل ما يملك من معدات يمكنه أن يقاتل بها ودافع عنهم، ولم نسمع أحدا من المسلمين أرسل طائرة أو قذيفة، ولعل لها عذرا وأنت تلوم، لكن كون نجحد هذا الفضل غلط. نقول هؤلاء لهم فضل، وكفرهم بينهم وبين الله، ونحن لا نحبهم على كفرهم أبدا، بل نشكر لهم الفضل وإن كنا نكرههم غاية الكراهة لأنهم أعداء الله ورسوله. اسمع، هذا إذا علمنا أن النية صادقة، أما إذا علمنا أنه مكر وخديعة علما يقينيا فهنا نذمهم على ما فعلوا، ولا نمدحهم ولا نعترف لهم بفضل، لأن الحكم يدور ما علة وجودا وعدما. أرجع إلى الفوائد. طيب يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من هداه الله فقد تولاه، لأنه لما نفى الولاية عن الظالمين فإنه تثبت للمؤمنين، وبذلك جاء التصريح في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يلح على الله دائما أن يهديه من الظلام، لأنه إذا كان المرجع في الإضلال إلى الله فإلى من نلتجئ؟ إلى من؟ إلى الله عز وجل، نلتجئ الله عز وجل، ما دام الإضلال والهداية بيد الله فلنرجع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحصر وذل الظالمين إذا رأوا العذاب، يقول وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، تحسرهم بقولهم هل إلى مرد من سبيل، لأن هذا تمني. ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن هؤلاء الظالمين يعرضون على النار على أكمل الذل وأخزى حال، خاشعين أي ذليلين خائفين من الذل. ومن فوائد هذه الآية أن المستكبرين على الحق المعاندين يجازون بعقاب يناسب معصيتهم. وجه ذلك نعم وجه ذلك أنهم يعرضون على النار خاشعين ذليلين، ومعلوم أن العقوبة بالذل مناسبة للمعصية بالاستكبار. ومن فوائد هذه الآية أن الظالمين يلحقهم الذل ظاهرا وباطنا، الباطن في قوله خاشعين من الذل، والظاهر في قوله ينظرون من طرف خفي. ومن فوائد الآية الكريمة تحدث الذين آمنوا بنعم الله عز وجل بقوله وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، فكأنهم يثنون على الله عز وجل بكونهم ربحوا دنياهم وأخراهم. ومن فوائد الآية أن العاصي قد خسر نفسه، وعلى حسب معصيته تكون الخسارة، لأنه لم يستفد من وجوده في الدنيا شيئا. ويتفرع على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه وينظر ماذا صنع، فإن رأى أنه قد ملأ زمانه من الخير المقصود والوسيلة فليحمد الله، وإن رأى أنه أضاعه فليستعتب، يؤخذ من قوله إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. ولنضرب بهذا مثلا، رجل قام يصلي ويقرأ القرآن لمدة ساعة وآخر يلعب هذه المدة، من الرابح؟ الأول هو الرابح، لأنه ملأ هذا الفراغ عبادة، والثاني إيش؟ الثاني خاسر ضائع. حتى أن بعض أهل العلم قال إنه يحرم عليه ألا يشغل الزمن بالطاعة، لأنه كالذي عنده مال فلم ينفقه في سبيل الله. لكن الصحيح أنه إذا لم يعمره بالمعصية فلا له ولا عليه، إلا أنه يعتبر خاسرا بالنسبة لمن شغله بطاعة الله. وأنت فكر في هذا عندما تقوم تصلي، قل لنفسك إن عمرك هو هذا الزمن الذي أمضيته في طاعة الله، عود نفسك على هذا من أجل أن تحرص على أن تعمر زمانك بطاعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكافرين دائم، لأن لقولها ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن فوائدها تأكيد هذه العقوبة لئلا يقول قائل إن العذاب قد ينقطع. قال ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، من شرطية والفعل مجزوم بها، مجزوم بإيش؟ نعم فعل الشرط. نعم علم جزم السكون وحرك بالكسر التقاء الساكنين. كبير. طيب هذا لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه إيش؟ طيب أحسنت، مقترن بما؟ نعم أخبر الله.
1: أخبر الله عز وجل
0: نعم
1: أن الكفار يدعون إلى يعني يقذفون فيها
0: يدعون إلى جهنم دعا
1: يقذفون فيها
0: أي نعم
1: كيف نجمع بينه وتراهم يعرض وتراهم
0: يعرضون عليها
1: العرض هذا إيش
0: يعرضون عليها قبل أن يدخلوها
1: يعني على الصراط ولا كيف
0: لا ما علي الله أعلم يعرضون عليها قبل أن يدخلوها والكفار لا يحاولون الصعود على الصراط لأنهم يصرفون إلى جهنم في عرصات القيامة ثم قال الله تعالى

0: قال الله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أي غيره يدفع عقابه عنهم. وما كان لهم أي للظالمين، من أولياء من زائد إعرابا وهي للتوكيد، أولياء ينصرونهم يعني ليس لهم من يتولاهم وينصرهم من دون الله أي من عذابه. ودون هنا بمعنى غير كما فسره المؤلف رحمه الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يدفع عذاب الله عمن أراد الله أن يعذبه أبدا ولا ينصره منه. في الدنيا لو أراد ظالم أن يظلم أحدا أمكن أن ندفعه، لكن عقوبة الله لا يمكن أحدا أن يدفعه. قال: ومن يضلل الله فما له من سبيل. من يضلل الله جملة شرطية، وهي كما سبق جوابها مقرون بالفاء لأن اتصل بهما. فما له من سبيل أي طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة، فليكون أعمى والعياذ بالله، ليس له سبيل إلى الحق. ولذلك تجد الذين قضى الله بإضلالهم يقدم لهم الحق كالشمس في ربعة النهار، ولكن لا يفهمون، قد حيل بينهم وبينه. واسمع إلى قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب جعلته يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. تتلى عليه آيات الله كالقرآن أو التوراة حين لم تنسخ، ولكنه يقول: هذه أساطير الأولين، قد حيل بينه وبين فهمها. ولذلك كلما رأيت قلبك مطمئنا بالقرآن، محبا له، متدبرا له، فاعلم أنه نقي من الذنوب. وكلما وجدت الأمر بالعكس فطهر القلب. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا أحد ينصرهم من دون الله، لأنهم استحقوا العذاب، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإضلال بيد الله، وأن من أضله الله لا يمكن أن يرجع للحق، بقوله: ومن يضلل الله فما له من سبيل. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى الله دائما ويسأل الله الهداية، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويهديه. أول ما يدعو في صلاة الليل يدعو بالاستفتاح المشهور: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شوف يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فكيف بنا؟ فالمهم أنه يؤخذ من الآية أن يرجع الإنسان في طلب الهداية إلى الله تعالى وحده، وأن يعيده من الضلال. نعم. إيش؟ نعم.
1: نذكر بعض الآيات لجلسة كاشفة، نقول
0: وتفيد التعليم. صحيح.
1: لجلسة كاشفة وتفيد التعليم.
0: هي نعم. يعني هي الصفة الكاشفة هذه معناها أنها كالتعليم لما سبق، وأيضا ليس لها مفهوم، وهذا هو المهم. نعم.
2: اعتراف بالفضل للاقتصاد في بعض الجوانب.
0: نعم.
2: المستشرقون ما فعلوا من بعض الاشياء من هذه الامكان لهم هذه
0: المبادئ. المستشرقون ترى ما هم يعملون هذا. المستشرق يجوب الارض لينظر ويفكر ويقدر، فنيته سيئه. اما نعم العمال فنعم هم يطلبون المال بأي وسيلة. نعم. نعم
3: الآية ما
0: كيف؟ لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لا تدل على أن غيرهم لا يكون فيها، كما لو قلت مثلا فلان في بيت فلان، هل ينافي أن يكون أحد في هذا البيت؟ لا، ما ينافي. نعم.
3: لولا أنا والنهي الوارد في لو،
0: النهي الوارد في لو وين؟ هذه لولا، هذه كلو وذي لولا، اترك هذا الجوز. أنت تقول ما الجمع بين هذا الحديث وبين النهي عن لو؟ ها، اسحب السؤال ويجي إن شاء الله جواب. ها، سحبته. طيب، أقول نسبة الشيء إلى سببه إذا كان سببا صحيحا لا بأس بها. فمثلا لو أن رجلا سقط في البحر فقام آخر فأنقذه، يجوز أن يقول لولا فلان لغرقت، لأنه نسبه إلى إيش؟ إلى سبب معلوم، سبب معلوم. لكن لو قال لولا فلان وهو مدفون في قبره، هل هذا سبب معلوم؟ أجب. إنسان غرق في الماء، في الماء، وقال والله لولا الولي فلان سيدي لغرقت، يصح ولا يصح؟ لا يصح، شرك. المهم خذ قاعدة، نسبة الشيء إلى سببه المعلوم إيش؟ يجوز، لكن لا يقرن مع الله بالواو، فإن قرن مع الله بالواو صار حراما. مثل أن يقول لولا الله وفلان لغرقت، هذا ما يجوز. فنذكرك الصور، إذا قال لولا الله قيض لي فلانا لغرقت، ما تقول؟ لا، السؤال خاص، خاص. ها؟ هذا يصح، وهو أعلى الأنواع، لأنه ذكر المسبب والسبب. إذا قال لولا فلان لغرقت، هذا جائز، لأنه أضافه إلى سبب معلوم صحيح. إذا قال لولا الله وفلان لغرقت، هذا لا يجوز، لأنه شرك بين الله وغيره بحرف يقتضي التسوية. إذا قال لولا الله ثم فلان لغرقت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الصور كم؟ أربع. إذا قال لولا الله ففلان لغرقت، ففلان مثل الواو؟ وش يقول يا جماعة؟ هل الفا مثل الواو؟ الفا تقتضي الترتيب، لكنها في الواقع في منزلة بين منزلتين، ليست كثم، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وليست كالواو، لأن الواو تقتضي التسمية، فهي في منزلة بين منزلتين. فهل نقول إنها كثم لأنها دالة على الترتيب، أو إنها كالواو لأن ترتيبها يقتضي التعقيب؟ الأول هو الصواب، يعني لولا الله ففلان، لأنك جعلتها فلانا بعد الله عز وجل، وكونه متراخيا أو متعاقبا هذا شيء آخر. بارك الله فيك.
4: يعني مشكل علينا يا شيخ في هذه المسألة، نقل عن ابن عباس أنه كان يقول،
0: نعم،
4: قول القائل لولا الربان لغرقت السفينة كان يعد هذا من الشرك الأصغر.
0: نعم،
4: فما وجهه يا شيخ؟
0: وجهه أمران، أولا الحديث رواه ابن أبي حاتم فيحتاج إلى تصحيح. ثانيا أن ابن عباس رضي الله عنهما لعله في وقت الناس قريبون من الشرك، فأراد أن يشدد في هذا الأمر حتى ينتهي الناس عنه، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنا واضح أنه أضاف الشيء إلى سببه دون أن يقرنه بمشيئة الله. ثم قال الله تعالى

قال الله تبارك وتعالى: استجيبوا لربكم. استجاب بمعنى أجاب، ولهذا قال المفسر: أجيبوه بالتوحيد والعبادة. بالتوحيد ضد الشرك، والعبادة ضد الاستكبار. وهذا واجب على كل مسلم، أن يجيب الله تبارك وتعالى بالإيمان به وتوحيده وطاعته، من قبل أن يأتي يوم هو يوم القيامة لا مرد له من الله، أي أنه إذا أتى به لا يرد، لا مرد له من الله، أي لا أحد يرده ويمنعه. وقيل لا مرد له من الله، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يرده إذا أتى به. وكلا المعنيين صحيح، فالله تبارك وتعالى إذا أتى به فقد قضى به، فلا يمكن أن يرده، وكذلك لا يمكن لأحد أن يرده من دون الله، لا أحد يمنعه من الله عز وجل. ولذلك لو أن أحدا حاول أن يرد يوم القيامة لم يتمكن، لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه يومئذ وما لكم من نكير إنكار لذنوبكم. ما لكم من ملجأ، هذه جملة مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر على المبتدأ وأدخلت من الزائدة على المبتدأ من باب التوكيد، يعني ما لكم أي ملجأ من دون الله عز وجل. والملجأ بمعنى المعاد، المعاد أو الملاذ الذي يلوذ به الإنسان عن ما نزل به. وقول يومئذ، أي يومئذ يأتي ذلك اليوم. وما لكم من نكير، قال إنكار لذنوبكم، فكأنه فسر النكير بمصدر وهو الإنكار. فإن صح ما فسره به ما لكم من نكير، فإنه يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا إنكار. فعلى تفسير المؤلف ما لكم من إنكار لذنوبكم يحتاج أن نجمع بينه وبين هذه الآية. والجواب أن نقول الجمع بينهما أنهم ينكرون أولا، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ظنا منهم أنهم إذا فعلوا ذلك نجوا كما نجا أهل التوحيد، ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وحينئذ يعترفون ويقرون. فيكون الإنكار أولا ثم الإقرار ثانيا، وتكون الآية هذه ما لكم من نكير، أي باعتبار المآل، أي لا يمكنكم أن تنكروا. وقيل إن نكيرا بمعنى منكر، كسميع بمعنى مسمع، والمعنى لا أحد ينكر ما نزل بكم ويدفعه عنكم، وهذا المعنى أصح وأنسب لسياق الآية. ما لكم من ملجأ وما لكم من منكر، يعني لا ملجأ تلجأون إليه ولا أحد يدافع عنكم وينكر ما نزل بكم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. في هذه الآية فوائد، منها وجوب الاستجابة إلى الله تعالى فورا لقول يستجيب لربكم من قبل أن يأتي. هذا اليوم الذي هدد الله به، هل له وقت محدد في عمر الإنسان بحيث يستطيع أن يؤخر التوبة والاستعتاب؟ الجواب لا، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، وإذا فاجأه الموت انقطع كل عمل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فلا فرق بين قيام الساعة الكبرى وبين موت الإنسان من حيث انقطاع العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة رأفة الله تبارك وتعالى بعباده، حيث ينذرهم بعذابه قبل الوقوع، ولا شك أن هذا من رحمته ورأفته بهم، وإلا لتركهم يفعلون ما يشاءون حتى أنزل بهم العذاب. ومن فوائد هذه الآية أنه لا ملجأ يوم القيامة من الله عز وجل. في الدنيا يمكن أن يلوذ الإنسان بذي سلطة يستجير به، لكن في الآخرة لا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينكر ما نزل بأهل العذاب من العذاب، لقوله مولوي لا أحد ينكر ما نزل به من العذاب.
نعم. ثم قال الله عز وجل:

ثم قال عز وجل مسليا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فان اعرضوا، يعني عن الاستجابه، ولم يستجيبوا فلا لوم عليك، فما ارسلناك عليهم حفيظا تحفظ اعمالهم بان توافق المطلوب منهم. الجواب: ان اعرضوا جواب الشرط، فما ارسلناك عليهم حفيظا. المعنى: ان اعرضوا فلا لوم عليك، لأنك لم ترسل عليهم حفيظا على أعمالهم ولا مسيطرا عليهم، إنما أرسلت للإبلاغ وقد حصل. فما أرسلناك عليهم حفيظا إن ما كيف إن ما أراد أن يفسر إن بمعنى ما، وإن تأتي نافية كما هنا، وتأتي زائدة، وتأتي شرطية، وتأتي مخففة من الثقيلة، فهنا جاءت نافية، والغالب أنها تكون نافية إذا أتى بعدها إثبات، مثل إن أنت إلا نذير، إن أنا إلا نذير وبشير، وما أشبه ذلك. هذه تكون نافية بمعنى ما. تأتي شرطية مثل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب، هذه إن زائدة، لأنها لو حذفت لاستقام الكلام. لو قيل بني غدانة ما أنتم ذهبا استقام الكلام، فهي زائدة. وتأتي مخففة من الثقيلة بمعنى أن تكون هي بمعنى إن ولكن خففت، وفي هذه الحال يكون اسمها ضمير الشان محذوفا، والجملة التي بعدها تكون خبرا. هذه أربعة معاني لإن. إن ما أي بمعنى ما، عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ، وقد بلغ أو لا بلغ، بلغ البلاغ المبين، وتعب في ذلك تعبا عظيما، وأوذي في ذلك أذى عظيما، ومع ذلك فهو صابر محتسب، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن ما أصابه في ذات الله نعم فهو خير ورفعة. انتبه ولد، جاهد في الله حق جهاد وبلغ رسالة غاية البلاغ، وأوذي على ذلك ولكنه صبر، وكان يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. قال المفسر: وهذا قبل الأمر بالجهاد. إذن فالآية على كلام المؤلف منسوخة، والمؤلف ونحوه دائما إذا أتى مثل هذه الآية يقول هذه منسوخة، وهذا غلط، لأن النسخ ليس بالأمر الهين. ادعاء النسخ يعني أن المنسوخ باطل حكما زائل، وهذا صعب، أن ترفع حكم آية أو حديث لمجرد وهم توهمته. لذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك المشين، أنه إذا عجز عن الجمع بين الآيات ذهب يقول إنها منسوخة. النسخ يحتاج إلى العلم بتأخر الناس، ويحتاج أيضا إلى تعذر إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فلا نسخ. هل قوله إن عليك إلا البلاغ هل هو منسوخ؟ أجيبوا جماعة، أبدا، إلى آخر رمق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه البلاغ فلم ينسخ. والبلاغ لا ينافي أن يكون معه جهاد، لا ينافي أن يكون معه جهاد، ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله لم يفرض الجهاد إلا حين قويت الأمة الإسلامية، فلم يفرض الجهاد في مكة، وإنما فرضه في المدينة حين صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد، فهذا من الحكمة.
وهو ويعبر عنه أنه من باب التدرج في التشريع ومن باب الحكمة في التشريع. إذن نقول إن قول المؤلف عفى الله عنه وغفر له إن هذا قبل أمر بالجهاد خطأ عظيم. نقول البلاغ واجب عليه حتى بعد الأمر بالجهاد ولا يتنافيان، لا ينافي أن يكون عليه البلاغ وأن يكون مأمورا بالجهاد. إن عليك إلا البلاغ، وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة كالغنى والصحة فرح بها، وإن تصبهم الضمير للإنسان باعتبار الجنس سيئة بلاء بما قدمت أيديهم، أي قدموه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها، فإن الإنسان كفور للنعمة. وإنا إذا أذقنا، معلوم أن الله تعالى واحد، فلماذا قال إنا؟ نقول للتعظيم، لإظهار العظمة والسلطة وقوة الملك. إذا أذقنا الإنسان منا رحمة يعني أوصلناها إليه حتى كأنها طعام ذاقه لا يشك فيه، وقوله منا لأن كل نعمة من بنا فإنها من الله، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، منا رحمة يقول نعمة كالغنى والصحة. والمثال هنا لا يعني الحصر لكنه مثال، الغنى نعمة، الصحة نعمة، الأولاد نعمة، الأمن نعمة، نعم الله لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذن ما ذكره المؤلف على سبيل إيش؟ التمثيل، والتمثيل لا يعطي الحصر. وقوله فرح بها المراد بذلك فرح والبطر والأشر، لا الفرح بالنعمة مع اعتقاد أنها من عند الله، فإن هذا مأمور به أن يفرح الإنسان بنعم الله. وفي الحديث إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ومن أثار النعمة الفرح، الإنسان إذا رزقه الله مالا فرح، إذا عافاه الله بعد المرض فرح، إذا تزوج فرح، إذا ولد له فرح. ولكن الفرح نوعا، فرح أشر وبطر فهذا مذموم، وفرح بنعمة الله تعالى مع التزام شريعته فهذا ممدوح ولا بأس به. ولا ينبغي أن يكون الإنسان كالحمار لا يفرح بنعمة ولا يتألم بنقمة، بل يجب أن يكون الإنسان إنسانا منفعلا مع الحوادث، يفرح في موضع الفرح ويغتم في موضع الاغتمام. فرح بها وإن تصبهم سيئة، يقول المؤلف الضمير للإنسان باعتبار الجنس، أزال بذلك إشكالا، وهو أن الآية وإنا إذا أذقنا الإنسان، والإنسان أخ أي نعم واحد ولا جماعة؟ واحد. كيف يقول وإن تصبهم فيعيد الضمير عليه جمعا؟ نعم، أجاب عن المؤلف بأن من رجب الإنسان الجنس فيشمل كل إنسان، ويصح أن يقول أن يقول وإن تصبهم سيئة ضد رحمة، ولهذا فسرها المؤلف بالبلاء بما قدمت أيديهم، أي بما قدموا من إيش؟ من المعاصي. وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها. لو أنك فكرت أيما أكثر عملا، الأيدي أو الأرجل؟ تأمل يا جماعة. طيب مشيك من بيتك إلى المسجد كم خطوة؟ كم حركة؟ نعم، والرجل ما تحرك؟ لو ما تحركت الرجل ما مشيت. فيقال إن حركة الرجل في جنس واحد وهو المشي، لكن حركة اليد ما أكثر
أنواعها فضلا عن أفرادها. فالأعمال حقيقة إنما تزاول باليد لأنها أكثر من أي عضو في البدن مزاولة للأعمال. حتى لو قال قائل اللسان أكثر من اليد، من يحصي كلمات الإنسان؟ نجيب عن هذا بما أجبنا عن المشي لأنها من جنس واحد، لكن اليد تبطش، تضرب، تكتب، تمحو، يعني ما تحصى أنواعه. فلذلك عبر بالأيدي عن النفس، ومن ذلك قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. انتبه هذا، مما خلقت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، المراد مما عملنا، المراد مما عملنا. لكن اللغة العربية واسعة تعبر بالأيدي عن النفس، ومن ثم نعلم أنه لا سواء بين خلق آدم بيد الله وبين عمل أيدي الله سبحانه وتعالى في الإبل ونحوها. قال فإن الإنسان كفور، أعاد الإفراد بعد أن جاء الجمع. وإن إذا أذقنا الإنسان، هذا ابتداها بالمفرد، فإن الإنسان ختمها بالمفرد من أجل أن يشمل الإنسان مجتمعا أو منفردا، فهذه حال. ولكن من المراد بالإنسان هنا؟ الظاهر والله أعلم أن المراد به الكافر، أن المراد بذلك الكافر، لأنه هو الذي ينطبق عليه فرح البطر والأشر والكفر إذا أصيب بسوء. في هذه الآية فوائد، منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أعرضوا عن إجابته بقوله فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن فوائد الآية أنها تسلية للدعاة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الداعي عليه إيش؟ عليه البلاغ، وليس عليه أن يهدي الناس، ولا يمكن ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه رأى الرجل وليس مع رأى النبي وليس معه أحد، فكيف نغضب إذا دعونا إلى الله ولم يستجب لنا أحد؟ إذا كان الأنبياء وهم الأنبياء لا يستجاب لهم، كيف بنا نحن؟ ولهذا نرى بعض الدعاة إذا لم يجد مجيبا استحسر وترك الدعوة. هذا غلط، لا يجوز أبدا أن تيأس من رحمة الله. أدعو ثم أدعو ثم أدعو حتى لو أذيت بدل أن يستجاب لك، فلا تيأس. طيب، إذن في هذه الآية تسلية لمن؟ للدعاة إلى الله عز وجل.

0: بين عشية وضحاها، وهذا غلط، هذا لا يمكن، خلاف سنة الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو إلى الله إلى التوحيد فقط، وفي الآخر إلى الصلاة، ومع ذلك لم يستجب أكثرهم، لم يستجب ملأهم، حتى ألجأوه إلى إيش؟ إلى أن يهاجر ويدع بلده. فكيف بك أنت تعيش في قوم أفسدهم الاستعمار العسكري والفكري والخلق، تريد أن يهتدوا بين عشية وضحاها؟ من أنت حتى تريد خلاف سنة الله عز وجل؟ اصبر وبالتدريج، ولا حرج عليك فيما أرى أن تعامل الناس بالتدريج، لا حرج ما دام المقصود الإصلاح، فاصبر على بعض المعاصي ودرج الناس عليه. يعني مثلا لو أن إنسان حذر الناس من شرب الدخان الذي ابتلى به كثير من الناس، فقال له الشارب أنا ما أستطيع، قال ما في معنى، كل يوم اشرب 10 لمدة أسبوع ثم 8 لمدة أسبوع حتى يتقاصر إلى آخر النهاية، هل هذا جائز أو لا؟ هذا جائز، لأن الآن لم أقره على شرب الدخان، أقررته على بعض المفسدة من أجل أن أتوصل إلى زوال المفسدة نهائيا. وهذا من العلاج ومن الدعوة بالحكمة. وهذا كما أنه في الأمراض المعنوية الدينية فهو أيضا في الأمراض البدنية، الطبيب يعالج المريض شيئا فشيئا، ويصبر على ما به من مرض شيئا فشيئا، ولا يعطيه الدواء كاملا للحظة واحدة كما فعل البدوي لما أعطوه نفلجين وقالوا خذ هذا كل 6 ساعات واحد، استبطأ الأمر، قال هذا يخليه كل 6 ساعات واحدة أبلع الجميع، فبلع الجميع فقضي عليه. نعم، استعجل الأمر هلك، اصبر، عالج الشيء بالتي أحسن، المهم أن تكون عازما على إزالتها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس حفيظا على الأمة، لا في حياته ولا بعد مماته، وعلى هذا فلا يستغاث به بعد موته، ولا يطلب منه الهداية، وإنما الهداية من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإبلاغ، ولم يبين الله تعالى الوسيلة للإبلاغ، فنقول كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة، والوسائل لها أحكام ومقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكن أن يبلغ إيش؟ أن يبلغ العالم كله، أن يبلغ العالم كله. وحينئذ نسأل، لو أن شخصا أمكنه أن يجعل له صفحة في الأنترنت، أيجوز أن يفعل؟ عمل يجوز؟ أنترنت فيها أغاني، فيها بلاوة، شو له عمل؟
1: لا دخل له في ذلك.
0: إيه طيب، إذا صار قبله أغنية وبعده أغنية،
1: لا يضره عمل عام.
0: عجيب، لو أن اللي قبله أغنية يفتتح بالأغاني ويختتم بالأغاني، ليس له ذلك، إذا لا يبلغ. حتى لو قبله أغنية وبعده أغنية، ما تقوله في قوله صحيح، لأن الأغنية قبل أو بعد ليست من فعله، هذا من فعل من يتصرف في هذه المحطة. لكن لا يجوز أن نترك الدعوة للحق لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة يعني فيها سيئة، هذا غير صحيح ونظرية قاصرة، زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضرك إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره لا تدخلون أنترنت، لا تدخلون فيها، كيف تدخلون فيها وفي الأغاني وفيها البلاء وفيها؟ ما يصير. أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار؟ لعل الله

0: الله أن يهدي نبينا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر؟ نعم الأول بلا شك، الأول أحسن. ومثل ذلك ما يقال في الانتخابات إذا كان البلد مبني على الانتخابات، يقول بعض الناس لا تنتخب يا جماعة، ما أرشح واحد من الرقيق، قال لا، لأن الانتخابات فيها بلاء، فيها رشاوي، فيها أهواء. إذا كان فيها رشاوي وأهواء، أنا لن أدخل في الرشاوي والأهواء، ولكن أدخل في ترشيح رجل أعرف أنه فيه خير. قالوا إذا رشحت واحد بيجي 100 فاسق. طيب إذا كان 100 فاسق ليس معهم مستقيم، أو 100 فاسق معهم مستقيم، الثاني أحسن. وإذا قالوا إن هذا لا يجدي ولا ينفع، 1% ما في فائدة، نقول لا بد أن يكون فيها فائدة، فيه فائدة. إذا أخلص النية لله لا بد أن يؤثر، لأن الكلمة لله ليست تؤثر لأن فلان تكلم بها، لكن تؤثر لأنها كلمة الله. واسمع إلى قول الله تعالى: جعل كلمة الذين كفروا السفلى، وبعده وكلمة الله هي العليا، ولا وكلمة الله؟ نعم بالرفع، لأنه لو قال وكلمة الله دخلت في المفعول به، يعني وجعل كلمة الله، وكلمة الله هي العليا بجعله وغير جعله. ولهذا تبين الآن أن قوله وكلمة الله هي العليا لها موقع عظيم جدا، يعني أن كلمة الله هي العليا مهما جاءت هي العليا. ولا يخفى عليكم ما يتكرر في قصة موسى مع السحرة وفرعون لما اجتمعوا، وكان موسى واثقا برسول الله عز وجل، ولهذا لما قالوا اجعل لنا موعدا جعل لهم موعد في وسط الليل في حجرة مظلمة. نجيب يا جماعة؟ لا، متى؟ في وضح النار، وفي يوم الزينة، يوم العيد، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. شيء عجيب، جاء السحرة وجمع فرعون كيده، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقال موسى كلمة واحدة، قال ويلكم، كمل يا عبد الله، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ما الذي حصل من هذه الكلمة؟ اسمع: فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ألف تدل على الترتيب والتعقيب والسببية. فتنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس فلا تحدث عن الفشل، حدث ولا ما شئت ولا حرج. تنازعوا أمرهم بينهم ففشلوا. وفي النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا يكيدون لموسى صاروا مع موسى، وهددوا بالقتل والصلب، ولكن أبوا، قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، مثل ما نقول نحن سوى لتبي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. الإيمان إذا دخل القلب فلا تسأل عن الحزم والعزم والقوة، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، والذي لا يموت اليوم يموت غدا. فالمهم أني أقول إن بعض الناس إذا رأى الموقف غلب فيه الشر استحصر وتخلى، وهذا غلط. خذ غمار القوم والنصر للحق، النصر للحق. أنا ما دخلت مع هؤلاء لأوافقهم على باطلهم، سأدافع عن الحق الذي أعتقده مهما أمكن. ثم إنه من الحكمة أن يفتت القوم المجتمعون، يفتت يعني يؤخذ واحدا واحدا ويتكلم مع كل واحد ويقال: يا فلان إيش فائدك من هذا؟ هذا إثم عليك، هذا سوء في الدنيا والآخرة. كما فعلت قريش في نقد الصحيفة الذين تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم، والقصة مشهورة، صار أحد المعارضين لهذا الصحيفة يأتي كبراءهم كبراء الذين وقعوا ويقولوا يأتيهم على واحد واحد كذا وكذا وكذا حتى تفتت. وهذه من السياسة، لأنك إذا فتت المجتمعين إيش زالت قوتهم وزال سلطانهم وحصلت على الخير. ومن فوائدها أيضا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم إذا أصابته رحمة من الله فرح بها فرح أشر وبطر، وقسم آخر إذا أصابته رحمة الله تعالى فإنه يستعملها في طاعة الله. وهذا من غير يستفاد من غير هذه الآية، ومنها التحذير من الفرح بنعمة الله إذا كان فرح أشر وبطر. وأما إذا كان فرح استبشار وسرور وقيام بطاعة الله فإنه يمدح. قال الله تعالى: فبفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يصيب الإنسان من سيئة فإنما هو بسبب عمله، لقوله: بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها التعبير بالبعض عن الكل إذا كان لهذا البعض تأثير كبير، لقوله: بما كسبت أيديهم. ومن فوائدها أن الإنسان من حيث هو إنسان إذا أصابته السيئة كفر، بمعنى أيس من رحمة الله، أيس من رحمة الله تعالى أن يصرف عنه هذه السيئة. وأما المؤمن فإنه لا ييأس، بل يصبر وينتظر الفرج، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم إيش؟ إيه؟ يعتذر عنها إيش؟ إيه نعم. ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما أتوا إليهم إليه واشترطوا أن لا يصلوا الصلوات الخمس، فوافقهم على هذا وقال إنهم إذا أسلموا صلوا. نعم إيه؟
1: ينزل على كل مجتمع آيات نزلت في الصحابة في
0: ذاك الوقت،
1: فهل هذا يعني
0: مثل إيش؟
1: لهم سلطة
0: ودولة. هو لا شك هذا مو علشان القوم حبشيين أو مكيين أو مدنيين، هذا قاعدة عامة، يعني تنزل الآيات التي نزلت مثلا في مكة على من كان في أهل من كان مثل أهل مكة كما نزلت فيه. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أي هذه. نعم هذه من صفة مبالغة، هذه صفة مشبهة، يعني من يكون من صفة الكفر. نعم
2: قوله تعالى: وإن إذا، من يقول يا شيخ أن ضمير متكلم إذا كان الله سبحانه متكلم به جمعا كان هذا متشابه القرآن ويرد إلى
0: هذا ما قاله إلا النصارى. تعرف النصارى يقول إن الله ثلاث الدليل كما هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى. فجمع الله تعالى الضمير في الآيات الشرعية إنا نحن نزلنا الذكر، وفي الآيات الكونية إنا نحن نحيي الموتى. إذن الله متعدد، وهو لا شبهة فيه عند المسلمين إطلاقا. المراد التعظيم وإظهار العظمة والسلطان والقوة والقدرة. ثم قال الله عز وجل:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. الجملة خبرية، خبرها مقدم، وفراس يعرف يراد به الحصر، لأن القاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والاختصاص. إذن لله لا لغيره ملك السماوات والأرض، أي خلقا وتدبيرا. فالله تعالى مالك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، ولهذا قال: يخلق ما يشاء. وقوله يخلق ما يشاء، ما هذه موصولة، ويعبر عنها غالبا لما لا يعقل. وكان التعبير بما ليعم الأعيان والأوصاف، لأنه إذا قصدت الأوصاف عبر بما ولو كان لعاقل. انظر إلى قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، مع أن النساء من العقلاء، لكن لما كانت المرأة إنما تنكح من أجل صفاتها لا لعينها، قال: انكحوا ما طاب لكم من النساء. هنا يخلق ما يشاء، نقول عبر بما، لأن المقصود بذلك الأعيان والأوصاف. أما الأعيان فلو سئلنا أيما أكثر، العاقل أو غير العاقل؟ على الأرض غير العاقل، لكن في السماء لا، السماء أوسع من الأرض، وما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك، فيكون العاقل باعتبار الجميع أكثر، لكن باعتبار ما في الأرض الأخ أيهما أكثر؟ غير العاقل. طيب، كذلك أيضا إذا اعتبرنا الأوصاف فالأوصاف تشمل العقلاء وغيرهم، فلهذا عبر بما. يخلق ما شاء، أي يوجده بعد العدم. ولكن الخلق ليس مجرد إيجاد، بل هو خلق عن تقدير. يخلق ما شاء، يهب لمن يشاء، هذا من جملة خلقه أيضا، يهب لمن يشاء إناثا. الهبة هي التبرع بالشيء مجانا، ووصف الله تعالى الأولاد بالهبة لأنه لا طاقة للإنسان في إيجادهم، بل هو مجرد فضل من الله عز وجل. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من الأولاد إناثا. قوله من الأولاد كيف تتلاءم مع قوله إناثا؟ لأن الأولاد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، ولم يقل ذكورا، بل أتى بأل المعرفة الدالة على شرف مدخولها، فإن الذكور عند الناس أشرف من الإناث. ولكن مع هذا جبر نقصهن بتقديم ذكرهن على الذكور، أو يقال إن الله قدم الإناث لأن إرادة الإنسان أن يكون أولاده ذكورا، فقدم الإناث إشارة إلى أن الأمر إلى الله وحده لا إلى ما يريد الإنسان ويهواه. ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، قال: أن يجعلهم، والصواب يصنفهم، لأن التزويج بمعنى التصنيف، كما قال الله تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. فمعنى يزوجهم أن يصنفهم، فيجعلهم صنفين ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، فلا يلد ولا يولد له، فلا يلد باعتبار الأنثى ولا يولد له باعتبار الذكر. فهذه أربعة أصناف: الأول أن يهب لمن يشاء إناثا، الثاني أن يهب ذكورا، الثالث أن يهب ذكورا وإناثا، الرابع أن يجعل الإنسان عقيما لا ذكور ولا إناث. ذلك لأن الأمر أمر الله عز وجل،
ولا أحد يستطيع أن يخلق شيئا من هذا، فلله وحده هو الخالق. قال ذكران: ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، عليم بما يخلق، قدير على ما يخلق، فهو يعلم ما يخلق عز وجل، وقدير على أن يخلق ما أراد. في الآية الكريمة عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، بقوله: لله ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بذلك. من أين نأخذ الاختصاص؟ غلط. إلا إذا كنت لم تفهم السؤال. والسؤال اختصاص الله تعالى بملك السماوات والأرض. ها؟ لوجه ذلك، وجه ذلك أن الله قدم الخبر، والخبر حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل: إذا قلت إن ملك الله، إن ملك السماوات والأرض خاص بالله، أليس الإنسان له ملك؟ طيب، قال الله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم. فالإنسان ملك، فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص بالله وإثبات الملكية لغير الله؟ الجواب: ملك الله تبارك وتعالى تام شامل، ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان، بمعنى أن ملك الله تعالى تام من كل وجه، عام من كل وجه. ملك الإنسان قاصر، لا من جهة العموم المكاني ولا من جهة العموم عموم التصرف. فكلنا نملك، لكن ملكنا إيش؟ محدود، محدود. أنا أملك حقيبة ولا أملك حقيبة أخرى لغيري، فهو محدود. ثانيا ناقص، ملك ناقص، لا يمكنني أن أتصرف في ملكي كما أشاء. صحيح؟ لا يمكن أن أتصرف في ملكي كما أشاء. صحيح؟ صحيح. لا يمكن أن أضيعه، لأننا منهي عن إضاعة المال. لا يمكن أن أعذبه إذا كان حيوانا، لأني منهي عن ذلك. لا يمكن أن آكل من ملكي ما شئت وأدع ما شئت. فالحيوان المحرم لا يجوز أن آكله ولو كان ملكي. المهم أن ملك الإنسان محدود، وثانيا ناقص، محدود لا يشمل كل شيء، ناقص لا يملك كل تصرف. من فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية وعلى أي صفة. ولهذا انظر إلى مخلوقات الله، هل هي واحدة؟ عجيب، لا ليست واحدة، تختلف اختلافا عظيما كبيرا، في الشكل، في الأيدي، في الأرجل، في الغذاء، في كل شيء. فالله تعالى يخلق ما شاء، لكن يعلم أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلق له. قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه اللائق به، ثم هدى، أي هدى كل مخلوق لما خلق له. ولذلك تجد هذا المخلوق لا يأكل من هذا النوع من العشب، والمخلوق الآخر يأكل منه. تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الأرض ويسكن أرضا أخرى، ومخلوق آخر بضده. الرمل مثلا لا يسكنه النمل لأنه لا يملك الجحور، لكن يسكنه الحشرات أو الزواحف التي تندس في الرمل، لأن هناك زواحف صغيرة تندس في الرمل اندساسا، تشاهدها كأنما يغوص السابح في الماء وليس لها جحور. هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض، بل تسكن أرضا صلبة حتى تبني لها الجحور. أشياء غريبة في مخلوقات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه
من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل، يقول يهب لمن يشاء ويهب ويهب، والهبة هي العطية بلا عوض. فما هو العوض الذي علينا بالنسبة إلى هذه النعم؟ هو الشكر. وهنا سؤال: هل يجوز أن تسمي ابنك أو بنتك هبة الله؟ نعم يجوز، يجوز. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في السقط، السقط إذا سقط يعني الحمل إذا سقط بعد أن تنفق فيه الروح فسمه ولو مات في الحال، سمه. فإذا جهلت أنه ذكر أم أنثى فسمه من يصلح لهما بأن تقول هذا هبة الله، سميه هبة الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد، بقوله يهب لمن يشاء، فجعل الأمر راجعا إلى مشيئته تبارك وتعالى. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا أتاه إناث متتابعات، فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أيس وقال لن يولد لي ذكر، وهذا غلط، فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. ومن فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة، خلق منها ذكورا خلصا وإناثا خلصا والثالث أصناف ذكورا وإناثا، مع أن الماء واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن العقم يعتبر نقصا بالنسبة لمن يولد له، لقوله ويجعل من يشاء عقيما، بعد أن ذكر أن الأولاد هبة، فيكون العقيم موهوبا له أو لا؟ نعم لا، إذن هذا نقص. ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو تبين زوج المرأة عقيما فلها الفسخ، فسخ النكاح. يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ، إما بنفسها تشهد اثنين تقول إني فسخت نكاحي من فلان، أو بالقاضي تذهب وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح، وهذا حق لها. فإن قال الزوج أنا ليس في عيب، إنه يقدر على الوطي وإنه مستقيم خلقا ودينا، ليش تفسخونه منه؟ ماذا نقول؟ نقول لأن العقم عيب، والمرأة لها حق في الأولاد، ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، لأنه إذا عزل عنها حرمها من الأولاد إلا أن تأذن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما العليم والقدير. ومن فوائدها أيضا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة، العليم دل على إيش؟ والقدير على القدرة. وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر، وليست كل صفة يشتق منها اسم، انتبه، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيش؟ لصفة أو أكثر، ولا يشتق من كل صفة اسم لله. وبه نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل، لقوله تعالى يخلق ما يشاء، لا أحد يجبره على أن يخلق أنثى أو ذكر، بل له عز وجل المشيئة التامة في خلقه. واعلم أنه كلما ذكرت المشيئة لله عز وجل فإنها مقرونة بالحكمة، انتبه لهذه النقطة، يعني أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة
بل هي مقرونة بالحكمة. والدليل على هذا حمل قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أكمل: إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما بعد أن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته، وأنه لا يشاء شيئا مشيئة مجردة، بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة. وهذا في كل نص يأتيك فيه ذكر المشيئة لله فاعلم أنها مقرونة بالحكمة. ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق له المشيئة المطلقة، ذكر شيئا آخر وهو الشرع. لو تأملت الآيات القرآنية لوجدت أن الله تعالى يذكر الشرع قبل القدر. اقرأ: الرحمن علم القرآن، بعدها خلق الإنسان، فبدأ بالشرع، علم القرآن، خلق الإنسان. اقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبدأ بالقراءة. وهكذا تجد هذه القاعدة مضطردة إلا أن يكون هناك سبب لتقديم الخلق على الشرع. نسأل الله تعالى أن يفنى وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:

0: قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ما كان هذه الصيغة في القرآن الكريم تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع إما قدرا وإما شرعا. قال الله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع، ممتنع غاية الامتناع. طيب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ممتنع غاية الامتناع شرعا ولا قدرا؟ شرعا، لم يجوز أن يستغفروا لكنه حرام عليهم. ما كان لبشر أن يكلمه الله، هذا ممتنع قدرا، بل ممتنع قدرا يعني حسب خبر الله عز وجل، وإلا فالله قادر على أن يكلم على غير هذا الوجه، لكن حسب أمر، حسب خبر الله يكون ممتنعا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، لبشر، البشر هم الآدميون، سموا بشرا ليش؟ لأن بشرتهم بادية إلا أن يستتروا، غير الآدمي من الحيوانات مستور، إما بالريش وإما بالصوف وإما بالوبر وإما بالشعر، إما بالريش مثل الطير وإما بالشعر مثل إيش؟ المعز، وإما بالصوف كالظأن، وإما بالوبر كالإبل. الآدمي لم تستر بشرته، والحكمة من ذلك أنه إذا شعر الإنسان أن بافتقاره إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنوية. إيش الحكمة من الله عز وجل؟ حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى ستر العورة المعنوية كما احتاج إلى ستر العورة الحسية. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللباس العادي، وريشا اللباس الجميل الذي يتزين به المرء، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا اللباس معنوي ولا حسي؟ معنوي. طيب، وقيل إن الآدمي سمي بشرا لظهور أثر ما في قلبه على بشرته، إذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرته، ماذا يصنع؟ يحمر وجهه وعيناه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره، وإذا بشر بما يسره يتهلل وجهه وتجد فيه البشر. والظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أقوى، أنه سمي بشرا لظهور بشرته إلا بساتر، أن يكلمه الله إلا وحيا، يقول إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، هذا واحد، أو من وراء حجاب، يعني يكلمه مباشرة غير الوحي الذي في القلب من وراء حجاب، كما حصل لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، وحصل لمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإن الله كلمه من وراء حجاب. فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بشره من خلقه. هذا النور نور عظيم جدا ما أحد يتصوره، هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق تعالى الله. فإذا كان هذا النور من قوته يحجب، فما بالك بنور الله عز وجل؟ هو أعظم وأعظم. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ولا يتصور أحد ذلك أبدا، وإنما يكلم الله تعالى عباده من وراء الحجاب، لأنه لو كشف الحجاب لهلك الإنسان، ولم يستطع أن يثبت أمام رؤية الله عز وجل. ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي أرني أنظر إليك، قال هذا شوقا إلى الله عز وجل لا شكا، قال ذلك شوقا إلى الله، قال الله له لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الأصم الصلب، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ما ظهر كله، تجلى للجبل جعله دكا، إن دك الجبل مرة واحدة وساوى الأرض. موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا صعق، غشي عليه من هول ما رأى. فهل الآدمي الضعيف يثبت لرؤية الله والجبل لم يثبت؟ لا والله. ولهذا اندهش موسى وصعق وعلم أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل. نعم. قوله إلا وحيا، الوحي هو ما يحصل للرسول من الإلهام أو الرؤية المنامية، لأن أصل الوحي الإعلام بسرعة وخفاء، هذا أصله في اللغة، فيكون إلا وحيا أي عن طريق الإلهام أو طريق المنام أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله تعالى مكالمة صريحة ولكن من وراء حجاب، والحجاب المذكور هو النور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك لأن البشر لا يستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا. قال موسى لربه عز وجل ربي أرني أنظر إليك، قال ذلك شوقا ومحبة، فقال الله تعالى لن تراني أي لن تستطيع ذلك، ولكن انظر إلى الجبل. فنظر موسى إلى الجبل، فلما تجلى الله له جعله دكا، إن دك حتى ساوى الأرض. فلما رأى موسى هذا خر صائقا أي غش عليه من حول ما وجد وعدم تحمله. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذن إذا أراد الله أن يكلم أحدا من الرسل فلا بد أن يكون هناك حجاب. الثالث، القسم الثالث، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو جبريل يرسله إلى مرسل إليه فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله تعالى ما يشاء. وإنما خصصناه بجبريل لأن جبريل موكل بالوحي، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة الناس للبعث، ميكائيل بما فيه حياة الأرض التي الذي به يحيا البهائم والإنسان، أو يرسل نعم فيوحى بإذنه ما يشاء، بإذنه أي إذنه القدري، ما يشاء أي مما أوحاه الله إلى هذا الرسول الذي بعثه إلى الرسول البشري. إنه علي عن صفات المحدثين، هذا التفسير تفسير غلط، لأنه يوهم أن كل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق، فالسمع لا يثبت للخالق والبصر وكل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق. ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله إنه علي عن صفات عن مماثلة المخلوقين وصفات النقص، لو قال هذا لكان أهول، مع أننا نقول إنه علي بذاته وصفاته فذاته فوق كل شيء وصفاته هي المثل الأعلى، هذا هو الصواب. لكن المؤلف عفى الله عنا وعنه يفسر القرآن على طريق الأشاعرة لأنه منهم، فلذلك يحرف الكلمة عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل، وهذه آفة قل من يسلم منها من أهل العلم. تجد الرجل يعتقد شيئا ما في العقيدة أو في الأحكام الشرعية التكليفية، ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه، فيجعل النصوص تابعة والواجب أن تكون متبوعة. لكن هذه آفة ابتلي بها كثير من الناس. إنما نحن نقول علي يعني بذاته وصفاته عن كل نقص، أما عن صفات المحدثين على غرائب. طيب، والثاني يقول حكيم في صنعه، هذا أيضا ناقص، بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه، والحكمة في الشرع أبلغ من الحكمة في الصنع، لأن الصنع أمر كوني لا طاقة للإنسان في تغييره ولا في الحيادة عنه، أما الأمر الشرعي فهو هو الذي محل التلاعب من البشر، فنقول للبشر لا تتلاعبوا بأحكام الله فإنها صادرة عن حكمة. إذن يعتبر تفسير المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في صنع الله تفسيرا ناقصا، فنقول حكيم في إيش؟ في صنعه وشرعه. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وأنه لا يستطيع البشر أن يكلموه بلا شيء بلا واسطة، إما رسول أو حجاب، لقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تكليم الله عز وجل، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى إعادته، وبينا أن كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت مسموع، وأن ذلك من كماله وليس كما يزعم الزاعمون إنه من النقص. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيحاء الله تعالى على ثلاثة أوجه: وحي إلهام، والثاني إكليم من وراء حجاب، والثالث إرسال رسول يوحي إلى المرسل إليه ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء، ومنها إثبات علوه بقسمين: العلو الذاتي والعلو الوصفي. فأما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن فوائدها إثبات الحكمة في شرعه وخلقه، وإثبات الحكم الكوني والشرع، لأنه مر علينا أن كلمة حكيم تعني الحكم والحكمة. نعم، قسم الله الناس بالنسبة للإنجاب إلى ثلاثة. نعم، أربعة أقسام. ما هي؟ وحي أو وحي؟ اثنين، أو عن طريق الملك يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه ثلاثة أقسام. نعم.
1: نعم. هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارنا حتى ننظر إليه؟
0: أي نعم، يوم القيامة قوة الناس يوم القيامة لا تنسب إليها قوة الدنيا أبدا، أليس يمكثون 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون؟ هذا ما يمكن يطاق في الدنيا. أليس الواحد ما ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 2,000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه؟ هذا لا يمكن في البشر في الدنيا. نعم، أي ظهر، أي ظهر. نعم،
2: ورد الحديث الذي فيه فضيلة تربية البنات الصبر على عجين جيدة
0: الرجل. نعم،
2: فهل هذا الفضل يثبت للأم أيضا أو أنه قصد
0: الظاهر أنه يثبت للجميع، الظاهر أنه يثبت للجميع. ورد في الحديث أنه للنساء أيضا أنها أن المرأة إذا مات لها 3 من الأولاد كان لها 6 من المرأة. وأما مسألة التربية فلأن الأب هو المسؤول عن تربية الأولاد. نعم. إيش؟
3: ما في ذكر الخلق بعد الشر آيات.
0: بعد الشر. نعم. أقول مما يدل على أن الاهتمام بالشر أبلغ. والناس ما خلقوا إلا للشر. ما خلق الناس إلا للشر. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أين السائل؟ هل كلم الله أحدا غير موسى؟ نعم كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كلم آدم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمي الكريم لأنه أول ما أوحى الله إليه كلمه، وغيره أوحى الله إليه بواسطة أولا. طيب قل الخلق أولا ثم بالشرع، لأن وذلك لأن الشرع يختص بالأنبياء. الشرع المذكور هنا الوحي الخاص بالأنبياء، هذا السبب. السبب أنه خاص بالأنبياء. نعم. أليش إيش؟ مقلوب. نعم نعم. لا ما هو يريد النور المخلوق. النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله. نعم. هذا إذا قلنا إن نور بمعنى منور، لأن بعض المفسرين قال منور السماوات والأرض، لكنه خلاف ظاهر الآية. ويقال الله نور السماوات والأرض وليس هو النور المخلوق، بل هو عز وجل نور، وكلامه نور، وحجابه نور. يعني على هذا الحال يكون لمن يشاء، من عامه ولد بها الخاص كذا. اسألوا هذه. إذا قلنا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء، أي الأنبياء. اصبروا نولي الأخ هذا. لا ما تعلمك شيء. بارك الله فيك. إذا ادعى أحد خلاف ظاهر اللفظ لا تقبل منه. والله عز وجل يقول لهب لمن يشاء ولم يقل الأنبياء. ثم من الذي يقول إن الصحابة يعني سائموا من كون بعضهم يولد له بعضهم لا يولد له، بعضهم يولد له إناث بعضهم يولد له ذكور؟ من قال هذا؟ فالآية عامة، وكل ما وجدت قولا يكون فيه التخصيص العام فلا تقبله إلا بدليل. أعطيناه لهذا غلط. هو احنا ذكرنا أنه تجلى أي بعضه عز وجل، على أني في قلق من هذا، من كون المراد بعض، لأن الأصل أنه كله. لكن قد يقال إن يمنع من هذا أن الله تعالى يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يمكن أن يتجلى كله، والأرض ما هي ليس بالنسبة إليه شيء. ثم قال عز وجل وكذا

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: ثم قال عز وجل: وكذلك، أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك. كذلك تأتي في القرآن كثيرا. وحسب كلام المفسر أن الكاف اسم بمعنى مثل، الكاف اسم بمعنى مثل، فتكون مصدرا لفعل محذوف، والتقدير مثل ذلك، ثم تفسر الفعل بما يناسب المقام، أي مثل إيحائنا لمن سبق من الرسل أوحينا إليك يا محمد. أفادنا بقول يا محمد أن الخطاب هنا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يتعده إلى غيره. روحا، قال هو القرآن به تحيا القلوب، صدق. المراد بالروح هنا يا حمد القرآن، لأنه تحيا به القلوب. وقوله من أمرنا الذي نوحيه إليك، يعني مما نأمر به. ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي من شأننا. ما كنت تدري، تعرف قبل الوحي إليك، ما الكتاب القرآن ولا الإيمان، أي شرائعه ومعالمه. أوحى الله إلى نبيه روحا من أمره، سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر. وأخبر أن لله المنة الكبرى عليه في ذلك، لأنه كان قبل هذا ما يدري، أي ما يعلم أو ما يعرف، ما الكتاب ولا الإيمان. كلمة ما الكتاب يحتمل أن المراد بها ما الكتابة، ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكره المؤلف وهو القرآن. أما الأول فلأن الله تعالى قال في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وأما كون المراد به القرآن فهذا أمثلته كثيرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعرف حتى الكتاب لا يكتب عليه الصلاة والسلام، وما كان يعرف أيضا الوحي قبل أن يوحى إليه، ولا الإيمان قال المؤلف أي شرائعه ومعالمه، يعني وما كنت تدري عن شرائع الإيمان. فهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدري عما شرعه الله له في هذه الشريعة الكاملة قبل ذلك؟ لا، ولكن جعلناه. ثم قال المؤلف: والنفي معلق للفعل عن أصل عن العمل، معلق للفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. الجملة هذه للإعراب، كلمة تدري تنصب مفعولين، هل بعدها شيء منصوب؟ لا، بعدها ما استفهامية، مبتدأ، والكتاب خبر، ما فيها شيء منصوب. إذا جاءت الجملة الاستفهامية في محل المفعولين فإنها تعلق الفعل عن العمل ظاهرا، ولكن الجملة تكون في محل نصب. إذن الاستفهام هنا علق الفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. ولكن جعلناه نورا، جعلناه أي الروح أو الكتاب، يعني جعلنا الكتاب الذي أوحينا إليك أو الروح الذي أوحينا إليك، والمعنى لا يختلف. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا به، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. النور يهتدي به الناس، ومنه قول الشاعر: كأنه علم في رأسه نار. وقول الخنسة في أخيها: وإن صخرا لا تأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني أن النار تجعل علامة على الشيء. إذا كان الناس في البر أوقدوا في الليل نارا على رأس جبل أو على رأس حكمة حتى يهتدي بها من يريده، نعم. يقول جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي بهذا النور من نشاء، وهذا مبني على حكمة الله عز وجل كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمن الحري أن يهدى بهذا النور؟ من تمسك به وعمل بما فيه تصديقا للأخبار وتنفيذا للأحكام، من فعل هذا صار القرآن له نورا يهتدي به، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من أعرض عنه والعياذ بالله فإنه سيكون حجة عليه ولا ينتفع به. نهدي به من نشاء من عبادنا، قوله من عبادنا، هل المراد العبودية العامة أو الخاصة؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، هذه تقسم الناس إلى قسمين مهتد وضال، فيكون عبادنا المراد به العبودية العامة، لأنه جعل العبودية هذه قسمين مهتدي وضال. من عبادنا، وإنك يعني يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، قال تدعو بالوحي إليك إلى صراط مستقيم. لو أن المؤلف قال لتهدي أي تدل لكان أوضح وأخصر، تهدي بمعنى تدل فهي هداية الدلالة. أما المؤلف يقول تدعو بالوحي إليك، ولكن هذا لا يكفي، لأنه لو دعا فهل يهتدي الناس؟ لكن إذا قلنا تدل فقد وضح الطريق ودل عليه، ثم من اهتدى بالنفس ومن ضل فإنما يضل عليه. إلى صراط طريق مستقيم، يقول دين الإسلام، وصدق. الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين الإسلام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الله هذه بدل من قول الصراط المستقيم، وقوله صراط الله أضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه الذي وضعه لعباده ولأنه موصل إليه. واضح يا جماعة؟ فأضيف إلى الله باعتبارين، الأول أنه وضعه للعباد وشرعه لهم، والثاني أنه موصل إليه. نعم. إلى صراط مستقيم أي قويم غير معوج. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الجار مجرور خبر مقدم، وما في السماوات مبتدأ مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي له وحده ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. لو قدم المؤلف خلقا على ملك لكان أحسن، لأن الخلق سابق على الملك، ولكن الخلف هذا سهل. وقول عبيدا يعني تدبيرا يدبرهم. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا هنا أداة استفتاح، والمقصود بها التنبيه والتأكيد. وقوله إلى الله مفعول تصير خبر مقدم عليها لإفادة الحصر، أي إلى الله لا إلى

وجدته مريضا أو وجدته قاسيا فعليك بالقرآن، اقرأه عن محبة وتدبر فسيتغير القلب من مرض إلى صحة، ومن موت إلى حياة، ومن قسوة إلى لين. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمتي، أي مثل الحصى. ويدل عليه هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن من أمر الله، وينبني عليها أنه ليس بمخلوق. وجه ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ففصل الخلق عن الأمر وجعلهم قسيما له، فدل ذلك على أن الأمر ليس من الخلق، وهذا هو المراد. فهذه الآية مما يستدل به على طائفتين المعتزلة والأشعرية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. الاستدلال واضح ولا غير واضح؟ واضح. وجه ذلك أن الله جعل الأمر قسيما للخلق، وقسيم الشيء ليس منه، قسم الشيء منه أو ليس منه. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة تعظيم الرب عز وجل نفسه بقوله أوحينا وقوله من أمرنا، وهو أهل للتعظيم عز وجل، وأهل للإكرام، وأهل للثناء. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعليه يدل قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني جاهلا فهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على عباده، على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في إنزال القرآن الذي صار به عالما بالكتاب وعالما بالإيمان. ومن فائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيكون فيه إبطال لدعوى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذب، لأنه لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن من عنده. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب نورا يهدي به من يشاء. وينبني على هذه الفائدة أنك إذا أردت أن يستنير قلبك ويحيى قلبك فعليك إيش؟ في القرآن، لكن قراءة تدبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية والضلال بمشيئة الله، لقوله: نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الصراط المستقيم، لقوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت؟ فالجواب أن الهداية في الآية الثانية هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا، وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة. اقرأ قول الله تعالى: وأما ثمود فت التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا، وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة. اقرأ قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم إيش؟ هداية الدلالة، يعني بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي مستقيم لا اعوجاج فيه، لقوله: إلى صراط مستقيم، فليس فيه اعوجاج في الخبر، والاعوجاج في الخبر

0: الكذب، وليس فيه اعوجاج في الشرائع، بل كلها مبنية على العدل والفضل، والحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس صراطا مستقيما، تؤخذ من مفهوم قوله إلى صراط مستقيم، يعني ما سوى ما أنت عليه فليس صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم شأن دين الله الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهنا يقول صراط الله؟ فالجواب أنه يضاف إلى الله باعتبار، ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار آخر. فإضافته إلى الله باعتبار أنه إيش؟ وضعه، وأنه يوصل إليه. وباعتبار إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم أنهم سالكوه المؤمنون به، اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله واختصاصه بهذا الملك. العموم من قوله ما، فإنما اسم موصول يدل على العموم، واختصاصه به من تقديم الخبر على المبتدأ. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الله تعالى يحكم ما يشاء، وأنه لا اعتراض على حكمه، لقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى لا اعتراض عليه فيه. لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء. ولهذا تجد بعض أهل العلم رحمهم الله إذا لم يهتدوا إلى علة الحكم قالوا هذا إيش؟ تعبدي، يعني علينا أن نتعبد به وإن لم نعلم الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها تصل إلى الله، أي ترجع إليه خلقا وملكا وتدبيرا وحكما، كل شيء يرجع إلى الله. إذا اختلفنا في حكم مسألة من المسائل العلم إلى من نرجع؟ إلى الله. إذا كان يوم القيامة يبعث الخلائق ويرجعون إلى الله، إذن تصير الأمور، يعني كل الأمور تصير إلى الله، ترجع إليه، فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى تبارك وتعالى. نعم. مثل
1: قال حين يأتيني صفرة الجرس،
0: نعم،
1: وحين يأتيني رجل ذلك سوى
0: الرجل، نعم، سوى الرجل أو يرسل رسول، والأول بالوحي الإلهام. نعم، أقول على حسب نشاطه، لكن قال العلماء ينبغي أن يجعل حزبا معينا يتلوه كل يوم تنظيما لقراءته، لأن الإنسان إذا جعلها مفتوحة هكذا مرت به الأيام وهو لم يحصل شيئا. وهذا وإن كان يعني ليس معهودا في من سلف إلا إن كان دل عليه حديث، أظن عبد الله بن عمر قال استطيع أن أقرأه في شهر في أسبوع في ثلاثة أيام، وقال لا تقرأه في أقل من ثلاثة أيام. لا، ما يذم، لا يذم، والحمد لله الإنسان يقرأ القرآن كل يوم في إيش؟ في الصلاة، فلا هجر للقرآن. نعم، إيش مثل، قلت مثل، ها؟ أي نعم، معروف، نعم، فهذا غلط، هذا غلط منه. يعني كيف ندع الاستفادة من هذه الكتب العظيمة والخطأ فيها لا يمثل ولا عشر المعشار؟ قال ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. صحيح، هذا الإنصاف. ولا تكاد تجد مؤلفا إلا وفيه الخطأ، إما متعمدا أو غير متعمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. نعم، إذا كلمه الله بشرع، إذا كلمه الله بشرع كان نبيا، وإن كلمه بغير ذلك فقد يكون شيطانا. أليس الله خاطب الشيطان؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أحسن ما علمت. تفسير ابن كثير رحمه الله موثوق من جهة العقيدة، وإن كان فيه بعض القصور، يذكر أحاديث إسرائيل، يذكر أشياء إسرائيلية ويتكلم على كثير منها. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي جيد، خصوصا في استنباط الفوائد من الآيات. نعم، هذا اللي أعلم الآن. تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله جيد، لكن لا يصلح إلا لطالب علم متمكن. نعم.
2: أحسن الله إليكم. غير أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن اليوم مرتين في رمضان، هل هذا يعتبر مخالفة للسنة؟
0: لا، لأن هذا من الأمور العارضة، هذا لا يخالف السنة. الأمور العارضة ما تعتبر كالأمور الدائمة. نعم. الروح من الله؟ ما الذي أوحاه الله إلى الرسول؟ طيب كيف نقول؟ ما أول هذا هو الذي أوحي إلى الرسول وسماه الله روحا لأنه تحاب القلوب. وعدم أننا نحن لا ننكر التأويل، قد نؤول، لكن إذا دل الدليل على التأويل فلا بأس. فنقول في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نقول إذا أردت أن تقرأ. وظاهر الآية: إذا فرغت من القراءة فاستعذ. والسنة بينت هذا، فنحن لا ننكر التأويل، لأن التأويل الذي دل عليه اللفظ تفسير، إنما ننكر التأويل الذي هو التحريف. نعم، بدون دليل. لا، مو الرسول، أي رسول؟ كيف؟ بيان الإلهام، إما أن الله يوقع في قلب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه قد ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجله. وبهذا تم تفسير سورة الشورى، ويكون الموقف إن شاء الله على سورة الزخرف. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالسعادة، وأن يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضاه عنا، وأن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الصباح، صباح يوم السبت 15 من شهر ربيع الأول عام 21 و400 ألف، نستفتح الدروس الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة، والتي تستمر 5 أيام في كل أسبوع: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، من 8:00 إلى تقريب 10:30. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. نبتدئ جلسة هذا اليوم بالتفسير كما هو مقرر في الجدول، فليقرأ أحدكم ممن أعطاه الله تعالى حلقا واسعا وأداء جيدا ليقرأ ما سنبدأ به اليوم من سورة الزخرف. نعم.

0: الكفاية
1: الزخرف التي نبتدئ دراسة التفسير بها. ولكني أقدم بين هذا مقدمات. أولا، القرآن الكريم ما عقيدة أهل السنة فيه؟ الجواب: عقيدة أهل السنة في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة تكلم به حرفيا وأراد معناه حسب اللغة العربية، كما قال عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن ينزل شيئا فشيئا، كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا حسب ما يحتاج الناس إليه في وقت نزوله. ومنها أي من المقدمات أن القرآن الكريم نزل على وجهين: الوجه الأول ما له سبب، والثاني ما لا سبب له. يعني ما الأول ما له سبب، أي نزل بسبب حادثة وقعت فنزل فيها. ومن الضوابط في هذا أن كل آية فيها يسألونك فإنها لسبب، يسألونك عن كذا هذا سبب. فكلما رأيت في القرآن الكريم آية مصدرة بكلمة يسألونك فإنها أكمل فإنها سبب، نزلت لسبب. وقد يذكر فيها يسألونك حسب ما ذكر، ما ذكر في كتب التفسير. إذا نزلت الآية لسبب فهل تختص بذلك السبب أو تكون عامة له ولما يشاركه في العلة؟ الجواب: تكون عامة له ولما يشاركه في العلة. ولهذا قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا أول سورة المجادلة نزلت في قصة رجل معين، أوس بن الصامت، فهل نقول إن هذا الحكم خاص به أو نقول إنه عام له ولمن يشاركه في المعنى الثاني؟ فكل من ظهر من امرأته فله حكم ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه. وهذه القاعدة تفيدك في استعمال الاستدلال في القرآن الكريم، وأن الأصل هو العموم. القرآن الكريم له خصائص كثيرة، منها أنه لا يمسه الإنسان إلا على طهارة، يعني أن المحدث لا يحل له أن يمس المصحف حتى يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كتبه لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر أي طاهر من الحدث، لأن الطهارة من الحدث تسمى طهارة، كما قال عز وجل في آية الوضوء والغسل والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله الصغار غير المكلفين، فقال لهم أن يمسوا المصحف بدون وضوء لأنهم غير مكلفين. وفي هذا الاستثناء نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا يجوز لهؤلاء الصغار أن يصلوا غير طهارة، ولا قائل به فيما أعلم. وعلى هذا فلا بد من الطهارة حتى للصغار، لكن ما دعت الحاجة إلى مسه بدون طهارة كألواح الصغار الذين يتعلمون في المدارس، هؤلاء لا يحتاجون إلى وضوء، لأننا لو كلفناهم بذلك لشق عليهم. هذا القرآن الكريم لا يحل للجنب أن يقرأ منه آية فأكثر حتى يغتسل. فإذا كان على الإنسان جنابه فإنه لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن آية فأكثر إلا إذا اغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنوبا، أو قال ما لم نكن جنوبا. فإن قال قائل هل يجوز للجنوب أن يقرأ آية لا لقصد القرآن ولكن لأنها آية دعاء مثلا، يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فالجواب نعم يجوز له هذا لأنه لم يقصد تلاوة القرآن. طيب، فإن سأل سائل ما تقولون في قراءة الحائض القرآن، فالجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز أن تقرأ القرآن لأنها كالجنوب. والقول الثاني لها أن تقرأ القرآن لأنه ليس في السنة دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن، ولو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لبين ذلك لكثرة وقوع الحيض واحتياج النساء إلى بيان الحكم. فلما لم يرد في ذلك حديث صحيح صريح فما الأصل؟ الأصل الجواز، لأن القرآن من الذكر والحائض لا تمنع منه. وعندي أن الحائض تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة، لحاجة أو مصلحة. الحاجة كأن تقرأ وردها من القرآن مثل آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه حاجة. أو تقرأ القرآن لئلا تنساه، هذه حاجة أيضا. لمصلحة مثل أن تقرأ ابنتها أو طفلها القرآن، أي تعلمه القرآن، لأنه إذا لم يرد دليل صحيح صريح في المنع وكانت المسألة فيها احتمال فالاحتياط أولى. إذا الحكم الآن الذي اخترناه أن لها أن تقرأ القرآن لحاجة أو مصلحة لعدم الدليل الصحيح الصريح على منعها. القرآن الكريم اختص بأن كل حرف منه حسنة، في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وليس ذلك موجودا في السنة، حتى الأحاديث القدسية لا يثبت لها ذلك، إنما هذا خاص في القرآن الكريم. القرآن الكريم يختص بالإعجاز، أي بأن الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. وليس ذلك موجودا في أي كلام من كلام البشر، إنما هو في القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، بل ولا بعشر سور منه، بل ولا بسورة منه، بل ولا بآية منه. القرآن كاملا سمعتم الآية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عشر السور في قوله تعالى أن يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. سورة في قوله تعالى أم يقولون افتراه، قل فاتوا بسورة من مثل آية في قول الله تبارك وتعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله حديث أي حديث. عجز العرب عن ذلك أي عن أن يأتوا بشيء بمثل القرآن مع أنهم قد توفرت لهم أساليب البلاغة والفصاحة وصار الداعي لمعارضة القرآن عندهم قويا. فلما كان السبب الداعي قويا ولم يوجد مانع علم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ولذلك تجد القرآن الكريم سبحان الله لا يمل الإنسان من قراءته ولا من تكراره، وغيره يمل من تكراره ويمجه السمع ويثقل على اللسان، لكن القرآن الكريم لا يخلق مع الترداد أبدا، تجده طريا كلما قرأته. ثم إذا كان الله تعالى قد فتح عليك وكان عندك نية وقصد صحيح في معرفة المعنى فكل قراءة تقرأها يتضح لك بها معنى غير الأول، جرب تجد. هذا شيء معلوم، لكن هذا لمن أجيب؟ لمن علم الله منه صدق الطلب في معرفة المعنى. أما من أعرض عن ذلك فإنه لا يستفيد، لكن من علم الله منه صدق الطلب فإن الله يفتح عليه كلما قرأ القرآن من المعاني ما لم يكن سابقا. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل وجعله مباركا في إيش؟ مباركا في تأثيره، مباركا في ثوابه، مباركا في آثاره. قل يا أخي ارفع يدك. مباركا في إيش؟
0: مباركا في تأثيره.
1: نعم.
0: وفي آثاره.
1: نعم.
0: وفي الأجر.
1: وفي ثوابه. مباركا في تأثيره يعني أنه يؤثر على القلب ويلين القلب ويكسبه خشية الله عز وجل، لأن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله، وهو جبل حصى يكون خاشعا ذليلا ويتصدع من خشية الله عز وجل، فما بالكم بالقلب لو كان القلب حيا يكون من باب أولى. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. وما أكثر الذين يشكون قسوة قلوبهم اليوم لأسباب ليس هذا موضع ذكرها، ولكن عليك إذا أحسوا بقسوة القلب فعليهم بالقرآن. نسأل الله أن يلين قلوبنا عليهم بالقرآن. هذا من جهة التأثير. من جهة التأثير أيضا القرآن الكريم رقية من كل داء، كل مرض فالقرآن الكريم رقية له. نعم، فالقرآن الكريم دواء له، دواء لكل مرض، أي مرض الجسمي أو القلب أو هما. نعم، المرض القلبي وهو الشبهة التي ترد على القلوب أو إرادة السوء شفاؤها القرآن. المرض الجسمي العضوي شفاؤه القرآن. نزل قوم من الصحابة على قوم من العرب، نزلوا ظروفا، ولكن هؤلاء العرب لم يضيفوا الصحابة، أبوا أن يضيفوا، تنحى الصحابة إلى جانب ونزلوا. فسلط الله على سيد العرب عقربا فلدغته وآلمته، فقال بعضهم لبعض: ألا تنظرون إلى هؤلاء القوم لعل فيهم من يقرأ؟ فأتوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدهم لدغ، فهل فيكم قارئ؟ قالوا: نعم فينا قارئ، ولكننا لن نقرأ عليه على هذا المريض إلا بقطيع من الغنم، لأن هؤلاء العرب لم يكرموهم فأرادوا أن يأخذوا حقهم منهم. قالوا: ولكم ذلك. فقام رجل من الصحابة على هذا اللذيذ وجعل يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة، حتى قام كأنما نشط من عقاب، والسم قد سرى في جسمه لكن زال هذا وطار. هذا تأثير ولا غير تأثير؟ تأثير عجيب. وما أكثر ما نقرأ الفاتحة وغير الفاتحة والمريض يتلبط في مرضه. لماذا والآية واحدة؟ لأنه كما يقال: السيف بضاربه، السيف بضارب، السيف حديد قاطع، لكن إذا كان مع جبان هل ينفعه أو لا ينفعه؟ تقول: هذا موافقة لي ولا واقع؟ واقع. الشيء مع جبان لا ينفعه، ربما إذا رأى العدو مقبل عليه ألقى بالسيف وهرب، لكن بيد الشجاع ينفع ويدافع عن نفسه ويقتل عدوه. ولهذا يذكر عن رجل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقرأ عليه، وكان به صرف من الجن فيخرج الجن، ولما مات الإمام أحمد عاد الجن، فقام رجل يقرأ على هذا المصروع بما كان الإمام أحمد يقرأ به، ولكن الصارع أبى أن يخرج، أبى أن يخرج، وأجاب بأن الآية هي الآية والقارئ غير القارئ. فلا تظن إذا لم تجد تأثير القرآن مباشرة لا تظن أن القرآن غير مؤثر، ولكن القارئ غير مؤثر. طيب، في آثاره، مبارك في آثاره، كيف ذلك؟ بماذا فتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها؟ بإيش؟ بالقرآن، أي بالعمل بالقرآن، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم به بالقرآن جهاد كبير. فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بالقرآن، حين كان السيف، حين كان القرآن باليد اليمنى والسيف باليد اليسرى. والآن، الآن كثير من الممالك الإسلامية بيدها القانون الوضعي بدلا عن القرآن الكريم، ولذلك كان التأخر والذل للأمة الإسلامية بسبب عمل من ينتسبون إليها. فالذنب إذن في تأخر المسلمين اليوم ليس ذنب الإسلام، ولكن ذنب المسلمين. هذا من آثار القرآن الكريم، أن من تمسك به فهو منصور. والشاهد ما سبق لسلفنا الصالح: مبارك في ثوابه، الحرف الواحد فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وما أكثر حروف القرآن. وبهذه المناسبة عرض علي في الرياض في الأسبوع الماضي إنسان ورقة مكتوب فيها الإعجاز العددي في القرآن. الإعجاز العددي في القرآن جدول ذكر فيه أن جميع حروف القرآن جميع حروف القرآن كلها تقبل القسمة على 19، كلها تقبل القسمة إذا جمعت على 19، ولكن هذا افتراء على الله عز وجل ومناقض للواقع، ولا يجوز تداول هذه البطاقة، لأنه لا يمكن لإنسان أن يشهد أن الله تعالى تكلم بالقرآن بحيث تكون حروفه منقسمة على 19. من يقولها؟ لكنه افتراء على الله عز وجل. ثم إن القرآن الكريم لا يمكن أن يقال إنها تنقسم على 19 مع اختلاف القراءات. فمثل تبين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، والقراءة الثانية فتثبت، إذن اختلف. أتت الساء بعد بدلا عن الباء تثبت، وبدل عن النون فاختلت القسمة. كذلك في القرآن الكريم مالك يوم الدين إيش ومالك يوم الدين اختلت، زاد حرف. لكن هؤلاء المشعوفون بما يدعون أنه ذكاء وأنهم اطلعوا على ما لم يطلع عليه أحد يأتون بمثل هذه الخرافات ليصدوا الناس جاء من أجل القرآن. هل القرآن جاء ليحصي الناس العدد ويقسموه على 19؟ لا والله، ولا يمكن أن ينزل هذا القرآن الكريم من أجل هذه المعجزة كما يقولون، مع أنها ليست معجزة، فاشلة باطلة. أحببت أن ننبه على هذا لأنه ربما تشيع، لأن الذي سألني عنها يريد أن يطبع منها الملايين ويوزعها على الناس. ويقول انظروا للقرآن الكريم، يقول هذا غلط، القرآن ما نزل لهذا المعنى ولا يمكن أن يراد به هذا المعنى. انتبهوا لمثل هذه الأمور التنشر، قد تكون من ملحد كافر أو فاسق فاجر يريد بها صد الناس عن المعنى الذي من أجله إيش نزل القرآن. طيب، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي، أي ليتفكروا فيها ويرددوها بأفكارهم حتى يتبين لهم المعنى. فالقرآن الكريم لم ينزل لتلاوته لفظا فقط، بل ولتدبر معناه، ولا يمكن العمل به إلا بمعرفة معناه، ولا يمكن معرفة معناه إلا بتدبره. إذن فالتفكير في معناه أمر واجب، يجب أن تتعلم معنى القرآن كما تتعلم معنى الأجرمية. أتعرفون الأجرمية؟ كتاب صغير في النحو، لا يمكن أن يستفيد منه الإنسان حتى يعرف معناه. كذلك أيضا القرآن الكريم لا يمكن أن يستفيد الإنسان منه حتى يعرف معناه، وإلا لا يمكن أن يستفيد منه حتى يعرف معناه. لو أن هناك كتابا في الطب من أفصح الكتب وأنت لا تعرف المعنى، فهل يمكن أن تستفيد منه؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. إذن لا يمكن أن تستفيد من القرآن حتى تعرف معناه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير من تعلم القرآن وعلمه. وهذا يشمل التعلم اللفظي والتعلم المعنوي. ولهذا قال: ليدبروا آياته. وإذا شئت أن تعرف هذا فاقرأ آية من القرآن مع التدبر، وقرأها مع غفلة، تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا. لذلك أحثكم أيها الإخوة على تعلم المعنى، معنى القرآن الكريم. اقرأوا كتب التفسير الموثوقة، واحذروا الكتب التي لا يعرف من ألفها أو التي عرف من ألفها بأنه منحرف أو ما أشبه ذلك، لأن من المفسرين من حرف القرآن ونقله إلى ما يعتقده هو، لا إلى ما يدل على القرآن، فاحذروه. وإذا لم تتمكنوا من هذا فاسألوا أهل العلم حتى تستفيدوا من القرآن الكريم. ليدبروا آياته. ثانيا قال: وليتذكر أولو الألباب. يتذكر أي يتعظ أصحاب العقول. وانظر للفرق بين قوله ليدبروا آياته حيث عمم فيها، وقوله وليتذكر أولو الألباب حيث خص، لأنه لا يتذكر بالقرآن ويتعظ به إلا أصحاب العقول، كما قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب، فإذا قال قائل: إلى من نرجع في تفسير القرآن؟ فالجواب: نرجع إلى القرآن، فنفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة ولا سيما المفسرون منهم، فإن لم نجد رجعنا إلى أقوال التابعين المفسرون منهم كمجاهد بن جبر وغيره. مثال تفسير القرآن بالقرآن قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة. ثم القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمثلة كثيرة. مثال من السنة قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى يعني الجنة، زيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الخلق بكتاب الله تعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي، مرتين أو ثلاثة. ففسر القوة بالرمي، لأن الرمي أشد ما يكون فتا بالنسبة للأسلحة. وإلى يومنا هذا الرمي هو القوة. كان الناس بالأول يرمون بالسهام بالقوس، الآن يرمون بإيش؟ الآن المدفع الآن ليس بشيء، الصواريخ والقنابل. فلا تظن أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن القوة الرمي خاصة بما كان في عهده، بل هي عامة بما يحدث إلى يوم القيامة. على كل حال نرجع إلى في تفسير القرآن إلى
2: القرآن
1: إلى تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. ولا نعدل عن أقوال الصحابة إلى تفسير المتأخرين أبدا، خصوصا في العبادات. أما في الأمور التي تحدث ويكون في القرآن إشارة لها فهذه لا، قد لا يرد عن السلف فيها تفسير، ولكن تفسر حسب ما حسب الوقت، لأن هناك أشياء من الأمور الكونية الفضائية أو الأرضية لم يتكلم فيها السلف ولكن تكلم فيها المتأخرون، فنقول يرجع إلى قول المتأخرين في هذا لأن السلف لم يكونوا يعرفون ذلك. أما مسائل العبادة والمعاملات وما أشبهها فإنه يرجع بذلك إلى تفسير الصحابة على كل حال. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة، نعم لا، كبار التابعين أو كبار المفسرين من التابعين ومرتبتهم أدنى بكثير من مرتبة الصحابة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته، وأن يرزقنا تعلمه لفظا ومعنى والعمل به، إنه على كل شيء قدير. هذه المقدمات قد تكون أفيد مما لو شرحنا أو فسرنا القرآن الذي هو محل الدرس اليوم، ولكن إن شاء الله تعالى أمامنا الأيام. لكم 5 دقائق أسئلة. نعم.
3: يا شيخ حسابكم الله، إذا جلس جماعة مثلاً وقرأ أحدهم وكلهم منصت وتدبرون القرآن معاً، هل لهم الأجر مثل أجر القارئ؟
1: يقول إذا اجتمع جماعة على كتاب الله يستمعون القرآن وينصتون له، فهل لهم أجر القارئ؟ الجواب نعم، الجواب لهم أجر القارئ. قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك يشرع لهم إذا سجد القارئ سجود التلاوة أن يسجدوا معه، فحكمهم حكمه. نعم عز الله. يلا
4: قلنا الحائض تقرأ القرآن لمصلحة
1: أو حاجة
4: أو حاجة.
1: نعم.
4: هل تمس القرآن؟
1: لا، القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولكنه ليس فيه منع من قراءة القرآن. ممكن أن تمسك المصحف بقفازين أو من وراء ثوب.
5: جزاكم الله. هل نأخذ من أن الاستماع
1: ارفع صوته،
5: هل نأخذ من أن الاستماع له نفس
1: الأجر؟
5: هل نأخذ من أن الاستماع الذي يستمع له نفس أجر القارئ؟ هل نأخذ من مشروعية ما يفعل في بعض الدول لأنهم يشغلون مسجل يوم الجمعة ويجلسون يستمعون؟
1: لا، هذا يسأل يقول: هل للمستمعين إلى التسجيل أجر؟ فالجواب لا، ليس لهم أجر القراءة، لأن هذا حكاية صوت قارئ قد يكون ميتا وليس قراءة. ولهذا لا يحل أن نؤدي الأذان من مسجل كما يفعل بعض الناس في بعض المكان، في بعض الأمكنة عنده مسجل، إذا جاء وقت الأذان فتح المسجل للمؤذن. هذا غلط، غلط عظيم ولا ينفع. نعم انتهى.
5: في أوراق جديدة؟
1: نعم
5: أوراق.
1: لا، ما في أوراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله، يعني أن الله عز وجل أنزلها كما أنزل باقي القرآن، فهي كلام الله عز وجل، تفتتح بها كل سورة من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس إلا أجلسي، فإنها لم تنزل لافتتاحها. وليست البسملة من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها،
6: وعلى هذا فلا تحسب من آياتها. الفاتحة مثلا افتتحت بالبسملة، والبسملة ليست منها بل هي آلة مستقلة، وأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: أنا من مستريح قبل لي. الدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فبدأ بالحمد لله رب العالمين. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجهر بها أي بالبسملة في القراءة الجهرية، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كسائر آياتها. ويدل لهذا أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده نصفين، فلنقرأ ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وواحدة بينهما. الثلاث الآيات لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الثلاث للعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المشتركة إياك نعبد وإياك نستعين. فتجد هذه المشتركة تجدها هي النصف، وهي بين العبد وبين الله نصفين، هي النصف من بين سبع آيات. فإذا قال قائل نحن نجد في المصحف أن البسملة قد رقمت على أنها من آياتها، وأن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قد جعلت آية واحدة، فالجواب أن هذا على رأي بعض العلماء، وكأن الذين طبعوا المصحف أول ما طبعوه على هذا الرأي واستمر الناس عليه، على أنني وجدت مصحفا مطبوعا فيه أول آية الحمد لله رب العالمين، والآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والبسملة لن ترقم، مصحف مطبوع، وهذا هو المطابق للصواب. مما يدل على ذلك أيضا أن الآيات لا تكون متناسبة في الطول والقصر إلا إذا قسمنا الآية الأخيرة قسمين، لأنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الآية هذه طويلة بالنسبة لبقية الآيات فلا تناسب. فعلى كل حال اجلس زين رجل. قول الراجح المتعين أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها كسائر السور. بقينا البسملة جملة، يعني نعم معمول مجرور بالباء، لأن كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول ولا بد، كل اسم مجرور بالباء فإنه معمول على كل حال. مش معنى معمول؟ يعني لا بد له من عامل محذوف، ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. البسملة معمولة لعامل محذوف، أنتم معي؟ أعطيتكم الآن قاعدة، ما هي؟ كل اسم مجرور فلا بد له من عامل، فأين عامل بسم الله الرحمن الرحيم نقول العامل محذوف، محذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، يقدر فعلا ثانيا متأخرا مناسبا للمقام. بسم الله، أنا نريد أن نقرأ فأقول بسم الله، قدر العامل أقرأ، التقدير بسم الله أقرأ. لو سألت لماذا نقدره فعلا ولا نقدره اسما فنقول بسم الله قراءتي، فالجواب الأصل في العمل الأفعال، الأصل في العمل هو الأفعال، ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط. نحن الآن نعطيكم ضوابط يا أخواني، قدرناه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العمل أن يكون فعلا، ودليل ذلك أنه ما من اسم يكون عاملا إلا بشروط. لماذا قدرناه متأخرا ولم نقل أقرأ بسم الله؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك ببداءة الاسم ببداءة الكلام بسم الله. الثانية الحصر، الثانية الحصر، يعني بسم الله لا باسم غيره، لأنه إذا تقدم المعمول على العامل كان ذلك دليلا على الحصر يعني الاختصاص، فكأن القارئ يقول بسم الله أقرأ لا باسم غيره، واضح؟ طيب لماذا قدرناه فعلا مناسبا؟ لأنه أدل على المقصود. فمثلا هنا نريد أن نقرأ، نقول التقدير بسم الله أقرأ. لو قال قائل لماذا لا نقول بسم الله أبتدئ؟ قلنا لأن كلمة أبتدئ صالحة لكل فعل يبتدأ به، وإذا قلت أقرأ صار خاصا، وهو أدل على المقصود. هذا تقرير إعراب بسم الله الرحمن الرحيم كلما أتتك. طيب عندما يقدم الغداء تقول بسم الله، كيف نقدر؟ آكل؟ لا، في شيء أخص، أتغدى أو آكل الغداء لأنه أخص. طيب أردت أن تشرب تقول بسم الله أشرب، أردت تدخل المسجد تقول بسم الله أدخل، وهلم جرا. أما قولنا بسم الله فالمراد بكل اسم لله، وإنما حملناها على العموم لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم، أي أبتدي بكل اسم من أسماء الله. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، مادي وليد معنى ولا مهم معنى؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، قال المفسر الله أعلم، الله أعلم بمراده به حاميم، هذان حرفان هجائيان أحدهما حاء والثاني ميم، لا إعراب لهما، وهل لهما معنى؟ المؤلف المفسر يقول الله أعلم بمراده به، إذن لا ندري هل لها معنى أو لا، ولا ندري ما المراد بالمعنى، فموقفنا من هذا إيش؟ التفويض، الله أعلم. وهكذا يقال في كل حرف هجائي ابتدأت به السورة، فيه غير حميم؟ فيه،

0: يكون أراد معنى آخر، ولكن القول هذا ضعيف. والصواب أن نقول لا معنى له، لا معنى له ليس معناه أنه حشو لا فائدة منه، لا لا معنى له ذاتيا، في دليل قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي، ثلاث آيات. اللسان العربي هل وضع فيه حروف هجائية لها معنى؟ لا، اللسان العربي وضعت في حروف هجائية لتركيب الكلام منها، وهي في اللغة العربية 28 حرفا. عندما تقرأ في اللوح ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وش معناها؟ نعم، ليس لها معنى، إنما هي حروف تكون منها الكلمات. فإذا كان كذلك والقرآن الكريم نزل بلسان عربي، فإننا نجزم بأنه ليس لهذه الحروف معنى. كيف نجزم؟ أعوذ بالله. وإذا كان قد أراد بها شيئا، نقول لا يمكن أن يريد بها شيئا وهو نازل باللسان العربي، واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف الهجائية معنى. نحن نجزم لقوله عربي. طيب، قوله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل طه اسم من أسماء الرسول؟ لا، طه مثل ألف لام راء ومثل حاميم، حرفان هجائيان ليس لهما معنى. إذا قال إنسان ما أنزلنا عليك الخطاب، نقول إذن اجعل نون من أسماء الرسول، لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ولا قائل به. طيب، إذا قال قائل ما الفائدة من هذه الحروف الهجائية إذا لم يكن لها معنى في حد ذاتها؟ أقول الفائدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء الذين سبقوه ولحقوه، الفائدة التنبيه على أن هذا القرآن الكريم الذي عجز الناس أن يأتوا بمثله لم يأتي بحروف جديدة، فيحتج الناس ويقول هذه حروف ما نعرفها جديدة. القرآن الكريم جاء بالحروف المعروفة عند المخاطبين، ومع ذلك أعجزهم. قال الشيخ الإسلام وغيره ولذلك لا تكاد تجد سورة مفتتحة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. قل يا أخي اذكر ثلاث سور مفتتحة بالحروف الهجائية بعدها ذكر القرآن. نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذه واحد. مريم ما فيها ذكر القرآن، لا تقدر تدور، لأنك لا بد تقع. من يعرف الثانية؟ نعم يا وليد.
1: من ذلك الكتاب لا ريب
0: فيه. ها؟
1: من ذلك الكتاب لا ريب فيه.
0: البقرة ذكرها الأخ. ها؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جمعة. ها؟ أي صحيح، حاميم والكتاب المبين، والباقي على هذا قيسوه. في بعض يعني بعض السور قليلة ما فيها ذكر القرآن، لكن فيها ما يدل، نعم فيها ما يختص به القرآن كعلم الغيب، مثل ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض، هذا ما فيه ذكر القرآن، لكن فيه شيء يختص به القرآن وهو علم إيش؟ علم الغيب في المستقبل. نقول حاميم، ما هو التفسير الصحيح لها؟ أن نقول ليس لها معنى في حد ذاتها، ولكن لها مغزى، وهذا الذي قررناه هو الذي ذكره مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في عهده، نقله عنه ابن كثير في تفسيره، قال والكتاب المبين، والكتاب الواو حرف قسم، والكتاب وفسره

0: بأنه القرآن، لأن الله تعالى سمى القرآن كتابا، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب. وسمي كتابا لأنه كتب في اللوح المحفوظ، ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ولأنه كتب في المصاحف التي بأيدينا. ثلاث أوجه: كتب في اللوح المحفوظ، ثانيا في صحف الملائكة، ثالثا في صحفنا التي بأيدينا. وقول المبين، يقول الشارح المظهر للحق، نعم المظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة. المبين من أبان الشيء إذا أظهره، فمعنى كونه مبينا أنه مظهر للحق موضح له، بل لكل ما يحتاج الناس إليه. المبين من أبان أي أظهر، يعني أن القرآن أظهر كل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. وقيل المراد بالمبين البين، وأيهما أعم، البين أو الذي بين الشيء؟ نعم الأظهر الأعم أنه مظهر للحق، لأنه لا يظهر للحق إلا إذا كان هو ظاهرا. وعلى هذا ففسر المبين بأنه المظهر، وإن فسرته بهما فلا بأس، فقلت إنه بين مبين، لأن الكلمة إذا احتملت معنيين، وهذه قاعدة، الكلمة إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وليس أرجح منه، فإنها تحمل عليه. أعيدها القاعدة مرة ثانية: إذا احتمل اللفظ معنيين متساويين لا ينافي أحدهما الآخر حمل عليهما جميعا. طيب، والكلام المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه يقول أوجدنا الكتاب قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون، بعدها فتؤمنون به، لا تفهمون معانيه. قوله عز وجل إنا جعلناه، الضمير ضمير الفاعل يعود على الله عز وجل، وضمير المفعول يعود على القرآن. ومعنى جعلناه على كلام المؤلف أوجدناه قرآنا عربيا، والصواب أن المعنى صيرناه قرآنا عربيا، أي صيرناه بلغة العرب. لعلكم تعقلون أي تفهمون، والخطاب في قوله لعلكم على كلام المفسر يعود إلى أهل مكة، والصواب أنه يعود إلى العرب كلهم، لأن العرب هم أهل مكة وغيرهم، فيكون معنى صيرناه بلغة العرب لتفهموه أيها العرب. انتهى الكلام على الآيات من حيث اللفظ. المعنى أن الله تعالى أقسم بالكتاب بالقرآن أنه جعله باللغة العربية من أجل فهمه، فيستفاد من هذه الآيات فوائد، منها جواز القسم مع تأكد صحة المقسم بدون القسم، يعني جواز الإنسان يقسم على الشيء مع أن قوله مقول على كل حال، وجه الدلالة أن الله عز وجل أقسم وقوله مش وقوله مقبول على كل حال وصدق بلا يمين. حينئذ يتولد من هذا كيف يقسم الله عز وجل على الشيء وهو الصادق بدون قسم. فنقول لفائدتين: الفائدة الأولى بيان أهمية هذا الشيء وأنه جدير بأن يقسم عليه، والثاني أن القسم من فصاحة الكلام في اللغة العربية، فإذا كان من فصاحة الكلام فالقرآن نزل بإيش؟ باللغة العربية، فيكون هذا مطابقة لأسلوب اللغة العربية. من فوائد هذا نعم، ويرد على هذا الإشكال، على هذا القسم بالقرآن، يرد عليه كيف أقسم الله بالقرآن مع أنه لا يجوز القسم بغير الله. والجواب على هذا أن القرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله، والقسم يجوز بالله وبالصفة من صفاته، فزال الإشكال. أفهمتم الآن؟ ما هو الإشكال الوارد؟ كيف يقسم الله بالقرآن والقسم لا يكون إلا بالله عز وجل؟ والجواب أنه يجوز الإقسام بصفات الله عز وجل لأنها معظمة، والقرآن من صفات الله لأنه كلام الله عز وجل. من فوائد هذه الآية بيان عظمة القرآن، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، بل إن القسم نفسه كما قال من فسره تأكيد الشيء، القسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصفة مخصوصة بأحد حروف القسم. أضبط القسم، تأكيد الشيء بإيش؟ بذكر معظم إيش؟ بصيغة مخصوصة كم بأحد حروف القسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مبين، مبين أي مظهر لإيش؟ مظهر للحق ولكل ما يحتاج الناس إليه، بل هو مظهر حتى للباطل، مبين للباطل محذر منه، بل إنه تبيان لكل شيء، كل شيء في القرآن مبينه، كل شيء. نعم نعم كل شيء. فإذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء لا مجال للعلم فيها، فأين بيانها؟ قلنا بيانها في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء فيما يتعلق بالصفات، لأن بيانها على وجه التفصيل لا تحتمله العقول، فكان من الحكمة ألا تفصل، وإلا فهو تبيان لكل شيء. ذكر أن أحد العلماء كان في مطعم وكان حوله رجل من النصارى، فاستغل النصراني الفرصة ليلقي على هذا العالم سؤالا يتحداه به، فأتى إليه وقال له: أيها الشيخ، أيها الشيخ. قال: نعم، ماذا تريد؟ قال: القرآن كتابكم يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكيف نصنع هذه السلطة؟ تعرفون السلطة؟ كان بعضكم ما يعرفها. معروفة؟ ما هي؟ طيب على كل حال السلطة هي الزلطة، والسين والزاي تتعاوران، أي كل واحد منهما يستعير الآخر. كيف نصنع هذه السلطة؟ أين هذا في القرآن؟ وكان العالم المسلم ذكيا، قال هذا موجود في القرآن، موجود، كيف نعرف كيف نصنعه؟ قال أين هو؟ فنادى الطباخ وقد تعال، كيف صنعت هذا؟ فجعل الطباخ يشرح لهم، فقال هكذا جاء في القرآن، هكذا جاء في القرآن. قال كيف؟ قال إن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحالنا فيما لا نعرف على من يعرف، وهذا بيان، لم نتحير الآن، لم نتحير في معرفة كيف تصنع هذه السلطة. واضح ولا غير واضح؟ طيب لو قال لنا قائل القرآن تبيان لكل شيء، كيف نصنع هذا التلفون؟ هل في القرآن وصف لصناعته؟ كيف نصنع هذا التلفون؟ أين ذكره في القرآن؟ نقول الحمد لله، الله عز وجل أحالنا إلى سؤال من يعرف إذا كنا لا نعرف، وهذا بيان، ما أوقفنا متحيرين. إذن الكتاب مبين في هذا الآية، دليل على أن القرآن مبين لكل شيء. ولكن يا أيها الأخوة، القرآن يحتاج إلى تدبر، بدون تدبر لا يمكن أن تهتدي. ثم اعلم أنك كلما أمعنت وتعمقت في تدبر القرآن فتح الله لك من أبواب المعرفة ما لم يكن من قبل، وصرت تستنبط من الآية الواحدة من الأحكام ما لا يستنبطه غيره. فاحرصوا على هذا، على التدبر. وآيات إن شاء الله بقية الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وهنا أسأل، هل تريدون أن نفسر القرآن هذا التفسير، بمعنى نشرح هذا الشرح وإن لم نأخذ كثيرا، أو نمشي مشيا عاجلا؟ أيهما أحسن؟ نعم الأول على هذا. نعم أمن يقول الثاني، ترى ما يخالف، كل إنسان يقول رأيه. نعم واحد اثنين.
1: الاهتمام بالفوائد الشيخ يكون يعني يرسخ في الذهن، الفوائد يعني تفيد الفوائد جيد يعني.
0: المهم أنه اخترت البسط. الآن والله ولله المثل الأعلى، كم خلق الله السماوات والأرض؟ كم يوم؟ لو شاء لخلقها بلحظة، كن فيكون، لكنه خلقها في ستة أيام ليعلم العباد أن الإتقان خير من العجلة، ولأن هذا الخلق يعني له سنن وقواعد وأسباب كونية ينتج شيئا فشيئا، فأراد الله عز وجل أن يبين للعباد أن المهم هو الإتقان والإحكام دون السرعة. ولو أراد الله لكان بلحظة، خمس دقائق للأسئلة. نعم أحسن
2: الله عليك. سياق الآيات التي فيها فاسألوا أهل الذكر إنما كان في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام،
0: نعم
2: هل يصح بها الاستشهاد على
0: على العموم؟ نعم يصح، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بيخص السبب. نعم ما أرى. نعم نعم طيب، بس بشرط أن يكون هذا الاستنباط يعني تحتمله الآية، لأن بعض الناس يستنبط من الآيات ما لا تحتمله الآيات. أرأيتم أول ما خرج وصول البشر إلى القمر، ولعله حصل قبل أن يميز أكثركم، أكثركم شباب والحمد لله، لما حدثت هذه الحادثة وقالوا إن البشر وصلوا إلى القمر وأخذوا منه عينة وجاءوا بها إلى الأرض وادعوا أنها من القمر أحجار سوداء رأيناها، أتدرون ماذا قال الناس؟ قالوا هذا موجود في القرآن، هذا موجود في القرآن، استمع يا ولد بأي مكان؟ قال إن الله قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بعلم، وهؤلاء وصلوا إلى أقطار السماوات بإيش؟ بالعلم. قالوا لا، هذه تدل على هذا، لكن هذا التفسير محرم وقول على الله وكذب على الله. الآية في سياق التحدي، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وهل يمكن أن يتحدى الله عز وجل أحدا بما يستطيع؟ أجب يا رجل، لا يمكن. التحدي معناه أن المخاطب لا يستطيع، هذه واحدة. ثانيا، الآية إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فبدأ بالسماوات، فهل هؤلاء يمكن أن ينفذوا من أقطار السماوات؟ لا يمكن. إذا كان أفضل رسول في البشر وأفضل رسول الملائكة لم يدخل السماء الدنيا إلا باستفتاح وإذن، كيف هؤلاء؟ فهؤلاء إن نفذوا من أقطار الأرض لم ينفذوا من أقطار السماوات. ثالثا، قال الله عز وجل بعد قوله لا تنفذون إلا بسلطان، قال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وهل أرسل على هؤلاء شواظ من نار ونحاس؟ لا. تفسير القرآن بما لا يحتمله هذا محرم، لأن المفسر يشهد أن الله أراد كذا، ومثل قول بعضهم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا دليل واضح على أن الأرض تدور. والمسألة هذه حصل فيها معركة، هل الأرض تدور أو ما تدور؟ نعم صار في تدور أو ما تدور، قص أحد الخلاف، صار فيها معركة كثيرة، وكتبت في ذلك منشورات في الصحف ورسائل صغيرة إنكارا وتأييدا. فجاء هذا الرجل المتعلم، قال هذا في القرآن، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. قيل هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة. قال يوم القيامة ما يمكن يرى الشيء إلا على حقيقته، لا يراه على غير حقيقته. فقيل له جوابا على هذا، ألم تقرأ قول الله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. شف، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وهذا رؤية الشيء على غير حقيقة وهو ممكن. فالآية وترى الجبال تحسبها جامدة، متى؟ يوم القيامة، وهي تمر مر السحاب، لأنها تكون هباء. طيب، هذا أيضا من الغلط وتحميل القرآن ما لا يحتمل. نعم،
3: القرآن مما ليس بعربي.
0: إيش؟
3: القرآن من الكلمات مما ليس هو بعربي.
0: لا أبدا، كل ما في القرآن عربي، لكن بعضه من صميم اللغة العربية وبعضه معرب، أصله غير عربي ولكنه عرب، وإذا عرب صار عربي. أرأيت أنت إذا أخذت الجنسية في بلد تكون منهم ولا لا؟ ها؟ تكون منهم، وأنت من في الأصل من غيرهم. فليس في القرآن ما ليس بعربي. فإذا قال قائل فيه سندس استبرق وما أشبه ذلك، فالجواب إيش؟ أن هذه عربت فصارت من كلام العرب. نعم. أذن لهذا. نعم.
2: الآيات التي أقسم الله بالنجم والقمر والشمس بعضهم يعلل بأن الله يقسم بما شاء أن المخلوق فلا يقسم إلا بالله، هل هذا
0: التعليل صحيح؟ هذا صحيح، لله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لنا أن نقسم إلا به.
2: ولنا في هذه الآية أن
0: لا، هذه الآية هذه قسم بصفات الله ما في أشكال. سمع يقرأ عبد الله.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإنه في أم الكتاب لدينا.
0: أقرأ من أول حامي والتابوبين.
2: شرحناها
0: أنا فاهم أنك شارح، لكن الألواح حرف عطف فلا بد من ذكر المعطوف عليه.
4: حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين.

0: ومضى مثل الأولين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين. ما هو القول الراجح في حاميم يا حمود؟ ما هو القول الراجح فيها؟ السؤال ما هو القول الراجح في هذا؟ ليس لها معنى في حد ذاتها. ما هو الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها؟
2: لأن الله خاطبنا في القرآن التي هو أنزل باللسان العربي المبين، والعرب لم تستعمل الحروف للمعنى المعين.
1: لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وهذه الحروف الهجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. تمام؟ كلها. طيب، وهذا قول مجاهد ابن جابر رحمه الله إمام المفسرين في التابعين. طيب، الواو في القول مكتب مبين ما معناها؟
3: واو للعطف.
1: للعطف خطأ. نعم،
3: القسم.
1: الواو القسم. طيب، القسم يحتاج إلى مقسم ومقسم به ومقسم عليه. من المقسم يا رانا؟ المقسم هو الله، والمقسم به
3: الكتاب
1: وهو القرآن، والمقسم عليه لا تنظر يا أخي. الله بعد أن نظر إنا جعلناه قرآن عربيا. بارك الله فيك. طيب، حروف القسم
3: الواو والباء والتاء
1: ثلاثة.
3: ثلاثة،
1: الواو والباء والتاء. طيب، مثال الواو
4: قوله تعالى والكتاب المبين.
1: نعم،
4: قوله تعالى والكتاب المبين
1: كقوله تعالى والكتاب المبين. وهذا والواو هي أكثر ما يستعمل في القسم. الباء يحيى، ها؟ الاسم قرآن لغة من عندي
3: قول القائل.
1: نعم،
3: قول القائل كما جاء في الأحاديث بالذي نفسي محمد.
1: لا، والذي والذي أنا أريد الباء.
3: قول القائل بالله الذي كنت لك هو حق.
1: نعم، أقسم بالله أن هذا حق. طيب، التاء
3: قالت الله إن كدت لترضي.
1: تمام، قالت الله إن كدت لترضي. طيب، المبين ما معناها الأخ؟
3: المظهر الحق والباطل وكل شيء.
1: المبين لكل شيء يحتاج إلى بيانه من أمور الدين والدنيا. تمام. طيب، هل لهذا القول الذي قلته شاهد في القرآن؟ قراءتك خطأ. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بارك الله فيك. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه تكلمنا عليها. نعم، جعلناه عبد الله شريف صيرنا. وما معنى جعلناه قرآنا عربيا؟ غلط. أي صيرناه باللغة العربية. تمام، قول لعلكم تعقلون، من يبين لي معنى لعل؟
3: العرب.
1: لعل وش معنى؟ ها؟
3: رجاء.
1: غلط. نعم،
5: لعل هو المراد بالتعليم.
1: لعل للتعليم،
5: المراد
1: أي لأجل
5: التعقيل.
1: أن تعقلوا. طيب، ومن المراد بالعقل هنا خير؟
5: المراد به عقل الرشد الفهم.
1: لا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عقل الفهم لأجل تفهمون. طيب، ويشهد لهذا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لنبين لهم الفوائد. ناخذ الفوائد
6: أخذناها
1: طيب. من فوائد هذه الآية أن هذا القرآن الذي أعجز العرب من الحروف التي يركبون منها كلامهم ومع ذلك أعجزها. ومن الفوائد جواز تأكيد الخبر بالقسم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب. نعم، ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب. وجه ذلك أن الله تعالى أقسم مع أن كلامه لا يحتمل الكذب، ولكن هذا من أجل أهمية المقسم عليه. ومنها فضيلة القرآن الكريم، فضيلة القرآن الكريم وعظمه، لأن الله أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ومنها أن القرآن الكريم مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا. ومنها أن القرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إلى البيان بقوله المبين. ولكن هل هذا البيان حاصل لكل أحد؟ اسمع الجواب، لا، ليس حاصل لكل أحد. من الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. الأقسام ثلاثة. من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء، قال لا، والذي انفلق الحبة وبرأ النسمة، ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى من شاء في القرآن وإلا ما في هذه الصحيفة. وإنما سئل هذا، وإنما سئل علي عن ذلك لأنه أشيع في زمنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إليه بالخلافة وقال أنت الخليفة من بعدي. وفبين رضي الله عنه أن ذلك لم يكن. والشاهد من هذا الأثر قوله إيش؟ إلا فهما يؤتيه الله من شاء من عباده، إلا فهما. ولذلك ترى بعض العلماء إذا تكلم على الآية مستنبطا فوائدها يأتي بالعجب العجاب. ومن أبلغ ما قرأته ما يحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن الله تعالى يفتح عليهما من فهم القرآن ما لا يكون لغيره. ومن الناس من فهم دون ذلك لكن درجات، ومن الناس من لا يفهم شيئا. دليل الأخير قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمانية يعني إلا قراءة، جمع أمنية. ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. تمنى كتاب الله، قل يا رجل ايش معناه تمنى كتاب الله؟ أي قرأ كتاب الله، لأن عثمان، لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا في داره وهو يتهجد ويقرأ القرآن. هل الذي لا يفهم هل هذا يقدح في كون القرآن تبيانا لكل شيء؟ عجيب، لا، لأن القرآن بحد ذاته تبيانا لكل شيء. كما أن الجبان الذي بديه سيف بتار لا يقدم ويقتل به، وليس هذا عيبا في السيف. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم حادث، يعني أنه في إرادة الله عز وجل، لقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، والله قادر على أن يجعله بلغة أخرى لكن صيره باللغة العربية. ومعلوم أن العرب حادثون أو متقدمون أو أزليون، حادثون، فيكون ما نزل بلغتهم حادثا. وهذا هو الحق، أن كلام الله عز وجل حادث، بمعنى أنه يتكلم متى شاء، متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء، بما شاء، كيف شاء. قلنا أن كلام الله تعالى حادث، المعنى أنه يحدث من كلامه ما شاء. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلامه أجمل حقيقي متى شاء، بما شاء، كيف شاء. واضح؟ طيب، ألم تعلموا أن الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون إن الله ما يتكلم متى شاء أبدا؟ ليش؟ قال لأن الكلام معنى قائم بنفسه أزلي، لكنه يحدث أصواتا يخلقها متى شاء فتسمع. فيرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته، يرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته. بالله عليكم، أيما أكمل من يتكلم بمشيئته وبما شاء وكيف شاء، ومن لا يستطيع هذا؟ الأول. لكن أبت بدعتهم إلا أن يقولوا بالثاني. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه التسعينية، بيّن بطلان هذا القول من 90 وجه، رحمه الله وجزاه عن أمة محمد خيرا. طيب، من فوائد هذه الآية أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كبرى للعرب، أن يكون القرآن العظيم نزل بلغتهم، لقوله جعلناه قرآنا عربيا. فإذا قال قائل هذه عصبية وحمية للعرب ويفتخر بها العرب الملحدون، فما الجواب؟ لأن هذا مشكل. العرب الملحدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العربية يفخرون بهذا. فنقول: من كان كافرا فلا فخر، من كان كافرا فلا فخر ولو كان من صميم العرب. الدليل: أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله في حقه سورة كاملة تتلى في الصلاة وفي المساجد وفي كل مكان مما يتلى فيه القرآن إلى يوم القيامة، في مدحه أو ذمه، في ذمه، وهو من صميم العرب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلوم لا تأتي شيئا مع الكفر، لكن إذا اجتمع الدين والدنيا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، إذا صار مسلم وعربي. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بالفهم، أن الحجة لا تقوم على العباد إلا إذا فهموها، لقوله لعلكم تعقلون. والعقل هنا بمعنى الفهم. فلو تلي القرآن على رجل أعجمي لا يتم معناه ولم يقل له هذا كلام الله فإنه لا حجة، لا حجة قائمة. ويدل لهذا قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اسمع يا رجل أبند الآن، هذه مسألة عظيمة. الحجة لا تقوم على العباد إلا إيش؟ إلا بفهمها ومعرفة معناها. وإلا فأي حجة في رجل يتكلم بكلام لا نفهم؟ لا حجة. ولذلك لو قام أعجمي أمامنا ونحن عرب لا نعرف لغته وتكلم بأفصح ما يكون في لغته أنفهم شيئا؟ أبدا. فلا بد أن نفهم الحجة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل ومن فهمه؟ فالجواب أن نقول من بلغ مقيد بالآية الأخرى والنصوص الأخرى الدالة على أنه لا بد من
5: الفهم،
1: لا بد من الفهم. أو يقال ومن بلغ من العرب الذين إلى هنا انتهى هذه الفوائد على ما سبق. قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنه الضمير يعود على الكتاب المبين وهو القرآن. في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وسمي أما لأنه مرجع لجميع ما يكتب من بعده. والكتابة أنواع: الكتابة العظمى العامة الشاملة ما كتب في اللوح المحفوظ. لدينا أي عندنا، والظرف هنا حال من أم الكتاب، يعني أن الذي لدى الله في هذا الآية هو أم الكتاب أي اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وهو محفوظ من التغيير والتبديل لأنه أم الكتاب. وأما الكتب التي جاءت بالملائكة ففيها تغيير وتبديل كما قال عز وجل يحكم الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لعلي حكيم، لعلي أي ذو علو، حكيم أي ذو حكم وحكمة، وصفان عظيمان للقرآن الكريم وصف الله بهما نفسه. علم بمعنى عالم لكنه أبلغ، لأن علي على وزن فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار. حكيم أي ذو حكم وحكمة، فالقرآن حاكم والقرآن مشتمل على الحكمة. معنى قولنا حاكم أنه مرجع للحكم لا يحكم بغيره. ومعنى حاكم أنه مهيمن على جميع الكتب، حاكم عليها. وقوله إنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، هل المراد إنه أي ذكره؟ نعم، إنه أي ذكره، أو المراد نفس القرآن في اللوح المحفوظ؟
5: الثاني الأول.
1: نعم، يحتمل أن المراد وإنه أي ذكره، كما قال عز وجل وإنه لفي زبر الأولين. ومعلوم أن القرآن ليس في زبر الأولين، ولكن في زبر الأولين ذكره. ولكن إذا تأملنا قلنا الأصل أن الضمير يرجع إلى المضمر الذي دل عليه، أي إلى نفس المضمر الذي دل عليه، وحينئذ يكون إنه أي القرآن كله في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل هذا القول يرد علينا أن في القرآن الكريم كلمات تحدث الله بها عن شيء مضى، مثل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادل هذا الخبر بعد المجادلة ولا قبل؟ يحيى قبل ولا بعد؟ طيب قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال، إشارة إلى غزوة أحد. غدوت خرجت بالغداة، هذا الخبر بعد وقوع المخبر عنه أو قبله؟ اللهم افتح عليه موضوع إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد إذ غدوت، هل هذا الخبر الآن قبل أن يخدم ولا بعد أن يعدى؟ بعد أن غدا، لأن غدا فعل ماضي إذ غدوت. فهنا يشكل، وقال كيف كانت في لحن المفهوم يتحدث الله عن شيء ما حصل قبل أن تنزل الآية؟ فيقال لا إشكال. والجواب أن الله كتب هذا في لوح محفوظ لعلمه أنه إيش؟ أنه سيقع، ثم أنزله بعد وقوعه، كما أن الحوادث الكونية مكتوبة في لوح محفوظ لعلمه تعالى أنها ستقع ثم تكون هنا يريد الله أن تكون. واضح يا جماعة؟ وكنت قبل ذلك أرجح، بل أقول يتعين أن الذي في اللوح المحفوظ ليس القرآن، لكن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن، أي أنه سينزل قرآن على هذه الأمة. واستدلت على هذا بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، والذي في القرآن والذي في زبر الأولين هو ذكر القرآن بلا شك، مستندا إلى مثل الآيات التي ذكرت لكم. قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وقوله وإذ غدوت حتى عثرت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين ما ذكرت لكم أخيرا أنه لا مانع أن يكتب في اللوح المحفوظ بلفظ الماضي، لأن الله علم أنه سيكون وأنه سينزل هذه الآية بعد أن يكون. واضح كلام الغير واضح؟ وبناء عليه تبين لي أن الذي في القرآن في اللوح المحفوظ القرآن، بناء على ظاهر الآيات، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والحمد لله الذي فتح عليه، وجزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا. وهذا يدل على أن الإسلام مهما كان لا بد أن يعتريه النقص. طيب، وقوله ابن العليم الحكيم، قلنا معناه ذو حكمة وحكم. ناخذ فوائد الآية. من فوائد الآية عناية الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، وهذا يدل على شرفه وعظمه، حيث جعله عنده في أم الكتاب. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن عالٍ بل عليم، وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله علوم، كقوله عز وجل فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. واضح يا جماعة؟ فنقول القرآن علي ومن تمسك به فله العلو، وشاهد هذا الواقع لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بالإسلام كان لها العلو والظهور، وملكت به مشارق أرضها ومغاربها، ولما تقاعست وتخاذلت وتنازعت وتباغضت صار الأمر أكمل. بالعكس صار لها الذل. الآن أمة العرب يدعون اليهود إلى السلم ويكررون ذلك ويمدون أيديهم إلى دول النصارى لتساعدهم على السلم. لماذا؟ لأننا لم نتمس بالقرآن، فكنا أذلة نتوسل بأعدائنا أن يقع السلم بيننا وبين أعدائنا. واضح؟ عجيب ولا خلنا واضح يا جماعة؟ يعني لو قال لنا لا قال نحن هم في القرآن ومع ذلك فالناس في ذل، قلنا لأننا لم نتمسك بالقرآن، ولو تمسكنا بالقرآن لضمننا لأنفسنا العلو والغلبة والظهور. لكن الأمر بالعكس، الآن غالب المسلمين يبحثون وراء الدنيا معرضين عن الدين. ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يسر به الترف وما أشبه ذلك؟ لكن ما الذي يقوي الدين؟ هذا قليل أو نادر. نعم، هذا قليل أو معلوم. أجوابكم في هذا؟
6: نعم.
1: طيب، إذن الكلمة لعلي على ظاهرها وعلى معناها، لكن بشرط أن نتمسك بهذا القرآن. ومن فوائد هذه الآية أن من جادل بالقرآن فهو غالب، من جادل بالقرآن فهو غالب، لأن الذي له العلو هو القرآن. أي إنسان يناظرك ووسيلة إقناعه ودحره القرآن وأنا فإنك ستغلبه بلا شك. لكن لما عادل كثير من الأمة إلى كلام أهل الكلام، الكلام الفاضل، هل هدوا إلى الصراط المستقيم؟
6: لا.
1: هل غلبوا الأعداء؟ لا، تسلط عليهم الأعداء. حتى الفلاسفة الملحدون صاروا يحتجون بعمل الأشاعرة على ما هم عليه من الباطل، ويقولون أنتم أيها الأشاعرة، أنتم أيها المعتزلة، حرقتم النصوص إلى ما تعقل إلى ما ترونه عقلا، ونحن أيضا انصرفنا عن النصوص إلى ما نراه عقلا. فاحتجوا ببدع هؤلاء على إلحادهم، وقالوا نحن أنتم حرفتم ونحن حرفنا. لكن لو تمسكنا بالقرآن أيستطيع هؤلاء الفلاسفة أن يجرمونا؟
6: لا
1: يستطيعون. لكن اقرأ كتب هذا الكلام تجد صفحة صفحتين لا تأتي منهن إلا بفائدة واحدة. ولهذا صح أن نقول إنهم أهل الكلام وكلامهم كلام، بمعنى أنه كلام فاضل لا فائدة منه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إليه الصحابة ما يدلون في نفوسهم من وساوس الشيطان، قال ذاك صريح الإيمان، وأمر من وجد هذه الوساوس أن يستعيذ بالله وينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي كلمتان. ماذا يكتب الفلاسفة والمتكلمون على هذا؟ يكتبون الكثير مما يدعون أنه عقليات وهو وهميات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم التمسك بهذا الكتاب العزيز وأن يعزنا به. نعم، تكلم
7: شيخ جزاكم الله خير. هل فهم القرآن يكون على حسب ذكاء الشخص أو على حسب تقوى الله جل وعلا؟
1: كلام. ولهذا قال علي هذا يسأل يقول هل فهم القرآن على حسب الفهم أو على حسب التقوى؟ الجواب على هذا وهذا. ولذلك قال علي رضي الله عنه إلا فهما يأتيه الله تعالى من شأن الكتاب. والتقوى لها تأثير في فهم القرآن الكريم. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال في القرآن هدى للمتقين. نعم.
8: ما هو القول الراجح في
1: ايش؟
8: ان القران رسول الله او نزلان، يعني انه نزل الى سماء الدنيا.
1: اريد ان يكون بيني وبينك تلفونا او تلفون بالراجح. ها؟
8: ما هو قول الراجح؟ هل القران نزول واحد او له نزلان، اي انه نزل الى سماء الدنيا اولا بعد ذلك نزل.
1: لا أظهر أنه نزول واحد نزل من عند الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى ثم سمعه جبريل ثم نزل. نعم.
9: سؤالاً يمكن على واحد منهم.
1: لا
9: شيخ، ذكرتم حفظكم الله أنكم وجدتم فائدة لشغل السلام التيمي. نعم. أين وجدتموها؟
1: نعم.
9: أين وجدتموها؟
1: الظاهر إنه في الفتاوى، أظن هذا الفتاوى. ها؟ ترى نصف
9: واحد. واحد.
1: طيب أنا أخذ نصف واحد.
9: طيب. يلا. شيخ قولكم أنه الحجة لا تقوم إلا بفهمه.
1: نعم.
9: هل ينبني على هذا حفظكم الله أن القبوريين الذين لم يفهموا باب العبادة حق الفهم ويقرؤون القرآن أنهم معذورون في ذلك، لأن البعض يقول الحجة قائمة بوجود الكتاب والسنة؟
1: نعم، هؤلاء مقصرون، يعني أنهم يعرض عليهم الحق ولكنهم لا يقبلونه. لكن لو فرضنا أن أناسا بعيدين عن الوجود وعن العلم وهم مسلمون يصلون ويعملون كل عمل الإسلام وهم قبوريون، هؤلاء لم تقم عليهم الحجة. لكن غالب القبوريين الآن إن لم يكن كلهم قد قيل لهم إن هذا شرك، ولكن قصروا وقالوا إن وجدنا آبانا على أمة وإن على ذلك مهتدون. نعم.
9: شوف القول بأن القرآن نزولا واحدا.
1: نعم.
9: يعني كيف نفسر إن أنزلناه في ليلة القدر؟
1: أحسن نفسر هذا بأن الله بدأ إنزاله في ليلة القدر. بدأ إنزاله في ليلة القدر. نعم.
10: هذا عاجب.
1: نعم.
10: سوال انفصال من الإسلام وسب للدين فيبعدون عن الإسلام، أنا أقول
1: أنه لا يمكن. لهم معاندون غالبهم معاند، لكن كما قلت لك لو كان الناس بعيدون عن المود والعلم فهم معاندون، لكن المعاندون تأتي مسألة الظاهر وتقول هذا مذهب وهذا باطل. يقول لا، قال آية الله، قال حجة الله، ها نسيها، هذا معاند.

0: لا محدث يعني ما الله تكلم به حين نزول انت الوقت يلا سمع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أفنضرب
1: عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن
0: خلقهن العزيز العليم
1: ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مجرمين. الهمزة هنا للاستفهام المراد به النفي بدليل أن المفسر قدر بعد ذلك قوله لا يعني لن نضرب عنكم الذكر صفحا. المعنى أننا لا يمكن أن نترككم بدون إنذار لكونكم قوم مجرمين بل لا بد من الإنذار كما تقول ضربت عن هذا صفحا يعني أعرضت عنه ولم ترفع به رأسا. والمراد بهذا كما قلت النفي توبيخا لهؤلاء القوم الذين أعرضوا عما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضمير في قوله نضرب يعود إلى الله عز وجل وأتى به بالضمير الدال على الجمع تعظيما لله تعالى وليس للتعجل لأن الله عز وجل واحد لا شريك له. والضمير في قول عنكم يعود إلى كفار قريش الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول صفحا مصدر معنوي لكلمة نضرب لأن معناه إعرارا. أظنكم الآن عرفتم المعنى إجمالا. المعنى أن أعرض عن تذكيركم وإنذاركم هذا معنى الآية. وهذا الذي سمعتم يفعله العرب في كلامهم يقول أعرضت عنك صفحا يعني لم أبالي بك ولم ألتفت إليك. أن كنتم قوما مجرمين أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله أي لأجل أن كنتم قوما مجرمين فهي تعليل مسرفين فهي تعليلية. والإسراف مجاوزة الحد. يستفاد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لم يترك عباده هملا بل بين لهم الحق ودعاهم إليه وخوفهم من مخالفته فلم يبقى لأحد العذر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان معذور بالجهل إذا لم تبلغه الرسالة. وهذا له أدلة منها قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى

0: حتى بعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والأدلة على هذا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال: لا يسمع بي أحد. فإن قال قائل: وهل يشترط مع بلوغ الرسالة أن يفهمها المخاطب؟ فالجواب: نعم، يشترط هذا في قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أي فائدة في رسول يأتي إلى قوم لا يعرفون لغته وهو لا يعرف لغتهم؟ أي فائدة تحصل؟ هجب، لا فائدة. والله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب قوما بدون أن يفهموا ما جاءت به الرسل. يبقى النظر، إذا كان الإنسان مسلم ولكنه يقوم بأعمال شركية لا يظن أنها شرك، فهل يحكم بالشرك؟ فالجواب: لا، حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة فحينئذ نحكم بالشرك. وإذا قال رجل في الغابات بعيد عن المدن بعيد عن الحضارات لكنه ينتمي إلى دين كفر، فهل هذا معذور؟ الجواب: أما في أحكام الدنيا فليس بمعذور، يعني أننا نعامله معاملة الكافر لأنه لا ينتمي إلى دين الإسلام بخلاف الأول، نعامله في الدنيا معاملة الكافر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، لا ندري ماذا يكون. وقد جاء في الحديث أن أهل الفترة يرسل الله إليهم رسلاً يوم القيامة يمتحنهم، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فإن قال قائل: على قولك هذا يلزم أن تكون الآخرة دار تكليف، إذا قلت إن الله يرسل إليهم رسولاً فينظر، لزم أن تكون الآخرة دار تكليف؟ الجواب: نعم، نلتزم بهذا. وقد دل القرآن على أن الآخرة دار تكليف، فقال عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهنا كله بالسجود، مع أن الآخرة ليست دار تكليف في الأصل، لكن قد يكلف الناس فيها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أحكام الله عز وجل معللة بعلل مناسبة للحكم، وهذا من مقتضى حكمته أن لا تجد حكما إلا وله حكمة. ولكن هل يلزم من كونه له حكمة أن تكون معلومة لنا؟ الجواب: لا، لأن أفهامنا وعقولنا أدنى من أن تحيط علما بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم أنه لا يحكم بشيء قدرا أو شرعا إلا وله حكمة. قال الله عز وجل: حكم حكما في الكتاب أو السنة فلا تبغ به بديلا، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ثم قال عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه خبرية تدل على الكثرة، عاملها ما بعدها أرسلنا. والإرسال هو الإيحاء إلى بشر بشريعة ويؤمر بتبليغها. وقوله من نبي بيان لكم، والمراد هنا الرسول، لأنه قال كم أرسلنا من نبي. والنبي يطلق على الرسول كثيرا في القرآن الكريم، إنه كان صديق النبي وأمثال ذلك، والمراد الرسول في الأولين أي السابقين على هذه الأمة. وما كان يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. قوله وما كان يأتيهم، قدر المؤلف كان، لأن الأمر قد مضى، ولو كان على نسق الكلام وما يأتيهم لكان هذا في المستقبل، لذلك قدر المفسر كان. وهذا يدل على عمق علم المفسر، ولكن خير من ذلك أن نقول لا حاجة إلى التقييد، لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام مقدر أو غير مقدر فالأصل عدم التقييد، فنقول الآية باقية على ظاهرها لكنها على حكاية الحال، يعني كأن الماضي حاضر للآن. وهذا أبلغ في تخويف قريش من المخالفة. أرجو التنبؤ لهذا. المؤلف قد تركان، لماذا؟ لأن القرآن يتحدث عن شيء مضى، فلا بد من أن نقدر فعل الماضي. ونحن نقول لا حاجة إلى التركيب، وجاءت الآية بسياق الفعل المضارع الدال على الاستقبال حكاية للحال، كأن الأمر واقع للآن، فيكون هذا أبلغ في إنذار قريش وتحذيره. وما يأتيهم من رسول، من هذه زائدة إعرابا لكنها مفيدة المعنى، زائدة إعرابا بمعنى أنها لو وزعت من السياق لتم بدونها. لو كان لفظ الآية الكريمة وما يأتيهم رسول ولين يستقيم الكلام، لا، لكن جاءت من زيادة في الفائدة. فما هي الفائدة؟ الفائدة يقول علماء البلاغة وعلماء النحو إن زيادة الكلمة يعني الحرف في الجملة تدل على التوكيد. يعني كل كلمة زائدة في القرآن من حيث الإعراب فهي مفيدة للمعنى. وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ما يأتيهم إلا استهزأوا. نعم، من نبي، من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذه حالة لا يقبلون ولا يسكتون بل يستهزئون، والاستهزاء السخرية بمعنى أنهم يسخرون بهم ويحتقرونهم ليحذر الناس منهم. فانظر يا أخي، انظر إلى رحمة الله عز وجل كيف يرسل الرسل وهو يعلم أن هؤلاء المدعوين سيقابلونهم بالاستهزاء، ولكن إقامة للحجة. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرسل عبدا كثيرا من الأنبياء في السابقين، وقد جاء في بعض الحديث أنهم 124,000. فالله أعلم، لأن هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وقد قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. ومعلوم أن من لم يقصص علينا فلن نستطيع أن نعرف عدده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أقام الحجة على جميع الخلق. ويؤيد هذا قوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن فوائد هذه الآية تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم أن الرسل من قبله يستهزئ بهم يتسلى، فإنه يتسلى ولا شك. وأنت أعرف هذا من نفسك، إذا أصبت بمصيبة وأصيب غيرك بمثلها أو أشد ألست تتسلى بهذا وتهون عليك المصيبة؟ طيب صحيح. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أن اشتراكهم في العذاب لا يخفف العذاب عنكم ولا يحصل لكم به تسلل، لأن كل واحد من أهل النار أرادنا الله أن يكون منها لا يرى أن أحدا منه أخف عذابا، ولذلك يشتد حزنهم والعياذ بالله إذا رأى أنه هو أشد الناس عذابا وهو أهون منه. ومن فوائد هذه الآية أن الاستهزاء بالرسل تكذيب لهم وزيادة لقوله: إلا كانوا به يستهزئون. واعلم أن الاستهزاء بالرسل كفر، والاستهزاء بالكتب كفر، والاستهزاء بالله كفر. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واختلف العلماء رحمهم الله في من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو سب الله أو كتابه أو رسوله، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ على قولين. والصحيح التفصيل بهذا، وهو أنه إن وجد ما يدل على استقامته وصحة توبته فإنها تقبل، وإلا فلا. طيب، وذلك أن لهذا المستهزئ أو الساخر أو الساد ثلاث حالات: الحال الأولى أن يستمر في ذلك فهذا لا توبة له ويقتل ردة. الثانية أن نعلم أنه تاب توبة نصوحا لأنه استقام وصرفت حاله، فهذا تقبل توبته بلا إشكال. والثالث أن نتردد هل هو صادق في توبته أو غير صادق، فهذا يقتل ويكون أمره إلى الله عز وجل. نقتله لظاهر حاله لأننا لم نتيقن أن هذه الحال قد تغيرت إلى ما يمنع قتله فنقتله، أما في الآخرة فأمره إلى الله. فإن قال قائل: الاستهزاء بالله وسب الله عز وجل ذنب عظيم لا يتحمل أن تقبل توبة فاعله، فالجواب أن نقرأ قول الله عز وجل في نفس الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني إن عفونا عن طائفة بتوبتهم عذبنا الطائفة الأخرى التي لم تتوب. واقرأ قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا. أهلكنا يعني بالموت، أشد منهم بطشا، أشد منهم أي من كفار قريش، بطشا أي قوة، ومضى أي سبق في آيات مثل الأولين. أهلكنا أشد منهم بطشا يعني قوة، كقوم هود وقوم صالح ومن أشبههم، أهلكهم الله وهم أشد من هؤلاء الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، أشد بطشا وأكثر أموالا وأولادا، ومع ذلك ما أغنتهم شيئا. وفي هذه الآية بيان شدة صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث إنهم يستهزأ بهم وهم صابرون حتى يأتي أمر الله، وإلا فمن الذي يطيق أن يدعو الناس وهم يستهزئون به لولا أن يثبت الله عز وجل الإنسان بالقول الثابت، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير قريش من رد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى توعدهم بذكر إهلاك من سبق. وكل إنسان له قلب، إذا ذكر له حال الأمم السابقة وأنهم مهلكوا فلا بد أن يتعب ولا بد أن يخاف ويخشى. ومن فوائد هذه الآية جواز التحويل على شيء سابق، لقوله: ومضى مثل الأولين، أي حالهم وصفاتهم. والتحويل فيه فائدة، وهي أن يتذكر الإنسان ما مضى وأن يعود إليه. وقد عاب قوم على الحافظ بن حجر رحمه الله بكثرة حوالاته في فتح الباري، والحقيقة اللاعب، ولا يرد على هذا أنه أحيانا يحيل ولا يجد ما أحال به، أحيانا يقول جاتي بباب كذا ولا تجد، لأنه قد يكون معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الإحالات تذكير الإنسان ما سبق، معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الإحالات تذكير الإنسان ما سبق، واهتمامه بالكتاب ورواج الكتاب كله، لأنه إذا كان هناك إحالات فلازم هذا أن يكون عندك إيش؟ كل الكتاب، لأنه سيحال علم فلا بد أن يكون عندك. ثم قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العظيم العظيم، ولئن سألت من خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة هذه فيها شرط وفيها قصر، فيها شرط وهي إن، وفيها قسم دلت عليه اللام، لأن اللام موطئة للقسم. القسم يحتاج إلى جواب،
1: والشرد

0: 三，一点九，أليس كذلك؟ القسم يحتاج إلى جواب وهو ذكر المقسم به. نعم، ذكر المقسم عليه. والشرط يحتاج إلى جواب وهو جواب الشرط. إذا اجتمع ماذا نقدم؟ يقول ابن مالك رحمه الله الألفية: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الآية الكريمة معنا، ما هو المؤخر، القسم أو الشرط؟
1: الشرط.
0: إذن احذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه. ولذلك نجد أن الآية هنا في الجواب اللام، وهي إلى يقول. ولو كان هذا جوابا للشرط لم نحتج إلى اللام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن حذف منه نون الرفع لتواري المناد، وواو الضمير للجقاء الساكنين. ليقولن، أصلها قد الحرف ليقولونن ورحمة ليقولونن. كم عندنا من نون؟ ثلاث. اهدي بالأولى لأن حذفها المعتاد، أي حذف نون الرفع من المضارع كثير، ولأن نون التوكيد جاءت لغرض، لو حذفناها لفات الغرض وهو التوكيد. إذن فنحذف نون الرفع وهي النون الأولى لتوالي النونات، ثم يأتي على دور الضمير ليقولونن. الواو لماذا حذفناها؟ حذفناها لالتقاء الساكنين. الساكنان هما الواو ساكنة، والنون المشددة الحرف الأول منها ساكن، فتحذف الواو. هذا التعليل هو من النحويين لا شك، وإلا فالرجل العربي حينما يتكلم بهذه الكلمة هل يخطر على باله أنه حذف نون الرفع ثم حذف واو الضمير وما أشبه ذلك؟ لا، لكن علماء نحن رحمهم الله يلتمسون التوجيهات لكلام العرب فوجدوا هذا التوجيه. لو قلت لهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. جواب صحيح 100%. خلقهن أي السماوات والأرض. العزيز ذو العزة، والعزة أبرز معانيها الغلبة، يقال عز فلان فغلب، ولها معنى آخر وهي القدر يعني الشرف والرفعة. ولها معنى ثالث وهو الشدة والصلابة، ومنه قولهم أرض عزاز أي شديد الصلبة. إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على الوصف الذي اتصف الله به من العزة، فنقول عزيز من العز وهو الغلبة، عزيز من عزة القدر، ومعلوم أن الله عز وجل أعظم قدرا من كل شيء. الثالث عز الشدة والصلابة والامتناع، وذلك أن الله تعالى ممتنع أن يتصف بأي اسم وأي عين. العليم أي ذو العلم التام. وتأمل كيف جاءوا بهذه العبارة العزيز العليم، إشارة إلى أنهم مقرون بأنهم أذلاء أمام الله عز وجل، وأن جميع ما في السماوات والأرض فإنه صادر عن إيش؟ عن علم العزيز العليم. هذا الإقرار يلزمهم أن يقروا بأن الله لا إله، بأنه لا إله إلا الله، لكنهم لم يقروا. في هذه الآية الكريمة دليل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، لقوله بالجواب خلقهن العزيز العليم، والأمر كذلك. وإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يقروا بإيش؟ بتوحيد الألوهية. فيقال إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا الله فأقروا بأنه لا معبود حق إلا الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات عدل، لقول السماوات، وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن عدد السماوات سبع. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات. أما الأرض فلم يأتي في القرآن التصريح بأنها سبع، لكن ظاهر القرآن كذلك، مثل قولها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. فإن المماثلة هنا لا يمكن أن تكون بالحجم ولا بالقوة، لأن السماوات أوسع وأعظم من الأرض وأقوى، فلم يبقى إلا العدل. وقد جاءت السنة صريحة في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. السماوات طباق، واحد فوق الآخر، وإذا كان واحد فوق الآخر لازم أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى، أليس كذلك؟ نعم، لأنها دائرة. الثالثة أوسع من الثانية، وهل مجرة. ولهذا قال عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كلما ارتفعت في السماوات اتسعت السماوات، وهي طباق بلا شك، كما في القرآن الكريم، وكما جاء ذلك صريحا في حديث عجيب في حديث ابن عمر. أما الأرض فهي طباق أيضا، بدليل أن من ابتدع شبرا من الأرض التي نحن عليها طبقه من سبع أراضي. ولولا أن الأرض الثانية تحت والثالثة تحتها وهكذا لم يطوق الإنسان من سبع أراضي، لأنه ما غصب إلا ظاهر الأرض. فتكون الأرض طباقا. أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها، وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا، فهو مجهول لنا. لكن الحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يدل على أن إيش؟ على أنها طباق. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين اسمين لله عز وجل، وهما العزيز العليم. واعلم اعلم ان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفة، كل اسم فهو متضمن لصفة. العزيز متضمن لايش؟ لصفة العزة. والعليم متضمن لصفة العلم. وليس كل صفة يشتق منها اسمه. ولهذا نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه يوجد صفات ليس لها منها أسماء، لكن لا يوجد اسم إلا ومنه صفة. الله أعلم. أسئلة خمسة قال نعم ها في إيش؟ أي أصحيح أنها تقبل إذا قام الدليل على أنه صار، أما إذا كان يلعب بنت تقول إنه تائب ولكنه على ما هو عليه فلا نقبل. ها يقتل؟ نعم يقتل ما لم نعلم أنه تائب.
1: نقول
0: الخير
1: يا شيخ، ذكرنا أن قال أعمال الشركية من المسلمين لا نحكم عليه بشركه حتى يقام الحج عليه.
0: نعم.
1: كذلك الذين يفعلون البدع.
0: أي نعم. لكن المبتدع أشد. نعم. لأن المبتدع والعياذ بالله يضل به أناس كثيرون. لا الشرك لا يضر إلا صاحبه. نعم.
1: شيخ
0: اللهم إلا أن يكون هذا المشرك له طاعة في قومه ويكون سيدا في قومه يتبعونه فهو من جسم المبتدع. أما إذا كان عالميا فإنه لا بأس به إلا على نفسه. ولهذا قال بعض العلماء المبتدع لا توبة له، لأنه وإن تاب بنفسه لم يسلم من ضلال الذين اتبعوه. نعم.
2: صلى الله عليه وسلم. ما معنى قول الله تعالى حتى يلج الجمل في سم
0: الخيط؟ المعنى أن هذا تعليق على المستحيل.
2: الجمل
0: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيط. الجمل البعير المعروف. وأما قول بعضهم إنه حبل غليظ فهذا قول باطل، لأن الله لم يقل حتى يدخل الجنة، قال حتى يدخل الجنة. وهل الحبل له إرادة يدخل ويخرج؟ أجبني.
2: لا.
0: ما الذي يدخل ويخرج؟
2: الجمل
0: البعير. الجمل البعير. الصواب أن المراد هو الجمل الحقيقي، والمعنى أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كما أنه لا يمكن أن الجمل يدخل في سن الخيار جوب الإبرة. وهذا كقول الشاعر إذا شاب الغراب وأتيت أهله وصار القار كاللبن الحليب. هل يمكن هذا؟ الغراب ما يمكن يصير أبيض، والقار لا يمكن أن يكون كاللبن. نعم عبد الرحمن.
3: أحسن الله إليكم. إذا كان رجل من المشركين أتاه رجل مسلم لكنه صوفي فأتاه الإسلام على وجه الصوفية والأذكار المبتدعة فصار يعمل بهذا ويعتقد أنه أن هذا هو الإسلام،
0: نعم،
3: هل يؤاخذ عليه؟
0: لا، خذوها قاعدة يا جماعة من الله عز وجل لا من غيره. لا يمكن أن يعذب أحد على باطل إلا إذا كان يعلم أنه هو. الله عز وجل أرحم وأحكم من أن يعذب شخص وهو لا يدري. أفهمت؟ لكن في أناس معاندون يذكر لهم الحق يقول لا أنا بتبع شيخ، حتى لو كان الذي قال ذكر له الحق عالما معروفا يقول لا بتبع أتبع مشايخ، هذا ما يعذر. لكن لو أن عاميا أعلم يا الله هذا العمل هذا لا يجوز هذا شرك ومشايخه كلهم يقولون هذا حسن، هل هو معذور أو غير معذور؟
3: غير معذور إذا عرف
0: الحق، ما عرف الحق عنده مشايخ
3: معذور.
0: مشايخ يرى أنه مشايخ حقا وجاء إنسان عامي في السوق قال هذا شيء يعذر أو لا يعذر؟
3: يعذر،
0: لأنه ما يثق، لم يأتي الحق على وجه يثق به. الآن نحن علماؤنا لو جاءنا إنسان على عكس ما يقول علماؤنا ونحن لا نعرف عنه ما اتبعنا، لكن قد يقال كونه أعلم بأنه على باطل وأن الحق خلافه يلزمه بأن يبحث ويسأل، فقد يؤاخذ من هنا أي من التقصير في طلب الحق.
3: شيخ بعضهم
0: الشيخ أحسن
3: الله
0: إليكم
3: بعضهم
0: يعد
3: على الكار ويدخل بالطريقة على شريطة
0: كامل بعد ماشي
3: بعد الصوفيون يعطون للأذكار للمريدين للطلاب على شريطة أنهم لو تركوا شيء كفروا.
0: هذا مشكلة وده العوام مشتري.
3: نعم يقولون إذا تركنا شيء كفرنا.
0: لا لا، وأيضا هؤلاء يغتبون بظاهر حال الصوف، ظاهر حال الصوف لأنه تقي تجده دائما في الخشوع وربما تجده يبكي. نعم، ثم يأتي بالأذكار على وجه يهيج الإنسان. نعم
1: شيخ حفظكم الله، ما حكم المستهزئ بأهل الدين؟
0: اللي يستهزئ بأهل الدين إن استهزأ بهم لدين فهو مستهزئ بالدين، وإن استهزأ بهم لشكل فلا. ولذلك الآن لو وجدنا أحدا رفع ثوبه إلى نصف الساق من العلماء المعتبرين المطاعين لا تجد أحد يستهزئ به، لكن لو جاء إنسان عام عادي استهزأ به، فهنا نقول الاستهزأ ليس الاستهزاء بالدين ولكنه استهزاء بهذا الرجل، فيجب التفريق بين هذا وهذا. انتهى الوقت.

لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر

0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. كم هذه؟ تكثيرية. وتسمى
1: خبرية.
0: تسمى خبرية. إذن ما معنى، والسؤال لك، ما معنى كم أهلكنا؟
1: أي ما كم أهلكنا؟
0: إيش؟
1: ما أكثر ما أهلكنا؟
0: نعم.
1: ما أكثر ما أهلكنا؟
0: نعم. أي كثيرا أهلكنا من قبل. نعم، كثيرا أرسلنا من الأنبياء. هل كل أمة أرسل إليها رسول؟
1: نعم.
0: نعم، ما الدليل؟
1: وأرسلنا رسلا من قبلك.
0: لا. نعم.
2: وما من أمة إلا
0: وإن من أمة
2: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
0: نعم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والعقل يقصد هذا، يعني حين عقل نقل وعقل. طيب، ما حال الأمم السابقة بالنسبة للرسل؟ الاستزابة. الدليل
1: قوله تعالى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
0: نعم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طيب، أهلكنا أشد منهم، الضمير يعود على من؟
1: أهلكنا أشد منهم
0: قريش. أحسن. ومعنى بطشا
1: قوة.
0: مثال لذلك
1: عاد.
0: فإنهم كانوا من أشد الناس قوة، حتى إنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فأهلكهم الله. ثم قال الله عز وجل، وهو ابتداء الدرس: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إيش؟ شرحنا؟ طيب، إذن الذي جعل لكم ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهادا. الذي جعل لكم الأرض مهادا.
1: ها؟
0: طيب، مهدا. وجعل لكم فيها سبلا طرقا لعلكم تهتدون. قولها الذي جعل لكم، هذا ليس من كلام الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامهم على عند قوله: ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الذي جعل لكم الأرض مهدا فهذا من كلام الله عز وجل. ومعنى جعل: صير لكم الأرض مهدا، أي كالمهد، موطأة، قرار يطمئن بها الإنسان. وجعل لكم فيها سبلا، أي صير لكم فيها سبلا، أي طرقا. هذه الطرق تكون بين الشعاب والجبال والوهاد، حتى انه لتاتي الرياح الشديده وتبقى هذه الطرق معلومه. يستدل لهذه الطرق او يستدل على هذه الطرق في الجبال والشعاب والنجوم، كما قال عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. لعل هنا للتعليل، ومن المعلوم أن لعل تأتي للتعليل كما هنا، وتأتي للترجي، وتأتي للتوقع. والذي يعين المعنى هو سياق الكلام وقرائن الأحوال. لعلكم تهتدون بعد التفسير. يلا شيخ.
3: إلى مقاصدكم في أسفاركم.
0: نعم لعلكم تهتدون أي تعلمون الطرق. فالهداية هنا هداية للطرق إلى مقاصدكم في أسفاركم. الآن والحمد لله وجدت طرق ممهدة بينة من المدن والقرى وغيرها، كل ذلك بنعمة الله عز وجل. أظن عندكم الذي جعل لكم الأرض مهدا، أنا عندي مهادا ولم يشر إلى القراءة التي في المصحف، وهي على كل حال قراءتها مهادا، وقد جاءت في آية أخرى بهذا اللفظ ومهدا وهي بمعنى مهاد. والذي نزل من السماء ماء فأنشرنا به بلدة ميتة. والذي نزل من السماء ماء أي أنزله شيئا فشيئا، فتجد المطر ينزل من السماء نقطا، ولو جاءك أكواه القرب لأفسد الأرض وهدم البناء، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ينزل شيئا فشيئا. ومع ذلك تسيل منه الأودية وهو على نقطة نقطة، لكن مع كثرته تسيل به الشعاب. والذي نزل من السماء ماء، السماء هنا المراد به العلو، واعلم أن السماء يطلق على معنيين، المعنى الأول العلو من حيثه، والمعنى الثاني السقف المحفوظ الذي هو السماوات السبع. فقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ. وكذلك قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وأما قوله أنزل من السماء فالمراد به العلو، لأن المطر ليس ينزل من السماء نفسها، ولكنه ينزل من السماء من العلو، بدليل قوله السحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب ليس في السماء إلى سقر، ولكنه بين السماء والأرض وهو إلى الأرض أقرب. نزل من السماء ماء بقدر، طيب بقدر أي بقدر حاجتكم إليه، ولم ينزله طوفانا. قوله بقدر فسره المؤلف أي بقدر ما تحتاجون إليه، وله معنى آخر بقدر يعني أنه مقدر محدد حتى النقطة قد علمها الله عز وجل، وعلم كيف تنزل، وعلم متى تنزل، وعلم أين تنزل، كل شيء بقدر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فيكون المعنى على هذا أن هذا المطر الذي ينزل على كثرته وكثرة عدد نقاطه ينزل بقدر محدد. والمعنى الذي ذكره المؤلف معنى صحيح، والآية تحتمل هذا وهذا. والقاعدة عندنا في التفسير أن الكلمة في القرآن أو في السنة إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما فإنه يجب أن تحمل عليهما توسيعة للمعنى. فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا أي أحيينا، كما جاء ذلك في آيات أخرى في قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر فأحيينا به بلدة ميتة. فإذا أنشرنا بمعنى أحيينا، وهذا شيء مشاهد، تجد الأرض خاحلة مجدبة ليس فيها خضراء، فإذا نزل المطر أصبحت تهتز من النبات من كل زوج بهيج. فأحيينا به بلدة ميتا وكذلك نعم أحيينا به بلدة ميتا كذلك أي مثل هذا الإحياء تخرجون. يعني كما أن أحيينا الأرض بالمطر فكذلك نحييكم يوم القيامة. قال الله عز وجل في آية أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي عالت بنباتها. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. في هذه الآيات فوائد، منها بيان نعمة الله عز وجل حيث جعل لنا الأرض مهادا، ولو كانت صلبة ما استقرنا عليها ولا حرثناها ولا انتفعنا بها كثيرا، ولو كانت رخوة كذلك لم ننتفع بها ولا غرست أقدامنا فيها، ولكن من نعمة الله أنه جعلها كالمهاد. ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله علينا بما جعل لنا من الطرق في هذه الأرض على تباعد أقطارها، ولكن بأي شيء نستدل على الطرق؟ ذكرنا أنهم استدلوا عليها بالشعاب وبالجبال وكذلك بالنجوم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل فيما يخلق بقوله: لعلكم تهتدون. وحكمة الله عز وجل فيما يخلق وفيما يشرع ثابتة، لكن من الحكم ما نعلم ومن الحكم ما لا نعلم لقصور أفهامنا، ومن الحكم ما يعلمها كثير من الناس وتخفى على كثير الآخرين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه إذا كان المقصود الحسي يحتاج إلى طرق، فكذلك المقصود المعنوي وهو الوصول إلى ذلك رحمة الله عز وجل فإنه يحتاج إلى طرق، لا بد أن نسلك هذه الطرق حتى نصل إلى المقصود، فإن لم نسلكها فلن نصل إلى المقصود. ومن فوائد الآية الثانية قدرة الله عز وجل بإنزال المطر، ومنها رحمة الله عز وجل بإنزال المطر من فوق، لأنه لو كان من أسفل لغرقت الأرض السفلى دون أن يصل الماء إلى قمم الجبال، ولكن الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والناس، وإذا ارتوى العالي نزل إلى الناس. ومن فوائد الآية أن هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر على المعنيين اللذين ذكرناهما. ومن فوائد الآية أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء. ومن فوائد الآية إطلاق لفظ الموت على ما لا روح فيه، أي ما لا روح فيه تحس، بقوله بلدة ميتا. وإلى من المعلوم أن الأرض ليست كحياة الحيوان حياة إحساس، بل هي حياة نمو. ومن فوائد الآية قياس المعقول على المحسوس، وإن شئت فقل قياس الغائب على الحاضر، لقوله وكذلك تخرجون. ومن فوائدها إثبات القياس وأنه دليل، لكن هل هو دليل عقلي أو دليل سمعي؟ الجواب: هو دليل عقلي ثابت بالدليل السمعي، وذلك لأن العقل ينتقل من المقيس عليه إلى المقيس، فهو دليل عقلي باعتبار كيفية الاستدلال به، ودليل سمعي لثبوته شرعا. وكذلك تخرجون بعد والذي خلق الأزواج كلها، هذه عطف على ما سبق، وهو من باب عطف الصفات وليس من باب عطف الذوات. والأصل في العطف أن يكون بين متغيرين في ذاتهما، هذا الأصل. فإذا قام الدليل على أن الذات واحدة صار من باب عطف الصفات. اقرأ قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذا العطف من باب عطف الصفات، لأن الموصوف واحد، لكن الأصل في العطف أنه من باب إيش؟ تغاير الذوات. ما لم يكن دليل على أن المعطوف عليه شيء واحد فيكون من باب عطف الصفات بعضها على بعض لموصوف واحد. الآيات التي معنا من أي القسمين؟ من باب عطف الصفات، لأن الموصوف واحد. والذي خلق الأزواج كلها، الأزواج بمعنى الأصناف، كما قال عز وجل: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أصنافهم. وقال سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواج. خلق الأزواج كلها، أي الأصناف، كل الأصناف الخالق لها هو الله عز وجل. وإنك لتعجب حينما تأتي إلى روضة تجد هذه الأشجار بعضها زهرها أحمر، بعضها أزرق، بعضها أصفر، ملونة. من الذي خلقها ولونها؟ هو الله عز وجل. ويحتمل في الآية معنى آخر: خلق الأزواج كلها، يعني الشيئين المزدوجين اللذين يتولد بينهما ثالث، كالذكر والأنثى والسالب والموجب وما أشبه ذلك. الآية تحتمل المعنيين جميعا وهما لا يتنافيان، فتحمل عليهما جميعا. خلق الأزواج كلها، وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام كالإبل ما تركبون. جعل لكم بمعنى صيّر، وقول ما تركبون مفعول جعل، أي جعل لكم من الفلك وهي السفن، السفن البحرية. وكان الناس لا يعرفون سواها فيما سبق، الآن جاءت السفن الجوية

الله عز وجل لتستووا على ظهوره. اللام لام العاقبة وليست لام التعليم، لأنه من الممكن أن يكون عند الإنسان أنعام كثيرة إبل كثيرة ولا يركبها، لكن اللام للعاقبة. تأتي اللام للعاقبة في القرآن الكريم وغيره كثيرا، ومنه قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام في قول ليكون ليست للتعريف، لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكن التقطوه فصارت هذه النتيجة. وتسمى اللام في مثل هذا تسمى لام العاقبة. وقوله تستوى على ظهوره أي تعلو عليها وتستقر عليها. على ظهوره يقول ذكر الضمير وجمع الظهر بعدها نظرا لللفظ نظرا للفظ ما ومعناه. لتستووا على ظهوره جمع الظهر ولم يقل على ظهره، وأفرد الضمير ولم يقل على ظهورها، نظرا للفظ ما ومعناه، لأن ما تصلح للمفرد وللجمع. فتارة يراعى اللفظ وتارة يراعى المعنى. إذا روعي اللفظ أفرد الضمير، وإذا روعي المعنى صار بحسب المعنى المقصود. وكذلك من تارة يراعى لفظه وتارة يراعى معناه. اقرأ قول الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله راعى ايش؟ اللفظ أفرده خالدين فيها المعنى. لتستووا على ظهوره أي ظهور ما تركبون من الفلك والنعام، فجمعها باعتبار المعنى وأفردها باعتبار اللفظ. ثم تذكروا نعمة لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لأنه إذا استوى الإنسان على الفلك أو على الأنعام يتذكر نعمة الله عليه، حيث يستر له هذا المرقوب. ولولا تيسير الله ما تمكن من هذا. لو جعل الله الإبل صعبة لا يمكن أن تركب ما انتفع الناس بها، ولو فقدت السفن ما استطاع الناس أن يعبروا من يابس إلى يابس. فليذكر الإنسان نعمة الله إذا استوى على ظهره، وتقولوا أي بألسنتكم معترفين بقلوبكم سبحان الذي سخر لنا هذا أي ذلله لنا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال لمنصرفون. من فوائد هذه الآية الكريمة نعمة الله عز وجل على عباده، حيث جعل لهم من الفلك والإنعام ما يركبونه. وذكرنا أن الفلك يشمل الفلك الجوي والبحر، ويمكن أن نقول والبر أيضا كالسيارات، فهذه أفلاك. فإذا الأفلاك جوية وبحرية وبرية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تذليل الله عز وجل الإنعام لنا، حيث سخرها لنركبها ونحملها وهي ذليلة بين أيدينا، لقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان إذا ركب الأنعام وكذلك الفلك أن يجعل مركبه مريحا، لقوله لتستووا على ظهوره، إذ أنه لو لم يكن مريحا لم تتم النعمة. فينبغي أن يجعله مريحا بقدر الإمكان وعلى حسب الحال.

0: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يتذكر نعمة الله عليه بما سخر له من الفلك والأنعام، لقوله ثم تذكروا نعمة ربكم. النعمة هنا مفرد مضاف، فهل المراد أن نذكر جميع النعم أو نذكر النعمة المناسبة للحال؟ الظاهر هو الثاني، لأن الإنسان قد لا يستحضر حينما يذكر كل النعم من الأموال والأولاد والأمن والطمأنينة، ولكن يذكر النعمة الحاضرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استحباب هذا الذكر عند الركوع، وهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإن قال قائلا لماذا اختير كلمة سبحان دون الله أكبر مثلا، فالجواب أن تسبيح الله يعني تنزيهه عن كل نقص وعيب، بخلاف الإنسان فإنه محتاج إلى الركوع فهو ناقص، فناسب أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا حتى يتذكر بذلك أنه هو في حاجة إلى هذه المرتبات، وأن الله عز وجل منزه عن الحاجة. واضح؟ يعني لو قال قائل لماذا لم يقل ما أعظم منة الله علينا أو الله أكبر، فالجواب أنه لما رأى نفسه محتاجا إلى الركوع نزه الله عز وجل عن الحاجة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا. ومن فوائد الآية أن نذكر نعمة الله علينا بتسخير هذه الأنعام، لقول الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. لولا أن الله سخر البعير لنا ما أطرناه، البعير أقوى منه وأكبر منا جسما، لو أن الله سبحانه وتعالى جعلها صعبة هل يمكن لأحد أن يستقر عليها أو أن يحمل عليها أو أن يدخلها إلى أي مكان شاء أو أن يخرجها متى شاء؟ لا، ولكن الله سخرها لنا. ومن فوائد الآية الكريمة اعتراف العبد بقصوره وضعفه بقوله وما كنا له مقرنين أي مطيقين. ومن فوائد الآية أن الإنسان إذا ركب هذه المركوبات يتذكر الركوب الذي هو غاية الدنيا، لقوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وتفسير المؤلف رحمه الله لها بالانصراف أي منصرفون إلى الله فيه قصور، والصواب ما ذكرنا أنك إذا ركبت فتذكر ركوبك على المعش حين تنقلب إلى الله عز وجل، فيكون في هذا تذكر للحال المستقبل لبني آدم، وهي حال الانقلاب إلى الله عز وجل. هل هذا الذكر خاص بما إذا ركب السفر أو هو عام؟ الجواب عام، كلما ركبت السيارة أو البعير أو الطائرة فاذكر هذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الله تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان إيش لكفر مبين. وجعلوا الضمير يعود على مشركي قريش أي صيروا له أي لله من عباده أي من مخلوقاته، وجميع المخلوقات عباد لله عز وجل، والمراد بالعباد هنا الملائكة، جزءا أي بعضا منه، حيث قالوا الملائكة بنات الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله. وقوله جزءا لأن الولد جزء من أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنته فاطمة إنها بضعة مني. ها هؤلاء المشركون والعياذ بالله جعلوا له من جعل الله من عباده جزءا. وتأمل قوله من عباده، يتبين لك أن كونهم من عباد الله لله يمنع غاية المنع أن يكونوا جزءا من الله عز وجل، لأن المعبود غير العابد. هل يمكن أن يكون العابد جزءا من المعبود؟ إن الإنسان لكفور مبين، المراد الجنس، يعني إن جنس الإنسان لكفور بين الكفر. فلا يرد على هذا أن يقال من الإنسان ما هو مؤمن هو مؤمن كامل الإيمان، لأننا نقول إنه قد يراد به الجنس، كقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمؤمن ليس ظلوما جهولا، لكن جنس الإنسان ظلوم جهول. فإذا قال قائل هل كلما جاء مثل هذا التعبير نحمله على الجنس؟ فالجواب لا، لا نحمله على الجنس إلا إذا قام الدليل على هذا، وإلا فالأصل العموم. فقوله خلق الإنسان ضعيفا، هذا المراد الجنس ولا كل إنسان؟ المراد كل إنسان، لكن إذا تعذر أن نحملها على العموم جعلناها للجنس. وأضرب لكم مثلا يتبين به المقام، الرجل خير من المرأة، المراد الجنس، وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء، لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال، لكن المراد الجنس، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس. انتهى الوقت. أسئلة؟ 5 دقائق. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ. بدأ الله عز وجل في هذه السورة بقوله إن جعلناه قرآنا عربيا.
0: نعم. جعلناها للجنس. وأضرب لكم مثلا يتبين به المقام، الرجل خير من المرأة، المراد الجنس، وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء، لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال، لكن المراد الجنس، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس. انتهى الوقت. بعده أسئلة؟ 5 دقائق. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ. بدأ الله عز وجل في هذه السورة بقوله إن جعلناه قرآنا عربيا.
0: نعم.
1: ثم بعد ذلك قال الذي جعل لكم الأرض مهدا.
0: نعم.
1: ثم قال سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك.
0: نعم.
1: جعل جعل جعل، ثم جاء بعدها وجعلوا له من عباده جزءا.
0: نعم.
1: فهل في يعني رابط بين هذا
0: التناسب؟
1: التناسب.
0: قد يقال هذا تناسب لفظي، لأن أحيانا يكون الكلام إذا كان على نسق واحد أبلغ، فيكون هذا من باب التناسب اللفظي. نعم.
2: دعاء نزول المكان.
0: نعم.
2: دعاء نزول المكان.
0: إيش؟
2: دعاء نزول المكان. أعوذ بك من الله التماس.
0: دعاء
2: نزول المكان.
0: نعم نعم.
2: هل هو خاص بالسفر أو عام؟
0: لا عام. عام، حتى إذا نزلت ميت تقول أعوذ بك من الله التماس، وعند النوم تقول أعوذ بك من الله التماس، وفي أوقات الليل والنهار أعوذ بك من الله التماس.
2: المسجد شيخ.
0: نعم.
2: المسجد طيب.
0: إيش؟
2: المسجد.
0: المسجد له ذكر خاص. والمسجد الإنسان هو نازل فيه، إنما هو مقيم لطاعة معينة ويمشي. نعم.
3: الشيخ حفظكم الله، المصعد الكهربائي يشرح فيه هذا الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا؟
0: هذا محل نظر، لأن هذا المصعد الكهربائي بمنزلة الدرجة وليس بمنزلة الراكب اليسير، هذا يصعد إلى فوق، ففي كونه من باب المركوبات نظر. نعم.
4: أوجد
0: سيارة. نعم.
4: تفسير جعلناه
0: بمعنى سيارة، أحيانا جعل تكون معنى سيارة وأحيانا تكون معنى خلق حسب السياق، إذا نصبت المفعولين فهي بمعنى سيارة، وإن نصب المفعول واحدا فهي بمعنى خلق، مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، هذه بمعنى خلق، لأنها لم تصب إلا مفعولا واحدا. أما إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صيّر. نعم
3: شيخ،
0: قوله تعالى لعلك
3: تهتدون،
0: المقصود بهداية
3: الطرق
0: ذكر فضيلتك،
3: هل يمكن يحمل على هداية
0: الاعتبار في الآية؟ على ايش؟
3: هداية الاعتبار.
0: إيه؟ لا، السياق يمنع هذا. نعم،
5: في قوله تعالى ما جعلناه القرآن العربي، في بعض الكلمات في القرآن أصلها عجمي
0: هذا يسأل يقول إن جعلناه قرآن عربيا مع أن في بعض كلمات القرآن ما أصله غير عرب، نقول إنه لما عرب لما تكلم في العرب صار عربيا بالاستعمال وإن كان أصله غير عربي.
6: الحمد لله. الآن يبدأ الدرس إن شاء الله. نعم أين نعم أقول الآن الآن إن شاء الله يبدأ الدرس.
7: الله يبارك فيك حياك الله.
6: تفسير عندي. نعم اقرأ اقرأ عبد الله. قرآن. الصوت فيه
8: تعبان.
6: الصوت فيه. طيب. ليس على المريض حرج.
9: أعوذ بالله من الشيطان.
6: لعلك شربت ماء باردا جدا.
8: إي بلاش.
6: إلى غلط هذا. الماء البارد عاقبته زكام. نعم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أمن ينشأ في الحلية
6: غلط
9: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا
6: بس بس بس بس كفاية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تفسير القرآن العظيم من أهم واجبات المسلمين أن يعرفوا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام إذا لم يفهم معناه لا ينتفع به، والذي يقرأ ولا يفهم بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ، كما قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون كتابا إلا أمانية أي إلا قراءة، فسماهم الله أميين. والقرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة ولا سيما المشهورون منهم بعلم التفسير، فإن لم يكن فبما قاله كبار التابعين من أهل التفسير. هذه القاعدة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة، وأما التفسير بالرأي فمنهم المخطئ ومنهم المصيب، ولكن لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه، بمعنى أن يحول القرآن إلى رأيه، فإن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مثال ذلك الذين يفسرون قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بأنهما النعمة، هؤلاء قالوا في القرآن برأيهم، لأن هذا المعنى غير مراد قطعا. وكذلك الذين يقولون استوى على العرش يعني استولى على العرش، فإن هذا منكر من القول، وتفسير الآية به من القول على الله بلا علم، من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء نقول إنهم قالوا في القرآن برأيهم، أي حول القرآن إلى كمل إلى رأيه. وأما من فسر القرآن بمقتضى الحقائق الشرعية واللغوية إذا لم تكن حقيقة شرعية فإنه لم يقل في القرآن برأيه. وقد سبقت هذه القاعدة أول ما بدأنا في علم التفسير، فلتكن مرجعا لكم، يفسر القرآن أولا ثم كبار التابعين الذين اعتنوا بالتفسير كمجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. سبق لنا في التفسير أن الله تعالى قاس الغائب على الحاضر، فما هو يا وليد؟ نعم نعم ما تدري؟
7: قوله تعالى كذلك تخرجون.
6: نعم
7: قاس الحاضر وهو إحياء.
6: لا ما هو الحاضر، قاس الغائب وهو إحياء الموتى. نعم. على الحاضر الذي يشاهدونه، أنزل من السماء ماء فأنبت به من كل الثمرات، فقاس المستقبل على الغائب نعم على الحاضر، وهذا من طرق التعليم والتفهيم. قوله من السماء ماء، ما المراد بالسماء؟
7: السماء السماء السقف التي فوق الأرض.
6: إذن المطر ينزل من السماء الدنيا. نعم أكذلك تعتقد؟ أخطأت تفسيرا واعتقادا. نعم في صالح.
8: السماء بارك الله فيكم هي العلوم،
6: المراد بها العلوم. نعم. لأن من المعلوم أن المطر لا ينزل من السماء الدنيا، إنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. أين أنت؟ وهو إذا لم تكتبه هذا يعرفها الصبي اللي في أولى ابتدائي يمكن. طيب هل هناك حكمة أن الله تعالى أنزله أي المطر من فوق؟ قل لي ما حضرت. نعم
10: لو كان مطر من الأرض لغربت الأرض ولم يصل أن يقوم الجبال،
6: يعني له حكمة لأجل أن يروي الأرض علوها وسفليها. تمام. هل هناك من حكمة أن الله جعله نقطا عندك
10: حتى لا تغرق الأرض؟
6: ها
10: حتى لا تغرق،
6: هذه تغرق له وإن كان نقطا. نعم
8: تهدم البنيان.
6: نعم حتى لا تفسد الأرض ويتهدم البنيان. لو كان ينزل كأفواه القرب لفسدت الأرض، لكن من حكمة الله أنه أنزله نقطا. مبتدا الدرس اليوم. نعم فسرناه هذا مبتدا الدرس. قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا الضمير يعود على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى. له أي لله، من عباده أي مخلوقاته، جزءا أي بعضا، وذلك بقول المشركين إن الملائكة بنات الله، وقول اليهود إن عزيرا ابن الله، وقول النصارى إن المسيح ابن الله. ووجه كونه جزءا أن الولد جزء من أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنته فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يريبها ما رابني، حينما تحدث الناس أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وقال لا يمكن أن تكون ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله. وإذن الجزء البعض، والقائل ثلاثة أصناف من الناس: المشركون واليهود والنصارى. إن الإنسان لا نعم إن الإنسان لكفور مبين، إن الإنسان المراد الجنس لكفور مبين أي بين الكفر، وذلك أن بان بمعنى ظهر تكون بالهمز وتكون بغير الهمز، بمعنى أنه يجوز لغة أن تقول بان الفجر وأبان الفجر وعليه فيكون معنى مبين أي واضح الكفر. ولا شك أن الذي يقول الملائكة بنات الله أو عيسى بن الله أو زيد بن الله لا شك أنه كفر كفرا بينا. وتستعمل أبانا بالهمز متعدية، يقال أبان الشيء بمعنى أظهره، ومنه قوله تعالى حاميم والكتاب المبين التي سبقت بأول السورة، أي المظهر للحقائق المبين لها. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لكفور مبين. ثم قال الله عز وجل أم كذا عندكم ها؟ نعم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة، واعلم أن أم تأتي متصلة إذا كانت بين شيئين متساويين، ومنقطعة إذا كان ما بعدها منقطعا عما قبلها. ففي قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه متصلة. وفي مثل هذه الآية أم متصلة أم منقطعة. المنقطعة يقدرها النحويون ببل والهمزة. بل اتخذ، بل ضعيف الخط، اقرأ اقرأ يا شمع. ايه تفسير
11: أم بمعنى همزة الإنكار، والقول المقدر أي أتقولون اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم أخلصكم به، اللازم من قولكم السابق فهو من جملة الملك.
6: من جملة الملك
11: المنكر.
6: طيب أم اتخذ مما يخلق بنات، قدرهم المؤلف بمعنى بل أيقولون، ولا حاجة لهذا التقدير، بل هو كلام من عند الله أنكر على هؤلاء، يعني بل على قولكم اتخذ مما يخلق بنات، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وأصفاكم بالبنين يعني أخلصكم بالبنين وخصكم بها، لأنهم يقولون البنات لله والبنين والبنون لنا، فهل هذا عدل؟ هل هذا حق؟ هذا منكر وجور. على الأقل لو قالوا إنهم سواء لكان أهون، مع أنه منكر، لكن يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذا غاية ما يكون من الجور والظلم. أم اتخذ مما يخلق بنات وهم الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله وأصفاكم بالبنين. فالهمزة إذن المقدرة للإنكار. في هذه الآية، في الآيتين فوائد، منها أن الولد جزء من والده لقوله وجعلوا له من عباده جزءا، ولذلك كان الولد في التعصيب في باب الميراث مقدما على الوالد، بمعنى أنه لو مات ميت عن أبيه وابنه فلأبيه السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، فسهم الابن الآن 5/6 وسهم الأب 1/6. لماذا؟ لأن الابن إيش؟ جزء من أبيه فقدم. ومن الفوائد أنه يجوز للأبي أن يتملك من مال ولده لأن ولده جزءه، وإذا كان جزءا منه صار كسائر جسده، ولهذا جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، بشرط ألا يكون الولد محتاج إليه أو تتعلق به نفسه. فمثلا إذا كان عند الابن أمة قد تسراها وتعلقت بها نفسه فإنه لا يجوز للأب أن يتملكها، مع أنه لا يمكن أن يطأها لأنها حليلة ابنه، لكن حتى ولا التملك. لماذا؟ لأن حاجته متعلقة بها. كذلك لو تعلقت بماله ضرورته، كابن عنده مال أعده للمهر حين يتزوج، فليس للأب أن يأخذ منه شيئا. كذلك لو كان عنده سيارة أعدها لحاجته وضرورته، فليس للأب أن يتملكها، إنما يتملك الفضل فقط. دليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان عتو المشركين واليهود والنصارى، حيث جعلوا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جعلوه والدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان بطبيعته كفور مبين، هذا إذا جعلنا الإنسان للجنس. أما إذا جعلنا الإنسان يعود على الذي جعل من عباد جعل لله من عباده جزءا، فإنه يكون خاصا. لكن معنى الأول هو ظاهر قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأصل الإنسان الظلم والجهل، إلا أن يمن الله عليه بالعلم والإيمان. ومن فوائد الآية الثانية الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولدا لقوله: أم اتخذوا أم اتخذ مما أخلق بناته. ومن فوائده أنه كيف يكون المخلوق ولدا للخالق، ولهذا قال: مما يخلق بناته. وهذا لا يمكن، لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، فلا يصح أن يكون ولدا له. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى جور أولئك القائلين بأن الملائكة بنات الله لقوله: وأصفاكم بالبنين. يعني أيعقل أن يكون هكذا؟ وإذا بشر أحد، انتقل اللي بعدها، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. إذا بشر أحدهم يعني بذلك قريشا وأشباههم ممن يكرهون البنات ويائدونهم، إذا بشر أحدهم أي أخبر بأنه ولد له بنت ظل وجهه مسودا. وقوله هنا بما ضرب للرحمن مثلا، ولم يقل كما قال في الآية الثانية وإذا بشر أحدهم بالأنثى، لأنه سبقها ذكر قول هؤلاء إن الملائكة بنات الله فضربوها مثلا لله عز وجل. إذا بشر أحدهم بهذا الذي ضربه مثلا للرحمن ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا. وظل هنا بالضاء المشارع لأنها بمعنى صار. أما ظل التي هي بالصاد فهي بمعنى تاه وضاع، تقول ظل الطريق بمعنى تاه وأضاعه. أما ظل وجهه مسودا فهو بمعنى صار وجهه مسودا، أي بعد أن كان أبيض. وقوله وهو كظيم أي مملوء غيظا وحزنا. اقرأ التفسير.
11: وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبه بنسبة البنات، لأن الولد يشبه الوالد. المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له وتولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير مهتم، وهو كظيم ممتلئ الغمر، فكيف يوسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك.
6: هذا معنى ما تكلمنا به. من فوائد هذه الآية ذكر حال هؤلاء عندما يبشرون بالبنات، أن الواحد منهم يتغير ظاهره وباطنه، ظاهره بسوداد وجهه وباطنه بامتلائه غما. ومنها التنديد التام بهؤلاء، حيث إنهم إذا بشروا بالأنثى صارت لهم هذه الحال، وهم يدعونها للخالق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، والرحمن يعني ذو الرحمة، يعني ذو الرحمة الواسعة. وهذا الاسم الكريم تنكره قريش، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ولما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب كتاب الصلح في الحديبية وقال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أبى رسول قريش وقال إننا لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتب باسمك اللهم. وليس هذا من باب التنزل، ولكن من باب التأليف وإمضاء المعاهدة. ومن فوائدها نعم قلنا إن الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة. فهل رحمة الله عز وجل تشمل الكافرين؟ فالجواب نعم، لولا رحمة الله ما بقى الكافر لحظة واحدة. فالكافر مرحوم والمؤمن مرحوم، لكن الفرق أن المؤمن مرحوم في الدنيا والآخرة، والكافر مرحوم في الدنيا، قد أغدق الله عليه النعم وعجل له الطيبات، لكنه في الآخرة يعامل بالعدل ويجازى بما يستحق. إذن نقول الرحمة العامة تشمل المؤمن والكافر، والخاصة تختص بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية تغير البشرة بما يسر أو يسوء. إذا بشر الإنسان بما يسر فإن وجهه يبرق من السرور وتحس بأنه مسرور به، والعكس بالعكس. ويتفرع على هذه الفائدة أن الجسم تبع للقلب، إذا استنار القلب وفرح فكذلك الجسم، والعكس بالعكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين لا يرضون بتقدير الله، فإنهم يتغيرون ظاهرا وباطنا، ظاهرا بسوداد الوجوه وباطنا بإيش؟ بالامتلاء غما. ثم قال عز وجل أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، ومن اسم موصول، يعني أوالذي يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، أي يربى فيها ويحتاج إليها. وهو في الخصام غير مبين، أي غير مظهر لما في نفسه، يعني كمن ليس كذلك. والإشارة في هذا الوصف، الإشارة في هذا الوصف إلى الأنثى، لأن الأنثى تنشأ في الحلية وتحلى لتتجمل فتحتاج إلى ما يكملها، وهي أيضا ليست ذات خصومة، بل هي في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك. ويأتي إن شاء الله الكلام على الآية. خمس دقائق أسد. نعم نعم
12: شيخ حبيبكم الله، هل يجوز تفسير القرآن بما يعرف بالإعجاز العلمي إلى القرآن والسنة؟
6: الإعجاز العلمي نوعان، نوع دل عليه القرآن وأشار إليه فهذا لا بأس به وهو من تفسير القرآن، ونوع لا يدل عليه القرآن وإنما يؤخذ منه بتكلف وربما لا يدل عليه أصلا، فهذا لا يجوز تفسير القرآن به. مثال ذلك الثاني، قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فسره بعضهم بالعلم وطبق هذا على الوصول إلى القمر، هذا لا يحل لأن الآية لا تدل على ذلك. الآية فيها بيان الحال يوم القيامة، ولهذا قال من أقطار السماوات والأرض، ومعلوم أن هؤلاء لم ينفذوا من أقطار السماوات. فالإعجاز العلمي الذي ليس به تكلف لا بأس به لأن القرآن واسع. ومما ينكر أيضا مما يقال الإعجاز العلمي ما يسمونه بالإعجاز العددي المبني على 19، هذا أيضا باطل، ولا يجوز أن يقال إن القرآن معجز من هذه الناحية. أولا لأن القراءات مختلفة، وهم يقولون مثلا التاء تكررت كذا وكذا مرة، إذا قسمتها على 19 انقسمت. اللام تكررت كذا وكذا مرة، إذا قسمتها على 19 انقسمت بلا كسر. هكذا يزعمون، وهذا لا شك أنه باطل. حتى قال لي بعضهم إن الله تعالى قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالمين. وقال في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال إن الله ذكر بكة من أجل أن تتم الباء العدد الذي ينقسم على 19، وهذا لا شك أنه كذب. الدليل مثلا في القرآن كلمات فيها قراءات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا، فيها قراءة فتثبتوا، إذن اختل العدد صار بدل النون ثاء وبدل الياء باء. كذلك مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين بحذف الياء بحذف الألف فنقصت الألف. فالقصد أن هذا لا شك أنه كذب، ولا يجوز أن يفسر القرآن بالإعجاز العددي، لأنه أولا ليس فيه إعجاز كما قالوا، وثانيا القرآن ما نزل على أنه تمرين حسابي، نزل على أنه موعظة وشفاء لما في الصدور. نعم.
13: الذي أطلق هذه البدعة رجل كان ينكر القسم الثاني من الشهادة، ويقول أن الشهادة فقط تقتصر على لا إله إلا الله.
6: على كل حال هو ما نعرف عن حاله إلا ما ذكرت أنت الآن، وهو رجل أظن يسمى رشاد ونشرها فيما سبق قبل سنوات، ولكنه قتل، قتله بعض الناس لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولكن هذه الأيام الأخيرة وجدت إنسان معه ورقة صفحة من هذا النوع يريد أن يطبعها على حسابه الخاص ويوزعها بين الناس، فقلت له هذا لا يجوز، ومزقت الورقة اللي أعطاني وقلت يجب أن تعلم أن القرآن إنما نزل لإصلاح الخلق لا لامتحان عقولهم بالعدد وما أشبه ذلك. ثم كما سمعتم الآن فيه آيات مختلفة تمنع هذا التركيب الذي ذكره. نعم.
14: صلى الله عليك. ظل وجهه مسودا، هذه في الدنيا والآخرة أم في الدنيا؟
6: لا في الدنيا. نعم.
15: الآن في أوراق مثلا يقول عدد حروف المصحف كذا وكذا، فإذا قرأت المصحف كامل يضرب في عشرة يقول
6: لك
15: عدد من
6: حسناتك
15: كذا، وإذا
6: قرأت ما هذا كذب. هذا كذب. مر ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه بقوم يسبحون ويعدون بالحصى، فقال لهم: إنكم لن تحصوا أعمالكم، أعمالكم الصالحة محصاة لكم مكتوبة، لكن احصوا أعمالكم السيئة من أجل أن تتوبوا إلى الله منها، وهذا حق. فكل هذه الأشياء التي ذكرتها أنا والذي ذكرت أنت كل هذه محدثة، والله عز وجل لا يضيع أحد أجر أحد، يعلم عدد حروف القرآن ويعلم ما يترتب عليه من الثواب ولا يضيع. انت اقرأ
16: الصبح.
6: اقرأ.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق أن الله سبحانه وتعالى أنكر على أولئك الذين جعلوا لله البنات وجعلوا لهم البنين، وقال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فما هو الجزء؟ الأخ تكلم، وش معنى كونه جزءا؟ مش معنى كون الولد جزءا، ما هو الدليل؟
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة هذه جزء مني،
0: جزء مني، هكذا بضعة مني. نعم، قوله إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ما هو الذي ضرب للرحمن مثلا وليد؟ نعم، بما ضرب للرحمن مثلا أي جعلهم
2: جعل لنفسه البنات ولهم البنين،
0: شبيها له حيث ادعوا أن البنات أن الملائكة بنات الله. كظيم معناها شمل،
3: كظيم مليء غيظا،
0: ممتلئ غيظا. إذن يتغير ظاهره، ظاهره بماذا؟ أي يظل وجهه مسودا وباطنه. ناخذ الدرس الجديد. قال او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. او من الهمزه للاستفهام، والواو حرف عطف، ومن بمعنى الذي، والمعنى او الذي ينشأ، ومعنى ينشأ ان يربى. وفي الحلية قال المفسر أي الزينة، وهو في الخصام عند الخصومة غير مبين غير مظهر للحجة لضعفه عنها بالأنوثة. التفسير أو من يقول همزة الإنكار وواو العطف بجملة، أي أو يجعلون لله من ينشأ، يعني أن العطف هنا على تقدير يجعلون. فرق عندنا أين المعادل؟ المعادل كمن ليس كذلك. ما يجيهم صوت الله. نعم، عليكم السلام. يشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة ليست جميلة بذاتها ولكنها محتاجة إلى ما يجملها، ولهذا تجد عند النساء من الموضات. كم الساعة؟ كم الساعة؟ لمن ليس لها هم إلا الموضات والتجمل والتحسين وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها بنفسها قاصرة. كذلك أيضا بقولها قاصرة، وهو في الخصام غير مبين، عند المخاصمة تكون مغلوبة لا تظهر الحجة لأنها ضعيفة بالأنوثة. باقي ما هو المقابل؟ أو من نشأ، لابد من مقابل. إيش؟ جيبوا جماعة. كمن ليس كذلك، كمن لا يحتاج إلى أن ينشأ في الحلية، وكمن هو في الخصام مبين وهو الذكر. المعنى أن الله يضيف لوما إلى لوم على هؤلاء، حيث يجعلون الله القاصر في مقاله وفعاله ويجعلون له الكامل. في هذه الآية فوائد، منها قصور المرأة وأنه لا يمكن أن تساوي الرجل في عقلها ودلها لقول أو من نشأ في الحلية وإلى آخره. ومنها أن المرأة ليس لها هم إلا إيش؟ التجميل والعناية بمظهرها. ومنها أن المرأة ليست ذات خصام بل هي ضعيفة لا تستطيع أن تخاصم ولا تبين ما في قلبها من الحجة. ولهذا لما تولت بنت كسرى على الفرس وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واختلف الناس في معنى قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا خاص بهذه القضية المعينة بمعنى أن هؤلاء لن يفلحوا لأنهم ولوا أمرهم امرأة، أو إن هذا عام، أو أن هذا عام لكل من ولى أمره امرأة؟ فإن نظرنا إلى العموم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قلنا هذا عام في كل قوم ولوا أمرهم امرأة. وإن نظرنا إلى القضية المعينة قلنا إنه خاص. وإذا نظرنا إلى الواقع، فهل المرأة التي تتولى أمور الرجال هل تفلح؟ الجواب إن أفلحت فذلك بمعونة الرجال أو فلاح نسبي. يعني مثلا امرأة تكون رئيسة وزراء لم تفلح، لن يفلح قومها إلا بمساندة الرجال لها، هذه واحدة. أو يقال هو فلاح نسبي، لو تولى غيرها رجلا لكان ذلك أفلح لهم. أفهمتم؟ وكذلك أيضا لا لن يفلح إذا ولوا أمرهم في غير الرئاسة كالوزارة مثلا، لن يفلح. ومن عرف النساء وكثرة خصومهن ومشاكلهن إذا تولوا حتى إدارة المدرسة عرف أن المرأة لا تصلح إطلاقا للولاية، اللهم إلا على بني جنسها، فهذا ربما، لأن الضعيف للضعيف. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الرجال، لأنه إذا كانت النساء لا تكمل بذاتها ولا بالفعال وبالمقال، فهذا يعني أن الرجال كمل. وانظر إلى قول الله تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصت فرجها فنافخنا فيه من روحنا وصدقت كلمات ربها وكتبه وكانت ولا من القانتات، من القانتين. يتبين لك أن القنوت والعبادة في الرجال أكثر، ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أفهمتم يا جماعة؟ كل هذا نريد أن يبقى في أذهاننا أن المرأة قاصرة، وأن من يحاولون أن يجعلوها كالرجال فإنهم مخالفون للفطرة والطبيعة، كما أنهم مخالفون للشريعة. خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء في يوم عيد، يوم الفرح والسرور، وبين أحالهم، فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. مع أنه يوم فرح ويوم سرور، كان من المتوقع أن يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السرور، لكن لا بد أن يبين حالهم. الآن أولئك القوم من الكفار وغيرهم الذين ساووا النساء بالرجال في أكثر الأشياء، أحوالهم غير مستقيمة وغير تامة، مع أنهم لن يستطيعوا أن يلحقوا النساء بالرجال من كل وجه أبدا، هذا مستحيل. طيب، قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الضمير يعود على المشركين، ومعنى جعلوا أي صيروا، ولذلك نصبت مفعولين: الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين أتموا العبودية على الوجه الأكمل، حيث وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. جعلوا الذين هم عباد الرحمن إناثا، وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله. انظروا هذا الافتراء، أولا افتروا بأنهم بنات الله، ثانيا افتروا بأنهم بنات، وما يدريهم أن الملائكة بنات. لكن لما كان وصف الأنوثة وصفا رديئا قالوا هم إناث، والبنون لمن؟ البنون لهم. قال الله عز وجل منكرا عليهم أشاهدوا خلقهم، يعني أحضروا خلقهم وعرفوا أنهم إناث، والاستفهام هنا للإنكار أو للتحدي، للإنكار أو للتحدي، يعني أن الله أنكر عليهم أو تحداهم هل حضروا أو لا. وهذا كقوله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. قال تعالى ستكتب شهادتهم بأنهم إناث، ستكتب، تكتب على أنها فرية وشهادة زور ويعاقبون عليها، والسين هنا للتقريب والتحقيق، وتكتب لم يبين الفاعل فاعل الكتابة، فالله أعلم هل يكتبها الله أو الملائكة، والظاهر أنهم الملائكة، لأن الملائكة موكلون بعمل بني آدم، يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستكتب شهادتهم بأنهم إناث ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان افتراء هؤلاء المشركين من وجهين. الوجه الأول محمود، الوجه الأول أنهم جعلوا الملائكة إناث، جعلوا الملائكة إناث وما يدريهم. الوجه الثاني وليد،
4: قالوا أن الملائكة وهم بنات
0: بنات، نعم أنهم نسبوهم إلى الله عز وجل. من فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء المفترين، قل يا أخي بقوله سؤال واحد، ارفع يدك، ما هو أنت اللي وراء، أنت تحدي هؤلاء المفترين بإيش؟
4: لما انكروا الملائكة أنهم إناث،
0: كيف؟ بأي لفظة نعرف أنه متحديهم؟ أين الكلمة التي تدل على التحدي؟
4: عباد الرحمن.
0: يا أخي أنت ما شاء الله حريص على التقدم في المكان. نعم تكون صالح.
5: قال تعالى أشهدوا خلقهم،
0: في قوله تعالى أشهدوا خلقهم، والجواب لا. من فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المفترين بأن شهادتهم ستكتب ويعاقبون عليها، لقوله ستكتب شهادتهم. ومن فوائد ذلك إثبات الحساب، من فوائد الآية إثبات الحساب في قوله ويسألون. ومن فوائد هذه الآية أن أقوال الإنسان تكتب عليه كأفعاله، لأن الشهادة هنا بالقول. ثم قال عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم

0: لو شاء الله ما عبدناهم، لكن عبدناهم لمشيئة الله. والعجب أنهم قالوا ما عبدناهم، فإن كانوا يريدون الملائكة فقد تناقضوا، وإن كانوا يريدون الأصنام فهذا له كلام آخر. إذا كانوا يريدون الملائكة فهم قالوا ما عبدناهم، مع أنهم جعلوا الملائكة إناثا، وكان مقتضى ذلك أن يقول ما عبدناهن، فيرجع الضمير إلى الملائكة ضمير مؤنث. أما إذا كان المراد ما عبدناهم أي ما عبدنا آلهتنا فلا إشكال. المفسر ذهب إلى أي شيء؟ ولد ذهب إلى أي شيء؟ يبدو لي أنك سارح. الإشكال قول ما عبدناهم، وجه الإشكال فيها. نعم،
1: وجه الإشكال كان المراد الملائكة ناقضوا،
0: فهم ناقضوا. إذا كانوا يعلمون الملائكة فقد ناقضوا،
1: لأنهم جعلوا إناث والضمير وقال الضمير هم.
0: نعم، وهو المذكر. أحسن، وإن كان الأصنام فلا إشكال. قال الله عز وجل ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك القول من الرضا بعبادتها من علم، إنهم أي ما هم إلا يخرصون يكذبون فيترتب عليهم العقاب به. قال الله عز وجل ما لهم بذلك من علم، من هنا تعرب زائدة إعرابا، لكنها في المعنى مفيدة تفيد التوكيد. وسياق الكلام لولا القرآن لقلنا لكان السياق ما لهم بذلك علم، لكن تزاد الحروف للتوكيد، لتوكيد النفي في هذه الآية. يعني أن قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم قول مبني على الخرص والظن والمحاجة بالباطل، وإلا فهم عملوا وعبدوا بدون أن يعلموا أنه مكتوب عليهم، لأنه لا يعلم المكتوب إلا إذا وقع. في هذه الآية فوائد، منها أن هؤلاء احتجوا بالقدر فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا، ومنها بطلان الاحتجاج بالقدر لقوله ما لهم بذلك من علم. وهنا سؤال، هل قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم هل هو صحيح؟ عجيب يا جماعة، صحيح، لكن الاحتجاج به غير صحيح. لو شاء الرحمن ما عبدوهم، كقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فهذا القول صحيح لكن الاحتجاج به غير صحيح. طيب، وإنما قلنا إنه صحيح لأن الله تعالى يشاء كل شيء، كل شيء فهو واقع بمشيئة الله، ولكن لا حجة بشيء لا تعلمه أنت، إذ أنك لا تعلم أن هذا مقدر عليك إلا إيش؟ إلا إذا وقع. فالقدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذه الآية الرد على القدرية الذين ينكرون أن الله تعالى يشاء أفعال العباد. فالقدرية وهم المعتزلة يقولون إن الإنسان خالق عمله، مريد له، مستقل به، وأن الله عز وجل لا إرادة له به. سبحان الله، أيقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وتقولون أنتم لا؟ قابلهم قوم آخرون وهم الجبرية وقالوا كل شيء واقع فهو بمشيئة الله، والإنسان مجبر على العمل وليس مختارا، وهذا أيضا قول باطل. كل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري وبين الفعل الاضطراري، كل يعرف الفرق بين أن ينزل الإنسان من السطح مع الدرج شيئا فشيئا، وبين أن يتدحرج بدون اختيار منه.

0: هم يقولون أن الكل عن الجبرية يقول الكل سواء ينزل باختيار أو يتدحرج بغير اختيار، الكل سواء، ما حركة الإنسان إلا كحركة السعفة في الريح. وهذا أيضا قول إيش؟ قول باطل، ولا يمكن أن تقوم به أمة، ولا أن تقوم به ملة، ولا أن تقوم به دنيا ولا أخرى. وإلا لقلنا كل إنسان يتسلط على آخر ثم يقول والله هذا بقضاء الله وقدر، ما أملك. هل يرضى هؤلاء أن يأتي شخص ويرضهم رضا ثم يقول هذا بقدر الله؟ الجواب لا، لا أحد يرضى بذلك. ولما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تقطع يد السارق قال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فكل إنسان يعرف أن الإنسان مختار وله إرادة تامة بها يفعل. لو أن قلنا بقول الجبرية لكانت عقوبة الله للمجرمين ظلما، لأنهم سيقولون يا ربنا فعلنا هذا بغير اختيار. والذين يقولون إن الله لا علاقة له بفعل العبد أيضا هم مخطئون. ولهذا يسمى هؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم جعلوا للحوادث خالقين، حوادث بشرية من خلق بشر، وحوادث إلهية من خلق الله عز وجل. فسموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إن الحوادث لها خالقان، الشر تخلقه الظلمة، والخير والنور يخلق الخير. هذه عقيدة المجوس. وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. ظلام الليل ظلمة، وأنت أيها الممدوح لك الكرم في الليل والنهار. على كل حال يا أخوان نرجع إلى الآية، هل قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم صحيح أو لا؟ صحيح. لكن هل هو حجة؟ لا. ولهذا قال عز وجل ما لهم بذلك من علم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المحتج بالقدر لا علم عنده. كيف لا يكون عنده علم وهو يعلم أنه إنما وقع بمشيئة الله؟ فالجواب هو إنما علم بعد الوقوع، لكن قبل الوقوع يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. إذن لا حجة له، لأن الحجة دليل، والدليل لا بد أن يسبق المدلول، فعلمهم لاحق وليس بسابق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قولهم هذا مبني على الكذب، لقوله إنهم إلا يخرصون أي يكذبون. ولنا أن نقول يخرصون بمعنى يظنون، كما قال عز وجل فئة أخرى إنهم إلا يظنون. ثم قال الله عز وجل أم آتيناهم كتابا من قبله إلى القرآن بعبادة غير الله فهم به مستمسكون. أم آتيناهم، أم بمعنى بل وهمزة الاستفهام، والمعنى بل هل نحن آتيناهم كتابا من قبل القرآن فهم به مستمسكون؟ الجواب، ما الجواب؟ لا، لم يقع ذلك. فأول كتاب نزل على العرب هو القرآن، وهو آخر كتاب، لأنه لم يبعث من العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. ولهذا لو قالنا قائل هل في العرب رسول سوى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ لقلنا لا، ما في الا واحد. ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ الجواب لا. في هذه الايه من الفوائد تكرار الحجج بقدر انكار الخصم، وكلما تكررت الحجج ازداد الامر قوه. ومن فوائدها أنك إذا أتيت بدليل مقنع فلا لوم عليك إذا أتيت بدليل آخر وثالث ما دام المقام يقتضي ذلك. انظروا إلى الذين يجادلون أهل الباطل، وبالأخص شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، كيف يأتون بالأدلة متتابعة متكاثرة مع أن المدلول يمكن أن يثبت بدليل واحد. من أجل التقوية شيخ الإسلام له كتاب اسمه التسعينية في الرد على الأشعرية الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أبطل رحمه الله هذا القول من 90 وجها. ويكفي في إبطاله وجه واحد، يعني كلما تكررت الأدلة قوية الحجة. أرأيتم الآن في الأمور المحسوسة، لو أن شخصا أتى وأخبركم بخبر وهو ثقة عندكم صدقتموه، فإذا جاء آخر نعم ازدادت الثقة، وإذا جاء ثالث ازدادت الثقة. ولهذا قال العلماء إن المتواتر يفيد القطع لكثرة من رواه. المتواتر يعني الحديث الذي يأتي من طرق كثيرة يفيد القطع لكثرة الرواة. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لم ينزل على العرب كتاب سوى القرآن، بقوله أم آتيناهم كتابا من قبله. ومن فوائد هذه الآية منة الله عز وجل على العرب، حيث أنزل عليهم كتابا واحدا هداية للخلق أجمعين إلى يوم القيامة، بينما الرسل الآخرون تنزل عليهم الكتب هداية لأقوامهم. فهي أي الكتب هداية في قوم معينين وفي وقت معين، لكن هذا الكتاب جعلنا الله وإياكم من المتمسكين به، هذا نازل صالح لكل زمان ومكان وأمة. ثم قال عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بل هذه للإضراب، إضراب انتقال، يعني انتقلوا إلى شيء آخر. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. هذه حجة من حججهم. احتجوا بالأول في إيش؟ أي على ملة، وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. هذه حجة من حججهم. احتجوا بالأول في إيش يا يحيى؟ بالقدر. الآن احتجوا بالقدوة، قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية فيها فوائد، لكن نتكلم على معنى أمة. يقول ملة، وقد ذكرنا قريبا أن أمة في القرآن تدل على عدة معاني. نعم، واحد تكون بمعنى إمام. مثل. طيب، وتكون بمعنى
1: وقت
0: كقوله تعالى والذكر بعد أمة. هذه اثنين.
2: تكون بمعنى طائفة من الناس.
0: طائفة من الناس تكون بمعنى طائفة من الناس.

0: كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم.
1: بمعنى الدين.
0: مثاله. وش
1: الآية؟ إن وجدنا آباءنا على أمة.
0: كقوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. إذا قال قائل هذه الكلمات التي تأتي لعدة معاني، ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال. إذا قلت لرجل غني البس العباة ولرجل فقير البس عباة، هل تختلف العباءتان؟ الأول الغني يعني البس عباة غني، والثاني البس عباة فقير. شفت اختلف المعنى للمخاطب لحال المخاطب. فالمهم أن الذي يعين المعنى هو السياق. ومن ثم قلنا إنه لا مجاز في اللغة العربية إطلاقا ولا في القرآن أيضا. والمسألة هذه فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن المجاز واقع في اللغة العربية والقرآن، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والثاني أنه واقع في اللغة غير واقع في القرآن، اختاره طائفة منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا هو الحق. لأن الكلمة ليس لها معنى ذاتي، الكلمة في ضمن جملة، فإذا دلت الكلمة في موقع ما على معنى من المعاني فهو الحقيقة، فهو الحقيقة. لو قلت رأيت أسد يحمل الحقيبة إلى المسجد ليقرأ، هل يمكن أن يتبادر إلى ذهن واحد من الناس أنه أسد؟ نعم يا جماعة، رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المسجد ليتعلم، هل يتبادر إلى الذهن أن المراد بالأسد السبع المعروف؟ لا، بل لو ادعى هذا مدعي لرد عليه كل أحد. ما الذي منع هذا؟ السياق. إذن الأسد هنا حقيقة في موضعها، وهي تدل على الشجاعة. بدل ما أقول رأيت رجلا شجاعا يحمل حقيبة أقول رأيت أسدا. انتبهوا لهذا، ففيه فائدة عظيمة. وكثيرا ما يحتج الناس يقول كيف لا يكون في القرآن مجاز، والله يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض أي مائلا، الجدار ما له إرادة. فنقول أولا نمنع قولك الجدار ليس له إرادة، بل له إرادة، له إرادة بلا شك. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهل هذه المخلوقات تسبح بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة بلا شك، وإلا لم يكن في هذا ثناء على الله. ثانيا نقول ما الذي يمنع الإرادة في الجماد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في أحد وهو جبل حصى جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة لهذا الجبل، والمحبة أخص من الإرادة. ثالثا نقول إرادة كل شيء بحسبه، فميل الجدار يعني أنه يريد إيش؟ يريد أن يسقط، كميل الإنسان نعرف أنه يريد أن يركع مثلا ولا مانع. قالوا طيب تخلصت من هذا، ما تقولون في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ جناح الذل من الرحمة المعنى تواضع لهما رحمة بهما، فيقولون الذل هل له جناح؟ نقول أما الذل فهو أمر معنوي، والإنسان إذا لم يذل ترفع، إذا لم يذل ترفع وعلى بنفسه. فقال اخفض جناح الذل بدل جناح الترفع، وذكر الجناح لأنه هو الذي يطير به الطير إلى السماء. فالآية واضحة أن المعنى تطامن للوالدين وتذلل لهما واخفض لهما الجناح، وهذا غاية ما يكون من التذلل لهما. أظن انتهى الوقت. انتهى؟ طيب نعم.
2: شيخ بارك الله فيك، ما المحذور الشرعي في إثبات المجاز؟
0: أول محذور أن المجاز باتفاق القائلين به يصح نفيه، وهذا يعني يصح تكذيب القرآن. فيقول مثلا يريد أن ينقض ما الجدار ما له إرادة، الجدار ما له إرادة، وهل هذا يصح؟ ما يصح. ولهذا اعتمد الشنقيطي رحمه الله اعتمد هذه الحجة اعتمادا قويا، قال أبرز علامات المجاز أنه يصح نفيه، وما في القرآن شيء يصح نفيه. أفهمت؟ هذه واحدة. ثانيا أن هذا المجاز الذي سماه ابن القيم طاغوتا توصلوا به إلى إنكار الصفات، وقالوا اليد مجاز على النعم، الاستواء مجاز عن الاستيلاء، العين مجاز عن الإحاطة، وهل هو مجرا؟ فهمت؟ ومن قال إن ابن القيم إن الشيخ الإسلام ابن القيم أنكر ذلك وشدد في الإنكار، لأن أهل التعطيل توصلوا بالمجاز إلى إنكار الصفات، فهذا كذب عليهم على الشيخ الإسلام وابن القيم، بل هما أنكراه مطلقا حتى في أبسط الأشياء. نعم.
3: الشيخ أثابكم الله على قراءة نافع وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا.
0: عباد
3: لا، على قراءة نافع كيف نفسر عنده؟
0: عباد الرحمن كما جاء في القرآن. نعم.
4: الشيخ جزاكم الله خير، من رد على القائلين بأن المجاز في القرآن يدل على فصاحة وإعجاز القرآن؟
0: غلط. كيف يدل على فصاحته وهو يصح أن ينفى ويكذب؟ نعم.
5: أصلاً في الفتح الله يحفظ كأنه تسلم أصلاً.
0: إيش؟
5: أقول في كتاب فتح رب البرية.
0: نعم.
5: كأنه يفهم من الكلام إثبات أصل المجاز، لأن قلت المعنى المجاز لا يقبل إلا بثلاثة شروط.
0: نعم.
5: ومن حجج الذين يثبتون المجاز يقول القرآن جاء على أساليب اللغة.
0: نعم.
5: فاللغة فيها مجاز.
0: نعم.
5: يعني من إعجاز القرآن أنه ما خرج عن أساليب.
0: نعم، لكن نحن نقول اللغة ليس فيها مجاز أصلا، يعني ننكر الأصل، اللغة ليس فيها مجاز. وما كتبناه أولا في أصول الفقه الأصول حيث ذكرنا المجاز، فإننا ماشون على خطة رسمت لنا من قبل المعاهد، وليس عن اعتقاد منا، وقد نبهناهم لأنه يجب أن تكتب حاشية على هذا، فتقول هذا على القول بالمجاز وأننا لا نرى ذلك، ما عدا هل كتبوها أو لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ درس اليوم أود أن أنبهكم على المقصود من التعلم، المقصود من العلم، المقصود اتباع ما علمتم، ومن ذلك التحلي بمكارم الأخلاق وأعالي الآداب. ولقد رأينا منكم جفاء عظيما أشد من جفاء البدو، وعدم مبالاة بالآداب الإسلامية والأخلاق. من أقل شيء وأهون شيء إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا معدوم في كثير منكم. أنا لا أدري لماذا تتعلمون، لا أدري إلى متى لا تتحلون بالأخلاق الفاضلة. يمر الإنسان في إخوانه لا يسلم عليهم، أهذا من آداب الإسلام؟ أجيب. أهذا من آداب طالب العلم؟ أهذا من آداب صاحب المروءة؟ سبحان الله، أنا لا أدري كيف أبذر ثم يخرج زرع لا ثمرة فيه، فما الفائدة إذا لم يكن هناك ثمرة ملموسة؟ فإن الإنسان قد يأخذه اليأس ويقول هؤلاء القوم إنما جاءوا لمجرد المعرفة النظرية دون التطبيقية. هذا مع أن الإنسان إذا سلم على أخيه كم يحصل على إيش؟ على 10 حسنات تنفعه يوم القيامة إذا لم يكن عنده درهم ولا دينار. أرجو الانتباه، أرجو الأدب، أرجو العمل بما علمتم، وإلا فلا فائدة. أقول هذا من قلب وأرجو أن يحل في قلوبكم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يمر الرجل بزميله جنبا إلى جنب لا يسلم ولا أخلاق بعد. دعنا من الأشياء الأخرى، قد يكون هناك أشياء أيضا تخل بالمروءة والآداب الإسلامية، لكن هذا أبين ما يكون وأوضح ما يكون. فأرجو أن لا أجد أحد منكم يتحلى بهذا الخلق الذميم وهو عدم إفشاء السلام. سلم يا أخي، وش يضرب؟ قد يقول له الشيطان لا سلم على هذا لأنه واقف وزميله، قد يكون بينهم أحاديث سرية، أنت سلم وإن ردوا فهذا المطلوب، وإن لم يردوا فإن كان لهم عذر فهم معذرون، وإن لم يكن عذر فهم آثمون. أرجو أن لا أعود إلى مثل هذا بناء على أنكم استقمتم. والله الموفق. اقرأ.

0: ارسلتم.
1: اسمعني ليش تقول قالوا قالوا اني ما ارسلت؟ تكرار ليش؟ قف على قوله باهدى مما جاءتكم بما جاءتكم ايش باهدى مما
2: وجدتم عليه اباءكم
1: مما وجدتم عليه اباءكم. قف ولا تحتاج وقالوا ثم تعود تقول قالوا. هذه عادة عند كثير من القراء الذين يدعون أنهم جودوا القرآن، تجده يقف على غير موقف ثم يعيد الكلمة أو ربما الجملة. يا أخي قف بالأول على الموقف السليم ثم اقرأ. ولو أردنا أن نقول عادة أن يكون الكلام متتابعا قلنا أعد الجملة اللي قبلها أيضا حتى يرد من أول الآية. ثم أن يقول إذا انقطع النفس فابدأ بمن انقطع النفس عليه مطلقا، لأن هذا الوقوف لعذر، ما حاجة تكرر الكلمة. ألم تعلم قول الله عز وجل فويل للمصلين آية يوقف عليها ثم يبدأ فيقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالوقوف على الآيات ولو تعلقت الثانية بالأولى، والوقوف للعذر ولو تعلقت الثانية بالأولى يبدأ من حيث وقف. نعم.
3: قال

فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم

0: الحق حتى جاء.
1: مشكل أنت كالرجل الذي نهيناه أن يحلف بالنبي، قال والنبي ما أحلف بالنبي. نعم
0: حتى جاء الحق ورسول
1: مبين. لا قف قبل حتى جاء الحق، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء الحق ورسول مبين. نعم
0: بل مت

0: والجبال. انتبه يا شمي، انتبه لأن ما جبت المكبر. قال الله عز وجل: قال أولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نعم
1: اللي قبله.
0: قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به لإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني مثل هذا الذي قيل لك، قيل لمن قبلك: ما أرسلنا من قبلك من كم مجال؟ ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت إنا وجدنا أبانا على أمة. والجملة من هذا والغرض من هذا أو الحكمة من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه، وإنذار هؤلاء المكذبين لهم من وجه آخر، وأنه سيصيبهم ما أصاب غيرهم مما أصروا على تقييد آبائهم الباطل. وقولهم ما أرسل من قبلك من نبي، يلا خليك أنت التابع، إن هذا على اليمين عنده بعض الغفلة. اقرأ التفسير.
2: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي متنعموها مثل قول قومك.
0: متنعموها ولا منعموها؟
2: متنعموها
0: بالتاء؟
2: نعم عندي بالتاء.
0: لا غلط، منعموها هو الصواب.
2: منعموها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على آثارهم مقتدون متبعون.
0: نعم، هذا الغرض، الحكمة منه هو تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنذار هؤلاء المكذبين أن جميع الأمم السابقة يقولون لأقوامهم إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وإنا على آثارهم أي ما يسيرون عليه من الدين مقتدون أي متبعون مقلدون. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذا الذي قيل له قد قيل لمن قبله، كقوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنها اتفاق أهل الباطل على هدف واحد، ألا وهو تكذيب الرسل واتباع آبائهم. ومنها تحريم التقليد بالباطل. وأما التقليد بحق فلا بأس به، فإذا كان الرجل لا يعرف حكم المسألة في دين الله وليس عنده قدرة على الاجتهاد فإن فرضه التقليد، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من حرم التقليد مطلقا فقوله باطل مخالف لظاهر القرآن، وأما من ألزم به مطلقا فقوله باطل مخالف لما يجب الإيمان به من اتباع الرسل. فالصواب أن التقليد للضرورة جائز، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن اضطر الإنسان إليه فهو جائز وإلا فلا. ولكن هل يمكن أن نقول العامي صاحب السوق اجتهد في هذه المسألة حتى تعرف حكم الله؟ لا يمكن، ولو بقي يجتهد لخبط، لكن فرضه أن يسأل. وهل يجوز التقليد في أصول الدين أو في فروع الدين فقط؟ فالجواب: أولا، تقسيم الدين إلى أصول وفروع حادث لم يكن معروفا بعد الصحابة، ويدل على بطلانه أنهم يجعلون الصلاة والزكاة والصيام والحج يجعلونه من فروع الدين مع أنه أركان الإسلام. فالصواب أن الشرع لا ينقسم إلى أصول وفروع، وأن هذا اصطلاح حادث، لكنه ينقسم إلى أصول علمية وأصول عملية. فالأصول العلمية هو الاعتقادات، والعملية هو العبادات المكلف بها. هذا هو الذي يدل عليه النص. إذن نقول قولنا هل يجوز التقييد في أصول الدين وفروعه أو في فروعه فقط؟ أصل التقسيم حادث مبتدع، وإن كان عليها أكثر العلماء الآن، وهو أيضا غير صحيح. وجه بطلانه أنه جعل الصلاة والزكاة والصيام والحج من فروع الدين، وهي أصل من أصول الدين، أركان الإسلام. ثم نقول التقليد فيما تسميه أصل الدين وفروعه جائز. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسالة على تقسيم هؤلاء إلى أصول وفروع، من الأصول ولا من الفروع؟ الرسالة من الأصول عقيدة. ومع هذا يقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اسألوا هل أرسلنا رجالا أو أرسلنا ملائكة إن كنتم لا تعلمون. والقاعدة أن كل من عجز أن يدرك الحق بنفسه وجب عليه امشي التقليد، سواء في الأمور العلمية أو العملية، لا فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم المكذبين للرسل ليس عندهم حجة إلا مجرد ما كان عليه الآباء، وهذا ليس بحجة. وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج بعمل الناس كما يفعله بعض القوم، فإذا نهيته عن شيء كل الناس يفعلونه، هذا ليس بحجة، ولا يمكن أن تقابل الله بهذه الحجة. كل الناس يفعل هذا لا يمكن أن ينفعك عند الله. قل هذا دل الكتاب على جوازه أو السنة على جوازه، ونعم على العين والرأس، أما كل الناس يفعلونه فلا. ثم قال الله عز وجل:
2: قال أي لهم،
0: نعم،
2: أولو تتبعون ذلك جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون.
0: قالوا إنما بما أرسلتم به
2: أنت ومن قبلك،
0: نعم، كافرون. قال أولو جئتكم، قال أي الرسول الذي يرسله الله عز وجل ويقابل بأنهم وجدوا آباءهم على أمة، قال لهم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني أتردون قولي وتتبعون ما كان عليه آباؤكم ولو جئتكم بأهدى منه. والاستفهام هنا واضح أنه للإنكار والتوبيخ، يعني كيف تتبعون ما عليه آباؤكم وأنا قد جئتكم بأهدى. يعني أتردون قولي وتتبعون ما كان عليه آباؤكم ولو جئتكم بأهدى منه. والاستفهام هنا واضح أنه للإنكار والتوبيخ، يعني كيف تتبعون ما عليه آباؤكم وأنا قد جئتكم بأهدى، أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم، وهو شرع الله عز وجل. ومع هذا الرد واحد، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، وهذا غاية ما يكون من العناد، يعني حتى ولو جئتنا بأهدى مما وجدنا عليه آباءنا فإنا كافرون. ولا نقول كما قلنا أولا إن وجدنا آباءنا على أمة، بل نقول كافرون مطلقا، وهذا أبلغ ما يكون في العناد، نسأل الله العافية. وهذا كقول الذين استكبروا من قوم صالح، قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسلتم به كافرون، نعم إنا بالذي آمنتم به كافرون. في هذه الآية بيان معالجة الرسل عليهم الصلاة والسلام للمكذبين، أنهم يدلون عليهم بالحجج المقنعة ولكن الكافرون معاندون. ومنها جواز التفضيل بين شيئين قد لا يكون في الطرف الآخر شيء من المعنى، لقوله أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء، أهدى اسم تفضيل، ومع ذلك فإننا نقول ما وجدوا عليه آباءهم ليس فيه هدى، لكن التنزل مع الخصم لا بأس به وإن لم يكن في الطرف الآخر شيء. انظر إلى قول الله تعالى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، هذه الأصنام هل في الأصنام خير؟ لا، لكن من أجل مجادلة الخصم نقول له هل له خير أم آلهتك، وإلا نعلم أن آلهته ليس فيها خير. هنا قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، نعلم أن ما جاء بها أن ما كان عليه آباءهم ليس فيه هدى بل وضلع، ولكننا نخاطب من يرى أنه هدى فنخاطبه على قدر ما عنده من الفهم. ومن ذلك ما يستعمله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في مجادلة أهل الكلام، حيث يتمشى فيما يجادلهم به على حسب اصطلاحهم، وإن كان ينكر أصل ما هم عليه، لكن المجادلة مع الخصم لا بأس أن ينزل الإنسان على حسب فهم الخصم حتى يكون ذلك أبلغ في الاحتجاج عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك المعاندين الذين يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم ليس عندهم نية في أن يؤمنوا، لأنهم لما غلبوا في الحجة ماذا قالوا؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني لن نؤمن مهما أتيتم من الحجة فلن نؤمن، وهذا غاية ما يكون من الاستكبار عن الحق. قال الله تعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انتقمنا منهم أي أنزلنا به من النقمة وهي العقوبة. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر يا محمد أو انظر أيها المخاطب كيف كان عاقبة المكذبين. إذا نظرنا وجد العاقبة الهلاك والدمار، فلنعتبر في هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فإن الله قادر على أن ينتقم منهم بأول مرة، لكن يملي للظالم، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالاعتبار والنظر في الأمور، لقوله فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. النظر هنا نظر عين ولا نظر قلب؟ نظر قلب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذبين الهلاك والدمار، لأن الله أهلك كل المكذبين، أهلك قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، فرعون، كل المكذبين أهلكهم الله عز وجل، لكن هذه الأمة ولله الحمد جعل الله هلاك عدوها على يدها، وذلك بالحروب، لأن هلاك عدوك على ولد على يدك أشفى من هلاكه من عند الله عز وجل، أشفى للقلب، أليس كذلك؟ نعم، نقول بلى، هلاك عدوك على يدك أشفى لك من هلاكه من عند الله عز وجل. ولهذا كان هلاك المكذبين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم على أيديهم، كما قال عز وجل: قاتلوه يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا وجوب النظر والاعتبار، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذبين للرسل هي الهلاك والدمار، ومن فوائدها تحذير هذه الأمة من تكذيب رسولها أن يصيبهم ما أصاب غيره. ثم قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إذ مفعول الفعل المحذوف، التقدير: واذكر إذ قال إبراهيم، وإنما ذكر إبراهيم لأن إبراهيم تنتمي إليه جميع الأمم. اليهود قالوا إنه يهودي، والنصارى قالوا إنه نصراني، والعرب قالوا إنهم متبعون ملته. فأراد الله أن يبين أن إبراهيم عليه السلام كان بريئا من الشرك وأهله. قال: وإذ قال إبراهيم، إذ الأخ إيش؟
1: إذ فعل غير محذوف.
0: فعل
1: غير محذوف.
0: فعل أو فاعل أو مفعول. إذ الأخ وشي؟
3: مفعل.
0: أنت؟
3: نعم. التقدير واذكر.
0: إيه لكن ما هو شرابة. هذا
3: شيخ، هذه مما فاتح حقيقة الشيخ، أنا كنت أريد أن
0: ليش مما فاتح وانت في الصف الأول؟ أحسنت، تأكيد وذكر، تقدير وذكر، أذكر هذا هذا الواقع. إذ قال، أذكر إذ قال إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام هو إمام الحنفاء الذي قال الله تعالى فيه لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، لأبيه وهو آزر، وقومه الذين أرسل إليه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى محاجة إبراهيم لأبيه في سورة مريم على وجه مبسوط، وفي غيرها على وجه مختصر أحيانا ومتوسطا أحيانا. فجرت محاورة بينه وبين أبيه في سورة مريم، فقال عز وجل: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، إن دعوته لم يسمعك وإن وافقته لم يرى وإن استعنت به لم ينفعك ولا يغني عنك شيء. بعده: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. الخطاب الآن مبني على الترقيق والتلطيف والتنزل أمام الأب: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ولم يقل يا أبتي إنك جاهل وأنا عالم، بل قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وهذا من أدبه عليه السلام. جاءهما العلم الوحي وأبوه ليس كذلك، جاءهما العلم التوحيد وأبوه ليس كذلك، فاتبعني. الولد يقول لأبيه اتبعني، لأن الابن معهم حق والأب ليس كذلك. أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان يعني عبادة الطاعة، عبادة الطاعة، وكل من أطاع شيئا فقد عبده على حسب الحال. إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي عاصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذابي من الرحمن أن يصيبك فتكون للشيطان وليا. فجعل ولاته للشيطان من العذاب، لأن إعراض الإنسان عن الحق مصيبة ببعض الذنوب، كما قال عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض الذنوب. قف، نحن نظن أن العقوبات هي البلاء ينزل بالإنسان من مرض وفقر وفقد صديق وما أشبه ذلك، وهذا حق بلاء عقوبة، لكن هناك عقوبة أشد وهي الإعراض عن الحق. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، هذا أعظم من عقوبة البلاء الحسي الجسدي. ولهذا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا كان جواب الأب؟ جواب الأب جواب قاسي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنكر عليها الرغبة. ولهذا قال أهل البلاغة الذي يلي همزة الاستفهام هو المنكر، يعني لم يقل يا إبراهيم أراغب، بل بدأ بالإنكار على الطريق قبل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. لئن لم تنتهي يعني عن دعوتك إياي إلى التوحيد، لئن لم تنتهي إيش؟ لأرجمنك. وعيد يقوله الأب لابنه، وابنه يترقق له ويتحنن إليه بقوله يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا جواب الأب. وهذا القول لئن لم تنتهي لأرجمنك قاله أيضا خير من المكذبين للرسل. فرعون قال لموسى لأجعلنك من المستورين، طيب واهجرني مليا، يعني اتركني مليا أي زمنا طويلا، يعني يقول دعني على ما أنا عليك ولا تكلمني. قال سلام عليك. هذه النهاية، النهاية من إبراهيم. فما أحلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فاستغفر له حتى نهى الله عز وجل. الشاهد من هذا أن إبراهيم أن أبا إبراهيم كان مشركا، أليس كذلك؟ اسمه آزر كما قال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. العجب أن بعض الناس نسأل الله العافية حرف كلام الله عما أراد الله بناء على هواه، فقال أبو إبراهيم ليس مشركا بل هو على التوحيد، ولا يمكن أن يكون أبو النبي مشركا، وآزر هو عمه وليس أباه. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كيف الهوى. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كيف نقول ليس أباه بل هو عمه؟ وهو يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، كيف نقول إنه عمه ويقول يا أبت؟ أما يستحي قائل هذا القول؟ أما يتق الله عز وجل بتحريف الكلمة عن مواضعه بناء على عقيدة فاسدة أن أبا الرسول لا يمكن أن يكون كافرا؟ فنقول سبحان الله، تأمل كون أبا الرسول كافرا وابنه نبي أعظم دليل على قدرة الله عز وجل وأنه يخرج الحي من الميت وأن النسب لا يرفع أصحابه. أليس كذلك يا جماعة؟ والله لو قلنا هذا لعجوز من عجائز المسلمين إن آزر عمه إبراهيم وليس أباه لانتقدتنا، بل نقول أبو إبراهيم كافر وأبو محمد كافر. وماذا ماذا يضر النبي إذا كان أبوه كافرا؟ لا يضره شيئا، بل هذا أكبر دليل على كمال قدرة الله عز وجل وأنه يخرج الأنبياء من أصابعها ولا الكفار. لكن الحمد لله ما خرج نبي أبدا من سفاح أبدا. أما مسألة الكفر والإيمان فهذا لا يعد انتهاكا لأعراض الأنبياء. الشاهد من هذا أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه صراحة وقال لقومه إنني براء مما تعبدون. براء، المفسر قال بريء، وهذا نقص من المفسر لأن براء صفة مشبهة وبريء اسم فاعل، وأيهما أعظم؟ أي الصفة المشبهة أعظم لأنها تدل على الثبات وعلى الدوام والثبات والاستمرار، فبراء أعظم من بريء. براء يعني صفة البراءة، صفة الدائمة الثابتة المستمرة، البراء مما أنتم عليه. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وأظن لا يمكن أن نكمل الآية، انتهى الوقت؟ طيب إن شاء الله بعد غد.

بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا

بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، اللي قبلها وإذ قال إبراهيم، هذه وجعلها كلمة قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يا الله صالح، إذ هذه وش معنى من الإعراب؟ لإيش؟ والتقدير واذكر إذ قال. نعم، اذكر يعني لهؤلاء المكذبين، اذكر هذا القول الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي كانوا يفتخرون بالانتساب إليه وإلى ملته حتى تقيم عليهم الحجة. إذ قال لأبيه وقومه، وأبوه هو آزر، وله معه مناظرات سبق الكلام عليها، وقومه أصحابه الذين بعث إليهم. وكان إبراهيم عليه السلام كغيره من الأنبياء بعث إلى قومه خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. إنني براء مما تعبدون، الجملة هذه مؤكدة كما هو معلوم،

ينحتونها هم بأيديهم ثم يعبدونها. ولهذا قال لهم إبراهيم عليه السلام في جملة مناظراته قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، فكيف تعبدونه وهي مخلوقة؟ كيف تعبدونه وأنتم الذين تنحتونها؟ وقوله إلا الذي فطرني، إلا أداة استثناء، لكن هل الاستثناء هنا منقطع أو هو متصل؟ فالجواب إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع. والاستثناء المنقطع هو الذي يكون ما بعد إلا من غير جنس الذي قبلها، هذا هو الاستثناء المنقطع. ومثل له النحويون بقولهم: جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا. الأخ، حمار من جنس القوم أو من غيرهم؟ من غير جنسه، فيكون استثناء منقطعا. أما إذا قيل جاء القوم إلا زيدا فالاستثناء هنا متصل، لأن زيدا من جنس المستثنى منه. فهنا نطبق هذه القاعدة: إلا الذي فطرني، إن كانوا يعبدون الله وغيره فالاستثناء متصل، وإن كانوا لا يعبدون الله فالاستثناء منقطع. وقول إلا الذي فطرني لم يقل إلا الله من أجل أن يقيم الدليل على أنه لا يستحق العبادة إلا هو، فالذي فطرك أول مرة وأوجدك من العدم هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه الذي خلقك. انتبه، يعني لو قال قائل: لماذا لم يقل إلا الله؟ فالجواب: ليقيم الحجة على أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ومعلوم أن رب خالق، لكنه أتى بقوله الذي خلقكم، وهو معلوم ليقيم الحجة على أنه المستحق للعبادة وحده. إلا الذي فطرني، قال المؤلف خلقني، فإنه سيهدين، سيرشدني لدينه. والهداية نوعان كما سيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. وجعلها، أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين، جعلها الضمير يعود على الكلمة التي قالها. وما هي الكلمة التي قالها؟ اسمع كلام المفسر، قال: هي قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا غلط من المؤلف. الكلمة التي قالها هي أقرب كلمة، وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهي كلمة التوحيد. أما قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين فلا علاقة لها في الآية. إذن جعلها الضمير يعود على إيش؟ قل، أو أنت مراقب التلفونات؟ نعم، إذن لا نسألك إلا عن التلفون، تفضل. لا، جعلها الضمير يعود على إيش؟ على الكلمة التي قالها، وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومعنى قوله جعلها أي صيرها هي الطريقة التي يسير عليها من بعده، كلمة باقية في عقبه، عقب من؟ عقب إبراهيم، قال أي ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله. هكذا قال المؤلف أن المعنى أن هذه الكلمة ستبقى في ذريته، ولا يمكن أن تشرك الذرية كلها، بل لا بد أن تبقى. والصواب خلاف هذا، الصواب أن المعنى جعل هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي يسير عليها من بعده، سواء التزموها أم لم يلتزموها. لعلهم أي أهل مكة، ولو قيل لعلهم أي عقبة، لأن الآيات ما فيها ذكر أهل مكة،

فيها العقب. ومعلوم أن أهل مكة من عقبه وأن بني إسرائيل من عقبه، فإذا قلنا إن المراد بالعقب نعم إن الضمير في لعلهم يرجعون يعود على عقبه صار أعم مما قال المؤلف، لأن المؤلف خصها بجزء من العقب، وهذا قصور بلا شك. ولهذا اتخذ هذه القاعدة، لا تفسر القرآن بأخص مما يدل عليه، بمعنى إذا كان القرآن يدل على شيء عام فلا تخصص إلا إذا كان هناك دليل، وإلا فأبقه على عمومه. إذن جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، الضمير يعود على من؟ على العقب، من قريش وبني إسرائيل. لكن ما معنى جعلها كلمة باقية؟ على كلام المؤلف رحمه الله المفسر يعني أنها ستبقى هذه الكلمة في العقب، فلا يمكن أن يفقد منهم التوحيد. والصواب أنه جعلها جعلا شرعيا، بمعنى أنه عهد إلى عقبه أن يوحد الله عز وجل، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى. في هذه الآية الكريمة مزية عظيمة لإبراهيم عليه السلام، وهي إعلانه بالبراءة من قومه مما يعبد قومه، إنني براء مما تعبدون. ومنها التوحيد الخالص في إبراهيم لقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، فإنني براء بإزاء لا إله إلا الذي فطرني، عجيب، بإزاء إلا الله. إذن هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون بمعنى لا إله إلا الله تماما، أليس كذلك يا عدنان؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل لأنه أبلغ. ذلك حين قال إبراهيم إلا الذي فطرني. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة الرجاء، أي رجاء إبراهيم بالله عز وجل لقوله فإنه سيهدي، والسين هذه تدل على التحقيق. والهداية نوعان، النوع الأول هداية الدلالة، وهذه تكون من الله ومن عباد الله، والثانية والثاني هداية التوفيق للحق، وهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لا أحد يملكها. استمع، الهداية نوعان، الأول هداية الدلالة بمعنى الدلالة على الحق، وهذه تكون من الله ومن غيره، والثاني هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا من الله وحده لا أحد يملكها. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. ثم الآيات الواردة في هذا منها ما يتعين حمله على هداية التوفيق، ومنها ما يتعين حمله على هداية الدلالة، ومنها ما يشمل الأمرين. الآيات الواردة في الهداية، فقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم يشمل الأمرين، هداية الدلالة وهي العلم، وهداية التوفيق وهي العمل. فهل أنت أيها المصلي تشعر بهذا إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، أو تشعر بأنك تتلو قرآنا فقط؟ أخبرونا بالصدق. الثاني غالبا، ما هو كل الناس، أكثر الناس يقول اهدنا الصراط المستقيم يقرأها على أنها آية تقرأ، لا يشعر بأن المعنى اهدني علمني ووفقني للعمل، ما يشعر بهذا. لكن استشعر هذا الشيء حتى تعرف كيف تؤمن، نعم حتى تعرف على أي شيء تؤمن. طيب، ومثال هداية الدلالة وحدها
قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. هذه هداية إيش؟ الدلالة، يعني تدل الناس إلى الصراط المستقيم. ومثال لا يسير التوفيق قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني لن توفق أحدا للهداية ولو كنت تحبه. ولهذا حاول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حضر عمه أبا طالب وهو في سياق الموت، حاول أن يوحد الله ولكن عجز. قال في سياق الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش جليسا سوء، فقال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوفوا والعياذ بالله النخوة، أترغب عن ملة عبد المطلب يعني جده الذي تفتخر به قريش؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فما هي الهداية التي عجز عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فقال قل لا إله إلا الله. طيب، قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، من أي نوعين؟ هداية الدلالة. قوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، يشمل الأمرين جميعا. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تمام نصح إبراهيم عليه السلام لعقبه، حيث جعل كلمة التوحيد باقية فيه، وهذا بمنزلة الوصية للعقب أن يقوم بهذه الوصية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرجوع إلى ما كان عليه الأسلاف من الحق لقوله: لعلهم يرجعون. ثم قال الله عز وجل: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل هذه للإضراب، إضراب وإبطال أو انتقال، إضراب انتقال لبيان منة الله عز وجل على قريش. متعت هؤلاء المشركين أي أبقيتهم حتى جاءهم، حتى نعم لا وآباءهم، وآباءهم ولم أعاجلهم بالعقوبة، بل أبقاهم بدون عقوبة مع شركهم وكفرهم واتخاذ الأصنام كاللات والعزى وهبل ومنات. حتى للغاية يعني إلى أن جاءهم الحق ورسول مبين، حتى جاءهم الحق. ويقول القرآن، والصواب ما هو أعم، القرآن والإسلام والسنة، فهو أعم مما قال المؤلف. ونحن نقول بالقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي إيش؟ أن إبقاء القرآن على عمومه لا نخصصه. فنقول جاءهم الحق أي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وغير ذلك من الشريعة، ورسول مبين مظهر علم الأحكام الشرعية وهو محمد صلى الله عليه وسلم. رسول نكره للعلم به، ونكره للتعظيم. وقوله مبين أي مظهر للأحكام الشرعية، والأمر كما قال الله عز وجل:
في هذه الآية الكريمة بيان أن الله عز وجل بيده كل شيء، إن شاء متع الناس وأبقاهم وإن شاء أهلكهم، لقوله بل متعت هؤلاء، فالتمتيع عائد إليه وحده. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل له الحكمة في إبقاء الكافر على وجه الأرض، وإلا لأهلكه، لكن له الحكمة. من الحكمة أن يأتي حق فيؤمن به فيسعد في الدنيا والآخرة، ومن الحكمة في بقاء الكفار أن يكون في ذلك امتحان للمؤمنين مع هؤلاء الكفار بجهاد الكفار وبيان وظهور نعمة الله عز وجل على المسلمين بالإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، إن كان أخبارا فهي إيش؟ صدق، وإن كانت أحكاما فهي عدل. وليس فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطل، كله حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله حقا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن كل ما تحتاج أمته إليه من خير فتفعله ومن شر فتتركه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. اسمع، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وإذا شئت مصداق هذا القول فانظر، الشريعة الإسلامية جاءت بتقرير التوحيد، وهذا أعظم ما يكون. جاءت ببيان الصلاة والزكاة والحج والصيام، جاءت بآداب الأكل والشرب، جاءت بآداب التخلي منهما من الأكل والشرب، جاءت بآداب اللباس، حتى لبس الثوب جاءت الشريعة ببيانه. تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر وتخلع الأيسر قبل الأيمن، جاءت بآداب معاملة الناس بعضهم مع بعض، كل شيء دقيق أو جليل. فالشريعة جاءت ببيانه ولله الحمد، لكن يضل من يضل ويهتدي من يهتدي. قال الله عز وجل: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. نسأل الله العافية. لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، ويعنون به القرآن، لأن القرآن أبين الكلام وأفصح الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من البيان لسحرا. ولهذا كانت قريش تأتي خفية في الليل لتستمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخذ بألبابها وجرها جرا عنيفا إلى استماعه، فقالوا هذا سحر، سحرنا محمد، محمد ساحر، كاهن، مجنون. وجرها جرا عنيفا إلى استماعه، فقالوا هذا سحر، سحرنا محمد، محمد ساحر، كاهن، مجنون. قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وإنا به كافرون. نسأل الله العافية. أكدوا أنهم كافرون به لأنه على زعمهم سحر. وإذا كان القرآن سحرا فالذي جاء به يكون

0: ساحرا، ولهذا لقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألقاب السوء حتى ينفر الناس من دعوته. ولكن والحمد لله كلما أحدثوا شرا أحدث الله خيرا. من فائدة هذه الآية شدة عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث زعموا أن ما جاء به السحر مع أنه حق. ومن فوائد الآية شدة عنادهم، حيث أعلنوا إعلانا صريحا أنهم كافرون به، قالوا هذا السحر وإنا به كافرون. وقالوا أيضا لما جاءهم الحق، وقالوا لولا هل نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، لولا بمعنى هلا، ولها أمثلة مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقوله نزل هذا القرآن على رجل من القرثين، هذه علة أخرى لردهم القرآن. يقولون لو كان هذا القرآن نزل على رجل عظيم من القريتين وهما مكة والطائف، يعني لكنا قبلناه، لكنه لم ينزل على رجل عظيم من القريتين فلا نقبله. وسبحان الله، ما أعظم عنادهم. إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل في قريش، إن نظرت إلى سلسلة آبائه وجدت الأمر كذلك، وإن نظرت إلى خلقه ومعاملته وجدت الأمر كذلك، حتى كانوا يلقبونه بالأمين. ولما جاء الحق صار كذابا، صار ساحرا، صار مجنونا، صار كاهنا. إذن تعللوا الآن بعلة ثانية غير أن القرآن سحر، ما هي العلة الثانية؟ قالوا لو أن هذا القرآن نزل على رجل عظيم من أهل الطائف أو أهل مكة لقبلناه، ولكن نزل على محمد وليس عظيما في قومه فلا نقبله. يقول المفسر على رجل من القرثين، أي من أية منهما، إما مكة وإما الطائف، عظيم أي معظم في قومه. ثم سماهم فقال الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف. هذا التعيين يحتاج إلى دليل، فإذا صح من حيث التاريخ أن أهل مكة يعنون هذين الرجلين فلا غرابة، وإلا فتبقى الآية على إبهامها، وأنهم تعللوا بهذه العلة الباطلة بأن القرآن لم ينزل على رجل عظيم من القرثين. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، الاستفهام هنا للإنكار، يعني هل هم الذين يقسمون رحمة الله فيجعلون لهذا حظا ولهذا حظا، أو يقولون هذا لا يستحق وهذا يستحق؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال المؤلف بالنبوة، وهذا أيضا مما يؤخذ على المؤلف. كيف ذلك؟ خصه بالنبوة، ونحن نقول بالنبوة وغيرها. هم لا يقسمون رحمة الله لا بالنبوة ولا بالقوة ولا بالأكل ولا بالشرب ولا غير ذلك. قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهذا دليل حسي لا يمكن إنكاره. يعني إن كانوا صادقين هم الذين يقسمون رحمة الله فلينظروا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي قدرناها، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط، هذا قادر وهذا عاجز، أليس كذلك؟ هل تنكر قريش هذا؟ لا تنكر، لأن هذا شيء معلوم ملموس محسوس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وهذا مثال. وإلا نقول وجعلنا بعضهم قويا وبعضهم ضعيفا وبعضهم قادرا وبعضهم عاجزا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وهذا مثال. وإلا نقول وجعلنا بعضهم قويا وبعضهم ضعيفا وبعضهم قادرا وبعضهم عاجزا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات إلى آخره، إلى غد إن شاء الله، إلى يوم السبت. أسئلة خمس صغار. نعم.
1: قوله مدفعته.
0: نعم.
1: دفعه الله عز وجل.
0: إي نعم.
1: وهل يتصف الله بهذا؟
0: هل
1: يتصف الله بهذا؟
0: أفعال الله ما لها حصر. أفعال الله ما لها حصر. فالذي متعه هو الله عز وجل. كل ما في الكون فهو من فعل الله فلا حصر له. نعم.
1: شيخ بارك الله فيك. هل الإنسان أن يقول يعني يدعو يقول يا
0: رب
1: اهدني
0: مثلا هداية التوفيق يعين هداية
1: معينة؟
0: لا، يقول اللهم اهدني وينوي الهدايتين، أو يقول اللهم علمني ووفقني العمل الصالح. نعم.
2: ذكرنا أن الإنسان ما يفسر الآية بما هو خاص بالله.
0: إيش؟
2: ذكرنا أن الإنسان ما يفسر الآية بما هو خاص،
0: أخص من عمومها إلا بدليل. نعم.
2: قال
0: الآية هذه رحمة ربي مذكور في سياق،
2: قالوا
0: أنهم
2: قالوا لو
0: أنزل وقال
2: على أحد
0: الرسل خص النبوة تكون بأحد الرجل العرب. لا، نقول نعم السياق هو في النبوة، لكن إذا كان عاما دخلت فيه النبوة، ولهذا قال الأصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، ما يكون دليل، ما لأننا إذا قلنا نعم لم يخرج ما دل عليه السياق، أما إذا كان يخرج ما دل عليه السياق فمعلوم أنه لا يصح. مش عندنا؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم

لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. من قائل هذا يا سعد؟ كفار قريش. وما المراد بالقرتين؟ مكة وطائف. قال الله عز وجل مبتدأ الدرس اليوم: أهم يقسمون رحمة ربك. الاستفهام هنا للنفي، يعني ليسوا هم الذين يقسمون رحمة الله فيوزعونها كيف شاءوا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: أهم يقسمون رحمة ربك بالنبوة. هكذا خصها المؤلف رحمه الله بالنبوة، بناء على قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولكن الصحيح في مثل هذا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعلى هذا نقول: المراد برحمة الله ما هو أعم من النبوة،

0: يعني النبوة وسعة الرزق والأمن كثرة الأولاد وما أشبه ذلك، هل هم الذين يقسمون هذا؟ الجواب بالنفي، لا. ثم بين الله تعالى حجة عليهم لا يمكنهم التخلص منها، فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وهذا شيء لا يستطيعون إنكاره. فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات يقول بالغنى، ولكن هذا أيضا من القصور، والصواب أنه رفع بعضهم فوق بعض درجات في الغنى والعلم والعقل والخلق وغير ذلك. رفع الله بعض الناس على بعض درجات، أي درجات واسعة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. قال المؤلف: ليتخذ بعضهم الغني بعضا الفقيرة سخريا مسخرا في العمل له بالأجرة، والياء للنسب وقرئ بكس السين. نعم، رفع الله بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم، يقول مؤلف الأغنياء، بعضا الفقراء. فما تقول يا هارون؟ اسمك
1: صالح.
0: طيب ما تقول؟
1: تخصيص.
0: ها؟ هل هذا قاصر أو لا؟
1: قاصر،
0: لأن المراد يتخذ بعضهم بعضا سخريا حتى في غير الغنى، حتى في الذكاء، حتى في الصناعة. فتجد الرجل مثلا عنده خبرة بالصناعة يأتي بالعمال، هو فوقهم. كذلك في الذكاء، يجلس مع قوم ويتحدث إليهم بذكائه المفرط وهم دون ذلك، فيرفعه الله. المهم أنه لا يجوز أن نخصص القرآن، أن نخصص عمومه إلا بدليل. وقوله رحمه الله: الياء للنسب، أي لنسب التسخير. وقوله قرئ بالسين، بكس السين، قرئ المؤلف له اصطلاح لا بد أن نفهمه. إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة، هذا اصطلاحه. فهنا يقول قرئ بكس السين فتكون القراءة شاذة خارجة عن القراءات السبع، انتبه. وهذا هو الصواب، أنها قراءة شاذة، لأن السين بالكسر الاستهزاء، كما قال عز وجل: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. وقال سبحانه وتعالى: فاتخذتموهم سخريا، أي هزءا. وأما بالضم سخريا فهو من التسخير، يعني التذليل، أفهمتم؟ إذن هنا كلمتان: سخريا وسخريا. قل يا أخي طالب. نعم، ما الفرق بينهما؟
2: سخريا للتسخير بالكسر.
0: ها؟
2: سخريا بالكسر.
0: نعم،
2: للتسخير.
0: سخريا بالكسر من التسخير، وبالضم
2: سخريا من السخرية.
0: من السخرية، أخطأت. اللي وراء:
3: إذا قال سخرية من التسخير،
0: سخريا بضم السين من التسخير.
3: نعم.
0: ها؟
3: وبكسرها من يعني من الاستهزاء.
0: منين؟
3: من الاستهزاء.
4: عكس شيء.
0: لا حول ولا قوة.
4: سخرية تذلل.
0: نعم.
5: سخرية من
0: التسخير. سخريا بضم السين من
5: التسخير.
0: نعم، من التسخير، وهو التذليل. نعم.
5: وبالكسر.
0: نعم.
5: من الاستهزاء.
0: من السخرية، وهي الاستهزاء. طيب، ما المناسب هنا، الضم أو الكسر في القرآن؟ الضم، يعني من التسخير. لولا اختلاف الناس، هذا الاختلاف لتعطلت المصالح. لو كانوا كلهم أغنياء من يقوم بالعمل؟ أجيبوا جماعة، لا أحد يقوم، لأنه إذا طلب منه أن يعمل قال إذا كان عندك 1000 ريال فأنا عندي 2000. كذلك أيضا في بقية الأوصاف، لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا أبدا، وهذا من حكمة الله عز وجل. ثم هناك حكمة، ثم هناك حكمة أخرى، وهي أن يعرف بهذا قدرة الله تبارك وتعالى، حيث جعل هذا البشر من جنس واحد وبقوى واحدة، ومع ذلك يتفاضلون تفاضلا كبيرا في ما أعطاهم الله عز وجل من الغناء وغيره. هذا جملة معترضة عز وجل. ورحمة ربك أي الجنة خير مما يجمعون في الدنيا. قول رحمة ربك أي الجنة فيه أيضا من القصور، شيء من القصور. الرحمة تطلق على الجنة بلا شك، كما قال الله تعالى لها يخاطبها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال تعالى: فأما الذين ابيضت اسودت وجوههم أكبرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة. لكن ينبغي أن يقال رحمة الله أعم من هذا، حتى رحمة الله تعالى العبد بهدايته للإسلام والإيمان خير مما يجمعون. فالأولى التعميم دون التخصيص. في هذه الآية فوائد، منها مجادلة المشركين بالباطل لقوله، اسمع الدليل، مجادلة المشركين بالباطل من أين تؤخذ؟ ما عندك علم؟ غلط. لقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وجه ذلك أن قريشا تعرف أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحق الناس بالرسالة لو صدقوا بها، لأنه من بل نعم لأنه من خيرة العرب نسبا، ولأنه الأمين الصادق، وهم يسمونه الأمين من قبل أن يأتي برسالة. ومن فوائد هذه الآية أن القرية تطلق على المدن الكبيرة، بل على أم المدن، لقوله من القريتين عظيم، ولقوله تعالى في آية أخرى يحيى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. ما هي قريته التي أخرجتك؟ مكة. في عرفنا الآن تطلق القرية على المدينة الصغيرة، ولو أنك قلت لأهل المدينة الكبيرة أنتم أهل القرية لاشتاطوا غضبا، ولكن يقال القرآن بيننا، القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة، لأن مأخوذة من القرية وهو الاجتماع. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم، وبيان أنهم ليسوا الذين يقسمون رحمة الله، لقوله أهم يقسمون رحمة ربك. ومن فائدها إقامة الدليل الذي لم فكاك عنه بأنهم لا يستطيعون قسم رحمة الله. تؤخذ يا وليد غلط. نعم تؤخذ من قوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فهذا لا يمكنهم إنكار. هم يعرفون أن فيهم الغني والفقير والقوي والضعيف والذكي والبليد والعاقل والسفيه، هم يعرفون هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة في أن الله عز وجل جعل الناس على درجات، لقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومن فوائد الآية إثبات التعليل والحكمة لأفعال الله سبحانه وتعالى، أي أنه عز وجل يفعل لحكمة، لا بد أن يكون لحكمة، لقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لأن اللام هنا للتعليل، وتعليل أحكام الله الكونية موجود بكثرة في القرآن. وهل الأحكام الشرعية كالإيجاب والتحريم والإباحة معللة؟ الجواب نعم، معللة. كل حكم من أحكام الله الكونية أو الشرعية فلا بد له من حكمة. ولكن هنا سؤال، هل هذه الحكم معلومة للخلق أو ليست معلومة؟ فالجواب منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم، أليس كذلك؟ لأن عقولنا قاصرة، مهما بلغنا من العقل فهو قاصر. إذن خذ هذه الفائدة، جميع أحكام الله الكونية والشرعية معللة بحكمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، هكذا يجب. فإن قال قائل أيما أبلغ في التعبد، أن يعبد الله وهو لا يعرف الحكمة، أو أن يعبد الله وهو يعرف الحكمة؟ فالجواب، أما من جهة التذلل المطلق فتعبد الإنسان بشيء لا يعرف حكمته أبلغ من تعبده بشيء يعرف حكمته، لأنه إذا تعبد لله بشيء يعرف حكمته فإنه قد يتعبد لله من أجل هذه الحكمة، لكن إذا لم يعرف الحكمة صار أبلغ في التذلل، كأنه يقول سأعبد الله سواء عرفت الحكمة من هذا أو لا. مثال ذلك رمي الجمرات في الحج، يأتي الإنسان بحصى معينة ويرميها في مكان معين، بينما لو أتى بأضعاف هذه الحصى بعد 10 أيام ورمى في هذا المكان لعد هذا عبثا. فما الحكمة؟ الجواب، الحكمة أن ذلك لإقامة ذكر الله، ولهذا كلما رمى الإنسان قال الله أكبر. ثانيا، أن يظهر بذلك أثر التعبد المطلق، حيث يفعل الإنسان هذا الفعل دون أن يعرف الغاية منه على وجه التحديد، وأمثال هذا كثير. ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله على الأحكام التي لا تعلم حكمتها اسم تعبدية، أو هذا تعبد أو ما أشبه ذلك، لأنه ليس الغرض منه إلا إقامة العباد لله عز وجل. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة جواز استخدام العمال من قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحكمة العظيمة في هذا، أي في التفاوت، لأنه لولا هذا التفاوت ما عرف قدر نعمة الله على الغني بالغنى، وعلى العاقل بالعقل، وعلى القوي بالقوة، وهكذا، أليس كذلك؟ نعم، لولا الجنون ما عرف قدر قيمة العقل، ولولا المرض ما عرف قدر قيمة الصحة. أتوافقون على هذا؟ إذن هذا من الحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله عز وجل ومنها الجنة خير مما يجمعون، أي من كل ما يجمعه، لأنه الله الغاية التي يسعى إليها كل مؤمن، بل يجب أن يسعى إليها كل عاقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى خطورة الجمع، أي جمع الأموال، وأن ذلك قد ينسي الآخرة، وهو كذلك، جمع الأموال ينسي الآخرة إلا من رحم ربي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع. الدنيا والدين في الغالب لا يجتمعان إلا من رحم الله. وكم من إنسان كان فقيرا مستقيما على دين الله فأغناه الله فصار غناه سببا لطغيانه واستغنائه عن ربه. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا إلى آخره. لولا هذه حرف فيها شرط، لولا كذا لكان كذا، فهي حرف امتناع لوجود. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا، لكن امتنع الجعل لأن لا يكون الناس أمة واحدة. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على أي شيء؟ على الكفر، بدليل قوله: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لجعلنا أي صيرنا لمن يكفر بالرحمن وهو الله عز وجل لبيوتهم بدل من لمن، بدل إيش؟ مر علينا البدل قريبا، بدل اشتمال. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، والبدل هو المقصود بالحكم، فيكون المعنى: لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا، بفتح السين وسكون القاف أي سقفا مفرد وبضمهما جمعا سقفا. المفسر قال بهذا وهذا، فهل يعني ذلك أنهما قراءتان؟ فالجواب: نعم، هما قراءتان سبعيتان، لأنه لم يفضل أحدهما على الآخر فهما صحيحا. وهذا أيضا من أسلوبه رحمه الله، أنه إذا قال بكذا وكذا فهما قراءتان سبعيتان. إذن يجوز أن تقرأ لبيوتهم سقفا من فضة أو لبيوتهم سقفا من فضة، أفهمت؟ طيب، من فضة وهي معروفة، ومعارج كالدرج من فضة أيضا، عليها يظهرون يعلون إلى السطح. ولبيوتهم أي وجعلنا لبيوتهم أيضا أبوابا يعني من فضة، وجعلنا لهم سررا يعني من فضة جمع سرير عليها يتكئون أي يعتمدون، وزخرفا ذهبا. استمع لهذا التصوير، يعني لولا أن يكفر الناس جميعا لجعلنا للكافر هذه البيوت سقفا من فضة، يعني بدل ما يكون السقف من خشب أو من صبات اسمنت يكون من فضة. والمراد فضة لامعة تجذب النظر وتسر العين. معارج عليها يظهرون قيل إنها الدرج، وقال بعض المتأخرين إنها المصاعد الكهربائية التي تسمى صنصير ولفت ومصعد وما أشبه ذلك، لأن الدرج العادية لا تلفت النظر كثيرا، ولهذا قال عليها يظهرون أي يعلون حتى يصلوا إلى السقف. وأيا كان هذا أو هذا فإنها درج غريبة ليست كالدرج المعتاد. والثالث السرر، نعم أبواب، نعم كيف أبواب، أبواب المؤلف يقول من فضة بناء على ما ذكر في أول الآية سقفا من فضة، ولكن هذا ليس بمتعين، بل نقول أبوابا، أبوابا فخمة ليست كالمعتاد، سواء من فضة أو من حديد أو من خشب، المهم أنها أبواب غير معتادة. وسرر جمع سرير، وهو ما يجلس عليه. عليها يتكئون أيضا مع السرر متكأ، يتكأ عليه أي يعتمد، سواء من خلف الظهر أو من اليمين أو من الشمال، وهو كناية عن كثرة الرفاه. وزخرفا هذا الذهب، فهي كم من واحد، سقفا من فضة، معارج عليها ظهرون، أبوابا فخمة، سررا مريحة، زخرفا يعني ذهب، خمس أشياء. يعني المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم. ووجه ذلك أن النفوس مجالة إلى اللهو واللعب والترف، فإذا رأى الإنسان هذا الترف للكافر فإن ذلك يغريه ويغره، كما يفعل الآن بالنسبة للمنصرين ظلال النصارى، يمشون على الأقاليم الفقيرة ويزينون لهم الدنيا، وهؤلاء الفقراء يتبعونهم، لأن النفوس مجبولة على محبة المال والفخر والخيلاء. قال عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. المفسر قال إن مخففة من الثقيلة، الثقيلة المشددة، والمخففة ما حذف تشديدها، وإن مخففة من الثقيلة كل ذلك لما بالتخفيف، فما زائدة والتشديد بمعنى إلا، أي أن نعم بالتخفيف فما زائدة وبالتشديد بمعنى إلا، أي أن فيها قراءتين لما ولما، فإن نافية. خلط المؤلف رحمه الله الآن إن أعربها على أنها مخففة من الثقيلة فهي مؤكدة، ثم قال في الأخير فإن نافية، وفرق بين الإثبات والنفي، لكن هذا ينبني على لما إن قرأت بالتخفيف فإن مخففة من الثقيلة، وإن قرأت بالتشديد فإن نافية. انتبه، فصار اختلاف الإعراب في إن مبني على اختلاف القراءة في لما، فعلى قراءة التشديد تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا، وشاهد هذا قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وأما إذا قرأت لما بالتخفيف فإن مخفف من الثقيلة، إن مخفف من الثقيلة، وتكون ما زائدة ويكون التقدير وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، لأن ما زائدة. أرجو الانتباه، لما فيها قراءتان، الأولى التشديد، وبناء على هذه القراءة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا. والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لم إيش لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. القراءة الثانية لما بالتخفيف، وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وتكون ما زائدة، ويكون تقدير الكلام إن كل نفس لعليها نعم إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين، ولكن هذا هو التفصيل. طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك. إن كانت لما مشددة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا، تمام. والتقدير ما كل نفس إلا عليها. لما فيها قراءتان، الأولى التشديد، وبناء على هذه القراءة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا. والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لم إيش لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. القراءة الثانية لما بالتخفيف، وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن، وتكون ما زائدة، ويكون تقدير الكلام إن كل نفس لعليها نعم إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا. واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين، ولكن هذا هو التفصيل. طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك.
6: إن كانت لما مشددة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا
0: تمام. والتقدير ما كل نفس إلا عليها والتقدير ما كل ذلك إلا ما تعرف هذا الدنيا. همشي إنها مخففة
6: تكون
0: إن مخففة من الثقيلة، فهي حرف توكيد. طيب وما ها وما زائدة. والتقدير وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، لأن ما زائدة نعم متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول، والآخرة الجنة عند ربك للمتقين. الآخرة لو قيل كل الآخرة الجنة وعرصات القيامة وسلامتهم من شدة هول القيامة وغير ذلك لكان أعمى، فصارت الدنيا للكفار مهما أعطوا فإنه نعيم، والآخرة للمتقين جعل الله وإياكم. واعلم أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، مهما بلغت من النعيم فإنها سجن المؤمن، ومهما بلغت من الجحيم فإنها جنة الكافر. أسمعتم؟ اسمع القصة يا أحي. ماذا قلنا؟
7: أن الدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. مهما بلغ من النعيم فهو سجن المؤمن، مهما بلغ من العذاب فهو جنة الكافر.
0: تمام. هذه قصة ذكرها العلماء في ترجمة ابن حجر رحمه الله، وكان ابن حجر قاضي القضاة في مصر، فمر ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة تجرها الخيول أو البغال في مركب، مر ذات يوم

0: سجن المؤمن وجنة الكافر. كيف يتفق هذا مع حالي وحالك؟ أنت الآن في نعيم تجرك الخيول، ولك جاه وشرف ومنزلة، وهو اليهودي بهذا الذل، ثياب وسخة وتعب، كيف هذا؟ أتدرون ماذا قال؟ قال: نعم، أنا ما أنا فيه الآن بالنسبة لنعيم الجنة سجن، سجن، لأن نعيم الجنة أعلى وأعظم من هذا. أما بالنسبة لك فأنت في جنة بالنسبة لعذاب النار، لأنك إن مت على اليهودية فأنت في النار، ويعتبر ما هو فيه الآن اليهودي يعتبر جنة. اليهودي فيما يبدو لي والله أعلم أنه ينشر الحقيقة، يريد الحقيقة، فلما بين له ابن حجر هذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سبحان الله، الإنسان العاقل الذي يريد الحقيقة لا بد أن يهتدي. طيب، المهم يقول عز وجل فيما لما ذكر هذه الأشياء لبوت يمسقها من فضة إلى آخره، قال: ما هذا إلا متاع الحياة الدنيا. شوف، متاع كالمتاع يحمله المسافر، والآخرة عند ربك للمتقين. لأن الدنيا مهما طالت بالإنسان الحياة فلا بد من الزوال، إما أن تزول الدنيا عنه وإما أن يزول هو عن الدنيا. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. صحيح، الإنسان إذا تذكر وإذا مآله إما موت مبكر وإما هرم مخرف. الآن يوجد الذين بلغوا عمرا طويلا ووصلوا إلى حد الهدرمة، هم بأنفسهم متضايقون وأهلهم إيش؟ متضايقون. تجد الإنسان يتضايق من أبيه وأمه، وإن كان المؤمن يصبر لكن لا بد أن يتضايق، أو موت عاجل وينتهي الموضوع. هذه حال الدنيا في الواقع. ولذلك الغنيمة الغنيمة بادل العمر قبل فواته، اعمل صالحا، وطلب العلم من أفضل الأعمال، لكن طلب العلم من أفضل الأعمال بشرط أن يكون العالم إيش؟ عاملا. أما علم بلا عمل فالجهل والله خير منه. خمس دقائق أسئلة. نعم.
1: العبرة هي عموم السبب لعبرة العبرة هي عموم اللفظ لا السبب.
0: لكن من أجل أن يسخر بعضهم بعضا في العمل. ولا يمكن أن الله عز وجل بحكمته يجعل طبقات مختلفة عشان يستهزئ بعضهم ببعض. نعم، غان.
2: بقول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقوفا من فضة، إلى أن قال: وزخرفا. هل قوله وزخرفا يشمل ما شمله فضة؟ يعني يجعل البيوت.
0: المهم أنه ذهب، سواء كان سقوف أخرى ذهبا أو تماثيل ذهب أو غير ذلك. عام.
3: قول المؤلف ورحمة الله
0: رحمة رب
3: ربك يعني أنه الجنة، هل هذا من تأويله؟
0: لا لا، من التقصير في التفسير لا شك، لا من تأويل، لأن الجنة رحمة، وذكرنا أن الله عز وجل قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. لكن كون نقصر على واحد من الرحمة هذا مسؤول.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. لما ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لمتع الكفار بما سمعتم، وكانت وهذه الدنيا لا بد أن تحمل الإنسان على الإعراض عن ذكر الله عز وجل. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. قول من يعش فسرها بيعرض، ولكن التفسير المطابق أن معنى يعش أن يتعامى حتى يرى رؤية الأعشى الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل. فمعنى يعش أن يتعامى كما فسرها بذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، ولكن المفسر فسرها بيعرض لأنه من لازم التعامي الإعراض. قال: من يعش عن ذكر الرحمن أي القرآن. فجعل المفسر ذكر الرحمن يعني القرآن، وأضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى الرحمن لأن إنزاله رحمة للخلق. هكذا مشى المؤلف المفسر رحمه الله، والصواب خلاف ذلك. والمراد بذكر الرحمن تذكر الرحمن، يعني من تعامى عن ذكر الرحمن في قلبه واستحضاره لعظمة ربه وجلاله فإنه يقيد له الشيطان، فيكون هذا جزاء على إعراضه وتعاميه عن ذكر ربه. وهذا كقوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. فالصواب المراد بذكر الرحمن ليس القرآن، بل المراد بذكر الرحمن ذكر الله نفسه، يعني يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يذكر الله بقلبه، فهذا هو الذي يقيد له الشيطان فيتبع هواه، كما قال عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: نقيض له شيطانا، قال: نسبب له. وهذا قريب من المعنى المطابق، وإلا فإن معنى نقيض أي نهيئ له شيطانا يحل محل ذكر الله عز وجل، فيستولي الشيطان على قلبه. والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نقيض له شيطانا، فهو أي الشيطان له أي من عاشي عن ذكر الله قرين لا يفارقه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووجه ذلك أن الإنسان فعال مريد متحرك قلبا وقالبا، فلا بد من أن يشتغل بشيء، فإما أن يكون بذكر الله وإما أن يكون بوساوس الشيطان. ولا بد، لا تجد أحدا يكون قلبه ساكنا لا يتحرك ولا يريد، هذا مستحيل. ولهذا جاء الحديث في الأسماء: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. همام الإرادة القلبية، والحارث العمل. كل إنسان هكذا لا بد، فيهيئ الله له هذا الشيطان الذي يقابله ولا يفارقه. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم أي العاشين عن السبيل أي طريق الهدى، ويحسبون أنهم مهتدون. يحسبون أي العاشون الذين صدتهم الشياطين أنهم مهتدون. قال الجمع رعاية معنى من. طيب، الشيطان نعوذ بالله منه إذا استولى على قلب الإنسان زين له سوء عمله وظن أنه على حق ولكنه على باطل، و... وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الجواب لا لا، أنا أقول الجواب، أنا أقول ما أقول اللي بعده.
1: نعم
0: نعم، بينهم الله، قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الشيطان زين لهم هذا وقال: أنتم على حق، أنتم الأعلون، وسول لهم وأملاهم حتى تبعوا. ولهذا قال: وإنهم، يعني الشياطين، ليصدونهم أي العاشين عن السبيل، أي سبيل الحق وطريق الهدى، ويحسبون. الواو تعود على من؟ تعود على العاشين، أنهم أي العاشين مهتدون، أي على هدى. وهذا غاية ما يكون من الخصام والعياذ بالله، أن يتمادى الإنسان بالباطل ويظن أنه على الحق. قال المفسر: في الجمع رعاية معنى من، الجمع وقول يحسبون وإنهم ليصدونهم، ففيها رعاية معنى من. من في قوله من يعشو، كلمة من وما وما أشبههما من الألفاظ العامة يجوز مراعاة معناها ومراعاة لفظها، مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ. اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومن يعشو، ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو، مقيد له أيضا مراعاة اللفظ، فهو له مراعاة اللفظ. وإنهم لا يصدونه مراعاة المعنى، ويحسبون أنهم مهتدون كذلك مراعاة المعنى. واضح؟ إذن إذا أتت كمن موصولة كانت أو شرطية، فلك أن تراعي بضميرها اللفظ فتجعله مفردا، والمعنى فتجعله حسب ما أريد به. وانظر إلى قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، كل هذه مراعاة اللفظ، خالدين فيها أبدا مراعاة المعنى، قد أحسن الله له مراعاة اللفظ، قد أحسن الله له لفظ. فتجد هذه الآيات تارة الرؤية اللفظ وتارة الرؤية المعنى. ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامة قال له: يا للتنبيه، ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين وأنت لي. نعم. حتى إذا جاءنا، يعني الشيطان وقريبه، وذلك يوم القيامة، تبرأ كل واحد من الآخر وقال له: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. يا هذه للتنبيه، ولا تصح أن تكون للنداء، لأن يا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل. فإذا وجدت داخلة على حرف أو فعل فهي للتنبيه، يا ليت بيني وبينك. ومثل ذلك قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون، فهي للتنبيه. وقيل إن يا داخل على مناد محذوف، والتقدير في هذه الآية: يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني تقدم منادا اسما: يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فإذا قال قائل: أيما أولى، أن نقدر منادا يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان، أو نقول الأصل عدم التقدير ونجعل يا للتنبيه؟ الثاني أولى، لأنه إذا تعارض الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذور أو لا، فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذور. وقوله بدل المشرقين يقول المؤلف ما بين المشرق والمغرب، وعليه فيكون في الكلام تغليب، تغليب وهو تغليب المشرق على المغرب. والتغليب هذا جار في اللغة العربية، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة. إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون بكل وقت، أما إذا جعلنا الأذان بمعنى الإعلام فإن الأذانين ليس بها تغليب، لأن كل من الإقامة والأذان يسمى الأذان. لكن قولهم القمران يعنون بذلك الشمس والقمر، قولهم العمران يعنون بذلك أبا بكر وعمر، هذا من باب التغليب. فيكون بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب، ولكن ذكر بلفظ المشرق تغليبا. ويهتمنا أن يكون معنى قول ما بعد المشرقين أي مشرق الشمس شتاء ومشرقها صيف، لأن بينهما مسافة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيح، يعني سواء جعلنا اللفظ في التغليب أو لا. والمراد أن هذا العاشي الذي أضله الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه وقال ليتك بعيدا عني وأنا بعيد عنك. وقوله فبئس القرين هذه جملة إنشائية للذم، قال المؤلف أنت، يعني أنه قد حذف فيها المخصوص، لأن بئس ونعمة لا بد فيها من فاعل ومخصوص، وتفصيل ذلك في كتب النحو ولا علينا منه في هذا المكان. قال الله تعالى وإن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم في الإشراق بالدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون، علة بتقدير اللام لعدم النفع، وإن بدلوا من اليوم يعني لا ينفعهم الإشراق بالعذاب، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فتكون أنكم ليست بالتعليل كما ذهب إلى المفسر، بل هي فاعل ينفع، والمعنى لا ينفعكم اشتراكم في العذاب. ووجه ذلك أنه جرت العادة أن الإنسان إذا عذب ورأى غيره يعذب هان عليه الأمر وتسلم. في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب، لكن هل ينفعهم هذا شيئا؟ لا ينفع. فهذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية. أما المؤلف فجعل أنكم بالعذاب مشتركون إلا بتقدير الله، أي لأنكم بالعذاب مشتركون، ولكن هذا بعيد من الله. نعود إلى فوائد الآيات. من فوائد الآيات الكريمة نعم
2: الآية التي قبلها ما ذكر فوائدها
0: إلا لكن كفي سبحان الله. وإن كل ذلك لما متى الحاجة الدنيا تكلمنا على ما على لما
2: نعم لكن
0: نعم
2: فوائد
0: لا أفس. قوله تعالى لما ذكر ما يجعله للكافرين لولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال وإن كل ذلك إلى آخر. في هذه الآية هو أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائلة. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا يتعلق الإنسان بها وأن لا يهتم بها وأن يعلم أنه عايش بدونها، وليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأديت أو تصدقت فأمضيت. ومن فوائد هذه الآية التزهيد في هذه الأمور وأن لا تهتم بها، لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا، فإنك إن فعلت هلكت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. لبيك يعني إجابة لك، ليصرف قلبه عن التعلق بما رآه مما يعجبه في الدنيا، ثم وطن النفس وقال: إن العيش عيش الآخرة. والله هذا هو الحق. أما عيش الدنيا فإنه مهما طاب لك محفوف بنكد قبله ونكد بعده، لأنك لن تحصله غالبا إلا بتعب، ثم إذا حصلته تبقى هل سيبقى لك هذا أو لا، أو لا يبقى، هل ستبقى له أو لا تبقى. ولا بد من أمرين، إما أن تموت وتتركه، وإما أن يهلك وأنت حي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشرى للمتقين وأن لهم الآخرة، فالآخرة خير للمتقين، ففيه البشارة. وأن الإنسان المتقي إذا انتقل من الدنيا فلا يندم، لأنه انتقل إلى دار أفضل وأحسن مما فارقه. وفيه الحث على التقوى، وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب. ثم قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها التحذير من الغفلة عن ذكر الله، لأنك إذا غفلت عن ذكر الله حل محل ذكر الله إيش؟ وساوس الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد بما يقتضيه الذنب، وهذا كقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. فهذا الرجل لما أخلى قلبه من ذكر الله عوقب أن يحل محله الشيطان. ومنها الحذر من قرناء السوء، لأن الشياطين لا يختص، لا نعم، لأن الشياطين ليس اسما خاصا بشياطين الجن، بل حتى الإنس لهم شياطين، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، إلى قوله: من الجنة والناس. ففي هذا التحذير من قرآن السوء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرآن السوء، حيث شبه قرين السوء أو جليس السوء بنافخ كير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. ثم إن الواقع كذلك، فما أكثر ما يمر علينا ممن يتصلون بنا يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد أو مؤذن مساجد، اتصل بهم أناس من أصحاب السوء فانحرفوا انحرافا كاملا. ومثل هؤلاء والعياذ بالله إذا انحرفوا نسأل الله الثبات، يكون انحرافهم أشد وأعظم كالماء الذي حبسته ثم أطلقت الحبس، سيندفع بقوة. فالمهم أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان من الإنس كم أو الجن فهو له قريب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملازم أشد تأثيرا من العابر الذي يلازمك ويبقى قرينا معك، أشد تأثيرا من العابر، بمعنى أنك لو جلست مع إنسان صاحب سوء لمدة ساعة أو ساعتين، ربما ساعة ساعتين وربما لا تأس، لكن إذا كان مقارنا فإنه سيؤس، ولهذا قال فهو له قريب. أقول هذا لتحذروا من الاستمرار في قرناء السوء، ولتعلموا أنكم متى علمتم أنه قرين سوء وجب عليكم البعد عنه. لا تقل أخشى أن يتأثر، أخشى أن يقول ليش الرجل كان صاحبا لي ثم فارقني، لا يهمك هذا، الذي يهمك هو نفسه فأنقذها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العمى، عمى القلب والعياذ بالله، لما تعامى بعينه عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضا قيض له هذا الشيطان الذي يصده عن الهدى وهو يحسب أنه مهتدي، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدي. وما أكثر هذا، أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة كانت أم كبيرة، ألم يكونوا قد استحسنوها؟ عجيب. طيب لماذا استحسنوها وهي بدعة ضلالة؟ لأن الشيطان صدهم عن الحق. أهل الأفكار الرديئة كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين ومن أشبههم لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم والعياذ بالله، فجعلهم يظنون أن هذا السيء حسن، وهذا أشد ما يكون الفتنة، أن يرى الإنسان السيء حسنا فيرضي فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بعض الظن إثم، وجهه أن هؤلاء ظنوا أنهم على الحق فاستمروا بالباطل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرين في الدنيا يتبرأ من صاحبه يوم القيامة، يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه مع تمنيه هذا الذي لم يدرك منه شيئا يثني على قرينه هذا بالذم والقدح، فيقول فبئس القرين أنت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء، وهو كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبين شيء، حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك بالشرر الذي يتطاير من النار إذا نفخت، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. من فوائد هذه الآية الكريمة ولينفعكم من ما ظلمتم أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك، بخلاف الاشتراك في عذاب الدنيا فإنه يسل الإنسان ويهون عليه، ولهذا قالت الخنساء في رداء أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا، وما ظلموا لقوله إذ ظلمتم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أي المعذبين يعرفون أنهم مشتركون في العذاب، ولكن ذلك لا يسليه ولا يهون عنه مصيبة. ثم قال الله تبارك وتعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين؟ أي فهم لا يؤمنون. الهمزة للنفي، يعني أنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمي، لأن هذا موكول إلى الله عز وجل. ومن كان في ضلال مبين أي بين، والمراد بالسماع هنا إسماع الهدى، والمراد بالهدي هدي الهدى. وليس المعنى أن تسمع الصم صوتك، لا، لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس، لكن إذا كان كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام صار المراد بالإسماع هنا إسماع الحق، والمراد بالهدي الهدي إلى الحق. في هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يندم على عدم اهتداء الناس، فبين الله له أن الأمر ليس إليه بل إلى الله، وحينئذ تهون عليه المصيبة ويرضى ويسلم عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون، وقد وصفهم الله تعالى في آية أخرى بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أو صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمى سبب أن يتيه الإنسان عن الطريق، لقوله أو تهدي العمي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان في ضلال مبين أي منغمسا في الضلال فإنه لا يهتدي في الغالب. نعم، خمس دقائق أسئلة.
3: شيخ الله يحفظ، بالنسبة لمن يعشو،
0: نعم،
3: هل هذا يكون التقصير في أمور الطاعات أو انتهاك المحرمات؟
0: لهذا الأسد مسألة قلبية، من يعشو يتعامل،
3: يعني ليس لها علاقة بالجوارح؟
0: نعم، هو إذا صرح القلب صرح الجوارح، إذا صرح القلب صرح الجوارح. نعم.
2: المسار أحيانًا تأتي الطلاب مفردة.
0: إيش؟
2: رب المشرق قليل، أحيانًا تأتي مفردة وأحيانًا تأتي جمع، أحيانًا تأتي تفرقة.
0: المشارق والمشرق والمشرق قليل. نعم، هي تأتي على هذا الأمر الثلاث، ولا منافاة بينها. فقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، هذا مفرد. والمراد بالمشرق هنا جهة، لأن الجهات أربع، شرق وغرب وجنوب وشمال. فالمشرق يعني جهة المشرق، المغرب يعني جهة المغرب. أما رب المشارق والمغارب بالجمع فالمراد مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر، لأن كل واحد منها له مشرق. أو المراد المشارق مشارق الشمس، لأن كل يوم للشمس مشرق، كل يوم لها مشرق، ولولا ذلك ما رأيت تتنقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. أما رب المشرقين ورب المغربين المثنى فالمراد مشرق فالمراد بذلك مشرق الصيف والشتاء. نعم
4: شيخ أثابكم الله، بالنسبة لقرناء السوء، بالنسبة لقرناء السوء،
0: نعم، إيش؟
4: إذا كان هناك إنسان منحرف،
0: إذا كان ناس،
4: إذا كان هناك إنسان منحرف يظن الإنسان أنه إذا كان معه ربما
0: يدعوه،
4: نعم، هل يعني
0: هل يصاحبه أو يصادقه؟
4: نعم،
0: ما صحيح، بل يجلس معه للدعوة إلى الحق والفارق، لأن لابد إذا لازم لابد أن يتأثر، ولا أدري هل يؤثر المستقيم على المنحرف أو المنحرف على المستقيم. والمشاهد الآن في الغالب أن المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم، هذا ما نعلمه. فأنت لا تقارن، تأتي مثلا تزوره أو تدعوه إلى بيتك وتدعوه فقط، أما أنت لازم أن يكون صاحبا لك، هذا على خطر عظيم. والإنسان تسول له نفسه أنه إذا صاحبه كان سببا في إقامته، ويكون الأمر بالعكس. مثل المرأة يخطبها إنسان منحرف وترغب أن تتزوجه، وتقول في نفسها أو يقول وليها يهديها الله، لعل الله يهديه إذا تزوج، ويكون الأمر في العكس. هذه المرأة المستقيمة تكون منحرفة بواسطة هذا الزوج. نعم.
5: واجب الإنسان إذا كان الأخ مستقيم ثم انحرف،
0: من أين نحن ما
5: واجب نصحه أو تركه بكلية لأن انحرف ويكون كما ذكرت الشيخ يعني يصب على المعاصي وعلى الدنيا؟
0: ليش ما يدعو؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشرة مرات؟ نعم. لماذا لا يدعو؟
5: يدعوه
0: ويقول الباب
5: عليه
0: كيف حبسه؟
5: لا إذا أتى إليه
0: يدعوه يصد الباب عنه ويتهرب عنه. نفس المرء؟
5: نعم.
0: حبسه؟ لا لا يهم، يمتلس فرصة ويدعو. انتهى الوقت؟
6: نص دقيقة الله
0: يحفظك. نص دقيقة. اقرأ حاجة. اقرأ. من اللي وقفنا عليه؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية؟
2: لأن أنهم إذا أدخلوا في النار ولو كانوا جماعة لا ينفعهم هذا الاجتماع ولا يتسلم بهذا الاجتماع. أما في الدنيا ينفعهم الاجتماع على الشر وما أشبه ذلك وفي العذاب.
1: يعني أن اشتراكهم في العذاب في الآخرة لا ينفعهم فيتسلون به كما هو في الدنيا. قوله أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم. الأخ الاستفهام ليش؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم؟ المعنى
3: إنك لا تهدي العم.
1: ها؟
3: لا تهدي العم
1: إيش؟
3: أنك لا تهدي.
1: وين الهداية؟ ما في الهداية.
3: لا تسمع
1: الصوت محمد الله. ايش تكلم انت رجل وبين رجال؟ ها قلت انها للنفي. المعنى اذا كان للنفي
4: صلى الله عليك المعنى انك لا تسمع من به الصمم عن سماع الحق ولا يبصر الهدى.
1: طيب ما معنى قوله ومن كان في ضلال مبين اغاني؟
5: احسن الله الضلال ضد الهدى والمبين البين الواضح.
1: طيب والمعنى
5: والمعنى أنك لا تهديهم
1: لا تهدي من هو في ضلال مبين. طيب لمن الهداية؟ من الذي يهدي؟
5: الذي يهدي
1: نعم.
5: إن كانت هداية التوفيق فهي
1: هو الكلام الآن في هداية التوفيق. الرسول يعرض عليهم دين الحق
5: نعم فهي لله عز وجل.
1: طيب يعني أن ذلك لله عز وجل. طيب قال الله عز وجل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. إما يقول المفسر فيه إدغام إن فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة فإما وأصله فإن ما لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت إما نذهبن. وقوله مع ما الزائدة اعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد كل ما في القرآن فإنه في محله والسياق يحتاج إليه لكن مرادهم بالزيادة هي التي يتم الكلام بدونها لا التي يكمل الكلام بدونها. هذا بالنسبة للقرآن يعني لو حذفت لاستقام الكلام وإلا فإنها لها معنى وهو التوكيد. فإما نذهبن بك يقول نعم يقول المفسر فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون أي في الآخرة في الآخرة كما قال يعني أننا إن ذهبنا بك فلن نغفلهم من العذاب بل نعذبهم. وقوله المفسر في الآخرة فيه نظر والصواب في الدنيا يعني أن إن ذهبنا بك قبل أن نعذبهم فإننا لا بد أن نعذبهم. وهذا تهديد واضح لهؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك من العذاب فإنا عليهم أي على عذابهم مقتدرون قادرون. فالمسألة إما أن نعذبهم قبل أن تموت وإما أن تموت قبل أن نعذبهم. فإن مت قبل أن نعذبهم فإنهم لن يفلتوا من العذاب سننتقم منهم وإن عذبناهم قبل موتك فإنا قادرون على ذلك ولن نؤخر عنهم العذاب عجزا. وقول الشارح المفسر فإنا عليهم أي على عذابهم الصواب العموم على عذابهم وعلى ذواتهم وعلى جميع أحوالهم وقول المقتدرون قادرون أيضا فيه قصور، لأن المقتدر أبلغ من القادر، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو أبلغ من القادر. وعلى كل حال فالآية معناها الإجمالي أنه أننا إن ذهبنا بك بالموت فإننا لن نغفرهم عن العذاب، وإن عذبناهم في حياتك فسترى عذابهم بنفسك. في هذه الآية الكريمة التهديد لأولئك للمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عذابهم واقع لا محالة، ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى والحق والآيات، فإذا كذب فسيكون ذلك ثقيلا على نفسه، فسلاه الله عز وجل بهذا الوعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام كما وصفه في آية أخرى، ولكن هل يوصف به على الإطلاق فيقال مثلا المنتقم؟ فالجواب لا، لأن كلمة المنتقم ليست مدحا في ذاتها حتى تقابل بما يكون سبب الانتقام، ولهذا تمر بنا أسماء الله الحسنى التي عدها بعض الناس منها المنتقم، وهذا غلط، فإن ذلك ليس من أسماء الله، لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه، وإنما ذكره مقيدا بحال من الأحوال. هنا فإن منهم منتقمون مقيد بحال من الأحوال، وهي تكذيب هؤلاء، وهو كقوله تعالى فإنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل، حيث وصف نفسه بالجمع، ومن المعلوم أنه ليس المراد بالجمع التعدد، لأن الله إله واحد، لكن المراد بالجمع هنا التعظيم. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الوعد يأتي في الشرط والعقوبة، خلافا لمن قال الوعد في الخير والإعاد في الشر، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. فالصواب أن معناهما أنها تطلق على هذا وعلى هذا، فهنا قال الذي وعدناهم، وعلى قياس قول البيت يكون التعبير الذي أوعدناه، نعم، ولكن الصحيح أنها جائزة لهذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة، يقول فإنا عليهم مقتدرون، وهو كذلك، ولما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا قوة تمانع قوة الله عز وجل ولا قدرة تمانع قدرته، بل هو العزيز الغالب على كل أحد. قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن إنك على صراط مستقيم طريق مستقيم. استمسك بمعنى تمسك، لكن زيدت حروفها للمبالغة، أي تمسك تمسكا قويا بالذي أوحي إليك، والموحي هو الله عز وجل، والموحى القرآن، وإنما قال بالذي أوحي إليك ليثبت رسالته، وإلا لو قال بالقرآن كفى، لكن من أجل تثبيت الرسالة قال بالذي أوحي إليك. والوحي هو إنباء الله سبحانه وتعالى لرسله بما يشرعه لعباده بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم، أمر وتثبيت. الأمر استمسك بالذي أوحى إليك، التثبيت إنك على صراط مستقيم. وإذا كان على صراط مستقيم فإن العقل يقتضي أن لا يحيد عنه بل أن يستمسك به تماما. والصراط هو الطريق الواسع المستقيم، هذا الصراط. فالطريق الضيق لا يسمى صراطا، والطريق المعوج يمينا وشمالا لا يسمى صراطا، لا يسمى صراطا إلا ما كان طريقا واسعا مستقيما، كما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواسع المستقيم. إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم وسوف تسألون عن القيام بحقه. وإنه أي القرآن الذي أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لذكر لك، أي لشرف على ما فسره به المفسر، أي أنكم تشرفون به لنزوله بلغتكم ولكونه نزل على واحد منكم فهو شرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا مانع منه، لكن الصواب أن المراد بالذكر هنا التذكير، يعني وإن هذا الذي أوحي إليك لتذكير لك ولقومك. فإن قال قائل يرد على هذا أنه تذكير لكل الناس، فالجواب أن هذا كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مع أنه بعث لجميع الناس. وقول وسوف تسألون، سوف تسألون عن إيش؟ يقول عن القيام عن القيام بحقه، ومن حقه العمل به، ومن حقه إبلاغه للناس. ولهذا يعتبر العرب هم الإشعاع لعامة الناس في نقل الشريعة الإسلامية. من في الجزيرة حين نزل الوحي؟ ليس فيها إلا عرب، هؤلاء العرب بثوا الإسلام في جميع أقطار الدنيا، وهذا من حقه. سوف تسألون عما فيه من الأمر بالجهاد، هل جاهدتم أم لا؟ سوف تسألون عن تنفيذ جميع شرائعه. ولهذا كلام المؤلف هنا جيد عن القيام بحقه. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون. اسأل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وسوف يكون الجواب نعم ولا لا؟ لا. والمقصود من هذا الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل جميع الرسل السابقين هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يقوم هؤلاء المشركون فيعبدون مع الله غيره. ففيه إقامة الحجة على المشركين أن جميع الرسل السابقين ليس فيهم من يحل الإشراك بالله عز وجل. فإن قال قائل كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يدركهم؟ فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية، والمعنى إنك إن تسأل على الفرض والتقدير فلن تجاب بنعم بل سيكون الجواب لا، فهو من باب التحدي لهؤلاء المشركين الذين يدعون أنهم على حق. أجعلنا أي صيرنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء يعني وسألهم، لكن هذا القول ضعيف لأن جميع الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذا. ثم إن المقصود بالإسراء إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل، فكيف يوجه إليهم هذا السؤال؟ فهذا القول ضعيف جدا ولا وجه له. نعم. وقيل المراد أمم من أهل الكتاب، وهذا أيضا ليس بصواب. يعني هؤلاء يقولون المعنى اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني اسأل الأمم الذين أرسل إليهم، وهؤلاء باقون إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن. القرآن يقول اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، والأمم التابعة للرسل فيهم مشركون، فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون، فلا يتوجه سؤالهم مع كونهم مشركين، هذا أيضا ضعيف. قال ولم يسأل على واحد من القولين، لأن المراد من الأمر بالسؤال إيش؟ التقرير ولا تقرير؟ لأن المراد من الأمر بالسؤال تقرير التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. هذا صحيح، يعني أن السؤال إنما أريد به إلزام قريش بأنه لم يأتي أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله، هذا المقصود. وهذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لكن الآية الأخيرة هذه السؤال فيها أعم، لأنه قال اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ولم يخص ذلك بالرسل. في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بما وحي إليه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك فنحن من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حقا لإثبات الوحي إليه. ومن فوائد هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بما أوحى إليه، وذلك بأنه على صراط مستقيم. ومن فوائد هذه الآية أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومن فوائد الآية أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب أي شرف لهم، وفيه تذكير لهم لقوله وإنه لذكر لك ولقومك. ومن فوائد الآية تحميل المسؤولية العظيمة على العرب، وهي أنهم سوف يسألون عن هذا الوحي، هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة البينة الكبرى على أنه لم يقل أحد من الرسل السابقين إن هناك آلهة تعبد من دون الله، بقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، لقوله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والرحمن هو أحد الاسمين اللذين لا يسمى بهما غير الله، وهما الله والرحمن، لا يوصف بهما سوى الله. الرحيم يوصف به غير الله، العزيز يوصف به غير الله، السميع يوصف به غير الله، وهكذا. لكن هذين الاسمين الكريمين الله والرحمن لا يوصف بهما أحد ولا يسمى بهما أحد إلا الله تعالى وحده ولا شريك له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اتفاق الرسل على التوحيد، وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهذا قد اتفق عليه الرسل. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل ما جاءت إلا لإصلاح الخلق، والخلق لا يمكن صلاحهم ولا إصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحيد الله عز وجل، فإن لم يقوموا بتوحيده تشتتت قلوبهم وصار كل واحد يذهب مذهبا غير الآخر، لأن كل أمة تريد أن يكون لها معبود خاص فتحصل الفوضى بين العباد. فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل على الاتفاق بدون فوضى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى آخره، ابتداء الدرس في العام القادم إن شاء الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الأول من شهر رجب عام 1416 نلتقي مع إخواننا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح، وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة، وقد أكملنا

التي تبتدئ من سورة قاف عند بعض العلماء أو من سورة الحجرات عند آخرين، وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأ الله بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أو تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير. وإذا صدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يقول عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قيل معنى لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد لا تسبق الله ورسوله بقول أو بفعل. وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، وكلاهما يصبان في مصب واحد. والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقول ولا فعل. وقد جرى وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أي من التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعه، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد التقدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، وأخبر أن كل بدعة ضلالة، وصدق عليه الصلاة والسلام. فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شر، كأنه يقول إن الشريعة لم تكن، وأنه كملها بما أتى به من البدعة. وهذا معارض تماما لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قال ليس كمالا في الدين قلنا إذن هو نقص، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالبدعة كما أنها ضلالة في نفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله، وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى أنه من شريعة الله عز وجل. فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يبالوا بهذا النهي، حتى وإن حسن قصدهم فإن فعلهم ضلالة. قد يثاب على حسن قصده ولكنه يوزر على سوء فعله. ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة

أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والبدع أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، بدع في الأقوال، بدع في الأفعال. أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين: إما تمثيل وإما تعطيل. إما تمثيل بأن يثبت لله الصفات لكن على وجه المماثلة، فإن هذا بدعة لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين فيكون بدعة. فمثل يثبت أن لله وجه ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين، أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين وهلم جرا. هؤلاء مبتدعة بلا شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا. أما التعطيل فهو على عكس من هذا. التعطيل أن ينكر ما وصف الله به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف. وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب. فمثلا إذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، والمراد باليدين النعمة، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فهذا تحريف، لأن النعمة ليست واحدة ولا ألف ولا ملايين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفا وبدعة، لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعده. هذا بدعة في العقيدة. البدعة في الأقوال مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة، أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأدعية المباحة. وأما الأفعال فكذلك أيضا، مثل الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. المهم أن البدع كثيرة، العقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله. فإن الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحدثات الأمور. ومن البدع ما يصنع في رجب الذي أوله اليوم، كصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب، وهي ألف صلاة، ألف ركعة، يتعبدون لله بذلك، وهذا بدعة لا يزيده من الله إلا بعدا، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ضال، لا يقبل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ومن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله وليس من شريعة الله، مثل أن يقول هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وعلى من قال قولا وتبين له أنه أخطأ فيه عليه أن يرجع إلى الحق، حتى لو شاع القول بين الناس وذاع وانتشر وعمل به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا، كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت صادرة عن الاجتهاد. فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. ثم قال عز وجل واتقوا الله، وهذا تعميم بعد تخصيص، لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته. ثم قال واتقوا الله، أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقربا إلى الله تعالى ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفا من عقاب الله عز وجل. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفخت أوداجه وقال أمثلي يقال له اتق الله؟ وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله، فأمره بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وفي نفس السورة قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله؟ كل واحد منا يستحق أن يؤمر بتقوى الله عز وجل، والواجب أنه إذا قيل له اتق الله أن يزداد خوفا من الله وأن يراجع نفسه وأن ينظر ماذا أمر به. إنه لم يؤمر أن يتقي فلان فلانا وفلانا، وإنما أمر أن يتقي الله عز وجل. وإذا فسرنا التقوى بذلك أي بما قلنا من أنه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره تقربا إليه ومحبة لثوابه، وترك نواهيه خوفا من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجبا فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة. فترك الصلاة مثلا ترتفع به التقوى نهائيا، لأن تارك الصلاة كافر، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومنهم التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله، حيث قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه. ولم يصح عن أي صحابي أنه قال إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك. فالتقوى مخالفتها تختلف، قد تكون مخالفتها كفرا وقد تكون دون ذلك. الزاني لم يتق الله لأنه زنى فخالف أمر الله وعصاه. السارق لم يتق الله
شارب الخمر لم يتق الله، العاق لوالديه لم يتق الله، القاطع لرحمه لم يتق الله، والأمثلة على هذا كثيرة. إذن فقوله تعالى اتقوا الله كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة. إن الله سميع عليم، هذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقواه. سميع أي سميع لما تقولون، عليم أي عليم بما تقولون وما تفعلون، لأن العلم أشمل وأعم، إذ أن السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول العلماء رحمهم الله إن السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تجادله وهو يحاورها وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل أخبر بأنه سمع ويسمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول له إنه سمع إيش؟ سمع إدراك. ثم إن سمع الإدراك قد يراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد، فهذه ثلاثة أنواع. قد يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية، وقد يراد به التهديد مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وانظر كيف قال سنكتب ما قالوا حين وصف الله تعالى بالنقص قبل أن يقول وقتلهم الأنبياء، مما يدل على أن وصف الله بالنقص أعظم من قتل الأنبياء. هذا سمع يراد به إيش؟ التهديد. الثالث سمع يراد به التأييد، استوى في الصف. سمع يراد به التأييد، ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا التأييد، يعني أسمع فأؤيدكم، أسمع ما تقولون وما يقال لكم، أسمع ما تقولان وما يقال لكما. أما سمع الإجابة فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي إيش؟ أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب له، استجاب لمن حمده فأثابه. ولا أدري أنحن ندرك ما نقوله في ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا، أو أننا نقوله تعبدا ولا ندري ما المعنى. عندما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يعني الأخ أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل، ولا نحيط به بذلك لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا. وعندما نقول سمع الله لمن حمده،
يعني استجاب الله لمن حمده، ليس المعنى أنه يسمع فقط، لأن السمع لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب. فهذا السمع معنى يقتضي الاستجابة لمن دعاه. أما قوله تعالى عليم، فالمراد أنه ذو علم واسع. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تؤمن أيها الأخ بأن الله سميع وأن الله عليم، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ أجب لا، لأنه يسمع. ألا ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك؟ أسمعه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنا حقا بأن الله سميع. أعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال، فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضى أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ لا، فالله أعظم وأجل، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك إذا آمنت بأنه بكل شيء عليم. وهذا أعم من السمع، لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس، حتى ما توسوس به نفسه يعلمه عز وجل. إذا علمت ذلك، هل يمكن أن تفعل شيئا لا يرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله عنا بأنه عليم بكل شيء أن نعلم هذا ونعتقده، لا، المقصود هذا والمقصود شيء آخر، وهو الثمرة والنتيجة التي تترتب على علمنا بأنه بكل شيء عليم. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم، هل نقول ما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلمه. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم، هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأن نعلم أنه يعلم ما في قلوبه. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بل قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين قلبك. فعلى كل حال يجب علينا يا أيها الإخوة أنه إذا مر بنا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم والصفة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في ديننا ودنيانا، وأن يهبلنا منه رحمة إنه هو الوهاب. تكلمنا على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. أما الأدب الثاني ففي قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها، وبينا ما تدل عليه الآية فيما سبق. أما الثانية فهي في رفع الصوت، وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب، الصوت يقول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لا بد أن يكون دون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادونه بصوت مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا، بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم لشيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهنا قال: لا تجهر ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كذلك أيضا لا تنادونه بما تتنادون به، فلا تقولون يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، يعني إنما نهيناكم عن ذلك، عن رفع الصوت فوق صوته، وعن الجهل له بالقول كجهر بعضكم لبعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهر له بالقول كجهر لبعض الناس، فيه أنه قد يحبط عمله من حيث لا يشعر، لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده الرسول وسأل عنه، فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولا يسأله، فقال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فحضر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وقال: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى رضيت. فقتل رضي الله عنه شهيدا في وقعة اليمامة، وعاش حميدا، وسيدخل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه، لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار. وأما من لم يشهد له الرسول فنشهد له بالعموم، نقول: كل مؤمن في الجنة، كل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بما شهد له الله ورسوله. في هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهر لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك، حتى كان بعضهم يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ما يقول من إصراره حتى يستثبته مرة أخرى. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله حابط، لأن الاستهانة بالرسول عليه الصلاة والسلام ردة، والاستهزاء به ردة، كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب،
وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الرسول صلى الله يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أوسع، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسنا. فأنزل الله هذه الآية. ولما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده ولكن لنقطع به عن الطريق. فأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد، فإن تاب قبلنا توبته، لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي. ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نعم. ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهل بعضنا لبعض أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب ولا رفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وغض. قال الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أعاد الإشارة فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين، تعظيما لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن أولئي من اسم الإشارة الدال على البعد وذلك لعلو منزلته، وإلا لكان الكلام يتم لو قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم التقوى، لكن أتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحن الله قلوبهم، قال العلماء معناه أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل، ولهذا تأدبوا بآداب الله الذي وجه لها، فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوابهم لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة من الله لذنوبهم وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، لقول امتحن الله أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح العمل ظاهرا فهذا يقع حتى من المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن الكلام على تقوى القلب هي التي بها الصلاح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يفعل بعض الناس المعاصي وإذا أنكرت عليه قال: التقوى ها هنا، كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله. فنقول له بكل سهولة: لو كان ما ها هنا متقيا لكانت الجوارح متقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تلاقي شخصا مصرا على معصية ما كإسبال الثوب مثلا، حلق اللحية، شرب الدخان، وتنهاه وتخوفه من عقاب الله، فيقول لك: التقوى ها هنا. والجواب أن نقول إيش؟
لو كان ما هاهنا فيه تقوى لكان ما هاهنا فيه تقوى. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونترك هذه الآية أو نترك الكلام على هذه الآية إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى يتسع الوقت للأسئلة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معهم قوم جفات لا يقدرون الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أي حجرات نسائه ويرفعون أصواتهم بذلك، يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم. يقول الله في هؤلاء: أكثرهم لا يعقلون، يعني ليس عندهم عقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، لأن العقل عقلان: عقل رشد وعقل تكليف. فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون. فمثلا إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا، فالمراد بالعقل هنا إيش؟ عقل التكليف. وإذا قلنا يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلا أي عقل رشد يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا أكثرهم لا يعقلون أي لا يعقلون عقل رشد، لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا دم، إذ أن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا دم، وهذا واضح. وقول أكثرهم لا يعقلون يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أي من بيتك وتكلمهم بما يريدون لكان خيرا لهم. خيرا في إيش؟ خيرا لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجتهم سوف تقضى، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأته أحد في حاجة إلا قضاها إذا كان يدركها. وهو أحق الناس بقول الشاعر: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وفي قوله تعالى والله غفور رحيم إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه جل وعلا أنه يغفر ويرحم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى الشرك لمن يشاء، فكل أحد أذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما لم يتب فإذا تاب فلا عذاب، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا قلنا أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم، فمن أين نأخذ هذه الدلالة؟ نأخذها من أن الله ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم،
ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي قد غفر لهم ورحمهم. وهذه مسألة نكتة، هذه نكتة ينبغي الإنسان طالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، أن ختمها دليل على أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية. ولهذا قرأ رجل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فسمعه الأعرابي عنده فقال له اقرأ الآية أعد الآية، فأعادها وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له أعد الآية، فأعادها فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الآن، يعني الآن أصبت. ثم علل قال لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، لكنه عز وحكم فقطع. فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد لك جدا. الشاهد من هذا أن قوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمهم. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن هذه نداء، ونداء بأشرف الأوصاف وهو الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمن هو الفاسق؟ الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته، انحرف في دينه ومروءته، وضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته. الانتباه، من الفاسق؟ من انحرف في دينه ومروءته، والعدل من استقام في دينه ومروءته وهو ضد الفاسق. فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته، بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات لكنه لم يصل إلى حد الكفر، أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه، يمشي بين الناس مشية الهوجاء ويتحدث برفع صوت ويأتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. في هذه الآية يقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر، أي خبر من الأخبار وهو فاسق. ولنطبق هذه المسألة على الواقع. جاءنا رجل حالق اللحية، حالق اللحية فاسق. لماذا؟ لأنه مصر على معصية الله ورسوله،
فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعفوا اللحى، وهذا لم يعفي لحيته بل حلقه، فهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصية. جاءنا بخبر، هل نقبله؟ لا. هل نرده؟ لا، لا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقا. ولهذا قال الله عز وجل فتبينوا، ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوه، بل يجب علينا أن نتبين، وفي قراءة فتثبتوا، وهما بمعنى متقارب، المعنى أن نتثبت. فإذا قال قائل إذن لا فائدة من خبره، قلنا لا، بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث، لأنه لولا خبره ما حركنا ساكن، لكن لما جاء بالخبر نقول لعله كان صادقا فنتحرك ونسأل ونبحث. فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه. وقوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفيد أنه إذا جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر، لكن هذا فيه تفصيل عند العلماء، فيه تفصيل دل عليه القرآن والسنة. فمثلا الشهادة بالزنا، لو جاءنا رجل عدل في دينه مستقيم في مروءته وشهد أن فلان زنى، هل نقبل شهادته؟ لا، وإن كان عدلا، بل نجلده 80 جلدة، لأنه قذف هذا الرجل البريء، قذفه بالزنا. وقد قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فنجلده 80 جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا، ونحكم بأنه فاسق وإن كان عدلا حتى يتوب. شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنى، نقبل شهادتهما؟ لا. 3؟ لا. 4؟ نعم، لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى لولا جاءوا بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، حتى وإن كانوا صادقين. لو جاءنا 3 نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين، وكما قلت لكم نجلد كل واحد 8 جلدة. طيب جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق، هل نقبل شهادته؟ لا، لا بد من رجلين. جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان، نقبل شهادته؟ نعم نقبله، لأن السنة وردت بذلك، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال، يعني ليلة 30 من شعبان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. طيب رجل كان غنيا فأصيب بجائحة ثم جاء يسأل من الزكاة، وأتى بشاهد أنه كان غنيا أصابته جائحة وافتقر، فهل نقبل شهادة الواحد؟ لا. نقبل شهادة 2؟ لا، لا بد من 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة إنها لا تحل المسألة، وذكر منها رجل أصابته جائحة يعني اجتاحت ماله، فشهد 3 من ذوي الحجى من قومه أن فلانا أصابته جائحة فحلت له المسألة، 3 من ذوي الحجى يعني من ذوي العقل. فالحاصل أن الفاسق ماذا أو ما موقفنا من خبره؟ إيش؟ التوقف
حتى يتبين الأمر. غير الفاسق في التفصيل، قد لا نقبل إلا خبر أربعة كما في الزنا، أو ثلاثة كما في الرجل الذي أصاب كان غنيا فأصيب بجائحة ثم جاء يسأل الصدقة، فإننا لا نقبل منه حتى يشهد ثلاثة. رجلان بما لو شهد إنسان، لو شهد بحد سرقة فإننا لا نقبل إلا رجلين. ممكن نقبل رجل مع يمين المدعي، كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه 1000 ريال فقلنا للمدعي هات بينه، قال عندي رجل واحد. إذا أتى بالرجل الواحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه. وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما سمعته، وفي أشياء أيضا لا يتسع المقام لذكرها. ثم بين الله عز وجل الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق، فقال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني أمرناكم أن تتثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن الإنسان إذا تسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه وقد يتحدث به في المجالس، فيصبح بعد ذلك إذا تبين أن خبر الفاسق كذب يصبح إيش نادما على ما جرى منه. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار، ولا سيما مع الهوى وعدم والتعصب، ولا سيما مع الهوى والتعصب. إذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر يجب أن تتثبت، وأن لا تتسرع في الحكم، لأنك ربما تتسرع وتبني على خبر على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد. ومن ثم جاء التحذير من النميمة، وهي أن ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمن شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول روايات، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوى التي لم يتكلم بها إطلاقا أو تكلم بضد ما ينقل عنه، فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها، وقد يسأل العالم سؤالا يتصوره العالم غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح. وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها أصل، لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما كما قلت لكم آنفا لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء وكثر فيه التعصب وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. وأعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ها
هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن العبرة بعموم اللفظ، وهو قوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يوافقهم على طلبهم لما في ذلك من العنة والمشقة. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار ولا يقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت قلت هذا؟ قال نعم. قال إنك لا تطيق ذلك، ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون. والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر، لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم. ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ والجواب أنكم تطيعونه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم، يعني جعلكم تحبونه
وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت.

عليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الكمال. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دونه. الكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم، ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان دون هذا، العصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمؤمنون الخلص حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم. أولئك هم الراشدون. أولئك المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة. والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا بالكفؤ ومصالح النكاح. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله. حبب من؟ زينه الله. كره الله عز وجل. ولهذا قال بعدها: فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل. ولكن يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان. فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة، يعني إنعاما منه عليهم. والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا، كما قال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعما. فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له، فإنه في نعمة. لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال: فضلا من الله ونعمة. المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة. وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق الكافر

المؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن، وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة. والله عليم حكيم، هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما، العلم والحكمة. عليم بكل شيء، قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة بظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل، ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه هي هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه، إنه على كل شيء قدير. وأعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن العبرة بعموم اللفظ، وهو قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف
كتب له قيام ليلة ولم يوافقهم على طلبهم لما في ذلك من العنة والمشقة. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار ولا يقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت قلت هذا؟ قال نعم. قال إنك لا تطيق ذلك، ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون. والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر، لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم. ثم قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ والجواب أنكم تطيعونه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم، يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت. ولهذا قال حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب إلى الإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الكمال. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دونه، الكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم، ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان دون هذا، العصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمؤمنون الخلص حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم.
أولئك هم الراشدون. أولئك المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة. والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا بالكفؤ ومصالح النكاح. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله. حبب من؟ زينه الله. كره الله عز وجل. ولهذا قال بعدها فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل. ولكن ليعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان. فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل فضلا من الله ونعمة، يعني إنعاما منه عليهم. والنعمة نعمتان، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا، كما قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعم. فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له فإنه في نعمة، لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال فضلا من الله ونعمة. المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة. وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين، نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن. وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة. والله عليم حكيم، هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما، العلم والحكمة. عليم بكل شيء، قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة بظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء. والإنسان إذا علم أن الله أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل.
ولا يقول قولا يغضب الله، ولا يفعل فعلا يغضب الله، ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا أخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه هي هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طائفتان مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس، وقوله اقتتلوا جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى بصيغة الجمع مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ليطابق الضمير مرجعه، لكنه عاد إليه بالمعنى. والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوى جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود أو غير ذلك. المهم أن أسبابه متعددة، والشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المسلمين على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال فأصلحوا بينهم، اسعوا للصلح بكل وسيلة، حتى ولو كان ببذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عن ما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح. ولهذا لما قال الله تعالى والصلح خير قال وأحضرت الأنفس الشح، كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل. فإذا أصلحنا بينهما قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا صلح، هنا لا صلح، ماذا نصنع معهما؟ نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى أمر، حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إليه، وأمر الله يعني دينه وشرعه. فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغية عليها فنقاتل معها من بغت، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا فاءت فإنه يجب الكف عن قتالها، ولا يجوز أن نجهز على جريح، ولا أن نتبع مدبرا، ولا أن نسبي مالا، ولا أن نسبي ذرية، ولا أن نغنم مالا، لأن هؤلاء مؤمنون. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن فاءت إلى أمر الله بعد أن قتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول. الإصلاح الأول بوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتضمين، أي أن ننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما بالعدل. فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينئذ إيش تتعادل الطائفتان وتساقطا. فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800,000 ريال والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، فالفرق إذن 200,000 ريال نحمله على الأخرى التي أتلفت من قيمته مليون. ولهذا قال أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هذا أمر بالقسط وهو العدل، وهذا تأكيد لقوله فأصلحوا بينهما بالعدل. إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ والكافر ليس أخا للمؤمن. فالجواب أن يقال إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا. فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال هذا كفر دون كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائحة على الميت لا يكفر كفرا أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر لقوله إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما أنك تصلح بين أخويك الأشقة من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان. واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم ترحمون أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. هنا نسأل عما قلنا الآن، كيف يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ نعم. أحسن، بارك الله فيك. نقول كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض. نكمل فيه ما سبق أن بدأنا به
1: من آية الحجرات، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والسخرية سبق أنها الاحتقار والازدراء، وأن قوله عسى أن يكون خيرا منهم وخيرا منهن يعني عند الله أو في المستقبل أو في الواقع، يعني أنه إذا سخر رجل من آخر فهذا المسخور به قد هذا المسخور منه قد يكون عند الله خيرا من الساخر، وقد يكون في نفس الوقت خيرا من الساخر، وقد يكون في المستقبل خيرا من الساخر. ثم قال عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز العيب، بأن تقول فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، وما أشبه ذلك مما يعد عيبا. وقوله لا تلمزوا أنفسكم فسرت بمعنيين: المعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمست نفسك. وقيل إن المعنى لا تلمز أخاك لأنك إذا لمزته لمزك، فلمزك إياه سبب لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمزت نفسك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، فقالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. على كل حال، في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية. أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل. من الذي خلق الإنسان؟ الله عز وجل. من الذي جعله على هذه الصفة؟ الله عز وجل. هل الإنسان يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيراً أو القصير طويلاً، أو القبيح جميلاً أو الجميل قبيحاً؟ هذا لا يمكن. فأنت إذا لمست الإنسان وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا لو وجدنا جداراً مبنياً مائلاً وعبنا الجدار، هل عيبنا للجدار أو لبان الجدار؟ لبان الجدار. إذن إذا عبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل، فالمسألة خطيرة. أما عيبه في الخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بذيء اللسان، فلا تحب، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب. ولهذا جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن إذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة، أن تتصل به إن كان يمكنك الاتصال به وتبين له ما كان عليه من عيب، أو أن تكتب له كتابا رسالة باسمك أو باسم ناصر مثلا. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا ينبذ بعضكم بعضا باللقب، فتقول له مثلا: يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني. لا تفعلها، لأنك إذا نبذته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهته وارتكبت النهي أيضا. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس لكم أن تنتقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق. متى؟ إذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة فإن كررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان لا تجعل نفسك فاسقا، هذا معنى قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، تفيد الذم بالميم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. استفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية وتحريم إيش؟ لمس الغير وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق ليس وصفا على اللسان فقط، يترتب عليه أحكام. فمثلا قال العلماء الفاسق لا يصح أن يكون وليا على بنته فيزوجها. انتبه، إنسان فاسق يريد أن يزوج بنته لا يزوجها، من يزوجها؟ أخوها، إذا كلا أخ يصح أن يكون وليا، عمه إن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجوها يزوجها القاضي. الفاسق لا تقبل شهادته، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يشهد عند القاضي بحق يقول القاضي لا نقبل لأنك فاسق. الفاسق لا يصح أن يكون إماما بالناس في الصلاة. الفاسق الذي يثر فسقه لا يصح أذانه. كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض المسائل في بعض هذه المسائل خلاف، لكني أقول لكم إن كلمة فاسق ليست في الأمر الهين حتى يقول إنسان أنا مرسل، بدل ما يكون مؤمن يكون فاسقا، هذا ليس بصحيح. بئس الاسم، ولهذا ذمه الله فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني من كان يفعل هذه الأشياء وهي كم ثلاثة، من لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب يكون ظالما، والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور، فيجب الحذر مما نهى الله عنه عز وجل، لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وقوله من لم يتب، إذا قال قائل ما معنى التوبة؟ نقول التوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا كان شخص لا يصلي مع الجماعة فما توبته؟ أن يصلي مع الجماعة. إذا كان الشخص قد سرق مالا من إنسان فما توبته؟ أن يرد المال إلى صاحبه. إذا كان الإنسان توبته أنه باع غشا، يعني غش بالبيع، فما توبته؟ أن يترك الغش وأن يرد ما زاد بسبب الغش على صاحبه. يعني مثلا لو زادت السلعة بسبب الغش فعليه أن يرد ما زاد بسبب الغش على المغشوش، الرجل المغشوش. فإن كان لا يعرفه فليتصدق به عنه. يعني مثلا هذه السلعة بدون غش تساوي 10 وبالغش تساوي 12، زاد كم؟ زاد ريالين. إذا تاب من الغش يجب عليه أن يرد الريالين إلى الرجل المغشوش، فإن لم يجده أو إن لم يعرفه فإنه يتصدق بذلك عنه. التوبة تعريفها إيش؟ الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. ولها شروط، التوبة لها شروط، يعني ليس كل من قال أنا تائب إلى الله يكون تائبا، لا بد من شروط. الشرط الأول أن يندم الشرط الأول أن يخلص لله في التوبة، أن يخلص لله في التوبة، يعني لا يحمل على التوبة أنه خاف من أبيه، خاف من أخيه الأكبر، خاف من السلطات، تاب لأجل أن يقال فلان مستقيم. لا، يجب أن يخلص لله، يعني يكون الحامل له على التوبة طلب رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته. والإخلاص شرط في كل عبادة. الثاني الندم على ما فعل، ومعنى يندم يعني يتحسف ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. والثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، يعني يتركه على طول، إذا كان في محرم ترك، إذا كان في واجب بادر إلى فعله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني يكون في قلبه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل. فإن تاب وهو يقول ربما أنه يطري علي أن أفعل الذنب، فهذا التائب لا تصح توبته. لابد أن يعزم على أن إيش؟ أن لا يعود في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل سد الباب، أن تكون التوبة قبل سد الباب، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة ما تقبل من الإنسان. والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها. نحن الآن نرى الشمس تخرج من أين؟ من المشرق، وتغرب في المغرب. سيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب ترجع، والذي يردها من؟ الله عز وجل. لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردت، لكن يردها الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت، ترجع من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمن، كلهم، اليهود والنصراني والبوذ والشيوعي وغيرهم، كلهم يؤمنون، لأنهم يرون شيئا واضحا في الدلالة على الرب عز وجل. لكن هل ينفعهم الإيمان؟ لا، لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها. حينئذ لا تنفع التوبة، مع أن الناس كلهم يؤمنون لكن لا تنفع. لماذا؟ لأنه انسد الباب، انتهى الباب، إذا سد كيف يدخل الناس؟ أما الخاص، الباب الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله. إذا حضر الإنسان الأجل ما ينفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع، سد الباب انتهى. وإني أسألك، هل أحد منا يعلم متى يموت؟ أبدا. ربما يموت الإنسان وهو على مكتبه، وهو على فراشه، وهو في صلاته، في أي لحظة. وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت فينسد الباب. ولهذا كانت التوبة مما يجب على الفور أن يتوب الإنسان من ذنبه. يا إخواني، الإنسان ما يدري متى يموت، فالواجب أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. هذه الآية يقول عز وجل وليست التوبة إيش؟ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له التوبة، هذا خبر من الله عز وجل. أمر واقع يدل على هذا. لما أغرق الله فرعون وقومه ماذا قال فرعون حين أدركه الغرق؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وأنا من المسلمين. تاب الآن، أليس كذلك؟ لكن متى؟ حين رأى الموت، فقيل له: الآن، يعني الآن تتوب، ليش ما تبت قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فلم تقبل توبته والعياذ بالله. إذن شروط التوبة كم؟ خمسة: الإخلاص لله عز وجل، الندم على ما فعل، الإقلاع عما كان عليه من الذنب في الحال، العزم على أن لا يعود، الخامس أن تكون التوبة قبل سد الأبواب. خمسة شروط. إذا قال قائل: التوبة فيما بين العبد وبين ربه واضح، يفرح الله عز وجل بتوبة عبده فرح عظيم إذا تبت إلى ربك، وأسأل الله أن يتوب علي وعليك، إذا تبت إلى ربك فإن الله يفرح بهذا فرحا عظيما، فرحا لا يتصوره الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده، من أحدكم براحلته. الراحلة هي البعير، كان عليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني ضاعت عنه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ضعفت قواه وخارت قواه وانتهى، اضطجع ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بناقته متعلقا زمامها بالشجرة، فأخذ بالزمام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا رب، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ عجيب يا جماعة، لا، لأنه فرح بحياة بعد الإشراف على الموت، فلا فرح أشد من ذلك. فالرب عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح هذا الرجل بناقته. طيب، فإذا كان الذنب بينك وبين الله فالأمر سهل، لكن المشكل إذا كان بينك وبين الناس. إنسان سرق من شخص، سرق من شخص وتاب من السرقة، فيما بينه وبين الله انتهى، لا إثم عليه ولا عقوبة ولا قطع يد ولا شيء. لكن المال المسروق، هل تكفي هذه التوبة عن رد المال إلى صاحبه، أو لا بد من رد المال إلى صاحبه؟ لا بد من رد المال إلى صاحبه، لا بد من رد المال إلى صاحبه. لكن المشكل كيف أرد؟ ربما لو ذهب إلى صاحبه وقال: إنه سرق منه هذا المال وتاب وهذا مالك، ربما يمسك به ويرفعه إلى الجهات المسؤولة، ربما يقول: أنت الآن أعطيتني 10,000 والذي سرقت 20,000، أليس كذلك؟ ربما يقول هكذا، فيقال: سن في ورطة. فماذا يصنع؟ نقول: يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول: يا فلان، إنه سرق من فلان كذا وكذا، وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص، نعم، تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل، وها هي الآن وصلت. لكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها، لابد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش؟ لاتهمه صاحب المال، قال: أنت السارق، والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمين يصدقه ويأتمنه فليقل يا فلان جزاك الله خيرا القضية كذا وكذا. فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من هي خطه، بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله، وبس تبرأ ذمته. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري من هو، أو بعد تكليفه سرق من مال لا يدري من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
0: قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تصدير الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ويعني وإما خبر تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة فإن هذا يظن به خيرا ويثنى عليه بما ظهر لنا من إيمان من إسلامه وأعماله. النوع الثاني ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم مسك، بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة فإنه لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة احترسوا من الناس بسوء الظن، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقراء تحتف بذلك، إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصدر منه فيظن به ظن السوء. وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يقوم به أن يظن ظن السوء. فإذا سئل أيما أكثر، الظن المنهي عنه أو الظن المباح؟
1: قلنا الظن المباح أكثر، لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن وهو ظن الخير، ويشمل كثيرا من ظن السوء، لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف به أي بهذا الظن، ولهذا قال كثيرا من الظن ولم يقل أكثر الظن ولا كل الظن، بل قال كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم. وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه، أن الظن نوعان، ظن خير وظن سوء، ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده، ولهذا قال إن بعض الظن إثم. فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة، هذا ليس بإثم لأنه ظن الخير هذا هو الأصل، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضا أيدته القرينة. إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس طلب المعايب من الغير، يعني أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه، أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب الناس وأن لا يحرص على الاطلاع عليها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يخبرني أحد عن أحد شيئا، فإني يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر. وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى تحسسوا، فقيل معنى هما واحد، وقيل بل لكل واحدة منهما معنى، وأن الفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتحسس أن يلتمسه من غيره، فيقول للناس مثلا ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان. وأما التجسس فهو الذي يحاول معرفة العيوب بنفسه. وعلى هذا فتكون القراءتان مبنية مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه، لأنتم لا تقولون بس عشان هو يوازنكم. التجسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه،

لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. ولهذا من ابتلي بذلك، أي بالتجسس أو بالتحسس، تجده في الحقيقة غير قلقا دائما في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه. وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان، ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بمضرة، لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله عز وجل. هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحها، لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعه والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال، هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة، أخلاق مأمور بها وأخلاق منهي عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقته أو في خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك. المهم أن تذكره بما يكره، سواء في خلقته، مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر، دميم، في كذا في كذا، تريد معايب جسمه، أو في خلقه بأن تقول: فلان أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف، وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة، كأن تقول: فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ، وما أشبه هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي جمعت بين البهتان والغيبة. وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم، يجب الكف عن هذا. واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا. لا تظن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس. لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها، بين معايب من يرى أن فيه عيبا، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو جهم بن حارث، وأسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة بن زيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك. ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل، قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو في تزويج من خطب ابنته أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيبا، فإن الواجب أن تبين له ذلك، يجب عليك أن تبين. ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق.

0: فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه ماطل كذاب محتال، فقل له يا أخي لا تبع على هذا، إنه مماطل، إنه محتال، إنه كذاب، ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبونا وما أشبه ذلك، فتقع معه في صراع ومخاصمة. أراد إنسان جاء يستشير في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة وظاهره الاستقامة وظاهره حسن الخلق، لكنك تعرف فيه خصلة معيبة، فيجب عليك أن تبين هذا، يجب أن تبين مثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا، تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبين للناس، يجب أن تبين، قل الله هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني، حتى لو كان هذا متجها إلى أن يزوجه بين له العيب، ثم هو بعد ذلك بالخيار لأنه سيدخل على بصيره. فعلى كل حال يستثنى من الغيبة، وهي ذكر الرجل بما يكره إيش الأخ، إلا إذا كان على سبيل النصيحة، وذكرنا دليل ذلك من السنة. فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم فيه دليل، ارجع إلى كتب الرجال مثلا تجدهم مثلا يقول فلان بن فلان سيء الحفظ، فلان بن فلان كذوب، فلان فلان في كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله. فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره، إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك الرجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة، فتقول فلان قال في أخذ مالي، فلان جحد حقي وما أشبه ذلك، لا بأس. فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فذكرت وصفا يكرهه بلا شك أبو سفيان، ولكنه من باب إيش؟ عجيب، من باب التظلم والتشكي. وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق الله؟ صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه، أو لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال فيه كذا قال فيه كذا، يريد أن يبرد على ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمظلوم. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتفرغ للأسئلة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. كنا وصلنا إلى التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله. فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل، بأن يقول القائل، بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يكون في قلبك تردد، لا تقل لماذا أمر بكذا، قل سمعنا وأطعنا. لا تقل ما الفرق بين كذا وكذا، يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا. مثلا في لحوم الإبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء. فلا تقل لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنه. لا تقل هكذا. تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لا تقل لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة على سبيل التشكيك، ولكن قل سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني مما تتحقق به التقوى اجتناب ما نهى الله عنه. إذا نهى الله عن شيء قل سمعنا وأطعنا واجتنبنا، لا تقل لماذا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون، أي فبعد هذا التفصيل والتبيين هل تنتهون أو لا. وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا. ولهذا قال الصحابة: انتهينا انتهينا. فصار التقوى تتحقق بإيش؟ بإيش؟ بأمرين: الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. قل سمعنا وأطعنا، فهذا قول المؤمنين. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم، هذا اسمان من أسماء الله: الأول التواب والثاني الرحيم. والتواب هنا صيغة مبالغة، واسم الفاعل من تاب تائب، والتواب تعني كثرة التوبة، وأنه عز وجل متصف بهذا الوصف. وإنما كان الله الرب عز وجل كثير التوبة لأن العبادة كثيرون، هذه واحدة، ولأن الذنوب التي يقترفها الإنسان كثيرة، ما أكثر ما يقترف الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه، فلهذا سمى نفسه التواب. وما هي التوبة؟ التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل حسناته سيئاته حسناته. إذن التوبة من العبد إيش هي؟ إيش؟ من إيش؟ الرجوع من المعصية إلى الطاعة. والتوبة من الله قبول هذه التوبة من العبد وإبدال سيئاته بحسناته، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد للتوبة، فلله تعالى العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. اقرأ ما بعدها. ليتوب. كيف تاب ليتوبوا؟ أي وفقهم للتوبة فتابوا. أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. توبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، لا بد يا إخواني من شروط. الأول إخلاص النية، والثاني الندم على الذنب وانكسار القلب وخجله من الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بأنه مذنب يحتاج إلى توبة ونعمة من العبد من الله عز وجل. الثالث الإقلاع عن المعصية، إما بفعل الواجب وتداركه إن أمكن، أو بالإقلاع عن المحرم. والرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب فهذا لا تقبل توبته. الشرط الخامس أن تكون في المدة، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن التوبة لها وقت ترد فيه مهما تاب العبد، وهو أي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة نوعان: خاص وعام. أما الخاص فهو حلول الأجل، إذا حضر الموت فإنه لا قبول للتوبة مهما كان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون. يلا عبد الرحمن كمل. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له توبة بعد أن شاهد وعاين العذاب يقول أتوب؟ ما ينفع. الحدود في الدنيا إذا قدر على العبد وتاب بعد القدرة عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا، لقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. كذلك الإنسان إذا حضره الموت وشاهد وعاين لا تنفعه التوبة، للآية الكريمة وهي في سورة النساء: وقد وقع ذلك فعلا حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ أقول عصيت قبله المفسدين. قيل له: الآن، يعني الآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟ هذا لا ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الثاني العام، الوقت الذي يكون لعموم الناس إذا حصل أو إذا جاء فإنها لا تقبل التوبة، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور منذ خلقها الله عز وجل، تأتي من ناحية المشرق وتغيب من ناحية المغرب، فإذا أراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضية، صارت الشمس تأتي من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا كلهم لأنهم يعلمون أن لهذا الكون مدبرا، وإلا فمن يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أحد يستطيع؟ لا. ولهذا قال إبراهيم للذي ناظره قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن إذا رأى الناس كلهم رأوا الشمس بعد أن غابت رجعت من المغرب سيؤمنون. لكن هذا الإيمان قهري ولا اختياري؟ ها؟ قهري لأنهم شاهد. ولهذا قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. إذن لا بد للتوبة من شروط خمسة. الأخ الأول: الندم على فعل المعصية، تمام. والثاني: إخلاص النية لله عز وجل، بأن لا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة أو أن ينال جاها أو أن يمدح عند الناس. مثاله: إنسان معروف بالفسق والانحلال، وأعلن عن وظيفة إمام مسجد، ومعلوم أنه لن يوظف في إمامة المسجد إلا من كان إيش مستقيما. هو استقام علشان إيش؟ علشان يكون إمام في المسجد. هذا لا تنفعه التوبة لأنه لم يخلص النية لله. الشرط الثالث: لا، لقبل العزم مرحلة، الإقلاع عن الذنب، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه، أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل، أو يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعل محرم. طيب، إذا كان الذنب حق إنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا، السرقة حرام، تاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود، فبماذا يكون تحقيق التوبة؟ لابد أن يوصل هذا المال إلى إيش؟ إلى صاحب، ولا يمكن تتم التوبة إلا بهذا. فإذا قال: أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أخشى أن يترتب على ذلك ضرر علي، على سمعتي، وعلى وربما أحبس وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي، فكيف تكون الحال؟ هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب: لا، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا يقول: والله أنه سرق من أناس نسيهم أو جهلهم لا يدري أين هم، فهنا يتصدق بها بما سرق عنهم. لكن إذا كان معلوما لا بد أن نوصله. لا، إذا ماذا يصنع؟ نقول: ممكن أن تعطي شخصا تثق به وتقول: يا فلان، إني سرقت هذا المال من فلان وقد ندمت وتبت إلى الله، فمن فضلك أعطيه إياه، وقل له: هذا دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها. ممكن هذا. إذا لم يمكن فيمكن ترسل بالبريد ويقال: هذه دراهم من شخص تستحقها عليه. وفي هذا الحال من المعلوم أنك لم تكتب اسمك، أليس كذلك؟ وأيضا لا يحسن أن تكتبها بقلمك لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر. اكتبها بالآلة التي تطبع طباعة، بالكمبيوتر أو غيره، وأرسلها إليه. هذا إذا كان الحق ماليا، حق إنسان. لكن إذا كان الحق غير مالي، مثل أن يكون شخص اغتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ التوبة قال كثير من العلماء: لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة. اذهب إليه وقل له: يا فلان سامح. وقال بعض العلماء: لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب، يقول إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى إيش تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه، ينبغي أن يسامح، ولكن هل يناقش ويقول أنت الآن تطلب مني أن أحللك، لكن ما الذي فعلتنا؟ يعني هل ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي صح حصل، أو يقول أنت في حل وخلاص؟ الأولى أن لا يناقش، الأولى أن لا يناقش، لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، أليس كذلك؟ ربما إذا قال والله حلني، قال وش أنت فاعل معي؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا، ويكون الشيء كبيرا وتأبى نفسه أن يحلل، لأن النفس أمارة بالسوء. فالأولى أن لا يسأل، أن لا يقول نعم ما الذي فعلت، وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذرا ومن عفا وأصلح فأجر على الله، ولولا أنه نادم وتائب وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا، ويقول أنت مني في حل، وأجره على من؟ شوف جمال، أجره على الله، أجره على الله. فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال، هل يذهب ويستحله أو لا يذهب؟ في المسألة كم قولا؟ ثلاث أقوال: الأول أنه لا بد أن يذهب إليه ويستحله، والثاني لا حاجة بل يستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، والثالث التفصيل، وهذا التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، وهو إيش؟ أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة لاستحلاله. هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اقتيب وطلب منه السماح، فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله، لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما فليحلله، وثقوا بأنه إذا حلل ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحله، سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش؟ محبة وإلفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما هو؟ الفاتح، الرحمن الرحيم. قال العلماء إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد، يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، انتبه، الرحمن باعتبار ايش؟ الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني انه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو ايضا راحم يوصل الرحمة الى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. اسال الله تعالى ان يعمني واياكم برحمته وجميع اخواننا المسلمين، وان يجعلنا من دعاة الخير والاصلاح، انه على كل شيء قدير. والان الى الاسئله. نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى من سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما: يا ايها الناس، مع ان اول السوره وجه الخطاب فيه للذين امنوا، وسبب ذلك ان هذا الخطاب في الايه التي نحن بصدد الكلام عليها موجه لكل انسان، لانه يقع التفاخر بالانساب والاحساب من كل انسان، فيقول عز وجل: يا أيها الناس، والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء. هذا هو المشهور عند علماء التفسير، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس، من ذكر وأنثى. وهذا دليل، يعني في الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أبيه وأمه، أي يخلق من الأم والأب. ولا يعارض هذا قول الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وذلك لأن إن قلنا إن المراد بالصلب صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة، فلا إشكال. وإن قلنا بالقول الراجح أن الصلب والترائب وصفان للرجل، لأن الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماءها دافقا، وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا أكفي، لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، فيزدوج هذا بهذا، ويكون الإنسان مخلوقا من الأمرين جميعا، أي من أبيه وأمه. خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن ذكر وأنثى يحتمل أن يكون المراد بهما شخصين معينين، وهما من آدم وحواء، أو أن المراد الجنس، أي الذكر من بني آدم والأنثى من بني آدم. وعلى هذا التقدير، أي على التفسير الثاني، يشكل أن الله تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنسان خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل. والجواب عنه أن يقال إيش؟ إن هذا الماء الدافق لا يمكن أن يتكون منه الجنين وحده، بل لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، وحينئذ يكون مخلوقا من ذكر وأنثى. طيب، وجعلناكم شعوبا، أي صيرناكم شعوبا وقبائل. فالله تعالى جعل بني آدم شعوبا، وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب. فمثل بنو تميم يعتبرون شعبا، وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هي الحكمة؟ هي الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض، فيقول هذا الرجل أنا من قريش، وهذا يقول أنا من تميم، وهذا يقول أنا من كذا، أنا من كذا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، إذ لولا هذا الذي صيره الله عز وجل ما عرف الإنسان من أي قبيلة هو. ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه يرحمك الله، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهم أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف، فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أبا للقبيلة لتعارفوا، يعني لا لتفاخروا بالأحساب والأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الكرم بأن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني، الكرم هو التقوى، وليس الكرم الذي هو كرم حقيقة إلا الكرم عند الله عز وجل. كرم الإنسان عند بني جنسه كرم لا شك ويحمد عليه الإنسان إذا ابتغى به وجه الله، لكن الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند من؟ عند الله. وبأي شيء نكون؟ بالتقوى. كلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم. فإذا أحببت أن تكون كريما عند الله عز وجل فعليك بالتقوى، عليك بتقوى الله عز وجل، فكلها الخير، كلها البركة، كلها السعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى. فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الألسن ويمر بالأذان؟ لا، يجب أن يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. التقوى أن تقوم بطاعة الله عز وجل، هذا التقوى. فتش، هل أنت قائم بطاعة الله فأنت متقي، هل أنت مخالف فأنت غير متقي. ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله ورسوله. التقوى إذن طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا رأينا إنسانا يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل فضيلة، وآخر بالعكس يصلي في بيته وصلاة يقتصر فيها على الواجب، أيهما أتقى لله؟ الأول أتقى، إذن فهو أكرم عند الله. حتى لو كان مولا من الموالي أو مولى الموالي والآخر من أرفع الناس نسبا، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. كل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله عز وجل وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى وشيطان، وإلا لكان الأمر واضحا. عليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله. نستغفر الله ونتوب إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، عليم بكل شيء، لأنه هنا مطلق ولم يقيد بشيء بحال من الأحوال. خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر خبير بإيش؟ بالبواطن. فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد على العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان اللي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم. ثم قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. من الأتقى يا هود عند الله؟ من الأكرم عند الله؟ الدليل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، قالت الأعراب آمنا. الأعراب اسم جمع لأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما. الأعراب افتخروا فقالوا آمنا آمنا، افتخروا بإيمانه. فقال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، مسلم لأنه مستسلم ظاهرا، إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقهم، لأنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظواهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. وعلى فعلى القول الأول يكون قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا، هذا على القول بأنهم إيش منافقون. وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، فيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا، فإن تنافيا طلب المرجح. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله يعني طاعة في الظاهر يحمل عليها الإيمان في الباطن لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الله تعالى لا يظلم أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شيء فإنه موفى الإنسان. لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهل يثاب؟ هل يعاقب قصدي؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه. فالسيئات يمكن أن تمحى والحسنات لا يمكن أن تنقص، ولهذا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا بعده إن الله غفور رحيم. وسبق معنا هذين الاسمين الكريمين، ونقتصر على هذا القدر، وآتي إن شاء الله ما يستفاد من هذه الآية. لقاؤنا هذا يفتتح بالكلام في تفسير آخر سورة الحجرات. قال الله تعالى قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبينا فيما سبق أن هذا أن هؤلاء القوم قوم لم يتحقق فيهم كمال الإيمان، معهم أصل الإيمان فقالوا آمنا، والإيمان المطلق لا يعطى لمن لم يتم إيمانه. ولهذا قال الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ولكنه قريب، لأن لما تفيد قرب مدخولها. قال الله عز وجل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي إن قمتم بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله فإن الله لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيعطيكموها تامة بلا نقص. وقد تقرر أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد من المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا أقروا إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافيا بل لا بد من قبول وإذعان. والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمها أبي طالب أنه في النار، وذلك لأن مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به، يقول في لميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ويقول عن دين الرسول يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يدعم به، وكان آخر ما قال أنه على الشرك، على ملة عبد المطلب. فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلوا ذلك وأذعنوا له. ثم لم يختاروا. كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، ثم تدل على الترتيب بمهلة، يعني ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة ولم يرتابوا، أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت، وإن كان أصلها موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. يلقي الشيطان في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوك في الإيمان، في القرآن، في الرسول، في الرب عز وجل، وساوس يحب الإنسان أن يمزق لحمه وعظمه ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك. فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. هذا إنما كان صالح الإيمان لأن الشيطان لا يأتي لإنسان شاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيسلده عليه. وأما المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان فإنه لا يأتي الشيطان، نعم، فإنه هو الذي يأتي الشيطان ليفسد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتي بمثل هذه الوساوس لأنه منتهى منه. والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو قالت المدة. فإذا قال قائل: ما هي الطريق التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا: أولاً أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها، وأن يتفكر أيضاً في شريعة الله وكمالها، وأن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك. وكذلك أيضاً يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا أيضا معطوف على قوله آمن، أي هم الذين مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينه وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله، يريدون أن يصلحوا عباد الله. بماذا؟ الرحمن شر بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله، في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا، لا للانتقام. القتال للانتقام ليس إلا مدافع عن النفس أو أخذ بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد، وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال فهو في النار. إذن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو إيش؟ القتال ليش؟ لتكون كلمة الله العليا. هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصله فصلا قاطعا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم. أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين. ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قل أتعلمون الله بدينكم؟ نعم
1: الله يعلم ما في السماوات.
0: لا قبله قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد ترفع جهله عن حالكم لأنه يعلم حاله عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى إيش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل لأن الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم؟ حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي مما ومنه أي مما في السماوات والأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم، والذي يقول أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن النية محلها القلب والله عالم بذلك، لا حاجة أن تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الأرض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفة العظيمة من صفات الله والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء خفي أو بين، عام أو خاص، هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا إلى آخر السورة، ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم لأن الوقت قد حصرنا ولنتفرغ إلى الأسئلة. إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، تكررت مرتين وهي على تقدير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، هذا هو التقدير. وحذف الجار مع أن وأن مضطرد كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله إن حذف الجار مع أن وأن يضطرد مع عامل اللبس يمنون عليك بأن أسلموا أي بإسلامه، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم يذكرون الفضائل ويقولون إننا نحن آمنا بك ولم نقاتلك كما قاتلك الناس، مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه، فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار وواحد من 1000 في الجنة، فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيمة. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فالمنة لله علينا على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقوله إن كنتم صادقين، أي إن كنتم ذوي الصدق القائلين بالصدق، فاعرفوا هذا أن المنة لله عليكم. بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر فهو من باب أولى، وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال: والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به، فيخشى الله ويتقيه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. ويا حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعا له عند الحاجة. ولقد رأيت بعض الناس ألف تأليفا مستقلا في ما يستنبط من هذه الآية الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرة بذلك. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، أنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ هذا اللقاء بتفسير سورة قاف والقرآن المجيد، حيث انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة الحجرات. أولا البسملة، سبق الكلام عليها وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا أمامها بسملة، ولكنهم جعلوا فاصلا بينها وبين آخر سورة الأنفال. وليس هناك ذكر يذكر بدلا عن البسملة كما يوجد في بعض هوامش فيها، كما يوجد في هوامش بعض المصاحف، حيث كتب: أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا لا شك أنه كلام بدعي لا أثر، لا أصل له ولا صحة له. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من الحروف الهجائية التي يتركب منها الكلام العربي، وهي كسائر الحروف ليس لها معنى في حد ذاتها. ومن المعلوم أن القرآن نزل باللسان العربي، وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الذاتي لها لا. وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فلها مغزى عظيم كبير، ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم ليس لم يأتي بشيء جديد من حروف ليسوا يعرفونها، بل هو بالحروف التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله.

الله تعالى أن يقسم بما شاء، وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه، وكلام الله تعالى من صفاته. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى أو بصفة من صفاته. وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلماته كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما أشبه ذلك. وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء. القرآن مأخوذ من قرأ إذا تلا، أو من قرأ إذا جمع، ومنه القرية لأن الناس يجتمعون فيها. والقرآن يتضمن المعنيين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. القرآن المجيد أي ذو المجد، وهي العظمة والسلطان المطلق. فالقرآن له عظمته العظيمة، مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها ليس محكوما عليه. وهو أيضا مجيد، به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به. وهذا كقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل قرآن مجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا لا يتراءى للإنسان التالي جواب القسم، فاختلف العلماء رحمهم الله في مثل ذلك، هل له قسم، هل له جواب، أو جوابه يعرف من السياق أو يعرف من المقسم به. فيه أقوال متعددة للعلماء، وأظهر ما يكون أن نقول إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب في القسم، إلى جواب للقسم، لأنه معروف من عظمة المقسم عليه، فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن. فالقرآن المجيد لكونه مجيدا كان دليلا على أنه حق وأنه منزل من عند الله عز وجل، وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب، لأن الجواب في ضمن القسم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجبوا، الواو تعود على المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، الذين كذبوا رسالته، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالبعث، كذبوا باليوم الآخر. ولهذا عجبوا أن جاءهم منذر منهم. عجبوا عجب استغراب واستنكار، وإنما قلنا ذلك لأن العجب تارة يراد به الاستنكار والتكذيب، وتارة يراد به الاستحسان. فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، المراد بالعجب هنا إيش؟ الاستحسان. وقوله هنا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، المراد به الاستنكار والتكذيب. أن جاءهم منذر منهم ليس بعيدا عنهم، هو منهم نسبا وحسبا ومسكنا يعرفونه، ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الناس سوف يبعثون وسوف يجازون ويحاسبون، تعجبوا كيف هذا؟ أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاة؟ قال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا، إذا من المعروف أنها ظرفية، وكل ظرف يحتاج إلى عامل، فما عاملها؟ العامل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث، ثم قال ذلك رجع بعيد. ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله أإذا متنا وكنا ترابا، لأن قوله ذلك رجع بعيد جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها. إذن نقول إذا ظرف
وكل ظرف يحتاج

إلى إيش؟ إلى عامل. فأين العامل في الآية؟ محذوف. التقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث. والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، كأنهم يقولون لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا ترابا وعظاما. ولكن بيّن الله عز وجل أنه قادر على ذلك، فلما قالوا ذلك رجع بعيد، ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة، هم يرون أن ذلك مستحيل، وربما تلطف بعضهم وقال ذلك رجع بعيد، فهم تارة ينكرون إنكارا مطلقا ويقولون هذا محال، وتارة يقولون هذا بعيد. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك: قد علمنا ما تنقص الأرض منه. الأرض تأكل الإنسان إذا مات، فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض منه من أجزاء بدنه ذرة بعد ذرة، ولو أكلته الأرض. وقوله ما تنقص الأرض منهم قد يفيد إنها لا تأكل كل الجسم، وفي ذلك تفصيل. أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله، وقد تأكله الأرض، لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب. عجب الذنب هو عبارة عن جزء يسير من العظم في أسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله ما لا تأكله الأرض، كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة، فإن منه يخلق الآدمي في قبره، فإذا تم نفخ في الصور ثم قاموا من قبورهم لله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وإذا كان الله تعالى عالما بما نقصت الأرض فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث. وعندنا كتاب حفيظ، عند الله تعالى كتاب حفيظ أي حافظ لكل شيء. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذا نعم، وعندنا كلام بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل هنا للإضراب الانتقالي وليس للإضراب، وليست للإضراب الإبطالي، لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين بل التي للإضراب لإضراب الإبطال، وبين بل التي لإضراب الانتقال. فصارت بل للإضراب دائما، لكن إن كانت تبطل الأول فسموها إضراب إبطال، وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقال، كأنه انتقل من موضوع إلى آخر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم ولكن قلوبهم موقنة، إلا أن ألسنتهم تكذب، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، ولما هنا بمعنى حين، فهي ظرف وليست حرفا. لما جاءهم فهم في أمر مريج، ألف هنا للتعقيب والسببية، والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج أي مختلط، اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج، التبس عليهم الأمر، ترددوا في أمرهم،
وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل. ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول سمعنا وأطعنا، خلافا لبعض الناس الآن تقول أمر الرسول بهذا، يقول طيب الأمر للإجاب وللاستحباب، سبحان الله، افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب. فإذا ترددت، لأن معنى قوله هل هو للوجوب أو للاستحباب، معناه إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه، إذا كان للوجوب فعلته. غلط هذا، قل سمعنا وأطعنا. ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ ربما يكون من ربما يكون السؤال عنه هل هو واجب أو مستحب ربما يكون وجيها، أما قبل فلا. قد يقول قائل أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب لأن هناك فرقا بين الواجب والمستحب، أيهما أحب إلى الله؟ الواجب أحب إلى الله، فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب، وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة. قلنا نعم هذا طيب، لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجبا أو مستحبا، وإذا كان الله قد ألزمك قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب وإن كنت لا تدري. فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كوني أعتقد هذا واجب أو مستحب. ويقول عز وجل فهم في أمر مريج، ثم قال أفلم ننظر إلى السماء، استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم في الجلسة القادمة. وقد وصلنا إلى قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الاستفهام هنا للتوبيخ، يوبخهم عز وجل لماذا لم ينظروا في هذا، لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون. وقول أفلم ننظر إلى السماء يشمل نظر البصر ونظر البصيرة. نظر البصر يكون بالعين، ونظر البصيرة يكون بالقلب وهو التفكر. وقول إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، قد يقول قائل إن كلمة فوقهم لا فائدة منها لأنها معروفة، لأن السماء معروفة أنها فوق، ولكن نقول إن النص على كونها فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماء وأنها مع علوها وارتفاعها وسعتها وعظمتها تدل على كمال خالقها وقدرته جل وعلا. كيف بنيناها؟ بناها الله عز وجل بقوة وجعلها قوية، فقال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. وهذا البناء لا نعلم كيف بناها الله عز وجل، لكننا نعلم أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض في أربعة والسماء في يومين كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقوله وزيناها، أي حسنا منظرها
بما خلق الله تعالى فيها من النجوم العظيمة المنيرة المنتظمة في سيرها. وهذه النجوم قال قتادة رحمه الله وهو من أئمة التابعين قال رحمه الله: خلق الله هذه النجوم الثلاث زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. فمن ابتغى فيها شيئا سوى ذلك فقد أضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يشير إلى ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على الحوادث الأرضية حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على هذه النجوم. مثلا يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي، وهذا لا أثر له. أعني تحركات النجوم في السماء ليس لها أثر فيما يحدث في الأرض. ثم قال تعالى: وما لها من فروج، يعني ليس في السماء من فروج، أي من فطور وتشقق، بل هي مبنية محكمة قوية. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. هذه ثلاثة أمور: أولا الأرض مدها الله عز وجل، مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جدا، لكنها ممدودة للخلق مسطحة لهم، كما قال تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت. ثانيا ألقينا فيها رواسي، أي جبالا ثابتات لا تزعزعها الرياح، فهي راسية وكذلك أيضا مرسية للأرض. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل زوج سار لناظره. والمراد بالزوج هنا الصنف، يعني أن ما ينبت في الأرض أصناف متعددة متنوعة، حتى أنك ترى البقعة من الأرض وهي صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف، تختلف في ألوانها وتختلف في أحجامها وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة. بل إنها تختلف حتى في مذاقها إذا كانت من ذوات الثمر، كما قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فمن القادر على هذا الأخ على أن يخلق هذه الأشياء اللي فيها من كل زوج بهيج، مع أنها في مكان واحد وتسقى بماء واحد والأرض أيضا واحدة؟ الجواب هو الله عز وجل. من يقدر على هذا؟ إنك تأتي الأرض المعشبة التي أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات فتتعجب، ترى هذه مثلا زهرتها صفراء، وهذه بيضاء، وهذه بنفسجية، وهذه منفتحة، وهذه منضمة، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. فهذا أكبر دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على إحياء الموتى. ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ هو الله. وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كنتم أيها المشركون
تقرون بأن الله هو الخالق وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم، فلماذا تنكرون أن يعيدكم الله مع أن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون؟ قال الله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني أن الله تعالى حثنا على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض وما يحدث فيهما تبصرة، أي لأجل التبصرة والذكرى. قال العلماء الفرق بين التبصرة والذكرى أن التبصرة مستمرة والذكرى عند النسيان، فهذه الآيات تذكرك إذا نسيت وتبصرك إذا جهلت. وقد يقال إن الفرق بينهما أن التبصرة في مقابل الجهل والذكرى في مقابل النسيان، وكلا الأقوال الحق. المهم أنك إذا نظرت إلى السماء وإلى الأرض وما فيها مما أودعه الله عز وجل من النبات فإنك سوف تبصر بقلبك وتذكر أيضا إذا نسيت. ولكن لمن هذه التبصرة والذكرى؟ لكل عبد منيب، ليست كل إنسان. ما أكثر ما ينظر الكفار في الآيات، ولكن ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إنما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب، أي رجاع إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونقف على هذا إلى الدرس القادم أو اللقاء القادم إن شاء الله. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على آيات من سورة قاف، هي قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد. يقول نزلنا لأن المطر ينزل شيئا فشيئا، وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجري به الأودية والشعاب. وقوله من السماء أي من العلو، لأن هذا المطر ينزل من السحاب وليس من السماء التي هي السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذن هو ينزل من العلو، والحكمة في إنزاله من العلو ليشمل قمم الجبال ومراتع الإبل والسهل والأودية، لأنه لو جاء يمشي سيحنا الأرض ما وصل إلى قمم الجبال، ولكن الله عز وجل جعله من فوق. وقوله ماء مباركا، من بركته أنه ينبت الله به جنات وحب الحصيد. الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، وسميت البساتين الكثيرة الأشجار جنات لأنها تجن أي تستر ما تحتها، وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة. وأما قوله حب الحصيد يعني به الزروع التي تحصد، فذكر الله هنا الأشجار والزروع، فمن الأشجار تجد الثمار ومن الزروع تحصد الحبوب. والنخل باسقات لها طلع نضيد، خص الله النخل لأنها أشرف الأشجار، ولهذا شبه بها المؤمن، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. قال ابن عمر رضي الله عنهما فذهب الناس يخوضون في شجر البوادي، كل يقول هي الشجرة الفلانية، يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة لكني كنت أصغر القوم، يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى ومثل كلمة طيبة
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فلهذا خصها هنا بالذكر، فقال والنخل باسقات أي عاليات لها طلع نضيد أي منضود. فالطلع في شماريخه تجده منضودا من أحسن ما يكون من النضد، ومع ذلك تجد هذه الثمرات تسقى بالشمراخ الدقيق اللين، مع أنه قد يكون فيه أحيانا فوق 30 حبة أو أكثر. لها طلع نضيد رزقا للعباد، أي فعلنا ذلك، أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات، فعلنا ذلك رزقا للعباد أي عطاء وفضلا للعباد. والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد الكافرين، لأن الكافر عبد لله، كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والمراد هنا العبودية الكونية القدرية، أما العبودية الشرعية فلا يكون عبدا لله إلا من كان ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه مصدقا بخبره. إذن للعباد يشمل الكفار والمؤمنين. وأحيينا به بلدة ميتا، أحيينا به أي بالماء الذي نزله من السماء بلدة ميتا. بلدة لما كانت مؤنثة اللفظ مذكرة المعنى صح أن توصف بوصف مذكر بلدة ميتا، أي بلدا ميتا. أحياه بهذا الماء الذي نزل من السماء. كيف أحياه؟ تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات، فإذا أنزل الله المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت، فهذه حياة بعد الموت. كذلك الخروج، أي مثل ذلك الإحياء، الخروج من خروج الناس من قبورهم لله عز وجل. وإنما ذكر الله تعالى الخروج لأن من عباد الله من أنكر ذلك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وحجتهم أنهم قالوا من يحيي العظام وهي رميم، كيف تحيي العظام بعد أن رمت وصارت ترابا؟ هذا مستنكر عندهم بعيد، ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه ليس ببعيد، وأنه كما يشاهدون الأرض الميتة ينزل عليه المطر فتحيا. إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم، وهذا قياس جلي واضح. كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. ذكر الله هؤلاء المكذبين لفائدتين. الفائدة الأولى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أول رسول كذب، بل قد كذبت الرسل من قبله، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهو قيل إنه شاعر، وقيل إنه مجنون، وقيل إنه كاهن. وقد قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه فائدة لذكر قصص الأمم السابقة، وهي إيش؟ تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته يتسلى بلا شك وتهون عليه المصيبة. الفائدة الثانية تحذير المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل قال في آخر ما ذكر كل كذب الرسل ف
فحق وعيد، أي حق عليهم وعيد الله بالعذاب. وقد قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل واحد من هذه الأمم جوزي بمثل ذنبه فعوقب بمثل ذنبه. مثلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، قوم نوح كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكن لم يستفيدوا من ذلك شيئا. كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تغطوا واستكبروا واستكبار، وبقي فيهم هذه المدة. وقد قال الله تعالى في النهاية وما آمن معه إلا قليل. كذب قبل قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، أصحاب الرس قوم جاءهم نبيهم، جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه، قتلوه بالرس وهي البئر، أي حفروا بئرا ودفنوه، هذا قوم. والقول الثاني أصحاب الرس يعني أنهم قوم حول ماء وليسوا بالكثرة الكاثرة، ومع هذا كذبوا رسوله. وثمود وهم قوم صالح في بلاد الحجر المعروفة، كذبوا صالحا وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، وهذا التحدي. فماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم صيحة ورجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد كذلك، أيضا عاد أرسل الله إليهم هودا فكذبوه، فأهلكهم الله عز وجل بالريح، أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكانوا يفتخرون بقوتهم، يقولون من أشد منا قوة، فأراهم الله عز وجل قوته وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم، ومع ذلك دمرتهم تدميرا. وفرعون الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا بالجبروت والعناد والاستكبار، حتى إنه استخف قومه وقال لهم إنه رب، قال أنا ربكم الأعلى، فأطاعوا. فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات البينات ولكنهم كذبوا، وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء به موسى وهو السحر، فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل السحرة في مصر واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي وألقوا عليها السحر، فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها إيش حيات وثعابين، ورهب الناس كما قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، يعني شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد أن تلتهم ما تقابله. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقى العصا فالتهمت جميع هذه الحيات، وهذا من آيات الله، إذ أن الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكن تأكل هذا وكأن هذا يذهب بخارا إذا أكلت هذه الحبال والعصي. السحرة رأوا أمرا أدهشهم ولم يملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا، ومع ذلك إيمانا تاما ألقي السحر ساجدين. وتأمل قوله تعالى ألقي السحر ساجدين ولم يقل سجدوا، كأن هذا شيئا اضطرهم إلى السجود،
كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة. ومع هذا مع هذا الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام لم يؤمن فرعون، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فهم بأن يهجم على موسى ومن معه من المؤمنين، فأمر الله موسى أن يخرج من مصر إلى جهة المشرق نحو البحر الأحمر، فامتثل أمر الله خرج من مصر إلى هذه الناحية، فتبعهم فرعون بجنوده على حنق يريد أن يقضي على موسى وقومه. فلما وصلوا إلى البحر قال موسى قال قوم موسى له إنا لمدركون، قال كلا يعني لن ندرك إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، البحر الذي عرضه مسافات طويلة، فضرب البحر فانفلق البحر 12 طريقا وصارت قطع الماء كأنها الجبال، وصارت هذه الطرق التي كانت ريا من الماء وطينا زلقا صارت طريقا يبسا بإذن الله بلحظة. فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق البحر، فلما تكاملوا داخلين دخل فرعون وقومه نعم فلما تكاملوا داخلين وخارجين إلى الناحية الشرقية دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا في الدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم. فلما أدرك فرعون الغرق أعلم آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وتأمل أنه لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لماذا؟ إذلالا لنفسه، حيث كان ينكر على بني إسرائيل ويهاجمهم، فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم وأنه من أذنابهم، يعني أنه يمشي خلفهم. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنك من المسلمين، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته لأنه لم يتب إلا حين حضره الموت، والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع، كما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تنفع التوبة إذا حضر الموت. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بتوبة قبل الموت. ولكن الله قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ننجيك ببدنك يعني لا بروحك، الروح فارقت البدن لكن البدن بقي طافيا على الماء. لماذا؟ بين الله الحكمة لتكون لمن خلفك آية، لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فرعون، فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل مذهب، لعله لم يغرق، لعله يخرج علينا من ناحية أخرى. فأقر الله أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقا في الماء لتكون من خلفك آية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما ذكر من هؤلاء الأقوام في اللقاء القادم الذي سيكون إن شاء الله عند ابتداء الدراسة.
واهل ان وصلنا الى اذ يتلقى المتلقيان يعني من عن الشيطان. المهم على ذمتك ومسؤوليتك. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع، كل كذب الرسل حق وعيد. انتهينا على حسب كلام الاخ موسى على ذمته الى قول الله تبارك وتعالى: واخوان لوط. اخوان لوط يعني قوم لوط، ارسل اليهم لوط عليه الصلاه والسلام لانهم كانوا والعياذ بالله ياتون الذكران ويدعون النساء، اي ان الواحد يجامع الذكر ويدعو النساء، كما قال لهم عليه الصلاه والسلام: اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون. دعاهم الى الله عز وجل وانذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل، ولكنهم اصروا عليه، فارسل الله عليهم حجاره من طين مسومه يعني معلمه، كل حجاره عليها علم يعني علامه على من تنزل عليه وتصعق. وهذه الخصال الرذيله من اقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعه الاسلاميه القتل بكل حال، يعني انها اعظم من الزنا. الزنا اذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فانه يجلد 100 جلده ويغرب عن البلد سنه كامله، وان كان محسنا وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فانه يرجم حتى يموت. اما اللواط فان حده القتل بكل حال، يعني لو تلوط رجل لو شخص بالغ لو تزوج لو تلوط شخص بالغ باخر بالغ باختيار منهما فانه يجب ان يقتل الفاعل والمفعول به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال شيخ الاسلام رحمه الله اعني ابن تيميه: ان الصحابه اجمعوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم انه يحرق بالنار لعظم جرمه والعياذ بالله، وقال اخرون انه يرجم بالحجاره، وقال اخرون انه يلقى من اعلى مكان في البلد ويتبع بالحجاره. والشاهد انه رحمه الله عن ابن تيميه نقل اجماع الصحابه على قتله، واجماع الصحابه حجه، فيكون مؤيدا للحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولان هذه الفاحشه الكبرى والعياذ بالله فاحشه مفسده للمجتمع، لانه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعا نسائيا، وهو ايضا لا يمكن التحرز منه. الزنا يمكن التحرز منه اذا رؤيت امراه مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهما، لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما؟ والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق. لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق. أما قوم لوط فقد عرفتم أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من السجيل مسومة فدمرهم تدميرا حتى جعل عالي قريتهم سافلها. ثم قال تعالى: واصحاب الرس وثمود وعاد نعم واصحاب الايكه. اصحاب الايكه يعني الشجره، ارسل الله تعالى اليهم شعيبا فدعاهم الى الله وذكرهم به وحذرهم من بحث المكيال والميزان، لكنهم والعياذ بالله بقوا على
كفرهم وعنادهم فأخذهم عذاب يوم الظلة. وهذا العذاب يقال إن الله تعالى أرسل إليهم حرا شديدا ولم يجدوا مفرا منه، إلا أنه أرسلت غمامة واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلها يتظللون بها، فأنزل الله عليهم نارا فأحرقتهم. وفي هذا يقول يقول تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوم تبع أيضا ممن كذبوا الرسل، وهم أصحاب تبع وهو ملك من ملوك اليمن أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه ولم ينقادوا له، فيقول عز وجل كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني أن هؤلاء الأمم الذين حكى الله عنهم الإشارة بل أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل فحق عليهم وعد الله والعياذ بالله بعذابه وانتقامه. نسأل الله لنا ولكم الحماية والعافية أنه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بما تيسر من الكلام على سورة قاف والقرآن المجيد. يقول الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الاستفهام هنا للنفي، وعينا بمعنى تعبنا، والخلق الأول هو ابتداء الخلائق، يعني هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز عن إعادة الخلائق؟ من المعلوم أن الجواب لا، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب بذلك. فإذا كان جل وعلا لم يتعب بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذا استدلال عقلي يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق، فإن الذين كفروا زعموا أن لن يبعثوا وأنه لا بعث وأنكروا هذا، واستدلوا لذلك بدليل واهٍ جدا، فقالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم. ثم قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم مقرون بأننا لم نعي بالخلق الأول وأننا أوجدناه، لكن هم في لبس من خلق جديد، ولهذا حصل الإضراب هنا حيث قال بل هم، يعني أن هذا عجب من حالهم، كيف يقرون بأول الخلق ثم ينكرون البعث بعد الموت؟ بل هم في لبس، أي في شك وتردد، من خلق في لبس من خلق جديد وهو إعادة الخلق. وإني أسألكم الآن، هل القادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على إعادته من باب أولى؟ الجواب نعم، وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منه. ثم قال عز وجل مستدلا على قدرته على البعث ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ابتدأنا خلقه فأوجدناه وجعلنا له عقلا وسمعا وبصرا وتفكيرا وحديثا للنفس، ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ونحن نعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه دون أن ينطق به، فالله تعالى عالم به، بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل، والإنسان نفسه لا يعلم ماذا يحدث به نفسه في المستقبل. انظر الآن
ما يوسوس به الإنسان نفسه في الحاضر يعلمه الإنسان، أليس كذلك؟ والله تعالى يعلمه، ونقول بل الله يعلم ما سوف يوسوس، ما سوف توسوس به نفسه في المستقبل، والإنسان لا يعلم. يعني أن الله يعلم ما ستوسوس به نفسك غدا وبعد غد وإلى أن تموت وأنت لا تعلم. إذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس، فمن الذي يوجب لنا هذا العلم؟ يوجب لنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، وألا نحدث أنفسنا بما يغضبه وبما يكرهه. علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، علينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه، لأنه يعلم ذلك. أفلا يليق بنا أن نستحي من ربنا عز وجل أن توسوس نفوسنا بما لا يرضى؟ قال الله قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو الأوتاج، وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، يسمى الوريد ويسمى الودج وجمعه أوداج. ويضرب المثل فيهما ويضرب المثل بهما في القرب، يقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد. أي شيء أقرب إليك؟ أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد هذا، أقرب من المخ، وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اختلف المفسرون في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل المراد قرب ذاته جل وعلا أو المراد قرب ملائكته؟ والصحيح أن المراد قرب ملائكته، ووجه ذلك أن قرب الله تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان. لأننا لو قلنا إن المراد قرب ذات الله لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن. انتبهوا، لماذا يلزم ذلك؟ عجيب، لأن الله قال خلقنا الإنسان. أي إنسان خلق؟ المؤمن والكافر. ونحن أقرب إليه أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريد. فإذا قلنا الآية الشاملة وقلنا إن القرب هنا القرب الذاتي، صار الله قريبا بذاته من الكافر، وهذا غير لائق، بل الكافر عدو لله عز وجل. لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، أي أقرب إليه بملائكتنا، ثم استدل لقوله بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان، فإذ بمعنى حين وهي متعلقة بأقرب، أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن قال قائل كيف يضيف الله المسند إليه والمراد به الملائكة، ألي هذا نظير؟ قلنا نعم له نظير. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قرأناه، المراد بذلك من؟ جبريل. ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه لأنه رسول،
كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله، كما قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أتم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل حال؟ قلنا: بل في بعض الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب في حال الدعاء. مصداق ذلك قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. كذلك هو قريب من المؤمن في حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعلى هذا فيكون الله تعالى قريبا من المؤمن حال عبادته لربه وحال دعائه لربه. أما القرب العام فهو للمؤمن والكافر، فهو نعم، فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح. وقوله: إذا تلقى المتلقيان هما ملكان، بين الله مكانهما من العبد، فقال: عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين وعن الشمال، ولم يقل على اليمين وعلى الشمال، لأنهما ليس على الكتفين بل هما في مكان قريب أقرب من حبل الوريد. ولكن قد يقول قائل ملحد: أنا ألتمس حولي لا ألمس أحدا، أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم إيش؟ من علم الغيب الذي لا تدركه عقولنا، وعلينا أن نصدق به ونؤمن به كما لو لمسناه بأيدينا أو شاهدناه بأعيننا أو غير ذلك من أدوات الحواس. علينا أن نؤمن بذلك، لأنه قول من؟ قول الله عز وجل. فنقول: عن اليمين وعن الشمال قاعد، قاعد مستقر، أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات. هذا المكتوب عرضة للمحو والإثبات. المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو والإثبات، لقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني أصل أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، مكتوب فيه ما يستقر عليه العبد، ما يستقر على العبد مكتوب، لكن ما كان قابلا للمحو والإثبات فهو الذي في أيدي الملائكة. قال الله عز وجل: إن الحسنات، نعم، وأقم أول آية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حسنة تذهب السيئات، تمحوها بعد أن كتبت. وهذا باعتبار إيش؟ ما في أيدي الملائكة. أما أم الكتاب الأصل فمكتوب فيها ما يستقر عليه العبد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستقر على الإيمان والثبات في الدنيا والآخرة. نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ ما نافية هنا، وقول مجرورة بمن الزائدة إعرابا، المفيدة معنى، وأصلها بدون زيادة ما يلفظ قولا، لكن تأتي حروف الجر أحيانا زائدة في الإعراب لكنها تفيد معنى التوكيد. ولهذا النفي إذا اقترن المنفي بمن الزائدة أو بالباء الزائدة مثل وما ربك بظلام للعبيد، فإنه أوكد في العموم من النفي
المجرد من حرف الجر الزائد. طيب ما يلفظ من قول؟ إذا جعلنا من زائدة إعرابا مفيدة معنى، فما فائدة معناها؟ التوكيد على العموم، أي

من قول أي قول نقول عجيب يا أخواني، كل قول كل قول، لأن من هذه زائدة وقول نكرة في سياق النفي فهي العموم، أي قول يكون. وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان يكتب، سواء كان خيرا أم شرا أم لغوا يكتب، لكن المحاسبة على ما كان خيرا أو شرا، ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليها. وهذا ظاهر اللفظ، وهو أحد القولين لأهل العلم. ومن العلماء من يقول إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات فقط، أما اللغو فلغو لا يكتب. فأي القولين أولى؟ الأول أولى، وهو العموم. أما النتيجة فواحدة، لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء، يقولون إنه لا يحاسب إلا على الحسنات والسيئات. لكن كوننا نقول بالعموم هو المطابق لظاهر الآية، ثم هو الذي فيه الدليل على أن الملكين لا يفختان ولا يتركان شيئا، مما يدل على كمال عنايتهما بما ينطق به الإنسان. وبناء على ذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال اللسان، فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك والعياذ بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، قال إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نسأل الله العافية. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. احذر آفات اللسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ اللسان ملاك الأمر كله، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، لا تطلق لا تتكلم. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذين بما نتكلم به؟ فقال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه، حتى أن الرسول عليه نعم يجب أن يحذر لسانه، فإنه آفة عظيمة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحينئذ نعرف أن الصمت مفضل على الكلام، لأن الكلام قد لا يدري الإنسان أخير هو أم شر. ثم إني أقول لكم الكلمة إذا أطلقتها وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقها على ولدك. هل يمكنك أن تمنع الرصاصة إذا خرجت من فوهة البندقية؟ لا، خلاص انطلقت، تفسد أو تصلح. كذلك الكلمة، فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخير، والخير إما في ذات المتكلم به وإما في غيره. يعني قد يكون الكلام ليس خيرا لا بنفسه، لكنه خير من جهة آثاره. قد يتكلم إنسان بكلام اللغو في مجلس، هو الكلام ما فيه ليس أمرا بمعروف ولا نهي عن منكر وليس إثما ووزرا، لكن يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين، لأن أحيانا تستولي على المجلس الهيبة ولا أحد يتكلم، فيبقى الناس كأنهم في غم، فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس.

وتنشرح صدورهم ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعا. نقول هذا الكلام الذي تكلمه وفتح باب الكلام وأزال عن الناس الغمة يعتبر إيش؟ خيرا لذاته ولا لغيره؟ خيرا لغيره. وهذا داخل إن شاء الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حفظ ألسنتنا وجوارحنا عما يغضبه، وأن يستعملها فيما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على ما تيسر، بالكلام على ما تيسر من تفسير سورة قاف الآية. الآية يقول تعالى: وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. جاء سكرة الموت، السكرة هنا هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. وعلى هذا فيكون قول سكرة الموت مفردا مضافا، فيشمل الواحدة أو أكثر. وقول بالحق أي أن الموت حق، كما جاء في الحديث: الموت حق والجنة حق والنار حق. فهي تأتي بالحق، وتأتي أيضا بحق اليقين، فإن الإنسان عند الموت يشاهد ما توعد به وما وعد به، لأنه إن كان مؤمنا بشر بالجنة، وإن كان كافرا بشر بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها. ذلك أي الموت ما كنت منه تحيد. اختلف المفسرون في ما هل هي نافية، فيكون المعنى ذلك الذي لا تحيد منه ولا تنفك منه، أو إنها موصولة والمعنى ذلك الذي كنت تحيد منه ولكن لا مفر منه. فعلى الأول ذلك يكون معنى الآية ذلك الذي لا تحيد منه بل لا بد منه، وقد قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وتأمل يا أخي، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه مدرككم. وما ظنك بشيء تفر منه وهو يلاقيك؟ إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع. لو كنت فارا من شيء وهو يقابلك، فكلما أسرعت في الجري أسرعت في ملاقاته. ولهذا قال: فإنه ملاقيك. في الآية الثانية: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لأنه ذكر في هذه الآية الثانية أن الإنسان مهما كان في تحصنه فإن الموت سوف يدركه على كل حال. هنا يقول: ذلك ما كنت منه تحيد، يعني ذلك الذي لا محيد لك عنه. المعنى الثاني في ما أن تكون إيش؟ موصولة، أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه في حياتك قد وصلك وأدركك. وعلى كل حال، ففي الآية التحذير من التهاون بالأعمال الصالحة والتكاسل عن التوبة، وأن الإنسان يجب أن يبادر لأنه لا يدري متى يأتيه الموت. ثم قال: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النافخ في الصور هو ملك وكله الله تعالى به يسمى إسرافيل. والنفخ في الصور نفختان: الأولى نفخة الصعق فيسبقها فزع ثم صعق، والثانية نفخة البعث، وبينهما 40. وقد سئل أبو هريرة راوي الحديث: ما المراد بالأربعين؟ فقال: أبيت، أي أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن المراد بقوله هنا نفخ في الصور النفخة الثانية، بدليل قوله: ذلك يوم الوعيد. وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة.
الذي هو يوم الوعيد. فإن قال قائل يوم القيامة يوم وعيد ويوم وعد، وعيد لمن؟ للكفار، وعد للمؤمنين، فلماذا ذكر الله تعالى هنا الوعيد دون الوعد؟ لأن السورة كلها في مبدوءة بتكذيب المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يغلب فيها جانب الوعيد. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى آخر، فكان من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد. ومع ذلك فقد ذكر الله تعالى أصحاب الجنة فيما بعد، لأن القرآن مثاني. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، جاءت يعني يوم القيامة، كل نفس أي كل إنسان كل بشر، ويحتمل أن يكون المعنى كل نفس من بني الإنسان ومن الجن أيضا ممن يلزمون بالشرائع. لأننا إن نظرنا إلى السياق وقوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إلى آخره، قلنا المراد بالنفس هنا نفس الإنسان. وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس، قلنا إن وأن الإنس وأن الجن يحشرون يوم القيامة ويدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار، قلنا إن هذا عام، فالله أعلم بما أراد. معها سائق يسوق وشهيد يشهد عليها بما عملت، لأن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير وشر، وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء الخير والشر واللغو، لكن لا يحاسب الإنسان إلا على الخير أو الشر. ثم قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، كنت الخطاب لمن؟ للإنسان. وفيه ما يرحمك الله فيه ما يسمى بالالتفات. الالتفات معناه أن ينتقل الإنسان في أسلوبه من خطاب إلى غيبة، أو من غيبة إلى خطاب، أو من تكلم إلى غيبة، المهم أن تختلف الضمائر. وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع، فبينما الكلام على نسق واحد إذا به يختلف. انظر إلى قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وبعده وبعثنا منهم 12 نقيبا، ولم يقل وبعث. وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل ركعة من صلواتنا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعده إياك نعبد، ولم يقل إياه نعبد. وسياق الآيات للغائب، الحمد لله ما هو المخاطب، ما قلت الحمد لك يا رب. فالمهم أن الالتفات أسلوب من أسلوب اللغة العربية، وفائدته شد ذهن السامع لما يلقى إليه من الكلام. لقد كنت في غفلة من هذا. وكما تعلمون أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، لقد كنت، وهي كثيرة الوقوع في القرآن دائما، لقد كنت، لقد كان، لقد جاء. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، الأول القسم، والثاني اللام، والثالث قد. إذ أن التقدير والله لقد كنت في غفلة من هذا. وهنا نطرح سؤالا، أليس خبر الله تعالى حقا وصدقا سواء أكد أم لم يؤكد؟ بلى لا شك، لكن ما دام القرآن نزل باللسان العربي فإنه لا بد أن يكون التأكيد في موضعه وعدم التوكيد في موضعه، لأن المقصود أن يكون هذا الكلام هذا القرآن في أعلى مراتب البلاغة. لقد كنت أي أيها الإنسان في غفلة من هذا، أي كنت غافل عن هذا اليوم، ساهي في الدنيا كأنك خلقت لها، فكشفنا عنك غطاءك، يعني هذا اليوم كشف الغطاء.
وبان الخفي واتضح كل شيء، فبصرك اليوم حديد أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى أعمى غافل، لكن يوم القيامة يوم تجد كل ناس ما عملت من خير محضرة يتبين كل شيء. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضله وأنفعه للقلوب، فإن الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، لكنه قد يخفى على الناس مما لقصور علمه أو لضعف فهمه أو لغير ذلك من الأسباب المعروفة. يقول الله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين الإنسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه أعماله، لأن الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عناية بهم، وكل بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان، أن وكل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبون لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه. يقول: هذا ما لدي عتيد أي حاضر ويحضر للإنسان، فيقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قوله ألقيا في جهنم قد يشكل على طالب العلم، لأنه قال: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قرين مفرد أو مثنى؟ قرين، نعم مفرد. وهنا ألقيا فيها ألف التثنية، فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا، فقال بعضهم: ألقيا ثنيا، ثنية الجملة أو اتصل بها ضمير التثنية بناء على تكرار الفعل، فيكون قوله ألقيا مثل قوله ألقي ألقي، فالتكرار إذن للفعل لا للفاعل. هذا قول. القول الثاني أن قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد إما أن يكون مفردا مضافا، والمعروف أن المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من قرين، وعلى هذا فيقول قال قرينه أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل: أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد، قلنا مرحبا. يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل نعمة الله واحدة؟ جيبوا يا أخوان. لا، لأن الله قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهل نعمة الله واحدة؟ جيبوا يا أخوان. لا، لأن الله قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لكن نعمة الله مفرد مضاف فيكون شاملا لكل نعمة. ويمكن أن يقول قائل: إن قوله وقال قرينه هو واحد من الملكين، ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين. وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني، يكون قوله ألقيا في جهنم على بابه، أي أن الضمير هنا ضمير تثنية الفاعل.

0: كفال عنيد مناع للخير معتد ايش مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. خمسة أوصاف كل كفار، وكفار هذه صيغة مبالغة، فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة لأن هذا الكافر قد فعل أنواعا من الكفر، فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة. وقد يقال إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة نسبة، كما يقال نجار وحداد من أشبه ذلك ممن ينسب إلى هذه الحرفة، فيكون معنى كفار أي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله. عنيد أي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل. الوصف الثالث مناع للخير يمنع الخير، فيمنع الدعوة إلى الله ويمنع بذل أمواله في مرض الله ويمنع كل خير، لأن قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير، وقوله مناع كأنه يلتمس كل خير فيمنعه، فتكون هذه الصيغة صيغة مبالغة. معتد أن يعتدي على غيره، يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه. انظروا مثلا إلى كفار قريش، ماذا صنعوا مع الرسول؟ منعوه من الخير أو لا؟ منعوه، اعتدوا عليه؟ نعم اعتدوا عليه. مريب أي واقع في الريبة والشك والقلق، وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة، فكلمة مريب تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره. الوصف الخامس الذي جعل مع الله إله آخر، كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله آخر. نعم إذن الوصف السادس، فتكون ستة أوصاف. الذي جعل مع الله إله آخر، وما أوسع هذه الكلمة. وإذا كانت هذه الكلمة وصفا للكفار العنيد فالمعنى أنه يعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره، وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات ويعبدون هبل، كل قوم لهم طاغية يعبدونها، يعبدونها كما يعبدون الله، يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله، نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا الذي جعل مع الله آخر وصفا لهذا الكافر العنيد. أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله، حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها. أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا إبله هو عابد لها. الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد لله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. عبد الدينار هذا تاجر الذهب، عبد الدرهم تاجر إيش الفضة، تعس عبد الخميصة تاجر الثياب لأن الخميصة هي الثوب الجميل المنقوش، تعس عبد الخميلة تاجر الفرش. أو ليس بتاجر، يعني لا يتجه بهذه الأشياء ولكنه مشغول بها عن طاعة الله، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الأشياء الأربعة عن طاعة الله سماه عبدا لها. أيضا في القرآن الكريم ما يدل على أن العبادة أوسع من هذا أيضا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هوى. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو إيش؟ قد اتخذه إله. ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك بهذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه قدمها على إيش؟ على مرضات الله تعالى وطاعته، فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه إياه. فالشرك أمره عظيم وخطره جسيم. حتى الرجل إذا تصدق بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون إنه رجل كريم، يعتبر إيش؟ إيش؟ مشركا مراعيا. والرياء شرك، الرياء شرك. أخوف ما خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، أخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء. فعلى هذا نقول: الذي جعل مع الله إلها آخر، إن أردت أنها وصفا خاصا بالكفار العنيد فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن، وإن أردت بالعموم فتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعة الله. وعرفتم الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد، وهو عذاب النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه وهو الذي صده عن سبيل الله، فيقول قرينه: ربنا ما أطغيته، ما أمرته أن يكون، ولا أن يكون عنيدا، ولا أن يكون معتديا، ولا أن يكون مريبا، ولا أن يكون مشرك مع الله أحدا، ما فعلت هذا، ولكن كان في ضلال بعيد. كان أي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق. حينئذ لدينا خصمان: الكافر العنيد والقرين. الكافر العنيد يدعي أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه، والقرين ينكر ذلك، فيقول الله عز وجل: لا تختصموا لدي. الخصوم منقطعة لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحد. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أوعدتكم على المخالفة، فلا حجة لكم، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني لا أحد يستطيع أن يبدل قولي، لأن الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله تعالى قد وعد أو أوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى. وأما الإعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك. وما أنا بظلام للعبيد، يعني لست أظلم أحدا. وكلمة ظلام لا تظن أنها صيغة مبالغة وأن المعنى أني لست كثير الظلم، بل هي من باب النسبة، أي لست بذي ظلم. والدليل على أن هذا هو المعنى وأنه يتعين أن يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم إيش؟ مثقال ذرة، وإن تك حسنات يضاعفها. ويقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. والآيات في هذا كثيرة، أن الله لا يظلم. بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء سيئة إيش؟ سيئة مثله. جزاء حسنة 10 أمثال. لو أردنا نأخذ بالعدل لكان السيئة بسيئة والحسنة بحسنة، لكن فضل الله زائد على عدله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والإحسان، لمن كان محسنا، وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه السورة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعل علمنا دالا لنا على مرضاته، إنه على كل شيء قدير. نبدأ فيه كما هو العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونحن في سورة قاف عند قوله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم هذه ظرف زمان، والظروف الزمانية والمكانية وكذلك حروف الجر لا بد لها من متعلق، أي لا بد لها من فعل أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق به. فما هو متعلق قوله يوم نقول لجهنم؟ نقول هو محذوف، التقدير اذكر يوم نقول لجهنم. وليعلم أنه يوجد في اللغة العربية كلمات تحذف، بل ربما جمل تحذف، وذلك فيما إذا دل عليها السياق. فهنا الكلمة التي تتعلق بها كلمة يوم محذوفة، تقدير اذكر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يسألها الله عز وجل هل امتلأت، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنها امتلأت أو لم تمتلئ، لأنه لا يخفى عليه شيء، لكنه يسألها هل امتلأت ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيسألها هل امتلأت، يعني هل حصل ما وعد الله به، لأن الله تكفل بأن يملأ الجنة ويملأ النار. فتقول هل من مزيد. هل هنا اسم استفهام؟ لا، هل هنا أداة استفهام وهي حرف. هل هي استفهام طلب أو استفهام نفي؟ انتبهوا للفرق. هل هي استفهام طلب بمعنى أنها تطلب الزيادة، أو استفهام نفي بمعنى أنها تقول لا مزيد على ما فيه؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن المعنى هل من مزيد، أي لا مزيد على ما فيه. وهل تأتي لاستفهام النفي كما بقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أي ما من خالق. وعلى هذا فتكون النار امتلأت. إذا قالت لا مزيد على ذلك فالمعنى أنها امتلأت. وقيل هل للطلب، أي تطلب الزيادة. وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فالمرجع إلى ما قاله الله ورسوله. فلننظر أي القولين أولى بالصواب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه، أو قال عليها رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فأي القولين أولى بالصواب؟ أنها استفهام طلب، يعني تطلب الزيادة، ولكن رحمة الله سبقت غضبه، يضع عليها عز وجل رجله على الوجه الذي أراد، ثم ينزوي بعضها ينضم بعضها إلى بعض وتتضايق وتقول لا مزيد على ذلك. أول تطلب ثم ينتهي الموضوع. فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. في الحديث الذي سقته إثبات القدم أو الرجل لله عز وجل، فهل هو قدم حقيقة أو قدم بمعنى المقدم، يعني يضع الرب عز وجل من يقدمهم إلى النار حتى يملأها. وهل الرجل الرجل الحقيقة أو الرجل بمعنى الطائفة؟ لأنه يقال رجل من جراد مثل طائفة من جراد، أيهما أولى؟ الأول، يعني أن المراد رجل حقيقة لله عز وجل، إلا أنها لا تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه. نعلم علم اليقين أنها ليست مثل أيدي المخلوقين مثل أرجل المخلوقين. من أين علمنا أنها ليست مثل أرجل المخلوقين؟ لا، من أين علمنا أن رجل الله لا تشبه ولا تماثل أرجل المخلوقين؟ إيش؟ لا لا، انتبه انتبه، ها؟ من قوله، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، والمقصود من قوله تعالى يوم نقول جهنم هو تحذير الناس، لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من حطب جهنم أو يكون من نجا منها، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها. ثم قال عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت للمتقين مكانا غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا أي ما تشاهدون من قرب الجنة، إيش؟ ما توعدون، أي هذا الذي توعدون. فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين الصالحات وعدهم الجنة، وصدق وعده عز وجل، ولكن لمن؟ لكل أواب حفيظ. الأواب صيغة مبالغة من آب يؤوب بمعنى رجع، أي لكل أواب إلى الله، أي رجاع إليه. حفيظ أي حفيظ لما أمره الله به، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ، المعنى أنه حفيظ لأوامر الله، لا يضيرها ولا يقابلها بكسل وتواني، بل هو نشيط فيها، وإذا أذنب بترك واجب أو فعل محرم تجده يرجع إلى الله لكل أواب. فهو أواب رجاء الله تعالى من المعاصي للطاعات، وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به، محافظ عليه قائم به. هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من هذه بدلا مما سبقها؟ خشي الرحمن أي خافه عن علم وبصيرة، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم. الدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم الله عز وجل، لأنها صادرة عن علم. وقوله من خشى الرحمن بالغيب لها معنى، المعنى الأول أنه خشى الرحمن مع أنه لم يره، لكن رأى آياته الدالة عليه. والمعنى الثاني خشيه بالغيب أي بغيبته عن الناس، يخشى الله وهو غائب عن الناس، لأن من الناس من يخشى الله إذا كان بين الناس، وما إذا انفرد فإنه لا يخشى الله، مثل من؟ المرائي المنافق، إذا كان مع الناس تجده من أحسن الناس خشية، إذا انفرد لا يخشى الله. كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية ظاهرية لكن القلب ليس خاشيا لله عز وجل، فيكون بالغيب أي بما غاب عن الناس، سواء كان في عمله في مكان خاص أو ما غاب عن الناس في قلبه، فإن خشية القلب هي الأصل. وجاء بقلب منيب أي جاء يوم القيامة بقلب منيب أي رجاع إلى الله عز وجل، يعني أنه مات وهو منيب إلى الله، فهو كقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل إلى أن مات، إلى أن لقي الله. لأن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير. ثم قال تعالى ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها أمر، هل هو أمر إلزام أو أمر إكرام؟ عجيب، إكرام، أمر إكرام، لأن الآخرة ما فيها تكليف وإلزام، بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى في المجرمين ادخلوا أبواب جهنم هذا أمر إهانة، وقوله في المؤمنين هنا ادخلوها بسلام هذا أمر إكرام. وقوله بسلام الباء هنا للمصاحبة، المعنى دخولا مصحوبا بسلام. سلام من إيش؟ سلام من كل آفة. أصحاب الجنة سالمون من الأمراض، وسالمون من الهرم، وسالمون من الموت، وسالمون من الغل، وسالمون من الحسد، وسالمون من كل شيء. كل شيء يطلب فيه السلامة فأهل الجنة سالمون. ادخلوها بسلام، ذلك أي هذا اليوم يوم الخلود، أي اليوم الذي لا هلاك بعده، خلود دائم سرمدي لا نهاية له. لهم ما يشاءون فيها، أي لهؤلاء المتقين، ما يشاءون فيها أي في الجنة، ولدينا مزيد، يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون. لأن الإنسان بحكمه مخلوقا يعجز عن أن يستقصي كل شيء، وتنقطع أمنيته بحيث لا يدري ما يتمنى. لكن هؤلاء الجنة كل ما يشتهون فيها فإنه موجود. طيب لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها؟ يجدها في أي وقت، في أي وقت. كل شيء يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا يمتنع. بل قال الله عز وجل ولدينا مزيد، يعني نعطيهم فوق ما يشتهون ويتمنون. ومن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل، وقال إن هذه الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى الأسئلة، والقاعدة أن لكل واحد سؤال، وأن من كان في ساكنا معنا في البلد هنا فلا حظ له في السؤال، لكنه سينتفع إن شاء الله بالاستماع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ الآن بمعونة الله وتوفيقه بالكلام على ما يتيسر من تفسير القرآن الكريم، لأني أحب دائما أن يكون للمسلمين صلة في معرفة معاني كلام الله. فإن الله تعالى أنزل القرآن لهذا، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتدبر الآيات يعني تفهم معانيها، والتذكر يعني الاتعاظ والعمل والتصديق. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إلى آخره. اعلم أولا أن البسملة آية من كتاب الله، لكنها آية لا تحسب من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. ولذلك نقول إن الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين، كما جاء ذلك صريحا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبناء على ذلك لو قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة ليست آية من الفاتحة. وتجدون في المصحف أنها معدودة من آياتها فهي رقم واحد، لكن هذا مبني على قول ضعيف، والصواب أن آياتها سبع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبع آيات. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى ولما فيها من المصالح والمنافع. أما قوله والذاريات، فالذاريات هي الرياح، الرياح تذر التراب وغير التراب، قال الله تبارك وتعالى: فأصبح هشيما تذروه الرياح، أصبح هشيما تذروه الرياح أي تفرقه، أي تفرقه في أمكنات متعددة. وأقسم الله بالذاريات لما فيها من المصالح الكثيرة، ففي تصريفها حكمة بالغة، فمنها الرياح الدافئة ومنها الرياح الباردة على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولأنها أيضا يعني الرياح تثير سحابا فيسقي به الله الأرض، ولأنها تسير السفن، ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح، قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وقول فالحاملات وقرا المراد بها السحاب تحمل المياه موقرة أي مثقلة محملة، قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، فهي ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار، ولذلك تمطر الأرض فتجري الأرض أنهارا بإذن الله عز وجل. إذن الذاريات الرياح والحاملات السحب، والارتباط بينهما ظاهر لأن الرياح هي التي تثير السحاب، وأيضا هي التي تلقح السحاب بالماء، قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. فالجاريات يسرا، الجاريات هن السفن، يسرا أي بسهولة، قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي في السفينة. هذه السفن تجري ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة. الجاريات يسرا هي السفن تجري بإذن الله عز وجل ميسرة سهلة، وكلما كانت الرياح مناسبة كان سيرها أيسر. جاءت السفن الآن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر وأيسر، تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة. الارتباط بين هذه الثلاثة أن السحب تحمل الأمطار فتنزل إلى الأرض ويكون فيها الرزق للمواشي والآدميين. الجاريات يعني السفن هي أيضا تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، لا يمكن أن تصل مثلا الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن. فالمقسمات أمرا وهم الملائكة، وجمعهم لأنه يجوز جمع المؤنث باعتبار الجماعات، يعني فالجماعات المقسمات أمرا التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق، ويحتمل أن يكون أمرا أي بأمر الله، والمعنى صحيح على كلا التقديرين. فإن هذه الملائكة هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل. هذه أربع جمل: الأولى، الثانية الحاملات، الثالثة الرابعة، كل هذه مقسم بها. المقسم عليه إنما توعدون لصادق، يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق، والصادق هو المطابق للواقع، وذلك لأن الخبر نوعان: نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا، ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا، سواء كان المخبر عنه ماضيا أو مستقبلا. فأقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة على أن ما نوعد صادق، فلا بد أن يقع. إذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء. ولهذا قال وإن الدين لواقع، الدين يعني الجزاء، وتعلمون أن الدين يطلق أحيانا بمعنى الجزاء وأحيانا بمعنى العمل. ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل، وفي قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. هنا وإن الدين لواقع أي الجزاء لا بد أن يقع، لأن الله على كل شيء قدير. وقد مر في سورة قاف أن الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير، ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك. السماء معروفة، ذات بمعنى صاحبة، الحبك يعني الطرق الذي يعني أنها من حسنها كأنها ذات طرق محبوكة متقنة، كما ترون ذلك في جبال الرمل، جبال الرمل تجدها مضلعة، الهواء مع كثرته عليها تكون مضلعة، إذن السماء كذلك ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف، إنكم الخطاب للكافرين، لفي قول مختلف يعني يختلف بعضه عن بعض. كيف ذلك؟ بعض الكفار قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون، هذا قول، وبعضهم قالوا إنه ساحر، هذا قول، وبعضهم قالوا إنه كاهن، هذا قول، وبعضهم قال إنه شاعر، هذا قول، وبعضهم قال إنه كذاب، هذا قول. فهم مختلفون في النبي صلى الله عليه وسلم، مختلفون، واختلاف الأقوال يدل على كذبها وفسادها. كلما رأيت قولا مختلفا متناقضا فاعلم أنه باطل وليس بصحيح، لأن الحق لا يمكن أن يتناقض. فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا على ما سمعتم، إنكم لا في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يؤفك بمعنى يصرف عنه، قيل إن الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، أي يصرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف من الناس، وقيل إن الضمير يعود على القول، وعلى هذا القول تكون عن بمعنى الباء، أي يؤفك بهذا القول من أفك، يصرف بهذا القول عن الحق من صرف، وهما أي المعنيان متلازمان. والأقرب أن الضمير في قوله عنه يعود على إيش؟ على القول، لأنه أقرب مذكور. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، أي عن هذا القول، أي بسببه من أفك، أي من صرف عن الحق. وذلك لأن من البيان سحرا، إذا جاءك رجل بليغ فصيح وصار يورد عليك الشبهات والشكوك، ألست تنخدع بقوله؟ بلى، هؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة، عندهم بلاغة، عندهم تمويه دجل، فيصرفون الناس. وقوله من صرف من أفك، هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف، أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون؟ هما متلازمان أيضا، فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا بإذن الله عز وجل، من يضل الله فلا هادي له، ومن يهديه فلا مضل له. فهم الذين يفكون الناس أي يصرفونهم سببا، هم السبب، لكن المقدر للصرف هو الله عز وجل. ولكن اعلم أخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلا للحق، نسأل الله لنا ولكم السلام، لا يمكن يصرف عن الحق إلا من علم الله أنه ليس أهلا للحق. ولهذا قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويدل على هذا الذين قلنا قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولكن احذر إذا رأيت ضالا أن تقول هذا ليس أهلا للهداية، لأن هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين. القول بالتعيين حرام، لأنك قد ترى شخصا ضالا، تراه ضالا وتقول هذا لا يهتدي، وإذا به يهديه الله عز وجل. والعكس بالعكس، ربما ترى شخصا مستقيما تقول هذا لا يمكن أن يضل، فإذا به يضله الله. المهم إياك أن تشهد لمعين، لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالا متمردا مستكبرا عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه، لكن لا تقول إن الله لا يهديه. ألم يبلغكم أن رجلا كان مجتهدا في العبادة وهناك آخر مسرف على نفسه، فكان يمر به هذا الرجل وينصحه، ولكن ذاك يقول إنك لا تحول بيني وبين ربي، دعني وربي. فقال المجتهد في العبادة ذات يوم: والله لا يغفر الله لك، أو قال: والله لا يدخلك الله الجنة. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. نسأل الله العافية. لهذا لا تعجب بنفسك ولا تيأس من رحمة الله، لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك، فإن الله على كل شيء قدير. لكن نعلم يعني على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للهداية فإنه لن يهتدي. فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهل الهداية، لكن ليس لنا أن ننطق بذلك، يحرم علينا أن ننطق، ويخشى أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل: قد غفرت له وأحبطت عملك. وهنا نقطة مهمة، وهي الفرق بين التعيين والإطلاق. مثلا نحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، صح؟ نعم. لكن إذا رأينا شخصا مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمه، هل نشهد بأنه في الجنة؟ لا. التعيين شيء والإجمال شيء آخر. طيب، رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله، هل نقول هذا من أهل النار؟ لا، بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار. والتعيين لا تعين، لأنه من الجائز في آخر لحظة أن الله يمن عليه ويهديه، فأنت لا تدري. لذلك يجب عليكم أن تفرقوا بين التعيين والإطلاق أو التعيين والإجمال. مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما يبدو لنا من حاله، هل نشهد له بالنار؟ لا نشهد، لأن أولا إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم نشهد، وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم. فمثل هذه المسائل لا داعي لها. يعني لو قال قائل: مات رجل من الروس من الملحدين منهم، مات رجل من أمريكان من الملحدين منهم، من اليهود من الملحدين، العنه واشهد له بالنار، قل ما يمكن. نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعناه، أما الشخص المعين فلا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة قالوا: لا نشهد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. قتل، كثير من المفسرين يفسرها بلعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولكن الصحيح أنها قتل بمعنى أهلك، لأنه لا داعي أن نصفها عن ظاهرها، وظاهرها صحيح مستقيم. فمعنى قتل أهلك. والخراصون جمع خراص، وهو الذي يتكلم بالظن والتخمين والارتياب والشك، لأنه منغمر في الجهل والسهو والغفلة. ولهذا وصفهم بقوله: الذين هم في غمرة ساهون، أي في غمرة من الجهل، قد أحاط بهم الجهل من كل جانب. ساهون غافلون، لا يحاولون أن يقبلوا على ما أنزل الله على رسله عليه الصلاة والسلام. ومن جهلهم أنهم يسألون أيان يوم الدين، سؤال استبعاد وإنكار. لو كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار لعذروا، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. لكن هل قاله استبعادا وإنكارا؟ لا، استفهاما واستخبارا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن أولئك الخراصون يسألون أيان يوم الدين، يعني متى هو، استبعادا. ولهذا قال الله عنه في سورة قاف: فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني أنرجع بعد أن كنا ترابا، هذا رجع بعيد. فهم يسألون عن يوم القيامة لا سؤال استفهام واستخبار ليستيقنوا، ولكن سؤال استبعاد وإنكار. قال الله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. هذا الجواب، يعني يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. وعلى هذا فيوم هنا ظرف خبر لمبتدا محذوف، والتقدير يوم القيامة يوم هم على النار يفتنون. ومعنى على النار يفتنون أي يعرضون عليها فيحترقون بها، لأن الفتنة بمعنى الاحتراق، ولكنها عدت بعلى لأنها ضمنت معنى العرض، أي يعرضون على النار فيحترقون بها. هذا يوم الدين.
1: يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا هذه جملة مقول لقول محذوف التقدير يقال له ذوقوا فتنتكم. وذوقوا فتنتكم هذا أمر إهانة وإذلال، أي ذوقوا احتراقكم في النار التي كنتم تنكرونها. هذا الذي كنتم به تستعجلون، لأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فيستعجلون بالقيامة استبعادا لها كما

سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أنا أسألكم الآن، يفتنون على النار فيحترقون بها ويقال ذوقوا فتنة، ماذا تفهمون من هذا؟ أتفهمون أن في هذا عذابا بدنيا وقلبيا؟ نعم نعم، لأن الاحتراق عذاب بدني، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيره. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هذا توبيخ وإهانة وإذلال، يكون به أي عذاب؟ العذاب القلبي، فيجمع لهم العذاب والعياذ بالله بين العذاب البدني وبين العذاب القلبي، فتجدهم في أعلى ما يكون من الحسرة، يتحسرون، يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم كان القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني الشرعية والخبرية، إذا ذكر الشيء ذكر ضده. لما ذكر عذاب هؤلاء المكذبين الخراصين قال إن المتقين في جنات وعيون، المتقين هم الذين اتقوا الله. وأنتم ترون أن التقوى ترد في القرآن الكريم على وجوه متعددة، بالوصف تارة وبالفعل تارة وبالأمر تارة، وتارة تكون مضافة إلى الله وتارة مضافة إلى العقوبة وغير ذلك. المهم مما يدل على إيش؟ على أن التقوى شأنها عظيم في الإسلام، شأنها عظيم. وليست التقوى قولا يقال باللسان، بل هي قول يتبعه فعل وتطبيق. فإن سألتم ما هي التقوى، قلنا التقوى كلمتان، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه على علم وبرهان واحتساب وخوف. تفعل ما أمر الله به لأنك تعلم أن الله أمر به، تفعل ما أمر الله به لأنك تحتسب ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تترك ما نهى الله عنه لأنك تعلم أن الله نهى عنه، تترك ما نهى الله عنه خوفا من عقاب الله لأنك موقن بالعذاب. هذه هي التقوى. المتقين يقول عز وجل في جنات وعيون، أي مستقرون في جنات وعيون. والجنات جمع جنة، وأنتم يمر بكم في القرآن جنة مفردا وجنات جمعا، فهل هي جنات متعددة أو هي جنة واحدة؟ هي جنات متعددة، لكن ذكرت بلفظ المفرد من باب ذكر الجنس، وإلا فهي جنات. انظر إلى آخر سورة الرحمن، ذكر الله أربع جنات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. إذن فالجنات متعددة، الجنات متعددة. آخذين ما آتاهم ربهم، قوله آخذين هذه حال من الضمير المستتر في الخبر، أي حال كونهم آخذين ما آتاهم ربهم، أي ما أعطاهم من النعيم. وهذه الآية كالآية التي في سورة الطور، فاكهين بما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم أي ما أعطاهم الله من النعيم في هذه الجنات. ثم بينا السبب الذي وصلوا به إلى هذا، فقال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين، أي قائمين بطاعة الله على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة. أما الإحسان في معاملة الخلق فإن أجمع ما يقال فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الإحسان للناس، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من حسن الخلق وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى إلى غير ذلك مما هو معروف. فهؤلاء المحسنون في عبادة الله محسنون إلى عباد الله، كانوا قبل ذلك أي قبل أن يأخذوا ما آتاهم الله من النعيم محسنين. ثم فصل هذا الإحسان فقال، أو فصل نوعا من هذا الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هذه؟ قيل إنها زائدة، زائدة في اللفظ لكنها زائدة في المعنى، وأن التقدير كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون قليلا. وماذا يصنعون في هذه اليقظة؟ يصنعون ما ذكره الله تعالى في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هم ليسوا يسهرون على اللهو واللغو أو يستيقظون على مثل

ولكنهم يقل نومهم للتفرغ لطاعة الله عز وجل، كانوا قليلا من الليل ما يشعرون. وبالأسحار هم يستغفرون، الأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، هم يستغفرون الله يعني يسألون الله المغفرة، وهذا من حسن عملهم وعدم إعجابهم بأنفسهم، وكونهم يشعرون بأنهم وإن اجتهدوا فهم مقصرون، فيستغفرون الله بعد فعل الطاعة جبرا لما حصل فيها من خلل. وأنتم تعلمون أنه يشرع في نهاية العبادات أن يستغفر الإنسان ربه مما قد يكون فيها من خلل، فبعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثا، وبعد الحج قال الله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهم يسألون المغفرة بعد تهجدهم وقيامهم وسهرهم في طاعة الله خوفا من أن يكون هناك تقصير، وهذا مما يدل على معرفتهم بأنفسهم وأنهم يرون أنفسهم مقصرين، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن إذا تعبد لله تعالى بأدنى عبادة شمخ بنفسه وأدل على الله تعالى بها وظن أنه من عباد الله الصالحين. صحيح أن الإنسان ينبغي أن يرجو ربه إذا أنعم عليه بالطاعة أن الله يقبلها، لكن كونه يرى أنه قد أتم كل شيء هذا يخشى على الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وبالأسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، في أموالهم كلها سواء الأموال الزكوية أو غير الزكوية فيها حق للسائل والمحروم، إذا أتهم سائل أعطوه، إذا رأوا محروما أي ممنوعا من الرزق وهو الفقير أعطوه، فمالهم قد أعدوه لما يرضي الله عز وجل من السؤال والمحرومين وغير ذلك من الإنفاق، المهم من الإنفاق المشروع. إذن هم يقومون بطاعة الله، تهجد في الليل واستغفار وبذل للمال، لكن من غير سرف ولا مخيلة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، في الأرض آيات للموقنين. ولم يبين الله عز وجل هذه الآيات بل جاءت منكرة ليشمل كل آية في الأرض، سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض، فإن فيها آيات عظيمة. في الأرض آيات من حيث التركيب كما قال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات، فتجد الحجر الواحد يشتمل على عدة معادن وهو حجر واحد، وترى أحيانا في الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي وسود، وتجد فيها الأرض اللينة الرخوة والأرض الصلبة إلى غير ذلك مما يعرفه علماء الجيولوجيا من الآيات العظيمة. فيها آيات من جهة الحوادث التي تحدث فيها من الزلازل والبراكين وغيرها، فيها آيات أيضا من جهة طبيعة الجو من حر وبرد ورياح عاصفة ورياح باردة ورياح دافئة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف قدرة الله تعالى من جهة، وعرف حكمته ورحمته أيضا من جهة أخرى، لأن آيات الله سبحانه وتعالى يتبصر بها الإنسان لا من حيث القدرة والعظمة بل حتى من حيث الحكمة والرحمة، لأن كل شيء تجده مناسبا لمكانه وزمانه، وكل شيء تجده من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. المهم أن كلمة آيات نجد أنها نكرة عامة لكل ما يحدث في الأرض من آيات ولكل ما فيها من طبيعتها وتركيبها وغير ذلك، آيات للموقنين أي لمن أيقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله، أما من شك والعياذ بالله فإنه لن ينتفع بهذه الآيات، بل قد تكون هذه الآيات ضررا عليه، فإن الآيات الكونية والشرعية قد تكون خيرا للإنسان وقد تكون شرا. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزل السورة يعني من القرآن، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كذلك الآيات الكونية من الناس من ينتفع بها ويستدل بها على ما فيها من آيات الله عز وجل، ومن الناس من يكون بالعكس يؤديه ما يجد في الآيات إلى الإلحاد والعياذ بالله. ولهذا قال: في الأرض آيات للموقنين، يعني لا لكل إنسان
بل للموقن. أما الشاك والمتردد والكافر فإنه لن ينتفع بهذه الآيات. وفي الآيات الموقن وفي أنفسكم أيضا في أنفسكم آيات أفلا تبصرون. وآيات هنا محذوفة، ولهذا نقول في الإعراب في أنفسكم جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وفي أنفسكم آيات. والحكمة والله أعلم، ونحن في علمنا القاصر نظن أن الله حذف هذه الآيات لأنها أمس بالإنسان من الأرض وأدخل بالإنسان من الأرض، لأنها في نفسه في أنفسكم آيات. آيات النفس ليس في تركيب الجسم فحسب، وليس فيما أودعه الله تعالى من القوى فحسب، بل حتى في تقلبات الأحوال الإنسان تجده يتقلب من سرور إلى حزن ومن غم إلى فرح، تقلبات عجيبة عظيمة، حتى أن الإنسان في لحظة يجد نفسه متغيرا، وأحيانا يجد نفسه متغيرا بدون سبب، يكون منشرح الصدر واسع البال مسرورا، وإذا به ينكتم ويغتم بدون سبب. أحيانا بالعكس، هذا بالنسبة للأحوال النفسية، كذلك أيضا بالنسبة للإنسان بالأحوال الإيمانية وهي أعظم وأخطر. تجد الإنسان في بعض الأحيان يكون عنده من اليقين ما كأنه يشاهد أمور الغيب مشاهدة حسية، كأنما يرى العرش، كأنما يرى السماوات، كأنما يرى الملائكة، كأنما يرى كل ما أخبر الله به من أمور الغيب. وفي بعض الأحيان يقل هذا اليقين، يقل لأسباب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة، لكن من الأسباب المعلومة قلة الطاعة، فإن قلة الطاعة من أسباب ضعف اليقين، إذا قلت طاعة الإنسان ضعف يقين. قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب. وهناك أيضا أسباب لا يدري الإنسان ما هي، ومنها اللهو والغفلة، ولهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إن إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نراها رأي عين، فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافسنا الأولى والأهل ما أشبه أو كما قالوا نسينا. وهكذا الإنسان كلما له الإنسان قل يقين وقل إيمانه، ومن ثم نهى الشرع عن الألعاب واللهو الباطل الذي يزداد به الإنسان بعدا عن طاعة الله وعن التفكير في آيات الله. أيضا في النفس فيها آيات في نفوس الناس، من الناس من تجده هينا لينا طليق الوجه مسورا، كل من رآه سر بوجهه وكل من جلس إليه زال عنه الغم والهم، ومن الناس من هو بالعكس قطوب عبوس، بمجرد ما تراه لو كنت مسرورا لأتاك الحزن والسوء. هذا أيضا من آيات النفس، وهي كثيرة جدا. ومن أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا من الآيات، فعليه بمطالعة كلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يجد العجب العجاب. وكذلك أيضا في كتابه الصغير وهو كبير في المعنى، وهو التبيان في أقسام القرآن، ذكر من ذلك العجب العجاب. أفلا تبصرون، الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار، كأنما يقول الله عز وجل أبصروا في أنفسكم، تبصروا تأملوا تفكروا، فإذا لم تعرفوا هذه الآيات فأنتم لا تبصرون، فيكون الاستفهام هنا ليش؟ للتوبيخ وإيش؟ والإنكار أن لا نتبصر، وهو دعوة من الله عز وجل لعباده أن يتبصروا في الآيات. إذا لم تتبصر في الآيات فاعلم أنك محروم. قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا لم تنتفع بالآيات فاعلم أنك محروم وأن إيمانك ناقص. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فعليك يا أخي أن تتفكر في آيات الله، في آيات الله الكونية وما في هذا الكون العظيم من آيات الله الدالة على عظمته وسلطانه ورحمته وحكمته، وكذلك في آيات الله الشرعية. ومن فتح الله عليه في الآيات الشرعية ينتفع بها أكثر مما ينتفع بالآيات الكونية. إذا تأمل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات والأفعال والأحكام ازداد إيمانا بالله عز وجل، وعرف بذلك الحكمة والرحمة. إذا تأمل فيما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما يكون فيه من ثواب وعقاب وجزاء وحساب أيضا ازداد إيمانا بالله.
وكلما تأمل الإنسان في آيات الله الشرعية ازداد إيمانا. وبعض الناس الموفقين يكون ازدياد إيمانه بالآيات الشرعية أكثر من ازدياد إيمانه بالآيات الكونية. أما الإنسان الذي يفتح الله عليه في هذا وهذا فيا حبذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء فيه رزقنا، فما رزقنا هذا؟ ذهب كثير من العلماء أن المراد بالرزق هنا المطر، لأن الله تعالى قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فقال في السماء رزقكم أي المطر. وسمي المطر رزقا لأنه سبب للرزق، إذا أنزل الله المطر أخرجت الأرض الماء والمرعى متاعا لنا ولأنعامنا، وهذا رزق. كم من أناس يكون رزقهم على ما ينزل من المطر من الزروع والحشيش والمياه وغيرها، بل إن الله تعالى قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. هل أحد يستطيع أن ينزل من المزن ماء؟ لا يمكن. هل أحد يستطيع أن يخلق في المزن ماء؟ لا يمكن. الله عز وجل هو الذي يتولى ذلك. هذا هو مادة الرزق، لولا الماء لهلكنا. وتأمل قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لم يقل لو نشاء لم ننزله، مع أنه لو شاء لم ينزله، لكن قال لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو نشاء أنزلناه لكن جعلناه أجاجا مالحا لا يمكن أن يشرب. وحسرة الإنسان على ماء بين يديه ولكن لا يستطيعه ولا يستسيغه أشد من حسرته على ماء مفقود، لأن ماء موجودا لا تنتفع به ولا تستطيع شربه أشد حسرة من ماء مفقود. ولهذا ذكرنا الله هذه الحال، أرأيتم الآن لو أن هذا المطر العذب الزلال الذي صار أجاجا مالحا ماذا تكون الحال؟ صعبة جدا. ولهذا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول وفي السماء رزقكم، إذن الرزق هو المطر كما في الآية الكريمة وينزل لكم من السماء رزقا. ويمكن أن نقول إن الرزق الذي في السماء أعم من ذلك، فقد يقال إن في السماء رزقنا من المطر وما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ من المصالح والمنافع الجسدية من أموال وبنين وغير ذلك، فيكون هذا القول أشمل وأعم. وأعلم أنه ينبغي أن يراعي المستدل بالقرآن والسنة أن يراعي قاعدة مفيدة، وهي إذا فسرنا النص القرآني أو النبوي، إذا فسرناه بمعنى أقل وفسرناه بمعنى أعم، فأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثاني بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. اللهم إلا إذا دل دليل على أنه خاص فهذا يتبع فيه الدليل، لكن عندما لا يدل الدليل خذ بالأعم، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس. فهنا إذا قلنا المراد بالرزق هنا ما هو أعم من المطر، فالجواب صحيح، فيدخل فيه المطر وغيره. وقوله وما توعدون يعني وفيه الذي توعدون، فما الذي نوعد؟ الذي نوعد الجنة، فالجنة في السماء ليست في الأرض، الجنة في السماء. ولهذا قال الله تعالى في قصة آدم قلنا اهبطوا منها، والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل، فالجنة في السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات، وأن أعلاها الفردوس، وأنه أعلاها وأوسطها أيضا، وهو إشارة إلى أن الجنات مثل القبة، أعلاها هو وسطها أعلاها. قال ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذن هي أعلى شيء، نسأل الله يجعلنا وإياكم من ساكنيها إنه على كل شيء قدير. فالذي نوعد هو الجنة، الرزق في السماء، والجنة التي نوعدها في الآخرة في السماء. إذن نحن أهل الأرض مفتقرون إلى السماء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي السماء رزقنا في الدنيا وفيها ما نوعد في الآخرة وهو الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ثم قال عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الفاء عاطفة والواو للقسم، ورب السماء والأرض هو الله عز وجل، أقسم بنفسه تبارك وتعالى بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض أن ما يوعدون حق،
لأنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه أي ما توعدون. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا للقرآن أي إنه أي القرآن، ويحتمل أيضا أنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعاني الثلاثة كلها متلازمة. وقوله إنه الحق أي ثابت، لأن الحق والباطل متقابلان، فالباطل هو الزائل الضائع سدى، والحق هو الثابت الذي فيه الفائدة وفيه الخير والصلاح. وقوله مثل ما أنكم تنطقون يعني كما أن الإنسان يتيقن نطقه، فإن هذا القرآن حق. ومن المعلوم أن كل واحد منا لا ينكر نطقه، وإذا نطق تيقن أنه نطق. إذن هذا القرآن كلام الله عز وجل حق مثل ما أن نطقنا حق. ثم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل له ولكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه. كأنه قال هل أتاك أيها المخاطب حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والاستفهام هنا للتشويق، كما أنه في بعض الأحيان يكون للتخويف فيكون للتشويق. فقوله هنا هل أتاك كأنه يشوقك إلى أن تسمع هذا الحديث. ونظيره في التشويق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ليس المراد بهذا الاستفهام أنه يستفهم هل يدلنا، لأنه لا يستفهم عن فعل نفسه، لكنه أراد أن يشوق المخاطبين إلى ذلك. ويكون الاستفهام للتهديد والإنذار والتخويف، في مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة. فإذا قال قائل أي شيء يدلنا على أن الاستفهام للتشويق أو للتهديد أو للاستخبار أو ما أشبه ذلك، نقول الذي يدلنا على هذا السياق وقرائن الأحوال، والعاقل يفهم هذا وهذا. هل أتاك حديث أي خبر ضيف إبراهيم، وضيف هنا مفرد لكنه يستوي فيه الجماعة والواحد، وهم جماعة ملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام. ضيف إبراهيم يعني الذين نزلوا ضيوفا عنده، وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب وأبو بني إسرائيل، كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وهو الذي أمرنا الله تعالى أن نتبع ملته. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ولهذا ادعت اليهود أن إبراهيم يهودي، وأن النصارى ادعوا أنه نصراني، ولكن الله تعالى كذبهم في ذلك فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. يحتمل أن إذ دخلوا متعلق بقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم حين دخولهم عليه، ويحتمل أنها مفعول لفعل المحذوف والتقدير أذكر إذ دخلوا عليه. دخلوا على إبراهيم فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما أي نسلم سلاما، وعليه فسلاما مصدر عامله محذوف والتقدير نسلم. قال سلام، سلام هذه مبتدا خبرها محذوف، والتقدير عليكم سلام. وعلى هذا فيكون التسليم هنا ابتداؤه بالجملة الفعلية، وجوابه أو رده بالجملة الاسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن رد إبراهيم أكمل من تسليم الملائكة، لأن تسليم الملائكة جاء بالصيغة الفعلية، ورد إبراهيم جاء بالصيغة الاسمية. قوم منكرون، قوم هذه خبر مبتدأ محذوف، التقدير أنتم قوم، وإنما قال إنهم قوم لأنهم بصورة البشر. وقولهم منكرون أي غير معروفين، كما قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في هذه الآية شاهد لحذف المبتدأ وحذف الخبر. أين الشاهد لحذف الخبر؟ سلام، لأن قلنا التقدير عليكم سلام،
الشاهد لحذف المبتدا قوم، لان التقدير انتم قوم. قال قوم منكرون فراغ الى اهله، راغ انسل بخفيه وسرعه، وذلك لحسن ضيافته، لم يقل انتظروا آتي لكم بالطعام، ولم يقم متباطئا كأنما يدفع دفعا، وإنما قام بسرعة منسلا لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلى أهله، فكأنه أخفى الأمر عنه. راغ إلى أهله يعني أهل بيته، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيف أي مشوي، واللحم إذا شوي يكون أطعم وألذ، لأن طعمه يبقى فيه لا يمتزج بالماء، بخلاف ما إذا طبخ، إذا طبخ يمتزج طعمه بالماء فتقل لذاذته، لكن إذا كان مشويا صار أطيب وأحسن. عجل سمين يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يتخير للضيوف البهائم العشفاء الهزيلة، وإنما يتخير لهم البهائم السمينة لأنها ألذ وأطرى أو أنفع. و اختيار العجل إما أن يكون عليه الصلاة والسلام من عادته أن يكرم الناس بهذا، أو أنه يكرم الضيوف بحسب ما تقتضيه الحال، فإذا كانوا كثيرين أتى بالعجل، وإذا كانوا أقل أتى بالغنم وما أشبه ذلك حسب عادة الكرماء. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قربه إليهم يعني لم يجعله بعيدا ويقول قوموا إلى طعامكم، بل خدمه حتى جعله بين أيديهم، قربه إليهم قال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا، وإنما عرض عليهم عرضا، لأن هذا أبلغ في الإكرام، انتبهوا لهذا، والعرض أخف وألطف من الأمر، إذ أنه لو قال كلوا كان يحتمل أنه أراد أن يستعلي عليهم ويوجه الأمر إليهم، لكن قال ألا تأكلون. تعرفون الفرق بين العبارتين في الرفق، أيهما أرق وأرفق؟ ألا تأكلون. هذا الآن كما رأيتم قرب الطعام إليهم، هل نقول إن السنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفا أو أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس، أو نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ الثاني هو الأظهر، لأن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يدل على أنك تكرمهم بما جرت العادة بإكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقائك وهم قلة فلا يعدون تقديم الطعام في محل المجلس في مكان جلوسهم، لا يعدونه إهانة، لا يعدونه إهانة، لأنهم إخوانك وأصدقائك والأدب بينكم يعني متسامح فيه. لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه الصلة التي يعني يسقط فيها كما يقول الأدب، فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم الطعام في محل جلوس، اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام أن تجعل الطعام في مكان، ثم إذا أردت أن يأكلوه تقول تفضلوا، ألا تتفضلوا، أو نغير المجلس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة. فالمهم أن قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم قربه إليهم فقال ألا تأكلون، ينبغي أن يجعل هذا حسب إيش؟ حسب عادة الناس. إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فأتي به، إذا كان من الإكرام أن تجعله في محل آخر فافعل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه بخيفة منهم. وسبب ذلك تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه، فأوجس منهم خيفة، لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون، لم يأكلوا، لأن الملائكة صمد، أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك مأثورا عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، طمأنوه، قالوا لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف، وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور، هل هو في انشراح، هل هو خائف، هل هو مطمئن، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة
ولا يحتاج إلى كبير في رأسه. وبشروه بغلام عليم. البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل أن يولد له، لا هو ولا امرأته. بشروه بهذا الغلام وبشروه بأنه عليم، أي سيكون ذا علم، لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان. أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، ولذلك تجد قصتهما مختلفة. ولقد أبعد عن الصواب من قال إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل هو نص صريح في سورة الصافات، فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكيف يبشر بمن كل هذا مما يدل على أن القول بأن الغلام الحليم هو الغلام العليم. بشروه بغلام عليم، وهذه البشارة كما ترون تضمنت بشارة بشيئين، وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء. أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلاما. ثانيا أن هذا المولود ذكر لا أنثى لقوله غلام. ثالثا أنه عليم أي ذو علم. وكل هذه البشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في سر. من امرأته هذه؟ هي سارة أم إسحاق. أقبلت لما سمعت البشرى في سرة، في صيحة، سرورا أو ندما وحزنا؟ الجواب أنها أتت في سرة سرورا، لأنها جاءت هذه البشرى بعد أن تقدمت بها السن. فصيح، وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام، أي ضربته بيدها كالمتعجبة، كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتهم خبرنا الله أكبر وضرب على وجهه، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز هذه خبر مبتدأ محذوف التقدير، أنا عجوز عقيم. فكأنها تعجبت أن تحصل لها البشرى بهذا الغلام العليم بعد أن تقدمت بها السن وعقمت من الولد. ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا كذلك قال رب، أي مثل ما قلنا وبشرنا به قال الله عز وجل. وانظر إلى قوله قال ربك، حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة. وانتبهوا للفرق، الربوبية العامة لكل أحد، الله رب كل شيء، الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصا بالله. وأتلو عليكم هذه الآية، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الربوبية العامة رب العالمين، الخاصة رب موسى وهارون. هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم عز وجل. إنه هو الحكيم، أنت تجعل هو هنا مبتدأ والحكيم خبر، أو تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر، لك الخيار. يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إن، وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب، وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إن.
وهنا قدم الحكيم على العليم، لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم. الحكمة هنا في شيئين يا إخوان. أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المرأة، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة، حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم. فها هنا حكمتان، حكمة سابقة وحكمة لاحقة، ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم. وأنتم تشاهدون أن القرآن الكريم إذا جمع الله بين هذين الاسمين الكريمين العليم والحكيم يقدم غالبا العليم، لكن هنا قدم الحكيم لأن المقام يقتضي ذلك، إنه هو الحكيم العليم. وهنا أسأل، ما معنى الحكيم؟ ما معنى الحكيم؟ أكثر الناس يظنون أن معنى الحكيم أنه المتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان، حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، حكيم من الحكم من الحكمة وحكيم من الحكم. فالله عز وجل حكيم، حكيم من الحكمة، لأن الله تعالى هو الحكم بين العباد، والحاكم في العباد هو حاكم فيهم وهو الحكم بينهم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا الاستفهام للتقرير، يعني أن الله تعالى أحكم الحاكمين. هنا قال: من أحسن من الله حكما في سورة المائدة، وفي سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين. كلاهما في محله المناسب. ففي سورة المائدة ذكر الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وتتابعت الآيات حتى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام، فبين أن حكم الله أحسن الأحكام. لكن في سورة التين المقام مقام سلطة وقوة، والله أحكم الحاكمين، يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة، ولا أحد يعارض حكمه أبدا مهما قويت شوكته. وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، يعني لا أحد أشد منا قوة. فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وعذبهم بألطف الأشياء. عذبهم بماذا؟ بالريح، الهواء اللطيف الذي لا تحس به ملمسا، وإن كان قويا الهواء يدفع كل شيء وهو أقوى من الماء كما هو معروف، وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون من أشد منا قوة، أهلكهم به. فالحاصل أن الله أحكم الحاكمين، حكمه نافذ صادر عن قوة وسلطان. ثم إن أحكم الحاكمين تتضمن أيضا حسن الحكم. إذن الحكيم في قوله تعالى إنه هو الحكيم العليم يتضمن إيش؟ يتضمن معنيين، معنى من الحكم ومعنى من الحكمة. انتهينا من الحكم، صار حكم الله عز وجل يتضمن أنه الحاكم في العباد، وأنه الحاكم بين العباد، وأن حكمه أحسن الأحكام، وأنه تعالى أحكم الحاكم. الحكمة أيضا لله تعالى الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، ولا شيء من أفعال من الأفعال القائمة في الوجود أحكم من حكمة الله. وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن، إذا آمنت بهذا سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها. فهل نقول إذا لم ندرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة؟ الثاني، وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها.
هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمسا؟ لا. أو أنها 17 ركعة؟ لا. وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها، لكن إذا آمنت أن الله حكيم آمنت بأنه لا بد لهذا الشيء من حكمة تقتضي. طيب، كذلك في الأمور القدرية، قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والطالح، وقد يرسل الله عذابا على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب، فهل تقول ما الحكمة، أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول لكم إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وأن لا نعترض هذا بعقول. واستمعوا إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثانية، ثالثة، ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي أن يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني لا يضيق صدورهم بحكم الله، والثالث أن يسلموا تسليما. أكد هذا بالمصدر تسليما، يعني تسليما تاما، ما يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله. فإذا وجدت من نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك. إذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صحح الإيمان. إذا رأيت أنك لا إذا رأيت من قلبك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله، لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله، وأنت تحدث نفسك أنك لا يمكن أن تتحاكم إلى غير الله ورسوله، لكن يضيق صدرك. إذا كان لا يضيق صدرك ولا تريد التحاكم إلى غير الله ورسوله، وأنت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله، لكن تتباطأ وتتهاون، فأنت ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. اقرأ قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم إيش؟ متقلبة، متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر، أن تبادر بانقياد تام لحكم الله تعالى القدري. اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون. لكني رأيت أن أتكلم على آداب السلام، حيث إن الملائكة قالوا سلاما فقال إبراهيم سلام، وذكرنا فيما سبق أن رد إبراهيم أحسن من ابتداء الملائكة، لأن رد إبراهيم جملة اسمية تفيد الثبوت والاستمرار بخلاف سلام الملائكة. واعلم أن رد التحية واجب لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال إذا حييتم، ولم يذكر من يحيينا، فيشمل أي إنسان يحيينا فإننا نحييه، نرد عليه أحسن من تحيته أو مثلها، كما قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ بالأحسن لأنه هو الأفضل، أو ردوها أي ردوا مثلها. ويشمل هذا ما إذا سلم علينا أحد من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو غيرهم نرد عليه، لكننا لا نبدأ اليهود والنصارى بالسلام لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. ثم إن السلام يقال هكذا: السلام عليكم، هذا هو المشروع. وأما أهلا وسهلا ومرحبا وكيف حالك وما أشبهها فهذا ليس بالمشروع، المشروع أن تبدأ أولا بالسلام. ولهذا كان في حديث المعراج حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالأنبياء فيسلم عليهم، قال فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح. فابدأ أولا بقولك السلام عليكم. الجواب يكون مثل ذلك أو أحسن، يكون عليكم السلام أو عليكم السلام
أو عليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذا من المشروع. نرى كثيرا من الناس إذا سلم عليه يقول أهلا وسهلا، أو يقول مرحبا بأبي فلان، وهذا لا يجزئ. يعني لو قال أهلا وسهلا مدى الدهر فإنه لا يجزئ، لأن الله يقول حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومعلوم أن الذي يقول السلام عليك يدعو لك بالسلام من كل نقص، من كل آفة، من كل مرض في القلب أو البدن. ولا يكفي أن تقول مرحبا وأهلا، بل لا بد أن تقول عليك السلام أو عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله وبركاته كان أحسن. ثانيا، من المطلوب منه أن يسلم؟ جاءت السنة ببيان ذلك، يسلم الصغير على الكبير، لأن حق الكبير أعظم من حق الصغير على الكبير، حق الكبير على الصغير أعظم من حق الصغير على الكبير، فيبدأ الصغير بالسلام على الكبير. ولكن إذا قدر أنه لم يسلم، فهل الكبير يدع السلام لأن الحق له، أو يسلم لئلا تفوت السنة؟ والجواب يسلم لئلا تفوت السنة. فكون الإنسان يقول أنا صاحب الحق لماذا لم يسلم علي، هذا خطأ. صحيح أنك صاحب الحق وأن المشروع أن يسلم ما هو عليك، لكن إذا لم يفعل فسلم أنت. يسلم أيضا الماشي على القاعد ولو كان القاعد أصغر، فإذا مر شخص بإنسان قاعد فليسلم عليه ولو كان أصغر منه سنا أو قدرا. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسلم على الصبيان إذا مر بهم، وفي ذلك فائدة عظيمة، منها التواضع، أن الإنسان يضع نفسه إذا سلم على من هو دونه، ومنها الرحمة، لأن سلامك على الصغار نوع من الرحمة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الراحمين يرحمهم الله عز وجل. ومنها تعويد السلام لهؤلاء الصبيان، يعني أن الصبي يعرف أن شعار المسلمين أن يسلم بعضهم على بعض، فيأخذ من هذا أدبا وخلقا ينتفع به في شبابه وبعد هرمه. ثالثا، يسلم الكثير على القليل أو القليل على الكثير، أيهم أحق؟ القليل، كالصغير مع الكبير، يسلم القليل على الكثير. يعني إذا تقابل جماعة خمسة وستة، من يسلم؟ الخمسة يسلمون على الستة، لأن الستة فيهم زيادة، هذه الزيادة له حق، الزائد له حق، فيسلم القليل على الكثير. وإذا لم يفعلوا فليسلم الكثير على القليل لئلا تفوت السنة بينهم. كذلك أيضا الراكب والماشي، تقابل رجلان أحدهما يمشي والثاني راكب في سيارته أو على بعيره، من الذي يسلم؟ يسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب له علو، فيسلم على الماشي لأن السنة جاءت بهذا. طيب، الصاعد على النازل أو النازل على الصاعد؟ الصاعد على الناس، يعني لو أن اثنين التقيا في درجة سلم، فإن الصاعد هو الذي يسلم على النازل. وإذا لم تأتي السنة ممن عليه أن يبدأ بها فليبدأ بها الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال خيرهما، فدل ذلك على أن من بدأ غيره بالسلام فهو خير. وهو كذلك، لأنك أنت إذا سلمت حصلت عشر حسنات، ثم إذا رد صاحبك حصل عشر حسنات. وما هو السبب الذي جعله يحصل عشر حسنات؟ السبب البادئ، لو لأنك سلمت ما رد، فتكون أنت متسببا لهذا الذي عمل عملا صالحا فلك أجره. ولهذا قال العلماء: ابتداء السلام سنة ورده واجب. ثم أوردوا على هذا إشكالا، قالوا: أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رد السلام؟ ابتداء السلام أفضل. ثم أوردوا إشكالا، قالوا: كيف يكون السنة تكون السنة أفضل من الواجب؟ والقاعدة الشرعية أن الواجب أفضل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أجابوا عن ذلك، قالوا: هذا الإشكال جوابه أن هذا الواجب كان مبنيا على السنة، فصارت السنة التي بني عليها الواجب لمن أتى بها ثواب أجره الخاص وثواب أجر الراد الواجب. كذلك أيضا السلام ينبغي أن يكون بصوت مسموع. بعض الناس يلاقيك ويسلم لكن تشك هل سلم أو لا، لأنه لم يرفع صوته، وهذا غلط. ارفع الصوت
على وجه يدل على أنك فرح بهذا الأخ الذي قابلك أو الذي سلمت عليه، لا بصوت مزعج ولا بخافت لا يسمع. على عكس من ذلك، بعض الناس يسلم بصوت مزعج، والدين وسط بين الغالي وجاهل، فنقول سلم سلاما مسموعا يسمعه أخوك ويكون بأدب واحترام. ومن آداب السلام أيضا أن يكون المسلم منبسط الوجه منشرح الصدر، فإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، فإن طلاقة الوجه وانشراح الصدر والابتسامة في وجه أخيه لا شك أنها من الأمور المطلوبة لما فيها من إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المستحبة التي تؤجر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف فإنه صدقة. وإذا ورد عليك السلام محمولا، فإن كان الحامل له شخصا وقال فلان يسلم عليك، فقل عليك وعليه السلام، وإن شئت فقل عليه السلام أي على الذي حمله. أما إذا كان محمولا بكتابة، يعني إنسان كتب لك كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن كنت تريد أن تجيبه بكتاب رد عليه بجوابك. مثلا كتب إليك إنسان كتابا وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عند الجواب تكتب جيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وجواب كذا وكذا. أكثر الناس الآن لا يهتمون بهذا، تجده يكتب الجواب ويقول في ابتدائه السلام عليكم ورحمة الله، هذا طيب، لكن الذي سلم عليك يريد جوابا، قل جيم جواب يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصلني كتابك أو قرأت كتابك وفهمت ما فيه، وهذا الجواب، وتجيبه بما سأل. فهذا إذا كان السلام مكتوبا فجوابه بالكتابة. طيب إذا كان لا يحتاج إلى جواب، مثل أن يكون شخص كتب إليك كتابا يخبرك بخبر لا يحتاج إلى جواب، فهنا إذا قرأت الكتاب فقل عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لا أقول وجوبا لأن صاحبك لن يسمع، لكن على سبيل الاستحباب، رجل دعا لك بظهر الغيب فادع له أنت بظهر الغيب. وإلى هنا ينتهي الكلام على السلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. القائل ما خطبكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. أرسلنا يعني أرسلنا الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم تبارك وتعالى، إلى قوم مجرمين أي ذوي جرم عظيم، ألا وهو اللواط والعياذ بالله، فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فيأتون ما لم يخلق لهم ويدعون ما خلق لهم، كما قال لهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وهذه الفاحشة فاحشة النكراء، لا يقرها عقل ولا فطرة ولا دين، ولهذا كانت عقوبتها الإعدام للفاعل والمفعول به إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان محصنين أم غير محصنين، بخلاف الزنا. الزنا أهون عقوبة، لأن الزنا من لم يكن محصنا فعقوبته أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع عقوبته أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما هذا فعقوبته القتل بكل حال، كما جاء في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ووقعت هذه الفاحشة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأمر أن يحرق كل من الفاعل والمفعول به، لأن الإحراق أعظم عقوبة يعاقب بها بني آدم. وكذلك جاء عن بعض الخلفاء أنهم أمروا بإحراق اللوطي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، منهم من أحرق، ومنهم من قال يرمى بالحجارة حتى يموت كالزاني المحصن، ومنهم من قال يلقى من أعلى شاهق في البلد، يعني من مكان مرتفع أعلى ما يكون في البلد، ثم يتبع بالحجارة حتى يموت. فالمهم أنهم متفقون على قتله، ولا شك أن قتله هو الحكمة، لأن هذه الفاحشة متى دبت في الرجال صار الرجال كالنساء، وبدت الذل والعار والخزي على وجه المفعول به لا ينساه حتى يموت.
ثم استغنى الرجال بالرجال وبقيت النساء، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله إذا ابتلي بها الإنسان لا يلتفت إلى غيرها، لأنها مرض، مرض فتاك ساري. فإذا أعجم هؤلاء وهم في الحقيقة جرثومة فاسدة مفسدة للإنسان، كان ذلك عين المصلحة. ثم اللواط والعياذ بالله لا يمكن التحرز منه، لأنه بين ذكرين، لا يمكن لأي إنسان يجد ذكرين يمشيان في السوق أن ينكر عليهما اجتماعهما. لكن الزنا يمكن، شو رجل مع امرأة تستنكر أو تتهمه تتكلم معه. لذلك كان عقوبة الإعدام في حق اللوط أوفق ما يكون للحكمة وللرحمة أيضا، هي رحمة، رحمة بمن؟ رحمة بالفاعلين، يعني باللائط والملوط بهم، حتى لا يبقيا في حياتهما يكتسبان الإثم وتزداد العقوبة عليهما، ورحمة بالمجتمع تكون عقوبتهما نكالا حتى لا يفسد المجتمع. لهذا قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وجرمهم والعياذ بالله ما سبقوا عليه، كما قال لهم نبيهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. حجارة من طين، لكنه ليس الطين الذي يتفتت، بل الطين الصلب العظيم الذي إذا أصابت هذه الحجارة أحدا من الناس وضربته على رأسه خرجت من دبره، لا يردها عظم ولا لحم لقوتها وشدتها وصلابتها والعياذ بالله. وهي معلمة مسومة عند ربك للمسرفين، المتجاوزين حدودهم. ومعنى مسومة أي معلمة عند الله، يعني عليها علامة، لأن كل شيء عند الله بمقدار. لا تظن أن الأمور التي يقدرها الله عز وجل تأتي هكذا صدفة، بل هي بمقدار. حتى تباعد ما بين النجوم الآن وتفاوت ما بينها من الكبر والإضاءة بمقدار، ليس جاء هكذا فلتة أو جاء صدفة، كل شيء مقدر بالشعرة أو أدق، كل شيء عند الله بإيش؟ بمقدار. لابد، هذه الحجارة معلمة عند الله. وهل هي معلمة بمعنى أن هذه مكتوب عليها مثلا حجارة عقوبة، أو مسومة حتى بالنسبة لمن تقع عليه؟ الجواب الثاني، لأن هذا أدق، هذه الحجارة لفلان، هذه الحجارة لفلان، مسومة عند ربك للمسرفين، أي للمتجاوزين حدودهم. ولا شك أن اللواط مجاوزة للحد وإسراف والعياذ بالله. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجناهم أي أمرناهم أمرا قدريا فخرجوا، خرجوا. قال الله تعالى للوط: اسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ لوط وأهله، إلا امرأته. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد، قرية كاملة، يدعوهم نبيهم إلى توحيد الله وإلى ترك هذه الفاحشة، ما اتبعه أحد، حتى أهل بيته لم يخلص فيهم من لم يؤمن بلوط. فانتبه يا أخي، انتبه يا أخي الداعية، انتبه يا أخي الداعية، لا تجزع إذا دعوت فلم يستجب لك من المئة إلا عشر. هذه نعمة. الرسل عليهم الصلاة والسلام يبقون في أممهم دهورا كثيرة ولا يتبعهم إلا القليل. لوط عليه الصلاة والسلام من اتبعه من القرية؟ لا أحد. من اتبعه من أهله؟ اتبعه من أهله من اتبعه وتخلف عن دعوته من تخلف. ولهذا قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا يتساءل الإنسان في نفسه: كيف قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين في الآية الأولى التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا: أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت، بيت لوط، أنه إيش؟ بيت إسلامي. حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق.
ولهذا يقال للمجتمع الذي فيه المنافقون يقال إنه مجتمع مسلم وإن كان فيه المنافقون، لأن المظهر مظهر إسلام. إذن نقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، إنما قال من المسلمين لأن امرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تركنا فيها آية أي

ولا منافاة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الآية نقول آية، نعم الآية هذه حسية ومعنوية. أما الحسية فما يشاهد من مكان قريته التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا كان موضع القرية، كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية، كل من قرأ قصتهم في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واتعظ وخاف، هذه آية معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني في موسى آيات من آيات الله عز وجل حين أرسله الله تعالى إلى فرعون، وفرعون عالم جنس على كل من حكم مصر وهو كافر، وموسى هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وهو في المرتبة الثالثة من الفضل بالنسبة لأولي العزم الخمسة، فإن أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى. أرسله الله تعالى بسلطان مبين، أي بحجة بينة في نفسها مبينة لغيرها. فالآيات التي جاء بها الأنبياء بينات واضحة لكل ذي عدل وإنصاف، وهي أيضا مبينة لصدق ما جاءت به الرسل. ولهذا اعلم أنه كلما جاء في القرآن مبين، كلمة مبين فهي بمعنى مبين في ذاته مبين لغيره، إلا ما دل السياق على أن المراد البين في ذاته. إذا سنه إلى فرعون بسلطان مبين، فمنها من الآيات العظيمة التي جاء بها موسى العصا، عصا موسى التي كان يستعملها يتوكأ عليها عند الحاجة ويهش بها على غنمه أوراق الشجر عند رعيها، وله فيها حاجات أخرى كما قال هو عليه الصلاة والسلام لما سأله الله ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فهي آية في كونه إذا وضعها على الأرض صارت ثعبانا مبينا، أي حية عظيمة تخيف من رآها. ولهذا رهب منها موسى عليه الصلاة والسلام حين ألقاها وولى هاربا، فناداه الله عز وجل لا تخف. ومنها أنه يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء في الحال، بيضاء لكن بدون سوء أي بدون عيب، يعني ليست بيضاء برص ولكنها بيضاء مخالفة للون جلده في الحال حقيقة لا تخيلا. وقال الله تعالى في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. المهم أنه أتى إلى فرعون بسلطان مبين وحجة دامغة بالغة، لكنه والعياذ بالله تولى بركنه أي بقوته وسلطانه وجنده، أعرض عن موسى استكبارا وجحودا وظلما وعدوانا. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. يعني أنه اتهم موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر لأنه أتى بآيات تشبه ما يصنعه السحرة، عصا من خشب توضع في الأرض وتكون ثعبانا مبينا، يد تدخل في الجيب فتخرج بيضاء في الحال، هذا يشبه السحر. أو مجنون، يعني قال إنه مجنون، وذلك بكونه يدعي أن الله وحده خالق السماوات والأرض هو الرب وهو الإله، لأنهم كانوا لا يعرفون الإله إلا من؟ إلا فرعون، لا يعرفون الإله إلا فرعون. فإذا جاء شخص يقول إن الله هو الله رب العالمين وأن فرعون ليس إلها ولا ربا، فإنهم يرمونه بالجنون، هذا مجنون خرج عما نعلم، خرج عما نعهد. قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم فيه، واليم هو البحر،

0: والبحر الذي هلك به فرعون هو البحر الأحمر الذي بين آسيا وأفريقيا، وذلك أن فرعون جمع جنوده وحشدهم وأراد أن يقضي على موسى وقومه، فخرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشرق، ولكنهم حال بينهم وبين مرادهم البحر، فلما وصلوا إلى البحر كان البحر بين أيديهم وفرعون وقومه خلفهم. قالوا لموسى إنا لمدركون، يعني أهلكنا لأن فرعون خلفنا والبحر أمامنا، فكيف النجاة؟ فقال كلا إن معي ربي سيهدي. وهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. قول سيهدين ولم يقل سوف يهدين، قال سيهدين إشارة إلى قرب هذا الحصر وأنه سيزول قريبا. وهذا الذي حصل، أوحى الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا في الحال ويبس في الحال وصار صالح للمشي عليه في الحال، كما قال عز وجل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى وقومه من هذه الطرق العظيمة التي كان الماء بينها كالجبال، ولما انتهوا خارجين كان فرعون في أثرهم وانتهوا داخلين، فأمر الله عز وجل بقدرته وسلطانه أمر البحر أن يعود إلى ما كان عليه، فانطبق على فرعون وقومه فهلكوا عن آخرهم والحمد لله. ولهذا قال فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي فرعون فاعل ما يلام عليه. ولا شك أن رده للرسالة الإلهية وادعاءه أنه الرب وقوله ما علمت لكم من إله غيري وما أشبه ذلك من الكلمات، لا شك أنها كلمات يلام عليها، لأنه قد تبين له الحق ولكنه عاند وأبى أن ينقاد للحق، كما قال له موسى لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. ثم قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، يعني وفي عاد آيات إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا قوما أشداء، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم القحط والجد، فجعلوا يترقبون المطر، فأرسل الله عليهم الريح العظيمة الشديدة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم التي ليس فيها ثمرة ولم تحمل ماء، كالمرأة العقيم التي لا تلد، هذه أيضا ريح عظيمة لا تحمل سحابا ولا مطرا. هذه الريح العقيم هي الريح الغربية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا أو بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي بالغرب بالريح الغربية. أرسل الله عليهم هذه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كل شيء تأتي عليه تجعله كالرميم هامدا، حتى إنها تأخذ الرجل والعياذ بالله إلى فوق ثم ترده إلى الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل موقع، هلكوا عن آخرهم. فتأمل الآية، قوم عتاد أقوياء أشداء هلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى لها جسما وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا، ومع ذلك قضت عليهم بأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهذه فيه آية من آيات الله عز وجل، أرسل الله عليهم هذه الريح فأهلكتهم عن آخرهم، ففيهم آيات ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. ثم قال تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. ثمود هم الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام، فوعظهم وذكرهم وجعل لهم آية وهي الناقة التي شرفها الله تعالى بإضافتها إلى نفسه الكريمة، حيث قال تبارك وتعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، أي احذروا ناقة الله أن تعبثوا فيها أو أن تنكروها. وهذه الآية لها شرب تشرب من البئر التي تسمى بئر الناقة، ولهم شرب يوم معلوم يشربونه، فالناقة تشرب يوما وهم يشربون يوما. وهذه الناقة ذكروا أنهم ما جاء أحد يستقي من هذا البئر في يومها الذي تشرب منه إلا أخذ بدل شربها شيئا من لبنها بقدر ما شربت. فالله أعلم هل هذا هو الواقع أو يختلف، لكن على كل حال هذه الناقة لا شك أنها ناقة ليست كسائر النوق، إذ أنها آية من آيات الله عز وجل. لكنهم كذبوا وأبوا، وتوعدهم صالح عليه الصلاة والسلام أن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، ولكنهم ما زالوا على كفرهم وإنكارهم، ولهذا قالوا في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وديارهم معروفة الآن، موجودة في مكان يسمى الحجر ويسمى الآن ديار ثمود، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك، لكنه عليه الصلاة والسلام أسرع حين مر بهذه الديار وقنع رأسه ونهى أمته أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا أن يكونوا باكين، قال فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، أن يصيبكم ما أصابهم. وقولها يصيبكم ما أصابهم لا يلزم منه أن يراد به ما أصابهم من العذاب الحسي، قد يكون مراد ما أصابهم من العذاب الحسي وما أصابهم من الإعراض والكفر. فلو قال قائل إنه يوجد أناس يذهبون إلى هذه الأماكن وهم غير باكين ولم يصابوا بشيء، نقول الجواب عن هذا من وجهين: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أن يصابوا بها، ولكن قال خوفا أو خشية أن يصابوا بما أصاب هؤلاء. والوجه الثاني أن نقول لا يتعين أن يكون المراد بذلك أن يؤخذوا بما أخذ به هؤلاء من العقوبة الحسية الظاهرة، وهي الرجفة والصيحة التي أمتتهم عن آخرهم، قد يكون المراد بذلك مرض القلب الذي هو الاستكبار والإعراض ورد الحق. إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، هذا الحين هو 3 أيام، منتهى 3 أيام، فعتوا عن أمر ربهم ولم يرجعوا عن غيه، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الصاعقة التي صعقتهم وهي رجفة وصيحة وهم ينظرون، أن ينظر بعضهم إلى بعض يتهاون ويتساقطون أمواتا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، أي ما استطاعوا أن يقوموا، وما كانوا منتصرين أي لم يتمكن بعضهم أن ينصر بعضا، بل كلهم هلكوا عن آخره. وهكذا يقول الله تعالى بمن كذب رسله عليهم الصلاة والسلام، إلا أن العذاب المستأصل رفع عن هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وتعالى ألا يأخذهم بسنة بعامة، أي بعقوبة عامة، لكن ابتلوا بشيء آخر، وهو أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والأمر كذلك وقع، فإن هذه الأمة لم تصب بعذاب عام كما أصيبت به الأمم التي قبلها، لكن أصيبت بأن جعل الله تعالى بأسهم بينهم منذ زمن الخلفاء الراشدين، كما اختلفوا على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما، وحصلت الفتن تتوالى إلى يومنا هذا. ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة فقط، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة، ولهذا نقول ما حصل من الفتن والبلاء في الأرض مشارقها ومغاربها من الكفار وغير الكفار فإنما هو نتيجة للمعاصي، وهي عقوبة هذه الأمة أن الله يذيق بأسهم بأس بعض، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، يعني أذكر قوم نوح من قبل وهم أول أمة أرسل إليهم الرسول ولكنهم كذبوا، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ويذكرهم ويعظهم، ولكنهم والعياذ بالله ما آمن معه إلا قليل، حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا ما يقول، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها لئلا يبصروه، نسأل الله العافية. وهذا غاية ما يكون من البغضاء لما يقول وما يفعل، واستغشوا ثيابهم وأصروا على باطلهم واستكبروا استكبارا. فكان آخر ما قال
1: عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا ربه: أني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر. ولهذا والله أعلم سيكون عليهم نصيبهم من عذاب المكذبين، لأنهم هم أول أمة كذبت الرسل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أن من قتل نفسا فإن على ابن آدم الذي قتل أخاه كفلا ونصيب من عذاب القاتل إلى يوم القيامة. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم قال عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ففي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه بنى السماء بأيد، أي بقوة، كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والأيد هنا ليست جمع يد كما يتوهمه بعض الناس ويظنون أن المراد أن الله بنى السماء بأيد، أي بيديه عز وجل، ذلك لأن الأيد هنا مصدر آد يأيد بمعنى قوية. ولهذا لم يضف الله تعالى هذه الكلمة إلى نفسه الكريمة كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل كما أضافها إلى نفسه الكريمة في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح. وإنا لموسعون، أي لموسعون أرجاءها لأنها واسعة. فمن فسر الأيد بالقوة هنا فإنه لا يقال إنه من أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل هو من التأويل الصحيح. وإنا لموسعون، أي لموسعون أرجاءها لأنها واسعة عظيمة محيطة بالأرض من كل جانب. والأرض فرشناها، أي جعلناها لأهلها بمنزلة الفراش اللين المريح، فنعم الماهدون، أثنى على نفسه تبارك وتعالى بذلك لأنه أهل للثناء. وقد جعلها الله تبارك وتعالى آن الأرض، جعلها على مستوى نافع للعباد، فليست بالقاسية التي يعجز الناس عن الانتفاع بها، وليست باللينة التي لا يستقرون عليها، بل هي مناسبة تماما لهم، على أن فيها اختلافا في الليونة والصعوبة، لكن هذا لا يمنع الانتفاع بها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلق الله تبارك وتعالى من كل شيء زوجين متقابلين حتى تتم الحال وتصلح باجتماع بعضهما إلى بعض. فالحيوان كله من إنسان وغيره كله يكون من زوجين بين ذكر وأنثى، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إلا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده من غير أم ولا أب، وزوجه حواء خلقت من أب بلا أم، وعيسى بن مريم خلق من أم بلا أب. ولهذا يقسم الناس البشر إلى أربعة أقسام: الأول من خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، والثاني من خلق من أب بلا أم وهي حواء، والثالث من خلق من أم بلا أب وهو عيسى، وبقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى. من كل شيء خلق الله زوجين: اليبوس والرطوبة والحرارة والبرودة واللين والقسوة وغير ذلك مما إذا تأمله الإنسان عرف بذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. لعلكم تذكرون، أي بينا ذلك لكم لأجل أن تذكروا وتتعظوا بآيات الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان كلما كان أعلم بآيات الله الكونية أو الشرعية كان أكثر اتعاظا واعتبارا. ولهذا حث الله على النظر في الآيات الكونية، فقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ومدح الله تعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض في قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون.

0: يقولون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لهذا ينبغي الإنسان أن يتعظ ويتذكر ويتدبر آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا كأنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم فروا إلى الله إني لكم منه، أي من الله، نذير مبين. والفرار إلى الله يكون بالقيام بطاعته واجتناب نواهيه، لأنه لا ينقذك من عذاب الله إلا هذا، إلا أن تقوم بطاعة الله. فكأن الإنسان إذا قام بطاعة الله عز وجل كأنه فر من عدو. أرأيت لو أن واديا عرما يهدر أقبل عليك، أكنت تقف أمامه؟ لا، لا تقف أمامه، بل تهرب منه وتفر منه. كذلك لو أن حريقا ملتهبا أقبل إليك فإنك لن تقف بل تفر. كذلك نار جهنم أشد وأعظم وأولى بالفرار منها. ولهذا قال ففروا إلى الله، أي من عذاب الله. إني لكم منه نذير، أي منذر مبين، أي مظهر لما أنذر به ومبين له. فهو عليه الصلاة والسلام نذير من الله تعالى لعباده، ينذر من خالف أمره بالعذاب. ومع هذا هو صلى الله عليه وسلم بشير، بشير لمن آمن وأطاع بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن الله تبارك وتعالى يذكر الإنذار فقط في مقام التهديد والوعيد. وهذه الصورة كما ترون كلها فيها ذكر الأمم السابقين وما حل بهم من العقوبة لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، أي لا تجعلوا معه معبودا تعبدونه. إني لكم منه نذير مبين. والمعبود أنواع وأصناف، فمن الناس من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد الحيوان، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميرة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ليس له هم إلا المال فإنه عابد له في الحقيقة، وإن كان لا يقع له ولا يسجد، لكن تعلق قلبه به واهتمامه به وكونه يرضى لحصوله ويسخط لمنعه، لا شك أنه قد استولى على قلبه استيلاء تاما. لكن المعبود تختلف عبادته في الحكم، فإن كان يصرف له شيء من العبادة فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يصرف له شيء من العبادة ولكنه يتعلق به القلب تعلقا كاملا حتى إنه ليدع الواجبات ويقع في المحرمات من أجل الحصول عليه، فهذه عبادة لا تخرج من الدين لكنها حقا عبادة. إني لكم منه نذير مبين، كرر ذلك لأهمية الموضوع. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني أن الأمر الذي حصل لك يا محمد حصل لمن قبلك، فقوله كذلك خبر مبتدأ محذوف، التقدير الأمر كذلك، يعني أن أمر الأمم السابقة كأمر هؤلاء الذين كذبوك يا محمد. وفسر هذه الكذلك بقوله ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني ما أتاهم رسول إلا قالوا كذا. ومن في قوله من رسول زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، المعنى ما جاءنا بشير ونذير، لكن تزاد الحروف في بعض الجمل للتأكيد. فما أتى الذين من قبلهم من رسول يعني ما أتاهم رسول إلا وصفوه بهذين الوصفين، إلا قالوا ساحر أو مجنون. ساحر باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. أو مجنون يعني أو قالوا مجنون باعتبار تصرفاته، لأن هذا التصرف في نظر هؤلاء المكذبين جنون، نسأل الله العافية. وفي هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا علم أن غيره أصابه ما أصابه تسلى بذلك وهان عليه الأمر. ولهذا قالت الخنساء تماضر وهي ترثي أخاها صغرا، قالت في رثال لها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وقد دل لذلك قول الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن الإنسان إذا شاركه غيره في العذاب هان عليه، لكن يوم القيامة لا ينفع الإنسان أن يشاركه غيره في عقوبته. المهم أن في هذه الجملة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام تسلية له حتى لا يحزن، فإن ما أصابه قد أصاب غيره. وفيها أيضا دليل على أن المكذبين للرسل طريقهم واحدة، ولو تباعدت أزمانهم ولو تباعدت أقطارهم، لأن المجرم أخو المجرم فالطريقة واحدة. قال الله تعالى: أتواصوا به، أي بهذا القول، أم هم قوم طاغون؟ يعني هل هؤلاء المكذبين للرسل الذين اتفقوا على وصفهم الرسل بأنهم سحرة ومجانين، هل هم تواصوا بذلك؟ يعني هل كل واحد من هؤلاء الأمم كتب وصية إلى الأمم اللاحقة أن قولوا لأنبيائكم إنكم سحرة ومجانين؟ الجواب لا. ولهذا قال: بل هم قوم طاغون، وهذا إضراب، إضراب إبطال، يعني ما حصل تواصل ولكن تواردت الخواطر، لأن الهدف واحد وهو تكذيب الرسل فاتفقت الكلمة. وفي قول طاغون وصف بأن هؤلاء طغاة معتدون، وهذا من أعظم الطغيان والعياذ بالله، أن يصموا دعاة الحق بأنهم سحرة ومجانين. قال الله تعالى: فتولى عنهم، أي أعرض عن هؤلاء ولا تهتم بهم، فما أنت بملوم، يعني لا أحد يلومك لأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وصبرت وصابرت. فلقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصابر على أذى قريش وامتهانهم إياه، ولكنه كانت له العاقبة ولله الحمد. ولهذا قال: تولى عنهم، بمعنى أنك لا تتعب نفسك فيهم ولا تهلك نفسك فيهم، فأنت في هذه الحال لا تلام على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بما يجب عليه. وفي قول تولى عنهم فما أنت بملوم فيها أمران: الأمر الأول عذر النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة العذر له، والثاني تهديد هؤلاء المكذبين، أن الله تعالى يهددهم بتولى الرسول عنهم لأنه لا خير فيه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر أي ذكر الناس بآيات الله، بشرائعه، بأيامه، شرائعه ما أوجب الله على العباد، أيامه عقابه تبارك وتعالى للمكذبين وإثابته للطائعين. لكن أطلق الله الذكرى وقال ذكر، ولم يقل ذكر المؤمنين، لكن بيّن أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن المؤمن إذا ذكر فهو كما وصفه الله عز وجل، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة. وفي الآية دليل على وجوب التذكير على كل حال، وفيها أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون، وأن من لا ينتفع بالذكرى فهو ليس بمؤمن، إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان. وهنا فتش، فتش عن نفسك، هل أنت إذا ذكرت بآيات الله وفت من الله عز وجل، هل أنت تتذكر أو يبقى قلبك كما هو قاسيا؟ إن كانت الأولى فأحمد الله فإنك من المؤمنين، وإن كانت الثانية فحاسب نفسك ولا تلومن إلا نفسك، عليك أن ترجع إلى الله عز وجل حتى تنتفع بالذكرى. وفي الآية للدليل على أنه كلما كان الإيمان أقوى كان الانتفاع بالذكرى أعظم وأشد، وذلك من قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن الحكم إذا علق بوصف ازداد بزيادته ونقص بنقصانه. أما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما أوجدتهم بعد العدم إلا لهذه الحكمة العظيمة وهي عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، إلا لعبادة الله تعالى وحده كما سنبين. اللام في قوله ليعبدون للتعليل، لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون حيث آمرهم فيمتثلوا أمري، وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا لزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. فالجن عالم غيبي، خلقوا من نار لأن أباهم هو إبليس، كما قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين حيث إنهم يروننا ولا نراهم. هذا هو الأصل، أنهم عالم الغيب لكن قد يظهرون أحيانا، والأصل فيهم أنهم كالإنس، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، لكن الإنس يفضلونهم بأنهم أحسن منهم من حيث الابتداء، حيث إنهم خلقوا من الطين من التراب من صلصال كالفخار، وأما أولئك الجن فخلقوا من النار. كذلك يمتاز الإنس عنهم بأن منهم الرسل والنبيين، وأما الجن فليس منهم رسل. نعم منهم نذر يبلغون الرسالات من الإنس، كما في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فانظر إلى أدبهم في قولهم أنصتوا ثم بقائهم حتى انتهى المجلس، ثم ذهبوا دعاة لما سمعوا، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآية. وأما الإنس فهم بنو آدم البشر، هؤلاء خلقوا لشيء واحد لعبادة الله، لا لأجل أن ينفعوا الله بطاعاتهم ولا أن يضروه بمعاصيهم ولا أن يطعموه. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما أطلب منهم رزقا أي عطاء أنتفع به ولا أن يطعمون أنتفع بإطعامه. قال الله تبارك وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فهو سبحانه وتعالى له الغنى والجود والكرم وهو غني عما سواه. إذن لو سئلنا ما الحكمة من خلق الجن والإنس، ما هي الحكمة؟ العبادة، يعني ما خلقوا لأجل أن يعمروا الأرض ولا لأجل أن يأكلوا ولا لأجل أن يشربوا ولا أن يتمتعوا كما تتمتع الأنام، وإنما خلقوا لعبادة الله، وخلق لهم ما في الأرض. نحن مخلوقون للعبادة وما في الأرض مخلوق لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والعجب أن قوما الآن اشتغلوا فيما خلق لهم عما خلقوا له. ما الذي خلق لهم؟ ما في الأرض عما خلقوا له وهو العبادة. وهذا من السفه أن يشتغلوا بشيء خلق لهم عن شيء خلقوا من أجله. فما هي العبادة؟ العبادة نقول إنها تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد يعني فعل العبد فيقال تعبد لله عبادة، والثاني المتعبد به، وهذا المعنى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وكل ما يقرب إلى الله، فهي اسم جامع لكل شيء. فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، كل ما يقرب إلى الله من قول أو فعل فإنه عبادة. فإذا العبادة تطلق على معنيين، المعنى الأول التعبد الذي هو فعل العبد، والمعنى الثاني المتعبد به الذي هو العبادة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق يعني هو صاحب العطاء الذي يعطي، فالرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم. وكلمة الرزاق أبلغ من كلمة الرازق، لأن الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق وعلى كثرة المرزوق، فرزق الله تعالى كثير باعتبار كثرة المرزوق. كل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، من طائر وزاحف، من صغير وكبير. هل يمكن أن نحصي أنواع المخلوقات اللي على الأرض؟ لا يمكن. لو قلت لك أحصي العوالم التي في الأرض ما استطعت، فضلا عن أفرادها، كل فرد منها فإن الله تعالى متكفل برزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كان الأمر كذلك صار رزق الله كثيرا كثيرا باعتبار المرزوق. من يحصي المرزوقين؟ لا أحد يحصيه. أيضا هو كثير باعتبار الواحد منهم. كم لله عليك من رزق؟ كثير لا يحصى. رزق الله لك دار عليك ليلا ونهارا، رزقك عقلا وصحة ومالا وولدا وأمنا وأشياء لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا جاء اسم الرزاق بالتشديد الدال على الكثرة. وقوله ذو القوة أي صاحب القوة التي لا قوة تضادها، كما قال الشاعر الجاهلي يقول: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. هذا وهو جاهل. فقوة الله عز وجل لا يضاهيها قوة، قوته عز وجل لا يعتريها ضعف، بخلاف قوة المخلوق. المخلوق قوته تنتهي إلى ضعف، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أما الرب عز وجل فإن قوته لا يلحقها ضعف بأي وجه من الوجوه. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ ماذا قال الله؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وصدق الله عز وجل. وقولها المتين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضي الحكمة الشدة فيه. انظر إلى قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه شدة، لا تأخذكم بها من رأفة. الله عز وجل أرحم الراحمين، ومع ذلك يوصينا بل ينهانا أن تأخذنا الرأفة في الزانية والزاني، لا تأخذكم بهما رأفة. وهذا دليل على القوة. من قوته عز وجل أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهل تعب؟ لا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. ومن قوته وقدرته أنه جل وعلا يبعث الناس كنفس واحدة، فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والأمثلة على هذا كثيرة. فهو جل وعلا له القوة البالغة التي لا يمكن أن يضاهيها أي قوة. ثم قال تعالى: فإن الذين ظلموا ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. الذين ظلموا بالكفر لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم. والذنوب في الأصل هو الدلو أو ما يستقى به، وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أريق على بوله ذنوبا من ماء. والمعنى: هؤلاء الظالمون لهم نصيب مثل نصيب من سبقه. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم. وانظر كيف سمى الله تعالى السابقين بأزمان بعيدة أصحابا لهؤلاء، وذلك لاتفاقهم في التكذيب ورمي الرسل بما لا يستحقون، فهم أصحاب في الواقع وإن تباعدت الأزمان والأماكن. فلا يستعجلون، النون هنا مكسورة على أنها نون الوقاية، وحذف الضمير الياء، وأصله فلا يستعجلوني فحذفت الياء تخفيفا. ولهذا لا يشكل على الإنسان فيقول: كيف كانت النون مع أن لا ناهية؟ والجواب أن نقول: هذه النون ليست نون الإعراب ولكنها نون الوقاية. فالفعل إذن مجزوم، والنون للوقاية، والياء التي هي المفعول محذوفة. فلا يستعجلون، وفي قول فلا يستعجلون تهديد واضح أن هؤلاء سيأتيهم العذاب لا محالة، ولكن لا يستعجلون الله عز وجل، لأن الله تعالى يملي للظالم ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلت، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتالى قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ويل بمعنى الوعيد والعذاب، يعني أنه يتوعدهم عز وجل من هذا اليوم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، لأنهم سيجدون ما أرسل إليهم حقا، وسيجدون الذل والعار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فيكون من بين هذا العالم، نسأل الله العافية، على هذا الوجه. ولهذا قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وسيكون هذا اليوم يوما عسيرا عليهم لأنهم كفروا والعياذ بالله. ختمنا سورة الداريات، فلنبدأ بسورة الطور. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله نزلت في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإنها لم تنزل للفصل بينها وبين سورة الأنفال، ولهذا لم تكتب في المصحف، وليست من السورة التي افتتحت بها، فهي ليست من الفاتحة، خلافا لما نشاهده في المصاحف أنه كتبت أو أنها حسبت من الفاتحة باعتبار الترقيم. والصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأن أول آية في سورة الفاتحة هي قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ويدل لهذا السنة القولية والعملية. أما القولية فما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما السنة العملية فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في صلاة الليل لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بالفاتحة، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود. هذه أشياء أقسم الله بها. الأول الطور، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلمه أول ما كلمه على جبل الطور، فكان لهذا الجبل من الشرف والفضل ما سبق به غيره من الجبال، ولهذا أطلق كثير من العلماء أنه أي جبل الطور أفضل الجبال وأشرفها، وعلى هذا يكون أفضل من جبل حراء الذي ابتدأ فيه الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ظاهر إطلاق كثير من العلماء، ولكن في هذا الظاهر نظر، لأن حراء كل ما عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كلمه جبريل مرسلا من عند الله، فمنه ابتدأت أفضل الرسالات على أفضل الرسل. وأيضا حراء داخل الحرم المكي، لأنه من الحرم الذي لا يحل صيده ولا قطع شجره، وبقعة الحرم أفضل البقاع، ويمكن أن يحمل إطلاق كثير من العلماء على هذا فيقال إلا جبل حراء. وكتاب مسطور في رق مشور، الكتاب المسطور في الرق اختلف فيه العلماء، وهذا الخلاف ينبني على كلمة رق، هل الرق كل ما يكتب فيه من جلد وورق وعظم وحجر وغير ذلك، أو هو خاص بما يكتب فيه من جلود ونحوها؟ إن قلنا بالأول صار المراد بالكتاب عدة أشياء، منها اللوح المحفوظ ومنها الكتب التي بأيدي الملائكة، ومنها القرآن الكريم، ومنها التوراة، فيشمل عدة كتب. إذا قلنا إن الرق هو كل ما إيش؟ كل ما يكتب فيه. وإذا قلنا إن الرق والورق وشبه ما يكتب فيه عادة، فاللوح المحفوظ ليس معنى لا فيها، وإنما المراد به إما التوراة وإما القرآن. فالذين قالوا إنه التوراة رجحوا قولهم بأنه قرن بالطور، والطور هو الذي كل ما منه موسى عليه الصلاة والسلام، فكان الكتاب مسطور هو التوراة الذي جاء بها موسى. ومن قال إن المراد به القرآن الكريم رجح ذلك بأن الله ذكر الطور الذي أوحي منه إلى موسى، والكتاب الذي هو القرآن أوحي إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الله تبارك وتعالى ذكر أشرف الرسالات في بني إسرائيل إيماء إليها بذكر الطور، وذكر أشرف الرسالات التي بعث بها من بني إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالكتاب المسطور إيش؟ القرآن الكريم. في رق منشور، الرق هو ما يكتب فيه من جلد ونحو، وقيل كل ما يكتب عليه حتى الحجر، يعني كانوا بالأول يكتبون القرآن بالحجار وعلى ظهور العظام وعلى عصب النخل، لأن الورق ليس موجودا بكثرة. وقوله منشور صفة للكتاب، ويحتمل أن تكون صفة للرق، والمعنى واحد. والمراد بالمنشور يعني المفرق الذي يكون بأيدي كل قارئ، وهذا يصدق تماما على إيش؟ على القرآن الكريم، فإنه ولله الحمد بين يدي كل قارئ، حتى الصغار من المسلمين يقرؤونه. والبيت المعمور هذا هو الثالث مما أقسم الله به في هذه الآيات، وهو بيت للسماء السابعة يقال له الطراح أو الصراح لعلوه. هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه. فأخبروني بناء على هذا كم عدد الملائكة؟ لا يحصيهم من الله. من يحصي الأيام ثم من يحصي 70,000 كل يوم يدخلون هذا البيت المعمور ولا يعودون إليه؟ وقيل إن المراد في البيت المعمور بيت الله في الأرض وهو الكعبة، لأنه معمور بالطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. فهل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين جميعا؟ نحن نحب أن نذكر قاعدة في التفسير، وهي أن الآية إذا احتملت معنيين على السواء وليس بينهما منافات وجب أن تحمل على كل منهما، لأن المتكلم بها وهو الله جل وعلا عالم بما تحتمله من المعاني، وإذا لم يبين أن المراد أحد المعاني فإنه يجب أن تحمل على كل ما تحتمله من المعاني، يعني المعاني الصحيحة هي المعاني الباطلة. فلننظر الآن، هل هناك منافات بين أن يكون المقسم به الكعبة أو البيت المعمور في السماء؟ الذي يظهر أن لا منافات، لأن كلا البيتين معظم، ذاك معظم في أهل السماء وهذا معظم في أهل الأرض، ولا مانع. فالصواب أن الآية شاملة لهذا وهذا، إلا إذا وجد قرينة ترجح أن المراد به البيت المعمور في السماء. والسقف المرفوع، أقسم الله تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء، قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد، وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فالسماء سقف والسماء مرفوعة، إذن فالسقف المرفوع هو السماء، وسماه الله سقفا لأنه قد غمر جميع الأرض من جميع الجوانب كما يغمر السقف الحجرة من جميع الجوانب. وإنما أقسم الله تعالى بالسماء لما فيها من الآيات العظيمة من نجوم وشمس وقمر وإحكام وإتقان، قال الله عز وجل فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وأخبر أنه ليس في السماء من فروج ليس فيها تشقق، ليس فيها عيب، ليس فيها تصدع، لا تبلى على طول المدة، فهي جديرة بأن يقسم الله بها. والبحر المسجور، كلمة البحر قيل إن المراد به البحر الذي عليه عرش الرحمن عز وجل، كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، وقيل المراد به البحر الذي في الأرض لأنه المشاهد المعلوم الذي فيه من آيات الله ما يبهر العقول. والصحيح أن المراد به بحر الأرض، لأن أل في البحر للعهد، العهد الذهني، يعني البحر المعهود الذي تعرفونه، فأقسم الله به لما فيه من آيات الله العظيمة من أسماء وأمواج وغير هذا مما نعلم وما لنا. ومن أعظم ما فيه من آيات الله ما أشار إليه تعالى في قوله المستور، المستور يعني الممنوع، ومنه سجر الكلب، يعني في اللغة ما المعنى هنا، اللغة يقص سجرت الكلب يعني ربطت حتى لا يهرب. البحر مستور ممنوع بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. إننا نعلم جميعا أن الأرض كروية، هذا البحر لو نظرنا إليه بمقتضى الطبيعة لكان يفيض على الأرض، لأنه ما في جدران تمنع، ما في جدران، والأرض كروية مثل الكرة. فلو نظرنا إلى هذا البحر بمقتضى الطبيعة لقلنا لا بد أن يفيض على الأرض فيغرقها، ولكن الله تبارك وتعالى أمسك بقدرته سبحانه وتعالى، فهو مستور أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، وهذه آية من آيات الله. صب فوق كرة من الكرات، صب فوقها ماء أن يذهب، يغمره يمينه وشماله، لكن هذا البحر لا يمكن أن يفيض على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الحكمة، أحيانا تأتي أيام المد والجزر، نفس البحر يمتد امتدادا عظيما بعدة أمتار وربما أميال ثم ينحسر، من الذي مده؟ ولو شاء لبقي ممتدا حتى يغرق الأرض، ومن الذي رده؟ هو الله. ولهذا كان هذا البحر جديرا بأن يقسم الله به. في البحر آيات عظيمة، يقال إنه ما من شيء على البر من حيوان وأشجار إلا وله نظير في البحر، بل أزيد، لأن البحر بالنسبة لليابس يمثل حوالي 70%، كبير جدا، ففيه من الأشياء ما ليس في البر، يعني فيه إنسان، سمكة على شكل إنسان، فيه على شكل ذئب، على شكل طبع، على شكل حية، على شكل عقرب، فيه أشياء ما تجد، يعني ما نرى لها نظيرا في البر. هذه من آيات الله عز وجل. والبحر المستور، إذن أعظم آية في البحر هو أنه مستور أي إيش؟ أي ممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها. وقيل المراد بالمستور الذي سيسجر، الذي سيسجر أي يوقد، كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت أي أوقدت. فهذان قولان، البحر المستور يعني الأول، قول الأول الممنوع، البحر المستور الذي سيسجر أي يوقد، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. هذا الماء الذي نشاهده الآن والذي لو سقطت فيه جمرة أو مر على جمرة لأطفأها، يوم القيامة يكون نارا، يسجر هذا الماء ويكون نارا. هذا من آيات الله عز وجل. هذان قولان، القول الأول المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض فيغرق أهلها، المستور الذي سيسجر أن يوقد وذلك يوم القيامة. هل يمكن أن نقول إن المراد به المعنى يعني جميعا؟ نعم، لأنه لا منافاة، لا منافاة بين هذا وهذا، فكلاهما من آيات الله عز وجل، كلاهما من آيات الله عز وجل. يعني أنه سواء قلنا المستور الممنوع من أن يفيض على الأرض أو المستور الذي سيستر أن يوقد، فكل ذلك من آيات الله. إن عذاب ربك لواقع، هذا هو جواب القسم. والجملة هنا مؤكدة بمؤكدين بل بثلاثة، القسم المتعدد خمسة إقسامات، واللام في قوله لواقع، وإن في قوله إن عذاب ربك. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، بقسم بخمسة أشياء، وإذا كان قسما بخمسة أشياء صار كأنه أقسم عليها خمس مرات، والثاني بإن، والثالث بالله. إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع عذاب الله الذي وعدمه. هذه والله جملة عظيمة مؤثرة، لكنها لا تؤثر إلا على قلب لين كلين الزبد أو أشد. أما القلب القاسي فلا يهتم بها، تمر عليها وعليه وكأنها ثلجة. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يمرض حتى يعاد، يمرض من شدة ما يقع عليه على قلبه من التأثر حتى يعاد. إذا كان واقع وليس له دافع، أليس الجدير بناء النخاف؟ فلا والله، هذا هو الجدير. وقولوا إن عذاب ربك لواقع، يعني لا بد أن يقع. ولكن هل هذا التأكيد بالنسبة لعذاب المؤمنين أو لعذاب الكافرين؟ لننظر. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ضم الآية هذه إلى الآية التي في الطور، تجد أن قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع على من؟ على الكافرين. فعذاب الله على الكافرين ليس له دافع، لا أحد يدفعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، ولهذا لا تنفعهم الشفاعة فيرفع عنهم العذاب. أما عذاب الله للمؤمن فإن الأصل أنه واقع، كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب فالأصل أنه واقع، لكنه مع ذلك قد يرفع، قد يرفع بفضل من الله عز وجل، قد يرفع بالشفاعة، قد يرفع بأعمال صالحة تغمر الأعمال السيئة. ألم تر أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فيرتفع عن العذاب؟ وعلى هذا نقول عذاب الله واقع على الكافرين لا محالة ولا دافع له. أما على عصاة المؤمنين فإن الأصل، أجيب جماعة، الأصل الوقوع. ما الذي يمنع؟ وقد أنذر الله العباد وخوفهم وبين لهم، لكن مع ذلك قد يرتفع، قد يرتفع بأسباب متعددة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ما نافية، ودافع مبتدأ مؤخر دخلت عليها من الزائدة للتوكيد، يعني ما من أحد ولو عظمت منزلته وقوته يدفع عذاب الله عز وجل أبدا، لا يمنعه ولا يرفع. لأن دافع هنا يا أخواننا دافع تشمل المنع والرفع، تشمل المنع قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع. لا أحد يدفع عذاب الله، لا يمنعه عن أن ينزل ولا يرفعه إذا نزل، وإنما ذلك إلى الله وحده. يوم تور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. هذه الجملة، بل هذه المفردة، يوم تمور السماء متعلقة بقوله إن عذاب ربك لواقع، يعني أن العذاب يقع في ذلك اليوم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قوله يوم تمور السماء مورا، قد يظن الظان أن المصدر هنا مورا لمجرد التوكيد، ولكنه ليس كذلك، بل هو لبيان تعظيم هذا المور. والمور بمعنى الاضطراب، يعني أن السماء تضطرب وتشقق وتتفتح وتختلف عما هي اليوم عليه،
1: كما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ولا إنسان يتصور أو يعلم حقيقة ذلك اليوم، ولكننا نعلم المعنى بما أخبر الله به عنه. أما الحقيقة فهي شيء فوق ما نتصوره الآن. وتسير الجبال سيرا، أي تسير سيرا عظيما، وذلك أن الجبال تكون هباء منثورا وتتطاير كما تتطاير الغيوم، وتسير سيرا عظيما هائلا لشدة هول ذلك اليوم. وهذه الآية تدل على أن قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فإن هذه الآية هي نفس هذه الآية التي في الطور من حيث المعنى، فيكون قوله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يعني يوم القيامة ولا شك. ومن فسرها بأن ذلك في الدنيا وأنه دليل على أن الأرض تدور فقد حرف الكلمة عن مواضعه وقال على الله ما لا يعلم، وتفسير القرآن ليس بالأمر الهين، لأن تفسير القرآن يعني أنك تشهد على أن الله أراد به كذا وكذا، فلا بد أن يكون هناك دليل إما من القرآن نفسه وإما من السنة وإما من تفسير الصحابة.

ولا المعول عليه. أما كون الأرض تدور أو لا تدور فهذا يعلم من دليل آخر، إما بحسب الواقع وإما بالقرآن وإما بالسنة. ولا يجوز أبداً أن نحمل القرآن معاني لا يدل عليها من أجل أن نؤيد نظرية أو أمراً واقعاً لكنه لا يدل عليه اللفظ، لأن هذا أمر خطير جداً. قال الله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة وعيد وتهديد، وإن كان قد روي أنها واد في جهنم لكن الصواب أنها كلمة تهديد ووعيد. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبين لله ورسله، الجاحدين لما قامت الأدلة على ثبوته، فإنهم سيجدون في ذلك اليوم من العذاب والنكال ما لا يخطر لهم على بال. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم في الدنيا في خوض، أي في كلام باطل، يلعبون أي لا يقولون الجد ولا يعملون بالجد، وإنما أعمالهم كلها لعب ولغو، ولذلك تجد أعمارهم ليس فيها بركة، تمر بهم الليالي والأيام لا يستفيدون شيئا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه متعلقة بما سبق أيضا، ويدعون بمعنى يدفعون بعنف وشدة إلى نار جهنم دعا، لأنهم والعياذ بالله تمثل لهم النار كأنها سراب، أي كأنها حوض نهر، وهم على أشد ما يكون من العطش، فيذهبون إليها سراعا يريدون أن يشربوا منها حتى يزول عنهم العطش، فإذا بلغوها وإذا هي النار والعياذ بالله، فكأنهم والله أعلم يتوقفون لئلا يتساقطوا فيها، فيدعون إليها دعا أي يدفعون بعمق وشدة فيتساقطون فيها. أجارنا الله وإياكم من ذلك. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار، يعني يقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كانوا في الدنيا يقولون لا بعث ولا جزاء ولا عقوبة ولا نار، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا بعث، فيقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون. في الدنيا يكذبون بها ويقولون لا نار ولا بعث ولا جزاء، فيوبخون على هذا الإنكار يوم القيامة. وما أشد حسرتهم إذا وبخوا على أمر كان في إمكانهم أن يتخلوا عنه، ولكنهم الآن لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إن حتى لو ردوا إلى الدنيا عادوا وكذبوا فلن يستقيموا على أمر الله، لكن يقولون هذا تمنيا. ويقول العوام: التمني رأس مال المفاليس، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني أفهذا الذي ترون اليوم سحر كما كنتم تقولون ذلك في الدنيا، حيث يقولون إنما جاءت به الرسل سحر، ويصفون الرسول بأنه ساحر، فيقال: أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يعني لا تبصرون بعين البصيرة، بل أنتم عمي عن الحق والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها أي احترقوا بها. والأمر هنا للإهانة، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. فانظر إلى هؤلاء كيف تتهكم بهم الملائكة وتذلهم وتخزيهم والعياذ بالله وتهينهم. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني أن الصبر وعدمه سواء عليكم، ومعنى هذا أنه لن يفرج عنكم سواء صبرتم أم لم تصبروا، مع أنه في الدنيا إذا أصيب الإنسان بشيء وصبر فإنه يفرج عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا ما عملتم، فلم تظلموا شيئا. ثم ذكر الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: إن المتقين في جنات ونعيم. هذه

جملة خبرية مؤكدة بإن، وأشرح لكم التوكيد. إذا قلت مثلا العلم نافع، هذه جملة خبرية خالية من التوكيد. فإذا قلت إن العلم نافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكد واحد وهو إن. فإذا قلت إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بمؤكدين إن واللام. فإذا قلت والله إن العلم لنافع فهذه جملة خبرية مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم وإن واللام. والتوكيد أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل عند العرب، وهذا القرآن نزل بلغة العرب، وإلا ففي الواقع أن خبر الله عز وجل لا يحتاج إلى توكيد، لأنه أصدق القول. فالرب عز وجل إذا أخبر بخبر فإنه لا يحتاج إلى أن يؤكد، لأن خبر الله صدق. لكن لما كان القرآن العظيم نزل بلسان عربي صار جاريا على ما كان يعرفه العرب في لغتهم. هنا أكد الله عز وجل هذه الجملة: إن المتقين في جنات ونعيم. بماذا؟ بإن، يعني بمؤكد واحد. إن المتقين في جنات ونعيم. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين قاموا بطاعة الله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، هذه هي التقوى. إذن التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه. فالذي يصلي امتثالا لأمر الله نقول هو متقي بصلاته، والذي يدع الزنا نقول هو متقي بترك الزنا. وإنما سمي ذلك تقوى لأنه وقاية من عذاب الله، فإن الإنسان إذا قام بطاعة الله فقد اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل. هؤلاء المتقون يقول الله عز وجل في جنات ونعيم، وجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نحن قلنا التي أعدها الله تعالى لعباده في الدار الآخرة، فهل يمكن أن تكون في الدنيا؟ نقول: أما بالنسبة لدخول الجنة التي هي الجنة فهذا لا يمكن في الدنيا، أما بالنسبة لكون الإنسان يأتيه من نعيم الجنة ما يأتيه فهذا يمكن، وذلك في القبر. إذا سئل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه فأجاب بالصواب فإنه يفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد البصر. إذن جنات جمع إيش؟ وهي الدار التي أعدها الله للمتقين في الآخرة، وجمعها لأنها أنواع. ذكر الله في سورة الرحمن أربعة أنواع: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال: ومن دونهما جنتان. إذن هذه أربعة. تختلف هذه الجنان الأربع بما جاء في وصفهما في سورة الرحمن. يقول عز وجل في جنات ونعيم، نعيم أي نعيم البدن ونعيم القلب، فهم في سرور دائم، وهم في صحة دائمة، وهم في حياة دائمة، فجميع أنواع النعيم كاملة لهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. فاكهين، الفاكه هو المسرور، كما في قوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، أي مسرورين. بما آتاهم ربهم أي بما أعطاهم ربهم من النعيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فحصلوا على السلامة من الشرور في وقاية الجحيم، وعلى تمام السرور في جنات النعيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا نعربها على أن إيش؟ على أن فعل أمر. وهل هذا الأمر تكليف أو تكريم؟ تكريم، فالأمر هنا للتكريم، أي يقال لهم كلوا واشربوا، كلوا من كل ما في الجنة من النعيم، وفيها من كل فاكهة زوجان، وفيها فاكهة ونخل ورمان، وفيها من كل النعيم. واشربوا مما فيها من الأنهار،
وأنهار الجنة ذكرها الله تعالى أربعة في سورة القتال. من يقرأ علينا؟ فيها أنهار، أنهار من ماء غير آسن، معنى غير آسن أو غير متغير. المياه في الدنيا إذا لم يأتها ما يمدها وبقيت راكدة لا بد أن تتغير فتكون آسنة. ماء الجنة لا يتغير غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن في الدنيا إذا أبقى يتغير ويفسد لكن في الآخرة لا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، خمر الدنيا فيه رائحة كريهة ثم فيه أنه يقلب العاقل إلى إيش؟ إلى مجنون. فيه أيضا الصداع، فيه خراب المعدة، لكن في الجنة لا. أنهار من خمر لذة للشاربين، وقد قال الله تعالى في سورة الصافات لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الهني هو الذي لا يكون له عاقبة سيئة ولا تبعة من تجاوز أو إسراف. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون، فالباء هنا للسببية وليست الباء للعوض. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهنا قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فجعل الله تعالى ذلك بسبب العمل. فقال بعض العلماء كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله مع أن الله يقول بما كنتم تعملون؟ والجواب على هذا الإشكال أن يقال الباء تأتي للسببية وتأتي للبدلية. فإذا قيل دخل الرجل الجنة بعمله فالمعنى السببية، وإذا قيل لن يدخل الجنة أحد بعمله فالمعنى البدلية. أضرب لك مثلا يبين هذا، بعتك الثوب بدرهم، الباء للبدلية لأن الدرهم صار عوضا عن الثوب، هذا للبدلية. وإذا قلت أدبت الولد بعبثه هذه للسببية. إذن كلنا لن يدخل الجنة بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى لو حسبنا على عملنا ما قابل عملنا نعمة من نعم الله، نعمة واحدة. النفس الآن الذي هو من ضرورة الحياة يخرج منك ويدخل بدون تعب وبدون مشقة، وكم ينفس الإنسان في الدقيقة؟ كثيرا كثيرا. لو أننا حسبنا على أعمالنا بالمعاوضة والمبادلة لكانت نعمة واحدة تستوعب جميع العمل، أليس كذلك؟ ونحن الآن لا نحس بنعمة النفس، لكن لو أصيب أحد منا بكتم النفس لوجد أن النفس من أكبر نعم الله. لذلك نقول إن الباء في قول بما كنت تعملون للسببية وليست للبدلية، وفي قول بما كنت تعملون شمول لكل العمل، الجوارح والقلب واللسان. الجوارح كالأفعال كالركوع والسجود، والأقوال كالأذكار، والقلوب كالخوف والرجاء والتوكل وما أشبه ذلك، فكل هذه تسمى أعمالا. ثم قال الله تعالى متكئين على سرر مصفوفة. متكئين هذه حال، يعني حال كونهم متكئين، والمتكئ تدل هيئته على أنه في سرور وانشراح وطمأنينة، لأن الاتكاء يدل على ذلك. والسرر جمع سرير، وهي الكراسي الفخمة المهيئة أحسن تهيئة للجالس عليها. مصفوفة أي مصفوف بعضها إلى بعض، يصفها الخدم والولدان. وزوجناهم بحور عين أي قرناهم بحور عين، والحور جمع حوراء والعين جمع عيناء، والأصل الحور هو البياض، وأما العيناء فهي التي كانت جميلة العين في سوادها وبياضها، فهن حسان الوجوه حسان الأعين. ثم قال عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الذين آمنوا واتبعتهم الذرية بالإيمان، والذرية التي يكون إيمانها تبعا هي الذرية الصغار، فيقول الله عز وجل ألحقنا بهم ذريتهم أي جعلنا ذريتهم تلحقهم في درجاتهم. وأما الكبار الذين تزوجوا فهم مستقلون بأنفسهم في درجاتهم في الجنة، لا يلحقون بآبائهم لأن لهم ذرية فهم في
مقرهم. أما الذرية الصغار التابعون لآبائهم فإنهم يرقون إلى آبائهم. هذه الترقية لا تستلزم النقص من ثواب ودرجات الآباء، ولهذا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألتناهم أي نقصناهم، يعني أن ذريتهم تلحق بهم، ولا يقال اخصم من درجات الآباء بقدر ما رفعت من درجة الذرية، بل يقول وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذه قاعدة عامة في جميع العاملين، أن كل واحد فإنه رهين بعمله لا ينقص منه شيء. أما الزيادة فهي فضل من الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمدهم الله تعالى، أعطاهم عطاء مستمرا على إلى الأمد وإلى الأبد بفاكهة وهي ما يتفكه به من المأكولات، ولحم مما يشتهون أي مما يشتهونه ويستلذونه. وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا اللحم بأنه لحم طير، وهو أشهى ما يكون من اللحم وأبرأه وأمرأه. يتنازعون فيها كأسا أي أن أهل الجنة يتنازعون، ينازع بعضهم بعضا على سبيل المداعبة وعلى سبيل الأنس والإشراح، كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. والمراد بها كأس الخمر، ومعنى لا لغو فيها ولا تأثيم أنه لا يحصل بها ما يحصل من خمر الدنيا، فإن خمر الدنيا يحصل به السكر والهذيان، ولكن خمر الآخرة ليس فيها لغو ولا تأثيم، أي لا يرغو بعضهم على بعض ولا يتكلمون بالهذيان ولا يعتدي بعضهم على بعض. ويطوف عليهم أي يتردد عليهم، أي على أهل الجنة وهم على سرورهم متكئين، ولدان مخلدون، يطوف عليهم غلمان لهم أي غلمان مهيئون لهم في الخدمة التامة المريحة، كأنهم أي الغلمان لؤلؤ مكنون أي محفوظ عن الرياح وعن الغبار وعن غير ذلك مما يفسده. يقول الله تبارك وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني صار بعضهم يسائل بعضا لكنه على وجه الأدب، يتكلم معه وهو مقابل له لوجهه، فلا يصعر خده له ولا يستدبره، بل يتكلم معه بأدب ومقابلة تامة. قالوا أي قال بعضهم لبعض إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من أي أنعم علينا بنعمة عظيمة، ووقانا عذاب السموم أي عذاب النار. إنا كنا من قبل أي قبل أن نصل إلى هذه إلى هذا المقر وذلك في الدنيا ندعوه أي نعبده ونسأله، لأن الدعاء يطلق على معنيين، على العبادة وعلى السؤال. فمن إطلاقه على العبادة قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وأما دعاء بمعنى السؤال في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقولهم إنا كنا من قبل ندعوه يشمل دعاء العبادة كالصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذا دعاء وإن كان هو عبادة. لكن لو سأل العابد لماذا تعبد الله لقال أرجو رحمته وأخاف عذابه، فيكون هذا لهذه العبادة بمعنى الدعاء. كذلك ندعوه دعاء مسألة، لا يسألون غير الله ولا يلجؤون إلا إلى الله، لأنهم يعلمون أنهم مفتقرون إليه وأنه هو القادر على كل شيء. إنه هو البر الرحيم، البر بمعنى الواسع الإحسان والرحمة، ومن ذلك البرية للمكان الخالي من الأبرية، المعنى أنه جل وعلا واسع العطاء والإحسان والجود، الرحيم أي ذو الرحمة البالغة
يرحم بها من يشاء من عباده تبارك وتعالى. في هذه الآيات بيان نعيم أهل الجنة، وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب أهل النار ذكر نعيم أهل الجنة، لأن هذا القرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر فيه الخير ذكر فيه الشر، إذا ذكر فيه نعيم المتقين ذكر فيه جحيم الكافرين، وهكذا حتى يكون الإنسان قارئ القرآن بين الخوف والرجاء. إن قرأ آيات النعيم رجاء، إن قرأ آيات العذاب خاف، فيعبد الله تبارك وتعالى بهذا وهذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات الناجين من الدركات، إنه على كل شيء قدير. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر، والمذكر محذوف، والتقدير ذكر الناس، أو إن شئت فقل ذكر من أرسلت إليهم من الجن والإنس. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، هذا نفي لما ادعاه المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن أو مجنون. قال الله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بإنعام ربك عليك بما أنزل عليك من الوحي، لست بكاهن ولا مجنون. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وكانت الكهانة في الجاهلية مشهورة، يكون للإنسان رأي من الجن يصحبه ويختمه، ثم يصعد الجني إلى السماء يستمع ما يقال في السماء وينزل به على هذا الكاهن، فيكون هذا علم غيب عن أهل الأرض، لكن الكاهن يزيد عليه أشياء كثيرة يتخرصها، فإذا وقع ما سمعه من السماء صار عظيما في قومه، لأنه أخبر عن شيء مستقبل فوقع. فالكاهن إذن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالوحي رده المشركون وكذبوه وقالوا إنما جاء به محمد من الكهانة، لأن الكهان يخبرون عن الشيء فيقع، ولأن الكهان أيضا يأتون بكلام مستوع، يأتون بكلام مستوع يشبه القرآن، والقرآن كما تعلمون آيات مفصلة أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام حمل بن النابغة الذي قال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. المهم أنهم يقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه كاهن، فنفى الله ذلك. ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، كذبهم الله، قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الجملة منفية، وعلى الله وسلم يقول إنه كاهن، فنفى الله ذلك. ثم قالوا إنه مجنون يأتي بما لا يعرف، كذبهم الله، قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذه الجملة منفية مؤكدة بالباء، الباء الزائدة إعرابا المفيدة معنى بكاهن، أصلها فما أنت بنعمة ربك كاهنا ولا مجنونا، لكن زيدت الباء توكيدا للنفي. ثم قال الله تعالى أم يقولون شاعر، يعني بل أيقولون، وأم هذه تسمى عند المعربين منقطعة يعني لا عاطفة، لأن بل تأتي عاطفة وتأتي منقطعة، فهنا منقطعة، والتقدير بل أيقولون شاعر، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار عليهم. وقوله أم يقولون شاعر، الشاعر هو الذي يأتي بكلام مقفى ويتضمن شعره أحيانا حكما، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. فيقول محمد شاعر نتربص به، أي ننتظر به ريب المنون، أي حوادث الدهر وقوارعه، فيهلك كما هلك الشعراء من قبله ولا يكون له أثر. انظروا العياذ بالله كيف يترقبون موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا شاعر من جنس الشعراء يهلك وينتهي أمره. وقوله ريب المنون، قيل إن المنون هو الدهر وقيل إن المنون هو الموت، وهما متلازمان، والمراد بذلك حوادث الدهر المهلكة المبيدة. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل في جوابهم تربصوا،
والأمر هنا للتهديد والتحدي.

التحدي أيضا، تربصوا تربصوا بهذا الشاعر ريب المنون وانظروا هل يموت وتموت دعوته أو أنكم أنتم تموتون وتموت معارضتكم. إذن تربصوا، نقول هذا فعل الأمر إيش؟ للتحدي والتهديد أيضا، تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني فأنا منتظر أيضا، انتظروا أنتم وأنا أنتظر لمن تكون العاقبة. وصارت العاقبة والحمد لله للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم، أم هنا نقول إنها منقطعة، وأم المنقطعة تقدر بإيش؟ ببل والهمزة، ببل والهمزة. المعنى بل أتأمرهم، وهذا انتقال من الأول إلى الثاني. أتأمرهم أحلامهم أي عقولهم بهذا؟ فيقولون إنه مجنون، إنه كاهن، إنه شاعر، هل عقولهم تأمرهم بهذا؟ الجواب بل هم قوم طاغون، أي بل لا تأمرهم عقولهم بهذا. وكثير منهم يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لكن غلبتهم الكبرياء والعياذ بالله فأنكروا وكذبوا، ولهذا قال بل هم قوم طاغون أي معتدون ظالمون. وأصل الطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي طغى الماء يعني إيه؟ يعني زاد وارتفع عن عادته، حملناكم في الجارية. بل هم قوم طاغون أم يقولون تقولا، هذا أيضا إضراب آخر، وأم هنا بمعنى منقطعة بمعنى بل والهمزة، والمعنى بل أيقولون تقوله، أيقولون تقوله أي اختلقه وكذب به. يعني قسم منهم قالوا محمد عليه الصلاة والسلام تقول هذا القرآن واختلقه من عنده، وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، يعني بل هم لا يؤمنون، ولو آمنوا لعلموا أن القرآن لا يمكن أن يتقوله بشر، لأن كلام الله عز وجل لا يشبهه أي كلام. ثم تحداهم فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كنت أنت تقولت فأنت مثلهم بشر، تتكلم كما يتكلمون وتخطب كما يخطبون وتقول كما يقولون، فإذا كنت متقولا له وهو من عندك فليأتوا بحديث مثله، لأن البشر يمكن أن يأتي بكلام يشبه كلام البشر الآخر، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تقوله فهاتوا مثله. فليأتوا، واللام هنا للأمر والمقصود به إيش؟ التحدي والتعجيز. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وهذا غاية التحدي، عجز، ما استطاعوا أن يأتوا بحديث مثله مع أنهم أمراء البلاغة وسلاطين الفصاحة، لكن عجزوا. فماذا يدل عجزهم عليه؟ يدل على أن القرآن ليس من كلام البشر، بل هو من كلام الله عز وجل، ولهذا قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومع قوة المعارضة وقوة البلاغة والفصاحة عجزوا أن يأتوا بحديث مثله، ما استطاع. فدل ذلك على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتقوله ولن يستطيع أن يأتي بمثله. وفي قوله فليأتوا بحديث مثله كلمة حديث نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، لكن جاء في آية أخرى أن الله قال قل فأتوا بسورة مثله، أم يقول افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وجاء في آية أخرى الإخبار بأنه لن يستطيع أحد أن يعارض القرآن، فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله حتى ولو تعاونوا. نعم، ولو تعاون، ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبين الآن بطلان قولهم إنه تقوله، بماذا؟ أن الله تحداهم أن يأتوا بمثله ولكن عجزوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أنك تقولته، يعني إن كانوا صادقين في دعواهم أنك تقولته فليأتوا بحديث مثله. ثم قال الله تعالى مستدلا بربوبيته على ألوهيته قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم نقول فيها ما سبق بمعنى بل والهمزة، بل أخلق من غير شيء أي من غير خالق، أم هم الخالقون،
والجواب لا، لا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون. أما كونهم لم يخلقوا من غير خالق فلأن القاعدة العقلية الحسية التي أجمع عليها العقلاء أن كل محدث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، كل محدث لا بد له من محدث، هذه قاعدة اتفق عليها العقلاء. فإذا كان كل حادث لا بد له من محدث نظرنا في أنفسنا، نحن حادثون أليس كذلك؟ قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الواحد منا الذي له 20 سنة هو قبل 22 سنة ليس شيئا مذكورا، ليس شيئا مذكورا ولا يعرف ولا يدرى عنه. إذن نحن حادثون، كل حادث يا إخواني لا بد له من محدث. فهل أنتم خلقتم من غير محدث؟ الجواب لا، هذا جواب عقلي لا ينكر. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ الجواب لا ولا نعم؟ لا، لأنهم قبل أن يوجدوا عدم، وكيف يمكن للعدم أن يخلق؟ ما يمكن هذا. فإذا تبين أنهم لم يخلقوا من غير خالق وأنهم لم يخلقوا أنفسهم تعين أن يكون لهم خالق قادر على إيجاده. من؟ الله عز وجل. لا يستطيع أحد منهم أن يقول إن الذي خلقني أبي أو أمي، لا يستطيع أحد ذلك أن يقول هذا. فإذا لم يكن كذلك تعين أن يكون لهم خالق وهو الله تبارك وتعالى. وإذا كان لهم خالق وهم مخلوقون مربوبون مدبرون، فالواجب أن يخضعوا لهذا الخالق وأن يعبدوه وحده كما أنه هو الخالق وحده. هذه الآية سمعها جبير بن مطعم، وكان قد قدم على المدينة وهو مشرك، قدم على النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفداء لأسرى بدر. أظن لا يخفى كثيرا منكم أن بدرا انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحمد لله، ونصرهم نصر لنا، قتلوا من قريش 70 رجلا وأسروا 70 رجلا وجاءوا بهم إلى المدينة، وانقسموا إلى أقسام، منهم من أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه، ومنهم من فداه بمال، ومنهم من فداه بأسير إن كان هناك أسير لا أدري، ومنهم من فداه بتعليم أهل المدينة الكتاب. جبير بن مطعم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب فداء أسرى بدر، لأنه من صميم قريش والأسرى أيضا من قريش. ويظهر لي والله أعلم أن جبيرا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. لأنه تعرفون قصة جبير حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف أجاره وصار يمشي معه من حين دخل مكة إلى أن وصل إلى الكعبة، وأمر أبناءه وهم متقلد السيوف أن يقف كل واحد على ركن من أركان الكعبة حتى لا يعتدي على الرسول أحد، فهو أحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبوه. هذا الإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أوفى الناس عليه الصلاة والسلام بكرمه، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى. من هم النتنى؟ الأسرى، ووصفهم بأنهم نتنى لأن المشركين نجس، والنتن هو الرائحة الكريهة، في هؤلاء النتنى لا تركتهم له. جبير ابنه، فلعله والله أعلم لعله سمع بهذه المقالة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب فداء الأسرى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب لسورة الطور. لما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال جبير: كاد قلبي يطير، لأن هذه حجة ملزمة لا يمكن أن يتخلص منها أحد. قال: ووقر الإيمان في قلبي، يعني معناه أنه دخل الإيمان في قلبي. سبحان الله، انظر تأثير القرآن الكريم، مع أنه ما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، لكن سمع هذه الآية العجيبة العظيمة فكاد قلبه يطير. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب بكل سهولة: لا، في الأمرين، لا خلقوا من غير شيء ولا هم الخالقون، بل لهم خالق وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يمكن أن ينكر هاتين المقدمتين، كلها حجة قطعية تدمغ كل كافر. لأن إذا قال نعم وله خالق، له خالق خلق، قلنا إذن لماذا لا تعبد؟ لأنك عبد الله مملوك له. أم خلقوا السماوات والأرض
انتقل من الأدنى إلى الأعلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فانتقل من الأدنى إلى الأعلى، أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب لا، لأن أن هنا مثل سابقاته، بل أخلق السماوات والأرض، والجواب لا، حتى هم يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون بهذا، لكن مع ذلك ما يعترفون بالرسالة، ولهذا قال بل لا يوقنون، يعني ليس عندهم إيقان في خلق السماوات والأرض أن الذي خلقهم هو الله، لأنه لو كان عندهم يقين لحملهم هذا اليقين على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار برسالته، هذه الإلزامات العظيمة التي ألزم الله بها قريشا، كل هذا من أجل إقامة الحجة عليهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل أعند عليهم، ولو شاء سبحانه وتعالى لعاقبهم بدون أن يكون هذه المجادلة أو هذه المناقشة. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني بل أعندهم خزائن الله، يعني خزائن رزق الله عز وجل، حتى يمنع من شاء ويعطوا من شاء؟ والجواب لا، ليس عندهم ذلك ولا يملكون شيئا من هذا، بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعا هو الله تبارك وتعالى. ولما نفى أن يكون عندهم خزائن الله قال أم هم المسيطرون، يعني بل أهم الذين لهم السيطرة والغلبة والسلطان والكلمة؟ والجواب لا، فإذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مربوبين وصاروا أذلاء أمام قوة الله عز وجل. ثم قال تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني بل ألهم سلم يسلم يصعدون فيه إلى السماء يستمعون ما يقال في السماء؟ الجواب لا، فإن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة على أنه استمع ما يقال في السماء، والجواب لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. اللهم إلا الكهنة الذين لهم رأي من الجن يستمع إلى ما يقال في السماء ثم يكذب 100 كذبة عما سمع فيصدق بتلك السماء بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، وهذا أيضا بمعنى بل والاستفهام الذي للتوبيخ والإنكار، يعني أيكون لله البنات ولهم البنون؟ لأنهم ادعوا أن جنود الله تعالى بنات وأن لهم البنين، ومعلوم أن من له البنين غالب على من له البنات، لأن جنده رجال ذكور أقوى وأحزم وأقدم من النساء. وقد جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا كما قال الله تعالى عنهم ذلك، قال أشهدوا خلقهم، يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا إنهم بنات، ستكتب شهادتهم، أي شهادتهم هذه التي هي زور وكذب، ويسألون. المهم أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام من قريش قالوا لهم البنون ولله البنات، قال الله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، والذي يشتهونهم بشرى بالأنثى ظل وجهه مسودا وملوءا غليظا وغما من سوء ما بشر به، ثم هو على هون أي على ذله في التراب يرمسه. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني بل أتسألهم أجرا، والاستفهام هنا للنفي، كل أم هنا كل استفهامها للنفي والتوبيخ، يعني هل أنت يا محمد حين دعوتهم إلى الله عز وجل هل أنت تقول أعطوني أجرا مثقلا كبيرا لا يستطيعونه حتى يردوك؟ والجواب لا، قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأي واحد أعطني أجرا على دعوتي إياك، بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب كما أعطى المؤلفة قلوبهم من الأموال شيئا عظيما، وليس يطلب من أحد أي عوض على ما جاء به من الرسالة. استدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان

أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، بمعنى مؤاجرة، يقول الإنسان لا أعلمك إلا بكذا وكذا. لكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما غاب عن الناس ويحفظونه؟ والجواب: لا، ليس عندهم علم الغيب، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئا من الغيب. يكون الشخص ذات يوم والبرمة على النار تغلي باللحم ولم يعلم ما هو، وحتى أن أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب. فالحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه من باب أولى. وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وهنا يقول لهؤلاء المكذبين: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ والجواب: لا. ثم قال: أم يريدون كيدا، أي يريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك وإهلاكك وإماتتك؟ الجواب: نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها. اجتمعوا يتشاورون، ذكروا ثلاثة آراء: الحبس والقتل والإخراج. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. استقر رأيهم على القتل، لكن من يستطيع أن يقتله؟ لأن بني هاشم سوف يطالبون. قالوا: يجتمع 10 شبان من قبائل متفرقة من العرب، ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما، ويضربون محمدا ضربة رجل واحد، فيتفرق دمهم في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن المطالبة. فعلوا ذلك، ولكنه مكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. أنجاه الله منهم، ثم أذن له أن يهاجر، فهاجر إلى المدينة. أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. الجملة هنا جملة اسمية، معرف طرفاها مفصولة بضمير الفصل، مما يدل على التوكيد والحصر. يعني فالكيد، الكيد، الكيد لمن؟ للذين كفروا. وهنا سؤال، يقول: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، لم يقل أم يريدون كيدا فهم المكيدون. فماذا يسمى هذا الأسلوب عند علماء البلاغة؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، لم يقل فهم المكيدون. ماذا يسمى عند علماء البلاغة؟ يسمى الإظهار في موضع الإضمار. إظهار في موضع الإضمار، يعني معناه بدل أن يقال فهم المكيدون قال الله تعالى فالذين كفروا. ولهذا فائدة، بل أكثر، إذا قال فالذين كفروا معناه أن هؤلاء كفار، إذا قال الذين كفروا معناه أن من كان كافرا فهو المكيد وإن كان غير هؤلاء. ففيها فائدة، هاتان فائدتان معنويتان. الفائدة الثالثة تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ينسجم الإنسان ويغفل، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه. ثم قال تعالى: أم لهم إله غير الله، يعني بل ألهم إله غير الله؟ والجواب: حقيقة لا، ادعاء نعم، لهم آلهة غير الله يعبدونها: اللات، عزى، منات، هبل، وغيرها من الأصنام المعروفة عند العرب. ولهذا قال: أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء، ليبين أن هذه الأصنام باطلة وأن الله منزه عن كل شريك. أم لهم إله غير الله؟ الجواب: حقيقة لا، باطلا نعم، هم يعبدون غير الله ويقولون إنها آلهة، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولهذا قال: سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، يعني لو نزل عليهم العذاب
والكسف هو العذاب كما قالوا فأمطر علينا كسفا من السماء. الكسف معناه قطع العذاب. إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. وهذا يدل على أنهم يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب، وأن هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي إلا سحب متراكمة. وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا، لأن هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معاندون يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب، فإذا رأوا العذاب قالوا هذا شيء عادي، هذا شيء عادي ولن نهابه ولن نخافه. قال الله تعالى فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا بأقوالهم ويلعبوا بأفعالهم ويلهوا في الدنيا ويرون أنهم على حق حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم موتهم. يعني اترك هؤلاء فإن مآلهم إلى الموت وإن فروا، وهم إذا لاقوا يومهم الذي وعدون عرفوا أنهم على باطل وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فإذا جاءهم الموت ما أغنى عنهم كيدهم شيئا لأنهم في قبضة الله وقد انتهى استعتابهم وليس أمامهم إلا العذاب. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن للذين ظلموا والمراد بهم الكفار، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الموت وهو ما أصيبوا به من الجد والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت، ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم في غفلة عن هذا ولا يظنون أن ذلك من العذاب في شيء. فاصبر لحكم ربك، اصبر أي محمد عليه الصلاة والسلام. والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقول لحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، يعني اصبر لما حكم به ربك من وجوب إبلاغ الرسالة وإن أصابك ما يصيب. اصبر لحكم ربك الكوني القدري وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم. ولقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي إخوانه من المرسلين، أوذي إيذاءً عظيماً، جعل سلل الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبة في آمن مكان، رمي بالحجارة حين خرج إلى أهل الطائف حتى أدموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب. يلقون القاذورات والأنتان على عتبة هبابي عليه الصلاة والسلام ويقول أي جوار هذا؟ وهذا من امتثال أمر الله، حيث قال الله له فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك ونعتني بك. وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه أنت في عيني. ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه، بل المعنى أنت مني على مرقى وعلى رقابة وعلى حماية. وفي هذه الآية إثبات العين لله عز وجل وهي حقيقة لكنها لا تماثل أعين الخلق أبدا، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من أي شيء، حين تقوم من مجلسك. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من أي شيء، حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من منامك. المهم هي عامة، ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا.

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن الليل فسبح، يعني وسبح أيضا، وسبح ربك من الليل، لا كل الليل بل من، ومن هنا للتبعيض. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام من أصحابه قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك يكره الإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط، فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله. ومن الليل فسبح، وإدبار النجوم يعني وقت إدبارها. وهل المراد إدبار ضوئها بانتشار نور الشمس أو إدبار ذواتها عند الغروب؟ الجواب هذا وهذا، والمراد بذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم، وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، فصلاة الفجر براد الليل، وصلاة العصر براد النهار. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبهذا انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سورة الطور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم اسم جنس يراد به جميع النجوم، وقوله إذا هوى لها معنيان، المعنى الأول إذا غاب، والمعنى الثاني إذا هوى أي إذا سقط منه شهاب على الشياطين التي تسترق السمع. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا جواب القسم، والنجم إذا هوى المقسم به، جواب القسم يعني المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل أي ما جهل، وما غوى أي ما عاند، لأن مخالفة الحق إما أن تكون عن جهل وإما أن تكون عن غي. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا انتفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهل وانتفى عنه الغي، تبين أن منهجه صلى الله عليه وسلم علم ورشد، علم ضد الجهل اللي هو الضلال ما ضل صاحبكم، ورشد ضد الغي قد تبين الرشد من الغي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وشريعته حق، لأنها عن علم ورشد. وقوله ما ضل صاحبكم يخاطب قريشا، جاء بهذا الوصف إشارة إلى أنهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، ليس شخصا غريبا عنهم حتى يقولوا لا نؤمن به لأننا لا نعرف، بل هو صاحبهم الذي نشأ فيهم. هذه واحدة. ثانيا أنه إذا كان صاحبهم فإن مقتضى الصحبة أن يصدقوه وينصروه لا أن يكونوا أعداء له. ففي قوله صاحبكم إذن فائدتان، الفائدة الأولى أنه صاحبهم الذي يعرفونه، ليس مجهولا بينهم وليس غريبا عليهم، فكيف بالأمس يصفونه بالأمين والآن يصفونه بالكاذب الخائن؟ الفائدة الثانية أنه مقتضى الصحبة أن يصدقوه وأن ينصروه لا أن يكونوا ضده. يعني هو لم يقل ما ضل رسول الله، ما ضل محمد، ما ضل صاحبكم. فالفائدة من هذا هو ما ذكرنا لكم، أن مقتضى الصحبة أن يكونوا عارفين به، ومقتضى الصحبة أن يكونوا مناصرين له. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى أي ما يتكلم بشيء
صادر عن الهوى بأي حال من الأحوال، فما حكم بشيء من أجل الهوى، ولكنه ينطق بما أوحي إليه من القرآن وما أوحي إليه من السنة وما اجتهد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا يريد به المصلحة. فنطقه عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: الأول أن ينطق بالقرآن، الثاني أن ينطق بالسنة الموحاة إليه التي أقرها الله تعالى على لسانه، الثالث أن ينطق باجتهاد لا يريد به إلا المصلحة. نحن ننطق عما نريد به المصلحة وننطق عن الهوى. هل كل إنسان منا سالم من الهوى؟ لا، يميل مع صاحبه، يميل مع قريبه، يميل مع الغني، يميل مع الفقير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم عن هوى. وإذا كان لا يمكن أن ينطق عن الهوى صار لا ينطق إلا بحق، إن كان من القرآن فالقرآن، أو من السنة الموحاة فمن السنة، أو من السنة الاجتهادية فهو على كل حال مأجور وما ينطق عن الهوى. ثم قال: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما القرآن الكريم إلا وحي يوحى، أي وحي من الله عز وجل. من الواسطة بين الله وبين الرسول؟ علمه شديد القوى، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي شديد القوى، أي ذو القوة الشديدة، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل عليه السلام قوي شديد أمين كريم، لا يمكن أبدا أن نفرط بهذا الوحي الذي نقله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. علمه شديد القوى، شديد القوى معناه ذو القوى الشديدة، فهو من إضافة الصفة إلى موصوفها شديد القوى ذو مرة. شديد القوى يعني إنه قوي، والمرة الهيئة الحسنة، فهو ذو قوة وذو جمال وحسن. وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقول فاستوى أي فعل أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد فيكون معناه الكمال، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال لتستووا على ظهوره، وقال إذا استويتم عليه، أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه عز وجل، العلو الخاص بالعرش، وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإلى، وقال استوى إلى كذا، ففسر بأنه القصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم استوى الماء والخشبة، أي ساواها. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل، ويكون كاملا القوة، كامل الهيئة، كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو في الأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع، وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى
أي قرب من فوق، فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب، قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله، فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم.

سورة الإسراء، والمعراج ذكره الله في سورة النجم، وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو 3 سنين أو 1.5 سنة، اختلف المؤرخون في هذا. ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وليس بروحه فقط. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس، فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام. يقول الله تعالى في سياق الآيات في المعراج: ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب. والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين. فمثلا الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان ابن فلان، ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلان ابن فلان لم يكن في هذا المكان. فهنا العين رأت والقلب كذب. أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه. أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، بل تطابق القلب مع رؤية العين. فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة، بل هو صادق. ولكن تعلمون أن المشركين كذبوه وقالوا: كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة؟ ولهذا قال: أفتمارونه على ما يرى، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب. ومعنى تمارونه أي تجادلونه بقصد الغلبة، ولهذا عدها بعلى دون في، يعني لم يقل أفتمارونه فيما يرى، بل قال على ما يرى، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، يعني أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن. لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل: لعله نسي فأخطأ، لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده. أفتمارونه على ما يرى، المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل، ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني. وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، وأعني بالنكتة يعني الحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل. أفتمارونه على ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى، أي مرة حين نزل، مرة أخرى حين نزل. فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته. كل الأفق اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة، ذي قوة عند العرش مكين، وبأنه ذو مرة، أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة. فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء. في الأرض في أي مكان؟ وهو في غار حراء. أما في السماء ففوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى. رآه عند سدرة، والسدرة معروفة في الأرض، شجرة السدر، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا،

أوراقها كطلال هجر وأوراقها كآذان الفيلة، فهي شجرة عظيمة، وسميت السدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين، الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة، وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا، فهي منتهى من الطرفين. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة فوق السماء السابعة، لأن إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها، ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها، التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليين مبالغة في العلو، يعني في أعلى شيء. المهم أن الله يقول عندها، أي عند هذه السدرة، جنة المأوى. المأوى يعني المصير، ومأوى من؟ مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هي مأواهم، يأوون إليها ويخلدون فيها. وأما النار فهي مثوى الكافرين والعياذ بالله. وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهم، فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، ما في دار غير هذا. طيب، القبور مثوى ومأوى؟ لا، ما هي مثوى ولا للموتى أيضا، لأن القبور ممر ومعبر، إذ أن وراء القبور بعث. ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا يقول، يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي بفطرته وعربيته: والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ الزائر يزور يمشي. أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكث ثم يخرجون منها. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس لا بد أن يبعثوا. والعبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير، يعني إلى المقبرة، عبارة غير صحيحة. ليش؟ لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى، لأنه قال بالأول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ثم قال إذ يغشى السدرة. وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى، ما يغشى، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه. سبحان الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم، وهو شيء عظيم. هذا أيضا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل، بلحظة كن فيكون. ما زاغ البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى، يقول العلماء: زاغ أي انحرف يمينا وشمالا، طغى أي تجاوز أمامه. فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب
في هذا المقام العظيم لم يلتفت يمينا وشمالا ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل، خصوصا إذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظة لا بد أن ننظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم ما زاغ البصر بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من حرف يمينا ولا شمالا، ما التفت يمين ولا شمال، وما طغى ما تجاوز أمامه، بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد رأى، وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما: لقد رأى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر كثير من الأمثلة. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول قسم مقدر، والثاني اللام، والثالث قد. لأن معنى ولا قد معناه والله لقد، والله لقد، فتكون جملة مؤكدة بإيش؟ قسم واللام وقد. والقسم مقدر لكن دل عليه السياق. ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشكه فيها أحد، وإلا لم تكن علامة، يعني لم تكن آية. فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها. هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم. وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، وقيل إن الكبرى صفة لآيات، والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلمه. والحاصل أن الرسول رأى في هذا المعراج، رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر. نحن لو رأينا سرادقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمين وشمالا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة، والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين في لحظة، لأنه ركب على البراق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره وسريع جدا، وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، والسماء وش بعد عن الأرض؟ بعيدة جدا، ثم من سماء إلى سماء، وهو تتلقاه الملائكة تسأل: من معك؟ تقول جبريل: من معك؟ يقول: محمد. هل أرسل إليه؟ يقول: نعم. ثم يسلم على بعض من في السماوات من الأنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى، كل هذا وهو ثابت الجيش عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صعد. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تنكر ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش، حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم، أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه، لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش أنكرت هذا المعراج،
أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره، لأن المنامات يكون فيها مثل هذا، لكنه أمر حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة، وحصل هذا كلها الأمور التي حصلت ثم عاد إلى الأرض وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ما نقول من الصغير لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال أفرأيتم اللات والعزى، وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط، أي انحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل، يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأن هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل، ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث، وذلك في قولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، والجواب جواب لا، لم يشهدوا خلقهم، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليه، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يصنع؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين. هل هذه القسمة قسمة عدل أو قسمة جور؟ اسمع الجواب، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعلوا لله البنات ولهم البنين قسمة ضيزة، أي جائرة مائلة عن الحق، لأننا لو قلنا لأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل، أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها، إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم، أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر،
إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك. فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا، لو أنك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا، ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا، وهكذا. هذه الأصنام يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه. ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم المخاطبون الذين أدركوا البعثة، وآباؤكم يعني الأجداد السابقين، مجرد اسم ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافية، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له دليل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على من؟ على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ماذا تقولون في إن يتبعون إلا الظن؟ نافية بمعنى ما، بناء على الضابط الذي ذكرته لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، على أي شيء اعتمدوا؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء لقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له. إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل. ثم قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد، وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم: القسم واللام وقد. القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، واللام موجودة والقد موجودة، فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. وفي قوله ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. الهدى فاعل جاء، والمراد به العلم، المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن، هم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي العلم، على لسان من؟ على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا منقطعة، لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، إذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة. فإذا قلت أعندك زيد أم عمر فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمنى فهي بمعنى بل، بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أل الإنسان ما تمنى، والاستفهام هنا للإنكار والنفي، أي ليس للإنسان ما تمنى. كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل، فليس للإنسان ما تمنى. إشارة لأي شيء؟ إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله،
فهل لهم ذلك؟ الجواب ليس لهم ذلك، ما تقربه. أيضا رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين، هل لهم ذلك؟ لا، هم وإن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل ذلك، لأن لله الآخرة والأولى. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وليس الإنسان ما تمنى. كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية، كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل، كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا. الدنيا فيها ملوك، فيها رؤساء، فيها زعماء، يراهم العامة أن لهم تدبيرا، لكن في الآخرة لا يوجد هذا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هكذا قال الله عز وجل فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية، لأنها تأتي تكثيرية يعني كثيرا ما، وتأتي استفهامية، فإذا قلت لك كم مالك استفهامية. وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة تكثيرية، هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض. إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض، إذا كان شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى ومنات؟ الجواب لا. يعني كان الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها إلى الله؟ كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، لو شفع ما تغني إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له، وكذلك عن الشافع، لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصنامكم هذه لن تنفع ولن يقبل الله شفاعته. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل، والثاني أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وصدق رحمه الله،
لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن. فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم: في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر، تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، وهي أي فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم كثير من الناس، أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئا، خلق من ماء دافئ فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما فيه بعد، وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه. وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شيء، هذا لا يمكن، تأباه الحكمة أشد الإباء. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة سفهاء عقولا ضلال دينا، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة إناثا كالمشركين، قالوا الملائكة بنات الله فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى وما لهم به من علم، نفى أن يكون لهم بذلك علم، لأن هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا، ولهذا قال الله في آية أخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادته ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، يقول الله عز وجل ما لهم به من علم، وعلم هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين ما لهم به من علم حرف جر زائد، الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة: جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد، كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيره فإنها تفيد التوكيد. ما لهم به من علم يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إن هنا بمعنى ما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، إن هذا إلا بشر أي ما هذا إلا بشر، إن هذا إلا ملك كريم أي ما هذا إلا ملك كريم، إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن هم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين. وانتبه لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء
ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخي؟ ثلاثة، بمعنى التهمة، ثاني رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. المراد إيش؟ اليقين. ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد تيقن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. والتحري هنا يعني الظن الغالب، وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتهام، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية، إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة. ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله والحمد لله، من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى هل لهم بذلك علم؟ أبدا. ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنه لم يطر ببالهم أنهم إناث لكن تبعوا آباء. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن، أي ظن هذا؟ الوهم المبني على الوهم لا على القرائن، لا يغني من الحق شيئا، أي لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض، الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى: أعرض يا محمد. وعلى الثاني: أعرض أيها الإنسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عنه، لا تتبعه ولا يهمنك أمره. وليس المعنى أعرض عنه لا تنصح، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن. فعلى هذا يقول، نقول معنى أعرض يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمره ولا تستحسر من أجل توليه، بل أدعو إلى سبيل الله عز وجل أيا كان. لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمره. أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن، ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا للمواعظ التي ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها، همها الدنيا، وش المرقوب وش الملبوس وش المسكون وش المنكوح، اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخرة، أهم شيء عنده هي الدنيا. أما ذكر الله القرآن أو تذكر الله فإنه متول عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ولكن الحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها إنسان، وهي سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا يعني قريبة، هي أيضا دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اللهم اجعل لنا موضعا فيها، خير من الدنيا وما فيها،
ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط؟ من الدنيا منذ أنشأ منذ خلق الله إلى أن تفنى موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعلنا له وإياكم منهم ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني. لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه. قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير وأبقى لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر مر يوما من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت قد تدنست ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهودي وقال لابن حجر إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع؟ أنت الآن مؤمن وهو يهودي وأيهما أشقى؟ في المسألة اليهودي أشقى فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال نعم ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة السجن لأن الآخرة خير لمن اتقى وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة لأن الآخرة مالك فيها إلا النار وبئس القرار. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كيف فتح الله عليه حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا حياة الدنيا. ونسأل هل من أراد الحياة الدنيا تحصل له؟ لا ما تحصل له. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء مهم ما يشاء هو ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد حظ الآخرة إيش نزد له بحرث لأن يعطى الدنيا والآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بعضها مو كلها وما له في الآخرة من نصيب. ذلك مبلغهم من العلم أي ذلك والمشار إليه كونهم متولين معرضين لا يريدون إلا الحياة الدنيا يعني ذلك منتهى بلوغ علمهم لأن علمهم قاصر لا ينظرون إلى المستقبل ولا يصدقون بخبر. فتجد أكبر همهم أن يصلحوا حالهم في الدنيا معرضين عن حالهم في الآخرة. ذلك مبلغهم من العلم. وفي الدعاء المثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثم قال عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هو أعلم عز وجل بمن ضل عن سبيله فعلا ومن سيضل لأنه عالم بما كان وما يكون. فقول بمن ضل لا تعني أنه لا يعلم إلا من حصل منه الضلال بالفعل بل هو يعلم من حصل منه الضلال بالفعل ومن سيحصل منه لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم التام في الحاضر والمستقبل والماضي. وقوله وهو أعلم بمن اهتدى ضد الضلال. فالناس بين فئتين إما مهتدي وإما ضال. وإنما بين الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى لفائدتين. الفائدة الأولى أن نعلم أن ما وقع من الضلال والهداية فهو صادر عن علم الله وبإرادته إذ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. واضح؟ لا يمكن أن يوجد في خلقه خلاف معلومه. لو قدر أن يوجد في خلقه خلاف معلومه لكان الله جاهلا وحاشاه من ذلك. الفائدة الثانية التحذير من الضلال والترغيب في الاهتداء. ما دام الإنسان يعلم أن أي عمل صدر منه فعلمه عند الله فإنه سوف يخشى
أن يعصي الله وسوف يرضى أن يرضي الله عز وجل. فإذا الفائدة أمران، الأولى ترغيب في الهداية أو في الاهتداء، والترهيب من الضلال، يعني كانه يقول إن ضللت فالله عالم بك وإن اهتديت فالله عالم بك، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. يقول علماء البلاغة إنه إذا تقدم شيء حقه التأخير فهو دليل على الحصر والتخصيص. هل ننظر في هذه الآية هل فيها تأخير وتقديم؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. لله هذه خبر مقدم، وما في السماوات مبتدأ مؤخر. إذن قدم فيها ما حقه التأخير وهو الخبر، لأن حق الخبر أن يكون متأخرا عن المبتدأ. تقول الرجل قائم ولا تقول قائم الرجل. فالأصل أن المبتدأ على اسمه يكون هو الأول والخبر هو الثاني، لكن أحيانا يقدم الخبر لفائدة. فهنا الفائدة ولله ما في السماوات، الفائدة الحصر يا أخوان، الحصر يعني لله لا لغيره ما في السماوات وما في الأرض، ولا أحد يملك ما في السماوات وما في الأرض إلا الله تبارك وتعالى. نحن نملك ما نملك من أموالنا، لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام. حقيبتي ليست حقيبة لك وحقيبتك ليست حقيبة لي، فأملاكنا ليست عامة. ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا، تصرفنا محدود حسب الشريعة. ولهذا لو تراضى اثنان في بيع الربا قلنا إنكما لا تملكان ذلك. لو أراد الإنسان أن يحرق ماله قلنا هذا ممنوع. إذن ملك غير الله قاصر غير شامل، وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف. الواحد منا لا يملك أن يتصرف في ماله كما يشاء، لأن تصرفنا في المال تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعة. إذن الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال لله ملك السماوات والأرض، فهو مالك لذواتهما، مالك لما فيهما أيضا. وكم من ملك في السماوات، كم من مخلوق في الأرض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وإيماننا بهذا يا إخواننا، إيماننا بأن لله ملك السماوات والأرض يفيد أيضا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، هو أن الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض، لو قضى عليك فقرا لا تعترض. لماذا؟ لأنك ملك يتصرف فيه كما يشاء. فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف في الشمس والقمر ويتصرف في المخلوقات، يتصرف فيك أيضا كما يشاء. إن شاء أعطاك مرض أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبك، إن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلبك، أنت ملك. فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. كذلك أيضا في الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملك. قال لك افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل. أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل، هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا. أو نهيته وففعل، فالسيادة ناقصة. إذن أنت إذا عصيت ربك إما بفعل محرم وإما بترك واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة. يعني مقتضى العبودية التامة إيش؟ أن تخضع لشرعه كما أنك خاضع كرها أو طائعا لقضائه وقدره. انتبه يا أخي، ليس معنى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك. وما هو مقتضى؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه، هذا حقيقة الملك. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جاء بكلمة الله ليجزي، يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الذين أساءوا
وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور. هذا الضابط الذين أساءوا.